0: دون أن يبسط رأي عالم عربي سواء بالموافقة أو بالمناقضة، سواء بالتخصيص أو بالتعميم، تلك مأساة أخرى. بايعنينا اليوم في لقائنا هذا مع معد هذه الحصة أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة هي محاولة الوقوف على خصائص الفكر الحديث في بعديه العلمي والفلسفي. فكيف لنا أن نتعرف على ما نسميه تدقيقا الفكر الحديث أو العقلانية الحديثة أو العلم الحديث؟ كيف لنا تبعا لذلك أن نتعرف على خصائص الفلسفة الحديثة؟ وكيف ستكون هذه الفلسفة الحديثة ناتجة بشكل ما عن العلم الحديث، علم كوبرنيك وغاليليه وديكارت؟ السؤال على غاية من الأهمية، لأنه يحملنا على مراجعة المقالة الشائعة أن الفلسفة أم العلوم، أو في الأقل على مزيد تبين العلاقة بين الفلسفة والعلوم على وجه العموم. قد بين معد هذه الحصة الأستاذ حمادي بن جبلة المرار العديدة أن التفلسف لا يكون له معنى ما لم يستند من حيث هو فعل نظري إلى مرجعية علمية كالرياضيات والفلك والطب إلى آخره. وإذا قلنا بذلك ألا نجعل التفلسف أو الفلسفة خادمة للعلم وتابعة له؟ وقد سبق لنا أن قلنا أن العلم الحديث بدأ مع كوبرنيك وغاليليه وديكارت، وأن الفلسفة الديكارتية هي فلسفة العصر الحديث، مثل ما كانت الفلسفة الأرسطية فلسفة ما قبل العصر الحديث يونانيا وعربيا وأوروبيا. الحداثة هي عصر إعادة تأسيس العلم على أركان جديدة، وإعادة تأسيس الفلسفة على ركن وثيق، وهو ما علينا أن نخلص له اليوم في لقائنا هذا مع أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. كانت هذه بعض الأفكار التي تحاول وتسعى أن تلخص ما تفضلت بتحليله بشكل عميق أستاذنا العزيز حمادي، ولكن أكيد أن استفادتك في ما لخصته وما قدمته في هذه الحصة أكيد أنه سيحملنا إلى أبعاد أعمق مما ذكرته، لأن المقدمة كانت تلخيص ولكن الاستفادة ستكون معك. كل الشكر والامتنان المتجدد لكم على هذا المجهود التنويري أستاذنا العزيز حمادي بن جبلة، ونهديك هذه الأغنية قبل انطلاق الحصة أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة.
1: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان، أحباء أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

أماني صعدنا لسنينا بغاني وأماني صعدنا لسنينا بغاني وأماني تصعدنا لسنينا يا عيوني الغزلان.

وزهورك في العشق نفيني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وزهورك في العشق

0: البنفسج ظهري البنفسج ظهري البنفسج ظهري البنفسج ظهري البنفسج بكاني بكاني بكاني.
1: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
2: كانت هذه الأغنية على موجة الإذاعة الثقافية في برنامج أحب الحكمة لكم أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. والآن ننطلق معك في هذه الحصة من الجديدة من برنامج أحب الحكمة.
3: شكرا لك أبا يوسف، بارك الله فيك، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. نحن فعلا معناها يعني عندما قصرنا تاريخ الفكر البشري إلى مرحلتين أو على مرحلتين، مرحلة قبل الحداثة أي قبل 1543 وما بعد 1543 إلى اليوم، أظن أننا مكننا من نظرة يمكن أن نستوعب من خلالها تاريخ الفكر البشري، سواء تعلق الأمر بالعلم أو بالدين أو بأي شيء من الإنتاج الفكري البشري أو الإنتاج الشعري أو الأدبي إلى آخره. في هذه الأرض أو في هذه القطعة من أرض الله الممتدة بين بحر العرب والمحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي، مرورا كما تفضلت به بحوض البحر الأبيض المتوسط بطرف بشقي يعني الأوروبي والإفريقي، هذا كلها هذا سميناها نحن يعني بوتقة حضارية واحدة، بوتقة ثقافية واحدة، معتقداتها واحدة. ما يهمنيش يكون مسيحي يكون مسلم يكون يهودي، راهم كيف كيف، حتى الوثنيين كانت لهم أيضا نفس الأفكار، حيث ما يش بعيدة ياس أنه هذا مثلا خذ الآلهة، خذ أسماء الآلهة، يعني أن يسمى الإله جوبيتر معناه في روما، وأن يسمى وإلا زوس في شسمه هي في اليونان، أو يسمى إيزيس وإلا في مصر الفرعونية، وإلا عشتار وإلا حال من ذاك، رب كلهم كيف كيف، بحيث ما يش مشكلة، هم نفسهم وعندهم نفس الوظائف، نفس الوظائف يعني كيف كيف، بقينا واحد ربما يعني متقدم شوية وإلا الخرافات والأساطير عليه أكثر من الآخر، هذيك حاجة أخرى معناها ماشي يعني أفروديت برا وإلى آخره، بحيث أنت ترى كيف أن ثقافتنا في نهاية الأمر واحدة، وهي تشكل معناها نقول وحدة ثقافية وجغرافية يعني متحد، وهو ما يجعلنا نتجاوز تجاوزا مشروعا تقسيم هذه الرقعة إلى شرق وغرب. نحن لسنا شرقين، أنا شرقي من الشرقي، مصر ليست شرقية، تقول أم كلثوم مطربة الشرق، يا هي مصر، مصر إفريقية، أنا ماشي مصر إفريقية معنا، وماشي أصل عربي، ما هو صحيح زد. هذا يعني استمع نوع من تجاوز نوع من الانتماءات الخرافية التي تراكمت أو قول أنت يعني تكلست بفعل المعاودة مدة السنين. هذا نقول أنا يعني خلينا نقول المنفعة الأولى على الأقل أو الخدمة الأولى التي نقدمها لأنفسنا عندما نلخص تاريخ الفكر البشري في هذه الرقعة من الأرض إلى ما قبل الحديث، إلى ما قبل كوبرنيك وبعد كوبرنيك. هذا الحاجة الثانية أو انتفعنا منها أيضا، وهي أنت قلت

فرعون لا تفيد الإنسان المتجبر، مش صحيح. واحد منهم كان فاسد، واحد منهم، البقية كلهم معنا طيبين. يا أخي أنت تشوف معنا يعني معنا سيدنا موسى، خلينا نشوفه في القرآن شنو يقول فيه سيدنا موسى، اللي هو تربى تربية فرعونية، تربى في قصر الفرعون، ويقول فيه معنا ألم نربك فينا كذا يعني صغيرا وما كثت بيننا سنين، يعني هكذا في القرآن المعنى، ماهوش الآية بالضبط، ما ماهيش فيها يعني تربية الفرعون تربية مصرية، تربية فرعونية، أشعطات التربية الفرعونية. وهذا يراه نفسه تلقاه في اللبيبل، في عندما يتحدث موسى عن نفسه قل أنا تربيت في تربية ملكية وملوكية، يعني تربية أشراف، مش معناها ثم أشعطات التربية نتاع موسى شنية شهادة القرآن أنه القوي الأمين، يعني هو قوي، يعني إنسان لأنه كان يخدم عسكري في التاريخ، معنا في التاريخ الأسطوري ولا يعني يخدم عسكري في جيش الفرعون، وقعد بعد التمرد هذيك حاجة أخرى. قال لي فعاد الملك هذاك، قال لي وحتى هذاك الملك اللي في عهد سيدنا موسى، فالفرعون اللي في عهد سيدنا موسى فيه نظر مثلا في آخر لحظة هو مش يغرق، قال الآن أدرك أو آمن بربي موسى وهارون. يعني السؤال يطرحه الفقهاء ويختلفون فيه، هل مصيره الجنة أم جهنم؟ شفت كيف؟ لأنه آخر حاجة خرجت منه هي الشهادة أن لا إله إلا الله، يمشي وفين يمشي؟ ابن عربي مثلا يقول ما هو الجنة، لأنه يحاسب على آخر ما دخل ما قصد الحياة الأخرى، يعني دار المقام، يعني من دار الممر إلى دار المقر، حيث هنا ذهب إلى دار المقر بأشهد أن لا إله إلا الله. إيش مستعمل؟ ما في شك الوهابيين وجماعة يقول لك لا هذاك ماشي الجنة، الله أعلم، هذا يخليني ما ندخلش فيها بالكل بالكل، هذيك عند ربي، مفتاح الجنة راه مش عندي أنا، حتى ما فتح داري ساعات نضيعه، معنى مفتاح الجنة عند ربي، مش هذا القضية، أو إنه القوي الأمين، إيفولاسكو فو دوفير تونير، هذاك هذه من ناحية، من ناحية أخرى وقت اللي تاخذ إيتيمولوجيكمون لغويا، الفرعون يعني الإنسان الحكيم، أنه بعد رغم 3000 سنة، في 3000 سنة مش تلقى واحد ولا اثنين حتى أكثر من هكاك فاسدين، ذيك حاجة أخرى كيما ملوك تونس ولا ملوك فرنسا، ولا تلقى واحد باهي واحد خايب، واحد اللي يحكيهم عليه اليهود ربما، وهذاك بقى لنا الإثم هذاك نتاع الفراعنة وفرعون وتجبر، مش صحيح، هذا اللي يلزمنا ننظر فيه، أما هذا ما يهمش. قلوا احنا حبيت فقط يعني نوري كيف أن كثير من الأشياء ينبغي أن تتجدد، أن نعيد فيها النظر. هذه عندما نأتي الآن إلى الثقافة الحديثة، يعني كيف أن تجاوزنا ثقافة الحكم السياسي والفلسفة السياسية القائمة عند في كل هذه المنطقة اللي كنت أتحدث فيها، على الحاكمية الإلهية أو نظام الخلافة. ونظام الخلافة واضح وريناه 1000 مرة بالنصوص التاريخية المنقوشة على الحجر، مش اللي كل يوم كتبوها وإلا صنعوها، المنقوشة على الحجر منذ 4000 سنة و3000 سنة وحتى 7000 سنة، هذيك اللي فيها أن الحكم من الله، وأن الإنسان أمر من الله أنه يحكم، وأن الإله اصطفى زيد الحاكم الفلاني، يعني كما كلهم كيف نفس الصيغة، حتى يمشيوا الأكثر من هكا، يعني يمشيوا لأنه الحاكم هذاك عنده هو ابن الله، كما ستقول المسيحية أو المسيحية ما يش نجيب حاجة جديدة، هي فرعونية أصلا، شو ابن الله؟ ما احنا لم يلد ولم يولد، هذيك حاجة أخرى، كيف سيرتقي الإسلام واليهودية الاثنين، مش يعني سيكونان أفضل من المسيحية، المسيحية لأن فيها هذا التثليث، يعني شفيها أفضل ولا مش أفضل، معليش يعني كل حال الإسلام ما فيهش أن الإله له ولده إلا ولده إلا عنده اتخذ صاحبة ولا أشياء من هذا القبيل، كما اليهودي أيضا الاثنين متفقان على التنزيه الإله، يعني نقولوا إحنا التعالي الإله، هذا هي المتفقين فيه، فنقولوا إحنا تجاوزنا هذه الفكرة في العصر الحديث، بداية من العصر القرن ربما 16 وقت اللي كتب كان ذكرت حدثنا عليه واحد من ولا كتاب كل قال فيها المقدم بتاعه، وهو راه أسقف يعني رجل دين، هذه المشكلة راه يعني كما معنا توفي في مصر رجال متخرجين من الأزهر، معنا

0: شو اسمه الطهر نتاع نحنا نتاع تحرير المراه الحداد، ما ولد ولد الازهر، يعني هذوك الذين تمردوا، هذا الرجل تمردوا على ثقافه الازهر هذا وذاك قاسم امين وش اسمه، معناها التمرد على تمرد على ثقافه الازهر كما شو اسمه الحداد تمرد على ثقافه الازهر، الاخر هذا ايضا تمرد يعني على ثقافه الكنيسه وهو اسقف مش معنى كما نقولوا يعني قبل البابا معنى يعني مش موسى، وخشية الموت هرب إلى فرنسا إلى باريس في صندوق كتب. حقيقة الإرهاب الفكري سيمتد حتى القرن الثامن عشر حتى بعد الثورة الفرنسية، الإرهاب الفكري الذي يسلطه رجال الدين في الإسلام حتى اليوم في المسيحية حتى تقريبا 1503 او 504 وقت اللي يعني وقعت يعني اعلان لائكية الدولة، والفرنسيون يعني نادي الكنيسة اصبحت التربية في مدرسة الجمهورية الفرنسية، هذا هو معنى الواقع الذي عاشته الإنسانية. قول احنا هذا العصر الجديد اللي سنعيشه سنعيشه ايضا علميا، يعني كما يعني شاهدناه أنا بشكل ما سياسيا أيضا، يعني هذا الجروتيس اللي كنا نحكي لك عليه اللي في المقدمة تاع الكتاب وهذاك علاش هرب، قلت اللي قراوها الناس كيفاش ذيك الإمام يقول لك يعني قوانين السياسة، هو يقول كلمة أخي مانيش باش نقولها مش لازم، قوانين السياسة قوانين المجتمع المدني معناها هي يعني حتى لو لم تكن تؤمن بالله هي واحدة، تؤمن بالله أو لا تؤمن معنى قوانين المجتمع واحد، كما سيقولها بعد دوركايم يعني ينبغي أن ندرك قوانين الاجتماع البشري كأنما هي أشياء، قوانين وأشياء يلفو كوم دي شوز، صحيح قوانين المجتمع ماهوش حجر، لكن المجتمع عنده قوانين صارمة لا تقل أهمية عن صرامة عن قوانين الطبيعة هنا، ومع هذه هذا التمرد على الفكر الكنسي بوجه عام يعني نشأ أيضا قبل ذلك مع كوبرنيك يعني تمرد علمي نظري على المنظومة العلمية، وعن التمرد هذا العلمي نشأ تمرد فلسفي. تو ماذا بيه اليوم نعطيه أمثلة باش ما نقعدوش معناها في عموميتك، تو العموميات هذه تنفع يعني حتى تمكن المجتمع وتمكننا نحن من أن ننزل الفكرة الخصوصية في نسق فكري عام. نعطي مثال بسيط وبرمش نسق. طيب مثلا صحيح ما أنت مش تفهم قانون سقوط الأجسام، قانون سقوط الأجسام جيت صوفيا أنا ناقل قريته في السنة الخامسة ثانوي ولا رابعة والله نسيت، معنى اليوم أولادنا معنى مش عديوا البكالوريا وقلناه ونعاودوه راهم يعرفوا خير من جاليليو وخير من نيوتن أكيد، ما لو كان نيوتن جي عدي معاهم الامتحان ذاي الله أعلم أنه ينجح ولا ما ينجح، وراه من خير ومن أقوى ذكاء البشر من الذكاء الذي شاهدته الإنسانية، ومع ذلك توجي يعمل معاهم الواحد ويقعد يضحكوا عليه يقول ما يعرفوش وريني ولا ينقل عليهم ولا حاجة من الأخرين، شفت كيف عايزه نقولوا احنا العلم توا مع الناس هذو ما كما شبدأ يعني من كوبرنيك باش نحسبوه ماشي كبيره راه يعني 1543 هذاك ظهور كتاب في دوران الافلاك السماوي، هو ثم يقولوا الاجرام السماوية لا نقول الافلاك، بعد ثم فرق كبير اللي ماشي منع ديكارت اني اثنين 1543 اثنين 1610 ظهور كتاب الرسول السماوي لجاليلي، 1632 ظهور كتاب ايش مش نقول انا جاليلي حوارات النسقين الاعظمين او الكبيرين نسق بطليموس ونسق كوبرنيك، يعني المقارنه بين علم الفلك الكوبرنيكي وعلم الفلك البطلمي كما نقولوا، هذا من ناحيه من ناحيه اولى، ويبين تهافت العلم الفلكي القديم الذي انشد يعني قلت يقول تهافت العلم البطلي معنيش معناه تهافت العلم الفلكي لبطليموس ولابن رشد والابن الكل يعني علماء الكنيسة المسيحية، علماء بغداد، علماء الأندلس كلهم يعني تقريبا. هذا العلم الذي امتد من قدماء المصريين والفراعنة وقدماء العراقيين مرورا باليونان وببغداد وبالأندلس وبأوروبا كلها، أوروبا المسيحية التي علم واحد يعني نفس الشيء كله سينهار. هذا الانهيار الكوني لهذا العلم. وذلك على سنة مش بسيطة. 1610 مش يجي 1610 جاليليه سيبين للناس وكيف أن أراه ما يجري في السماء هو عين ما يجري في الأرض حقيقة. من لا فرق بين ما في السماء وما في الأرض، وأن نفس القوانين التي تجري عليها أو تسير عليها الكواكب إلى آخره هي عين القوانين التي تجري عليها أفلاكنا في البحر إلى آخره. فماش فرق بين السماء والأرض وتوحيد العالم هذا في 1910. وهك علاش عندما رأى في مثلاً كان تعرف عندما كنا صغار كنا نشوف شوك المرأة المعلقة في الجمرة هذيك على خطر ما احترمتش الخبز وطاحت لها الخبز وما حبش تهزها وتكرمها ربي على القاب من شوفر عينها في القمر رد بالك. هذيك بين قال لي أن راهو هذيك جبل، راهو هذاك جبال ووهاد مثل ما في الأرض، هذاك نهر وهذاك جبل راهو طوله كذا وحسبه وهو في الدار ومتحرك والحساب صحيح فمش مشكلة معنا. هذا 1610 في نوفمبر ديسمبر 1610 قال لي فقير يعني يعيش من فما شهرية منه هو يقري لكن يعتوف أن يقري لكن تلاذة تخلص كما كانت كما الناس كل أن الأستاذ اللي عنده أجر مش يظهر في تقرير 19 إيه. الآخر معناها يعيش بالأما عائلة تعيشه قال لي العائلة هو أبوه يقري في الماتيماتيك أستاذ بتاع موسيقى وهو يقري في العلم الفلك وكذا معناها والاثنين يعيلوا فيه لفهم ميديسيس هذه العائلة الحاكمة دونك هذا هو باش يكافي العائله هذيك اهدالها الكتاب هذا تاع 1910 وراه فيه 40 ورقه يدور لي ولا 50 ورقه اللي قلب به الدنيا. اش قال فيه؟ قال اني رايت ما لا عين رات ولا اذن سمعت وسمعت ما لا اذن سمعت وما لم يخطر على قلب بشر. هذه تلقاها في البخاري مش قال لي اقراها في البخاري لان البخاري واخذها من لابيبل يعني هو ما تلقاها في البخاري وتلقاها في البيبل وتلقاها في كذا معناها حديث نبوي ردها ضربة واحدة راهو شيء ساعتي يعني يجب تكون أمي باش تأمن البخاري يجب تكون ما تعرف شيء يعني حقيقة معناها وإلا تغمض عينيك تعمل باهي هو باهي راهو مش خايب لكن ما قال ليك استعملها. قال راني شفت جبل في القمرة حتى حد ما تحدث عليه وشفت وهاد وظلال ونرى شنو هذه الأشياء الظواهر الفلكية التي لم يتحدث عنها أحد. شفت أنه معنى شسمه هو الكوكب الفلاني عنده أيضا أقمار كما الأرض عنده قمر هو عنده 4 أو 5 هما 6 أو 11 شاف منهم 4 وصورها. أنت تشوف معنى هذا 1910 يعني خلخل الركن أو الأركان التي قام عليه علم الفلك من قدماء البشرية إلى ذلك التاريخ 1910. وحتى لو كان قالها الكوبرنيك ما يمنوش كوبرنيك رأى. بجد معناه راهم بسطاء جدا جدا معناه هذه هكذا طبعوا الكتاب مرة أخرى كوبرنيك ظهر جديد ما ترجمة جديدة معناه به هذه الحال 1932 هي المأساة. ولابد لنا عندما نؤرخ للعلم أن نؤرخ أيضا لمآسي العلماء جميع علماء أوروبا خلينا نقول جميع بلا استثناء. الاستثناء الوحيد في أنجلترا على نيوتن لأن نيوتن سكر هناك حتى لين توفى عمره ما يتكلم. لكن نقول عمره ما يتكلم عمره ما يتكلم لأنه ما حشتوش لأن القمع الأوروبي قمع الكنيسة الأوروبية للفكر الذي يعني علاش لأن السلطة الفكرية كانت تخرج من الكنيسة كانت في يد الكنيسة وهي التي تسيطر على الفكر. الفكر الأوروبي معناها بدأ يتحرر وبالتالي خسارة مواقع الكنيسة تخسر موقعها العلمي وعن طريق هؤلاء الذين تربوا في الكنيسة ما فماش عالم لم يتربى في الكنيسة، لم يتعلم في الكنيسة، كلهم أبناء الكنيسة. نعم، ما إيش مشكلة معنا. لكن الكنيسة كانت تربي حاجة أخرى. أمني هذا الفرق زي ما نعترفوه، هكا عندي أنا وثائقي على كان يقرأوا في جامعة زيتونة. أمني استلنوا قتل لي اسمه خير الدين رحمه الله، قال ميودي قريوا شوية علم فلك وقريوا شوية ونيف. ما حبوش أمني، خاطر فيه شوية اجتهاد خارج، لازم تفكر شوية شنو اضطروا يعني. فما ما عشان تقريتها ولا لا، ما أنا قريتها عند الشيخين، قول ديما الشيخين الله يرحمه مال الاثنين، مال الشيخ محسن بوعزيز والشيخ ميس بوجميل. يعني نسميه الفرائض. يعني وقت اللي واحد يموت كيفاش مش تقسم الورثة متاعه، هو عنده طفلة وعنده زوج نساء والأربع نساء وكل حسينه أختش أختب أختم، يعني أختش يعني أخت شقيق، أشتاخ أخت أب أخت من الأب أخت أب أخت أم إلى آخره، حاجة من نوع ذلك. يعني تقرف من مربع والسدس وندر شنو كيفاش تردهم يعني في نفس البسط والمقام وتحسب الحساب. هذا هو يعرفه انتهى، لا يعرفوا لا يعرفوا جبر ولا يعرفوا حتى شيء، ما يحبوش يقرأوا. هذاك تأسست الخلدونية، الخلدونية تأسست لمقاومة هذا الانكماش. ثم اللي يحب يعرف شوية مثالش يعني شاهد، مش زيتوني مش تونسي. ثم واحد نسيت اسمه مصري أما عنده كتابه عندي همني، يعني اسمه الرحلة اليابانية. هذا واحد من مصر جاء مش يمشي اليابان، مش يمشي اليابان تعدى من هنا باش يمشي للمحيط الأطلسي، ومن بعد يتعدى من أمريكا، يتعدى كل حال اختار يتعدى. فأوقف في تونس ما فيه شك منها، ويتحدث على مآسي جامعة الزيتون. قل عجب معنا جامعة كندية لأن هي أم الجامعات الإسلامية، لكن نقوله أمها رأي أول واحدة في العالم، مش في العالم الإسلامي في العالم كله هي جامعة الزيتون. يعني كيفاش آل أمرها إلى هذا؟ يعني نلخص شوي إذا كان لم ترى ماني عن سيدي سفيان ربما عشان وقت، نقول أنا السؤال الذي يبقى حقيقة يعني يتعلق بهذه الظاهرة الحزينة، يعني كيف كان العربي، كيف كان حضور العربي ضروريا في جميع النقاشات العلمية في كافة الفترة الممتدة بين 1543 وما قبلها حتى بغداد. صعيب باش تلقى عالم في أوروبا أو غير أوروبا يتحدث في مسألة علمية دون أن يشرك العربي فيه، سواء لينقده ليرفضه أو ليقبله أو ليصلحه أو إلى يعني الحوار قائم، حضور العربي تام. هذا الحضور غاب منذ قلنا 1543 ولم يعد ثمة دون عنطريات، قلنا يعني حضور عربي فاعل حقيقي في الإبداع العلمي النظري. يعني احنا ننظر في هذا ونقول ان تلك الثقافة قد رفضت من قبل ديكارت، من قبل جاليلي، من قبل نيوتن، من قبل كوبرنيك، من قبل كيبلر، ولو ان كيبلر حاجة اخرى تحدثناش عليه لانه قد متصوف مني. اما ما يهمش مش هذا وفي نهاية الامر يعني نقول يعني في حين اننا نحن كأنما نحن يعني ممسو كأن مسنا الضر من أن ثقافتنا هذه قد تجاوزت الحدث. هي ثقافتنا، هي ثقافة أوروبا، هي ثقافة الفراعنة، هي ثقافة بغداد القديمة، يعني فبغداد يعني بابل، هي ثقافة الإنسانية حتى عصر كوبرنيك. هذه ثقافة تراجع نفسها وتتجاوز نفسها. لماذا تخلينا عن جهد التجاوز لمزيد الاستنارة وربما طلبا أيضا الانعتاق الفكري والحرية؟
1: كل الشكر لك يا أستاذنا العزيز الدكتور حمادي من جبلة على هذا المجهود، على هذه الحصة، على هذه الرحلة المعرفية الشيقة. أكيد نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم معك في برنامج حبة الحكمة على هذا الإيقاع الفكري العميق. كل الشكر لك، موعدنا يتجدد إن شاء الله مع أستاذ حمادي من جبلة، موعد هذا اللقاء، موعد برنامج حبة الحكمة في الأسبوع القادم. إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق، الدكتور حمادي من جبلة في الإعداد، سفيان العفيف في التقديم، إيمان السليماني في التقنية. إلى اللقاء.

الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً
0: راديو كولتورال نقطة PM.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة، أوفياء إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب أيضا كالعادة بصديقي الأستاذ علي السياري. أهلا بك سي علي.
2: مرحبا سي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الأفاضل.
1: سي علي، وصلنا اليوم لاستعراض مرحلة دقيقة من تاريخ الرشيدية، وقت اللي تجمعت فجأة في شهر نوفمبر 1934 الظروف المناسبة لخروج مشروعها إلى النور. كنا في الحصة الماضية تحدثنا عن ردة الفعل المتوترة وحتى الغاضبة اللي أحدثها إلغاء قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين، واللي جات ردة الفعل هذه خصوصا من عند تلامذة الشيخ علي الدرويش اللي هما ضحايا الغلق متاع القسم. ونذكر أنه التطورات اللي أدت مباشرة لتأسيس الرشيدية بدأت في الشهر هذاك شهر نوفمبر خلال الجلسة العامة للمجلس الكبير حول ميزانية العام الجديد. وقتها تفطنوا بعض النواب التوانسة، أولهم أحمد بن مامي والمنصف العقبي ومحمد المقدم، الحذف الاعتماد المالي نتاع قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين اللي كان موجود في العام الماضي واللي حتى اللي قبله. ثم تفاجئوا عندما وافق المجلس على مشروع موسيقي جديد تحت عنوان إنقاذ قطاع الثمينة من الغناء العربي العتيق، هذا اللي جاء العنوان متاع الفصل متاعه، باعتماد قدره 25,000 فرنك، يعني نفس المبلغ ميزانية القسم الموسيقي اللي تحذف.
2: والمقصود هم الاستوانات الزمردة العلجية
1: بالطبيعة، وعلمه هاو باش نحكي لك عليه. بعد وسائلهم الخاصة قالوا شنو هذا، يمكن حسب تصوري أنه أصدقائهم عندهم أصدقائهم في نواب الأقلية التونسية اليهودية هما اللي قالوا يتعلق الأمر بمصاريف تسجيل استوانة المطربة زمردة العلجية. وقتها توضحت عاد الصورة وبانت أمامهم عملية السطو اللي تمت على ميزانية القسم. بالطبيعة تسرب الخبر بسرعة بين رواد النوادي والجمعيات والمجالس حتى المقاهي، حتى سمعوا به تلامذة القسم وسمعوا به الشخصيات الأدبية كلها والإدارية اللي مهتمة بقضية رقي الموسيقى التونسية. الناس كل هذوما النخبة يعني كانوا يعتبروا أنه القسم التعليم هو بالنسبة لهم حجر الزاوية للمشروع النهضة الموسيقية اللي كانوا يجريوا عليها سنوات. مجموعة التلامذة وأغلبهم كانوا من الشباب متحمس ما قبلوش الأمر الواقع، وتحركوا وطالبوا إخوانهم في المجالس الأدبية الشخصيات هذيك، قالوا يا أخويا نعملوا تعاونونا باش نكونوا مدرسة موسيقية تونسية، نعملوا على رواحنا ونكونوا مدرسة خاصة بنا اللي تأمننا تواصل دروس الموسيقى سواء منها سي علي الدرويش ولا ناس أخرين من تونس ولا من الشرق. وبالطبيعة جل الأوساط الثقافية المتصلة بإدارة الحماية كما سي عبد الرحمن الكعاك مثلا ومصطفى صفر نفسه وغيرهم ساندوهم وقالوا تنبلغوا مطالبهم للإدارة الحماية. مدير المعارف وقت اللي وصلوا الأمور رفضت مطلقا الاستجابة للحكاية هذه، قال لهم أنا المعهد موجود الكونسرفاتوار موجود ولا يصح إقامة معهدين في بلد صغير كيما تونس. الموقف المتصلب هذايا خلى واحد منهم من ما نعرفوش شكون بتاعه حتى حد ما بتاع حتى حد ما حكينا على لي ديتاي التفاصيل هذوما، قال تعرف كيفاش يا جماعه هات نكونوا جمعيه ثقافيه تونسيه جديده موسيقيه نسميوها جمعيه الحفاظ على الموسيقى التونسيه، وتسعى هي ايضا باش تنقذ الموسيقى العربيه التونسيه الاصيله بالضبط كما اراد مدير المعارف سي ميل جو عبر استوانة زمرده العلجيه. ولكن في الواقع الجمعية هذه باش تكون ستار يغطي على قسم الموسيقى وتعليم الموسيقى العصري اللي تعملوا الجمعية هذه بقوسين، هذا اللي وقع من بعده. الحل هذا لقوا خرق العادة الأوساط الأدبية وتبنيته وقالوا نزيدوا عليه شرط. شنو الشرط هذا؟ أنه يا سيدي نقولوا للحكومة رانا ما يسيروها كالناس اللي انتم تطمئنوا لهم. علاش؟ على خاطر كلهم كانوا يعرفوا حق المعرفة أن نوعية المسيرين هي مربط الفرس كما يقولوا، وهي الشرط الأساسي اللي تمسك دائما السلطة الفرنسية قبل أي ترخيص تكوين تنظيم جديد. نقف هوني سعلي وذولي حضرت لنا فاصل غنائي أول الحصة.
2: وهو كذلك سيدي المختار الأتلال الموسيقية الأولى باش تكون مع مقتطف من سماعي عجمع شيران من تلحين

0: شكرا سعلي، سمعي جميل ياسر المرحوم الزرياب. الشرط الأساسي اللي قلنا عليه منذ قليل اللي هو يلزم تكون اللي يسيروا الجمعية الجديدة ناس متطمئنين لهم الحكومة. ثم حاجة أخرى اللي احنا حكينا عليها وهي الخلفية متاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة جدا اللي كانت سيدة في الوقت هذاك، واللي خليت أنه الحماية إدارة الحماية ما كانتش ترغب في مزيد الاحتقان الشعبي وتزيد تغضب فئة أخرى من الشباب ضد الحكومة، واللي هذا اغتنموا الفرصة باش يزيدوا يقدموا الأوساط اللي شادة صحيح باش تكون الجمعية. يبدو إذن من تسلسل الأحداث بسرعة خلال الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر أنه لما وصل الطلب للسلطة أو الواحد منهم كان قريب جدا منها بتلك الطريقة وبالشروط هذيك، فما شكون هنا أبدأ استعداده لمساندة المشروع والمطلب وأعطى الضوء الأخضر لبعض جمعية وهذيك الوقع اللي سميت فيما بعد بالرشيدية. هنا يتطرح علينا سؤال، هل أن موافقة الإدارة على مبدأ تكوين الجمعية الجديدة اللي حصلت فعلا كما قلت اقترنت بالشرط أن يكون مصطفى صفر رئيسها أم لا؟ هذا السؤال. ولا بصفة عامة ما هي حقيقة الملابسات اللي أحاطت بتزعم مصطفى صفر حركة الحفاظ على الموسيقى التونسية واللي يتولى بعدها تأسيس الرشيدية؟ كل هذه الأحداث يعني استخلصناها رغم مما كتبته صحافة الحقبة ومن الكتب واللي صدرت بعد الاستقلال كما كتاب سي صالح المهدي ومحمد مرزوقي وكتاب السقانج وغيره من الناس اللي تناولوا الموضوع. وعلاش هذا؟ بأنه وقع تعتيم مطلق على الأحداث اللي صارت في شهر نوفمبر، خاصة بين نقاشات المجلس الكبير وبين الجلسة التحضيرية اللي باش نحكيه عليها من بعد واللي عقدها مصطفى صفر هو وأصدقائه يوم مساء 28 نوفمبر بمقر الخلدونية. ومن الاجتماع هذاك تقرر معناها عقد الاجتماع التأسيسي يوم 2 ديسمبر لحد اللي بعده يعني 2 ديسمبر 1934. هنا نحب نحكيه على سي مصطفى صفر حتى هو توا اللي برز على الساحة وموضوع الساعة. الرجل هذا نحكيه عليه لأنه لعب دور طلائعي في التاريخ الثقافي التونسي المعاصر بما أن اسمه اقترن بتاريخ الرشيدية، وهو الصرح العتيد اللي أنجز بفضل جهود وتضحيات أجيال من سواء المؤسسين واللي تبعوهم أسوا كلهم نهضة موسيقية كبرى ما زالت إلى الآن تجني الأجيال ثمارها وإن شاء الله بتتواصل. هو اسمه مصطفى بن البشير بن مصطفى صفر، تولد خلال شهر ديسمبر 1892 في حي باب نارة وسط مدينة تونس. العائلة متاعه هي تنحدر من جندي عثماني استقر بالمهدية منذ عهد سنان باشا يعني في القرن 17. تزوج هناك من فتاة من الجهة وجاب ولد سماه صفر. الأتراك كانت عندهم عادة يسميه ولادهم بالأشهر القمرية كيف شعبان ورمضان ورجب وصفر وغيره. السفر اللي جاء هذاك واحد من أحفاده، فما أحفاده اللي قاعدوا في المهدية وفما اللي جاءوا لتونس وتأسست عن طريقهم هو طريقه هو عائلة اللي دخلت في خدمة الدولة الحسينية. وجد سي مصطفى صفر كان اسمه مصطفى زياد أما كان في عهد محمد الصادق بي وصل حتى وزير الدفاع متاع الصادق بي حتى سنة 1881. وبوسي مصطفى البشير هذا يعد من أبرز قادة حركة الشباب التونسي اللي لعبت دور كبير في انطلاق الحركة الوطنية في بداية القرن 20 في تونس، ولقبوه بأبن النهضة التونسية الثاني بعد أستاذه المصلح خير الدين باشا. الطفل هذا مصطفى حفظ القرآن بالكتاب ومشى للصدقية وبعد مشى للقراءة في معهد كارنو ومنها خذ شهادة البكالوريا، ثم زاول تعليمه العالي بباريس وتحصل هناك سنة 1912 على دبلوم المدرسة الوطنية للغات الشرقية. نحكي على مسيرته الإدارية، هو بدأ حياته الوظيفية في نفس العام 1912 في القسم كمترجم أول مترجم متربص في القسم الأول، وانخرط بالتوازي حب يقرأ في كلية الحقوق بالجزائر قاعد ماشي جاي بعض المدة، لكن عام 17 لما توفى والده قطعها وانقطع على تعليم الحقوق. تزوج ابنة الزعيم علي بوشوش صديق والده كانوا أصدقاء علي بوشوشة والبشير صفر، لكن ما ما ما ما, ما قدروش أن يجيبوا أبناء. درج بسرعة في سلك الترجمة حتى سمي سنة 1922 في خطة مساعد لرئيس القسم الأول، يعني كان رئيس ديوان الوزير الأكبر. وسنة 26 هنا هامة ياسر سعلي، نظرا لقدراته سماه المقيم العام رئيس قسم الترجمة في المجلس الكبير اللي حكينا عليه المدة الفارطة. عندنا نغم آخر سعلي توا،
1: الإطلالة الموسيقية الثانية باش تكون مع وصلة من الملوف في طبع محير عراق بعنوان حرمت بيك نعاسي، أداء مجموعة دار الفن. والحقيقة الوصلة هذه من الملوف ما كانتش عندنا مداولة في المختار، هي أدمجها الشيخ مايسترنان بعد ما مشى لقسنطينة، جاب أهز قطاع من طوس وجاب قطاع من قسنطينة، من بين هذه حرمت بيك نعاسي اللي هي سجلها 1927 في ألمانيا مع زيارته مع حبيبة مسيكة وغيرها، ومن بعدها بدأ بشوي بشوي حتى اللي حولوها في إطار الطبعة والنغمة التونسية. نتفضلوا نسمعوها.

0: شكرا سي علي، ونتمناو سماع طيب لمستمعي الاذاعه الثقافيه في برنامج عابق الرشيديه. نواصل إذن الحديث عن سيره مصطفى صفر. قلنا انه خذا منصب هام جدا في سنه 26 على راس قسم الترجمه بالمجلس الكبير، لكن زاد كان شخصيه معتبره، كانت الحكومه بعثته في حفل تدشين الجامع الاسلامي بباريس سنه 22، هو مثل الحكومه التونسيه، كذلك مثلها في مؤتمر انعقد في هولندا للمستشرقين سنة 31، وانتخب أيضا كاتب عام لجمعية الحرمين الشريفين المكلفة من طرف حكومة باريس باش ينظموا سفرات الحجاج
1: المغاربة
0: ثلاثة، تونس والجزائر والمغرب، وكان رأسها واحد من جزائري ولكن فرنسي اسمه قدور بن غمريت، وهذا هو اللي مشاله في وقت نوفمبر باش يحضر اجتماع متاع الجمعية هذه. كذلك عين في بنفس الفترة كاتب عام لمؤتمر اللغة العربية، سمي هذا قلنا عليه في غرة مارس 32 مدير التشريفات أحمد باي، لكنه تعرض بعد سنتين لمكيدة أبعدته عن المنصب هذاك، وتعين في أفريل 34 يعني عام اللي أسس الرشيدية في آخر السنة رئيسا للقسم الأول اللي هو نجم تقول أهم قسم إداري تابع للوزير الأكبر. الخصال متاعه نحبوا نحكيوا عليه شنية، هو تعرف بين أصحابه اللي قراوا معاه واللي خدموا معاه أنه كان عنده ذكاء مفرط، راجل كان ذكي ولكن كان طبعه متحفظ جدا، تري ريزيرفي، ما يحكيش ياسر، ما يعطيش رايه ياسر، كان مجعزد خدام وجدي في سواء كان في الدراسة أو في العمل، وحتى حد ما يشك أنه كان

0: تأثر بالتوجهات الفكرية الوطنية لوالده البشير الصفر، اللي انتقل سي البشير الصفر الله يرحمه من منتقد معتدل نظام الحماية وبهاش تعرف بها في شباب تونس إلى مساند للنظام الحماية، وقت اللي تعين قايد في سوسة بعد حوادث الزلاج وترنفاية، وقعد حتى اللي توفى سنة 1917. هل المعطيات هذه كل خلت أنه مصطفى صفر ولت عنده واقعية مفرطة؟ سي علي، شو معنى واقعية؟ معنى ما كانش متفائل مثلا بإمكانية أنه تونس في نهار من نهارات تتحرر من استعمار الإمبراطورية الفرنسية، وهذا قالوا أحد زملائه اللي معاه كان معاه في قسم الترجمة، هو المرحوم الصادق الزمرلي اللي يعرفه عن قرب. لهذا السبب وربما أيضا في نظري هذا، نظرا اللي عنده طموحات وظيفية عالية، كان يحب يروحه باش يولي وزير في الحكومة متاع البي، وربما حتى أكثر وزير أكبر، وكان معتد بشخصيته طبعا ومكانة العائلة متاعه وبثقافته. بشوية بشوية بعد وفاة بوه معناها ارتقى في الرتب الوظيفية ولا من صف المواليين لنظام الحماية. هذه ربما ما يعاب عليه توا احنا نقولوا له كمؤرخين من بعد انه انساق لنظام الحماية، وهو نسبق الاحداث شوية في سنة 37 وهو في اوج العطاء نتاعو في الرشيدية، قال استهدافه من القادة الشبان نتاع الحزب الدستوري الجديد، خاصة صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة اللي استهدفوه بحملة مضادة عبر الصحافة، تو نحكي عليها قضية محمد لاسرم، وهذا بدفع من خصومه كان خصمه محمد شنيق ومحمد بدرة. المهم وكانوا استعملوا حتى بيرم التونسي وقتها في تونس باش يعمل حملة، وتو نرجعوا للحملة هذه. مقابل الموقف هذا انغمس كليا في النشاط الجمعيات المحلي الهادف لنهضة الآداب والفنون والرياضات التونسية. نعطيك مثل مثلا عن نشاط متاعه للجمعيات الكثيف قبل الرشيدية وحتى بعد. انخرط أولا في النادي التونسي اللي هو حكينا عليه، قلنا كان مركز تجمع النخب السياسية والأدبية والمسرحية في أول القرن في نهج كوميسيون، هذا كان موجود، وانتمى إلى أسرة جمعية قدماء الصادقية اللي كانوا يقرأ فيها، ونشر في مجلتها في المجلة متاعها عديد المقالات موجودة لليوم. كمان تخب أيضا في دورات متتالية عضو في هيئة الجامعة الخلدونية، إلى جانب عنده زادة عضوية في جمعية قدماء لسيكارنو ونقراء، وكان في سيطر عليها العنصر الفرنسي بالطبع. مع سنة 22 شارك مع سهره المحامي حسن قلاتي في تأسيس جمعية التمثيل العربي، هذه الجمعية هذه مارس فيها سي مصطفى كتابة المسرحيات وترجمتها وحرر عديد المقالات النقدية في عديد المجالات. ترأس أيضا بين سنتي 1919 و34 الجمعية الموسيقية الناصرية حكينا فيها، ترأس عام 29 الجمعية الشهيرة الرياضية النادي الإفريقي. انتدبوا زادة كذلك قرأ في مدرسة الدراسات واللغات الشرقية بالعطارين مادة الترجمة بطلب من المستشرق الفرنسي ويليام مرسي. حسيلو كان عنده معناها نشاط أدبي وثقافي كثيف جدا. نقفوا هوني وبعد نتبعوا سي مصطفى صفر في الفقرة الثالثة والرابعة متاعنا، ونسمعوا نغم سي علي.
1: شنو اللي عندنا النغم هذا؟ المرة دي باش نعملوا إطلال على المشرق مع دور في مقام السيكا هزام بعنوان أنت فاهم، من كلمات أحمد الألفي عطية وتلحين وأداء الشيخ زكريا أحمد.
0: الله الله.

0: شكرا سيرلي على القطعة والدور الجميل هذا متاع الشيخ زكريا خصال مصطفى صفر والموسيقى. بالطبيعة كان عنده ولع كبير بالموسيقى سواء تكون تونسية أو العربية أو الغربية، وكان عنده ميل خاص حسب علي جندوبي إلى الموسيقى التركية، وكان بالطبيعة ينظم في داره مجلس طربي، ولكن يحضر زادة قلنا أنه كان يحضر من بارون دي لونجي ومجالس أخرى، وكان يحب السهرات الغنائية الراقية بجميع ألوانها التونسية والشرقية والغربية. كان متأثر بطبيعة في مجال الموسيقى بأفكار صديقه البارون دي لونجي اللي أكد على نهضة الموسيقى العربية وتعصيرها. يقول حتى علي جندوبي أنه ساهم في إعداد برنامج مشاركة الوفد التونسي وهذاك في مؤتمر القاهرة، وهذاك علاش البارون عينه على رأس الوفد التونسي قبل ما يتسمى مدير التشريفات ويعدل. صالح المهدي الله يرحمه قال لي أنه أعطاه سي دي لونجي مخطوط الصدق رزقي هكا الأغاني التونسية الكتاب هذاك اللي طول نحكيو عليه وقت نحكيو على سي صادق رزقي الله يرحمه باش يستفيد من المعلومات اللي ضمنها حول تاريخ الموسيقى التونسية. زعم مصطفى صفر حركة الحفاظ على الموسيقى التونسية، نحب نعرفوا شنو هي الملابسات اللي أحاطت بها الزعامة هذه واللي عنا فيها ثلاثة روايات. أولا وهي الأقرب لزمن الأحداث هذه الرواية الأولى قالت عليها صحيفة النهضة، عملت افتتاحية هايلة ياسر لفايات الرشيدية يوم 23 جويلية 35، يعني بعد نجاح أول حفل للرشيدية في تاريخها على ركح المسرح البلدي يوم 5 جوان 35. والصحيفة هذه بين قوسين تعتبر قريبة من الأوساط الحكومية اللي مطلعة على الأحداث، وكانت أوسع صحف في الفترة انتشارا في البلاد مع زميلتها الزهرة. الصحيفة هذه نوهت بأبعاد وأهمية مشروع الرشيدية وأكدت بوضوح تام أن الفضل في بعث الرشيدية يعود، وهذا قالته بالحرف، لنخبة من الشبان التونسيين الذين حركتهم الحمية الجنسية لمجاراة الطوائف الأجنبية، تقصد هوني الأوروبيين وحتى اليهود التوانسة، وأناتوا إدارتها بالبحاث المفضال مصطفى صفر الذي برغم مهامه السامية قبل بإدارة المشروع لإحياء الفن الأندلسي وجمع شتاته والمحافظة عليه. لنفهم من الرواية هذه أنه نخبة من المؤسسين هي اللي رغبت من مصطفى صفر أن يتولى رئاسة المشروع بعد لا أخذوا الترخيص فيه، واللي قبل بتبع رغم ثقل مهامه الإدارية.
1: سي مختار بالنسبة للرواية الثانية
0: هي.
1: أظن أنها هي اللي جات عن طريق صالح المهدي ومحمد المرزوقي.
0: بالضبط بالضبط. إش قال سي صالح وسي محمد؟ يقال هناك مجموعة من الأدباء والفنانين الشبان المهتمين ببعث جمعية المحافظة على الموسيقى التونسية كانوا يبحثوا على رئيس عنده الوجاهة باش يسير مشروعهم في طريق النجاح، وهما فيهم برشا عديد من أصدقاء مصطفى صفر انتشروا في بين القسم الأول والخدونية يعني في الوسط الأدبي والجمعياتي، واقترحوا اسمه، قالوا بعلاش ما ياخدهاش الجمعية الجديدة هذه الوترية سي مصطفى صفر. أولا هو يستاهلها، ثانيا اللي جبر خاطره بعد إبعاده من الناصرية، ما تعرف بعد النكسة اللي لقاها بعدوه من الجمعية الناصرية واستقال منها، وقالوا أن الجرح متاع الإقصاء متاعه كان يوجع فيه وكان الجرح لم يندمل بعد، عنده مدة أشهر معناه. هذوما نذكر من أصدقائه اللي تكلموا وعملوا الاقتراح هذا: طاهر المهيري، حسن بن عمار، أحمد بن مامي، مصطفى بن شعبان، جميل الدين بوسنية، محمد بن عبدالله، المنصف العقبي وغيرهم. الأقرب على الظن أنه تلك المعلومات نقلت مباشرة من مؤسسي الرشيدية بين عهدها في الأربعينات، يعني صالح المهدي سمع بها وقت اللي هو ولا معنى عنصر معناها فاعل في الرشيدية في الأربعينات. الرواية هذه دونك إذن تفيد أن أصدقاء مصفر كانوا من النخبة اللي تبحث على شخصية معتبرة وهم من اقترحوا أن يوافقوا على تكوينها. تعلق الرواية الثالثة برواية سي محمد السقانجي بعد الاستقلال. إيش يقول سي محمد؟ يقول أنه مصطفى صفر بعد اللي روح من الجزائر في وسط شهر نوفمبر وشارك في مؤتمر جمعية الحرمين الشريفين لقى الحديث معناه والنجم يقوله بالدرجة الناس خايضة في موضوع زمرد العلجية وفي غلق قسم التعليم الموسيقي. لذا سي مصطفى صفر دخل في الحبلة هذيك، خذا القطار وهو يمشي إلى بريد تران ومارش كما يقولوه، وفعل علاقات متميزة داخل الأوساط الإدارية الفرنسية العليا في الحملة المطالبة بتأسيس جمعية موسيقية جديدة تتولى تحقيق مشروع النهضة الفنية الوطنية. الخلاصة استخلص شخصيا من الروايات الكل، أولا أنه مصطفى صفر كان عامل دور حاسم في نجاح مشروع الرشيدية، وكان مؤمن مثل صديق البارون دي لونجي بضرورة النهوض بالموسيقى التونسية، وكان يحب معناها تعصير سواء العزف أو الأداء، وكان معجب بالفرق الوترية المصرية. لكن إلى تلك الأسابيع سي علي وقبل حدث غلق قسم الموسيقى بسبب استوانة زمرة العجية لم يكن يفكر بالتأكيد في بعث وترأس مشروع هيكل موسيقي وطني طموح وعميق مماثل رشيدية، ونفكروا أنه حاول قبل أشهر وبذل مجهود كبير باش يعمل مشروع بسيط وهو توحيد الفرق النحاسية ولكن فشل. نواصلوا الحديث عن النقطة الأساسية هذه بعد الفاصل الغنائي اللي باش يقدمه لنا الأستاذ علي السياري.
1: المروحة الغنائية باش تكون مع أغنية تعتبر من الإنتاج المعاصر والجديد بعنوان يا قلب انسى غريمك. أغنية جميلة جدا تعجبني برشا الحقيقة، هي من كلمات كمال قدوين وتلحين محسن بن عبدالله وأداء الفنانة القديرة شبيلة راشد. أغنية ذي في طبع رسل ذي المذهب متاعها، والأبيات تنتقل من طبع إلى آخر، ذكرنا هذا بأسلوب مثلا محمد تريكي في التلحين
0: اللي تبعوه برشا ملحنين توانسة.
1: أي
0: شكرا سالي، نسمع مدى

0: شكرا سي علي على التحفة الغنائية العاتشة لشبيلة راشد وتلحينها جميل جدا في المقام راس الذيل مش هكا
1: قلت.
0: ماذا بينا تتعاود عديد المرات لأنها حقيقة من الدرر الموسيقية اللي معناها مش مهم له ولكن معناها نساوها الجمهور. أغلب على الظن إذن سي علي بعد الكلام اللي قلناه في خصوص مصطفى صفر معناها أنه ما كانش يخمم باش يعمل جمعية كما الرشيدية. رجعنا إلى خصاله المتعدة والثقافة الواسعة والذكاء الحاد متاعه وتحفظه الشديد مكانته الوظيفية معناها معرفته جيدة للميدان الموسيقي في تونس وكذا لكل هذه المعطيات كان يرى في نفسه الحقيقة هذا واضح من تصرفاته الشخص الأقدر في الساحة على إنجاح المشروع الجديد، خاصة أنه موافقة إدارة السلطة الفرنسية على شخصيته باش ترأس الجمعية ما هيش معناها صعبة، كانت شبه تحصيل حاصل. لذلك أنا شخصيا أعتقد أنه بذكاء قام أولا بسبب رأي السلطة في موضوع الترخيص والتمس كي قام أنهم معناها ما يراوش مانع في المبدأ معناها باش يدعموها قال لهم علاش ما ناخذهاش أنا معناها بدي ما عندكم ثقة فيا. كانت عنده علاقة وطيدة هذه الناس ربما ما تعرفهاش ببعض الموظفين السامين الفرنسيين
1: كيف وزير الداخلية أنا ذاك
0: كيف هما فماش وزير هو سما مدير عام الداخلية هذه تيري هو بنفسه حكاية في استجواب عامله من بعد قال هذا السيد هذا سي تيري العب دور حاسم في كل مراحل مسيرته ذو اللي قال هارتي نصبوه شيخ المدينة في اكتوبر 35 كانت عنده زادة علاقة قوية بالكاتب العام المساعد للحكومة يعني منصب قريب ياسر من المقيم العام وقت اللي ما نفهم اللي هما ما يراوش مانع كيف تتكون وهو يترأسها شعمل بلغ الاستعداد باش يتحمل مسؤولية لأصحابه ما قال لهمش مباشرة هو حسب يقول صالح المهدي والجماعة اللي معاه معناها محمد المرزوقي ما بل بعثوا عمل الخبر عن طريق الجماعة اللي هما عنده فيهم الثقة برشا قالوا ما أنا مرش مانع وهما وصلوا واقترحوا وهكا معناها مجاوز قالوا تفضل سي مصطفى دي كان انت تنجم تجيب لنا ترخيص وتحب انت تشد ما احنا ماذا بينا بالعكس ما نلقاوش خير منك هذا اللي وقع هذا 90% حسب رأينا اللي هو ما حبش يحكي عليه ما حبش يحكي عليه وتو نحكيوا عليه علاش على خاطر الغموض اللي التف دواعي الترخيص من بعث الرشيدية هو انه كانوا يخافوا من تأثير انه المرضى العلجية هي اللي وقفت تثبت في ايقاف قسم التعليم ونعرفوا انه سي علي عندك ما تلاحظ على الموضوع هذا
1: الحقيقة معناتها تقاطعت العوامل الكل والروايات الكل في اعتبار أن شخصية مصطفى صفر شخصية توافقية يعني عنده علاقة بالحركة الإصلاحية وبالشبان وبالمثقفين وبالأدباء وبالمجالس الأدبية كذلك هي شخصية توافقية باعتبارها زادة قربها من السلطة
0: قريبة جدا
1: وعنده أصدقاء دونك تقاطعت العوامل والروايات الكل باش تظهر شخصية مصطفى صفر كشخصية توافقية يعني
0: مؤهلة
1: لرئاسة الجمعية
0: بالضبط. الشيء اللي نزيد نضيف عليه كلامك صحيح هو أنه هو قال بربي يا أولاد ما تتكلموش على حكاية المرضى العلجية فك علينا دي معناها ديجا ضجة قائمة على الغناء متاع المطربات اللي هي مش صحيحة وتعرضنا له يظهر لي عنا وقت طوى باش نسمعوا الفاصل الغنائي الأخير في حصتنا اليوم
1: المراوحة الغنائية الأخيرة باش تكون من مقتطف من وصلة في طبع الحسين بعنوان شوشانة أداء فرقة رشيدية تسجيل هذا تسجيل تاريخي تم بتاريخ 28 جانفي 1958 لفرقة رشيدية بقيادة صالح المهدي وبإشراف فني الشيخ ميستر نان وبمشاركة صليحة ضمن المجموعة الصوتية
0: شكرا سعلي نسموها شوشانة

0: شكرا سالي. هكذا وصلنا لنهاية الحصة. نحب قبل ما ننهي نشكر الأستاذ علي السياري على مساهمته الفاعلة، وكذلك شكرنا إلى الأخت المهندسة المخرجة للحصة إيمان السليماني اللي تشاركنا تعب إعداد الحصة هذه. بهذا النغم ننهي إذن حصة اليوم، ونرجو أنها نالت رضاكم الحصة الكل. دمتم بخير وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية،
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف
1: سينما،
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
1: موسيقى وحوارات،
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم عدد جديد من حدائق السرد. موضوعه صورة المجتمع في القصة القصيرة، كتاب السروجين ودهشات الكرز مثالا للكاتبة والشاعرة التونسية سلوى القلعي. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا إيسا، مرحبا، شكرا على هذه الدعوة الكريمة التي أسعدتني، وأتمنى أن نمضي معا وقتا ممتعا.
1: القلعي والقلعي،
2: هو أحنا في قليبيا نقول قلعي، في خارج قليبيا يقولون قلعي، وهذا لا يزعجني.
1: أي دكتور المنظر المرزوقي، كاتبا وناقدا أيضا، مرحبا بك.
3: مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين، شكرا للدعوة الكريمة منك شخصيا ومن الأستاذ سلوى القلعي، سعيد بتواجدي معكم.
1: ونحن سعداء حقيقة بحضورك، بإضافتك، بإلمامك إذن بمختلف إذن القضايا الأدب التونسي الحديث اليوم، بما ينشر في الساحة الثقافية الأدبية التونسية. سلوى، إذن القصة القصيرة وأنت تكتبين إذن هذا الجنس الأدبي في مستوى القصة القصيرة والنصوص القصيرة، سنتفق فيما بعد حول تسميتها، هل هي قصة قصيرة جدا أم هي نص مفتوح سردي مفتوح؟ كيف يمكن الكاتب اليوم إذن أن يستحضر إذن هذا المجتمع؟ هل من خلال شخصيات نماذج اجتماعية تتحرك بيننا في أمكنة معروفة معلومة، أم هي قضايا، أم هي مجرد أفكار ربما تثار وإزاء واقع نعيشه؟
2: نعم، الحقيقة أن المجتمع هو حاضر في كل الفنون على الإطلاق، كل الفنون تحبل وتحمل بداخلها هم المجتمع، وفي القصة يكون المجتمع أكثر تفصيلا وأكثر وضوحا، وتكون قضاياه لابسة لشخصياته، وبالتالي سنقول أن الشخصيات والقضايا والمواضيع، النقد أيضا تسعه القصة، بمعنى أن السرد سيكون سماء تظلل وتحوي تحتها كل ما يغلي داخل المجتمع.
1: نعم، جميل هذا. دكتور يعني منظر المرزوقي، يعني القصة القصيرة مجبولة على التكثيف والاختزال، وعلى ربما تقوم إذن على عدد محدود من الكلمات وعلى شخصية واحدة، كيف بإمكانها فنيا أن تستوعب هذه الصورة صورة المجتمع؟
3: في الحقيقة هذه هي عبقرية القصة القصيرة. القصة القصيرة في نشأتها مع أنطوان تشيكوف مثلا، نشأت في رحم المجتمع، لأن تشيكوف غير وجهة نظر أو وجهة رؤية الرواية الروسية والأدب الروسي من البلاطات والمواقع الأرستقراطية إلى المجتمع، إلى عموم الناس. فمنذ النشأة كانت القصة القصيرة ذات منبت اجتماعي خالص، أي الاهتمام بطبقات المجتمع، بفئاته، بعناصره، بمكوناته المختلفة. إذن في الأصل، في النشأة، القصة القصيرة ابنة المجتمع، المجتمع بالمعنى اليوم، المجتمع، الطبقات الوسطى، الطبقات الفقيرة، الطبقات المهمشة، الفئات الشاذة، كل ما يتعلق بالمجتمع، القصة القصيرة تجد نفسها بحكم الطبيعة مهتمة بهذه الفئات وبهذا المنبت الاجتماعي.
1: خاصة القصة القصيرة الروسية التي ارتبطت بالمجتمع وسردت يعني نماذج اجتماعية من الفقراء، من المهمشين،
3: والعمال
1: خاصة إذن إلى غير ذلك. سلوى، أعود إليك، نتحدث إذن عن رهان هذه القصة القصيرة. هناك من يقول إنها لها هذا الرهان النقدي، نقد المجتمع. مثلا نعطيك مثال وما نسميه نحن أب القصة القصيرة على الدواجي في الثلاثينات والأربعينات وحتى قبل يعني كان يعني يصور إذا نماذج اجتماعية من الرجال والنساء وله بعد نقدي بعد إصلاحي بعد توعوي بعد تربوي. هل القصة القصيرة اليوم إذا هذا البعد النقدي الإصلاحي؟
2: هو هذا ما يجب أن يكون، يجب أن تحمل القصة القصيرة هذا الرهان النقدي، هذا ما هذا القاعدة، ولكن ليس بالضرورة موجود في كل عند كل كتاب القصة القصيرة. يعني هو بمستويات، يكون نقدا خفيفا ويمر، يكون نقدا ساخرا ويمر، ويكون هناك ليس هناك نقد، هناك سارد يريد أن يكتب قصة ويمر. فهذا الرهان من يتملكه من يتبناه هم معناها مستويات متعددة ومختلفة بين الكتاب، ولكن القاعدة هو أن يجب أن يحمل هذا الهم النقدي. لماذا نكتب؟ لماذا نتحدث؟ لماذا نسرد؟ لماذا نقول وقع كذا وكذا في المستوى التخيلي أو المرجعي؟ أو لأنه أكيد هناك بعض المرجعيات الخفية داخل القصة القصيرة. لماذا نفعل ذلك؟ عندنا هدف، هدف نقدي لهذا المجتمع ولهذا التاريخ وهذه الوقائع.
1: في القصة القصيرة هل تنفذين فكرة بشكل سردي أم تنقلين مشهدا من الواقع من المجتمع؟
2: النقل لا، ولكن ربما تكون هناك شرارة تقدح تلك الفكرة وأضع لها هدفي النقدي. هناك قلت في التوطئة أكتب لأقول هنا جرح وهنا دمل وجروح. أي. أنا أريد أن أضع أصبعي على الدمل والجروح الاجتماعية والفكرية الحضارية، هذا ماذا أقول، هذا الطين الذي واقع فيه المجتمع التونسي اليوم، هو واقع في طين يعيش في الطبع. أنا قلت هذه هي الطبع، غدغتي هذه الطبع.
1: نعم سلمنكر.
3: في الحقيقة كما أشرت إلى الرابط بين القصة والواقع المجتمعي، هنالك رابط قوي بين الواقعية بمعنى الاشتراكي أو الواقعية النقدية. القصة القصيرة بانخراطها في المجتمع لا يمكن أن تكون محايدة، وبعض الكتاب محايدون، ولكن القصة القصيرة ببعدها الاجتماعي تستبطن النقد أيضا، وهذا واضح وجلي في الكتابات الواقعية الاشتراكية أو النقدية، وكتابات علي الدعاجي مثال على ذلك. القصة القصيرة هذه هي عبقريتها، قدرتها على اختزان الموقف وعلى الضرب مباشرة كالرصاصة تخرج في إلى موضعها المحدد، فهي طلقة وليس رشاش مثل الرواية. ربما الرواية مساحتها تسمح لها بأن نعم. تتناول. أنت سيد عارفين في هذا، ولكن القصة القصيرة تختزن النقد أيضا، لأنها رغم ضيق المساحة فإنها تختار هدفها بدقة وتستعمل اللغة بكثافة وتركيز، وتترك فراغات، تلك الفراغات هي ما يخلق التأويلية لدى القارئ. القارئ يحب الفراغات والحذف في القصة القصيرة، لأنه سيشتغل عرفاليا على سد تلك الثغرات ويذهب في تأويلها مذاهب شتى. ولكن فلنبقى في البعد النقدي. البعد النقدي للقصة القصيرة هذا ركن أساسي، مركز واضح لأعمال القصة القصيرة في التجارب الكونية، التجارب الكبيرة مع المعروفة في القصة القصيرة في أمريكا اللاتينية وفي روسيا القيصرية وما بعدها، وفي تجاربنا أيضا بعد نقدي مع جماعة الطليعة.
1: نعم.
3: في تونس التجربة العظيمة في الستينات وما قبل ذلك مع الدعاجي، وأظن يتواصل هذا مع سلوى القلعي التي تمتح من خلفية نقدية ربما سياسية أيضا، ربما ثورية أو فلنقول تقدمية.
1: نعم.
3: نرى لأن هذا النقد موجه عند سلوى القلعي، له خلفية يمكن أن نستشفها،
1: خلفية فكرية. نعم.
3: خلفية فكرية ورؤيوية للمجتمع وللطبقات وللصراعات.
1: ممتاز جدا ما قلت المنظر. يعني هذا هو يعني سلوى، قبل أن نمر إلى الكتاب السرجين ودهشة الكرز هذا الإصدار الجديد، القصة القصيرة كما أشار المنظر يعني نشأت في أوروبا كفن إذن وأخذ يتطور، ولنا العديد من الرموز، يعني ذكر تشيكوف، نذكر إدغار بو، نذكر إذن العديد من كتاب العالم يعني في هذا الكتابات العربية أيضا يوسف دريس
3: زكريا ثامر.
1: زكريا ثامر نحن تحدثنا عن علي الدواجي في, في, في, في تونس
3: وطار وطار
1: خذت فيما بعد كما قال جماعة الطليعة ثم أدب التسعينات إلى هذه الفترة. لم يبقى النص كما بدأ في تعريفه الأول، تطور فنيا وفي مستوى البناء أيضا.
2: أكيد تطور مثله مثل كل أشكال السرد، الرواية أيضا تطورت، الشعر كذلك تطور، وصرنا الآن نرى الومضة ونرى القصائد المكثفة القصيرة جدا، كذلك القصة تطورت في شكلها وفي مضمونها أيضا. يعني المواضيع التي نطرحها اليوم ليست هي نفس المواضيع التي كنا نطرحها خلال التسعينات أو كنا نقرأها خلال التسعينات. الشكل أيضا، القصة الآن القصة القصيرة صارت أكثر من مجرد سرد خطي، يمكنك أن تتصرف في البنية السردية في القصة القصيرة شرط أن تتقيد بالتكثيف، يمكنك أن تتصرف فيها بشكل حلزوني أو حلقات، أو المهم أن تكون متمكنا من تيمة، أعتقد أنها تيمة بنيوية، وهي التكثيف والاختصار والحذف كما قالت.
1: الحذف
2: ضروري جدا،
1: ضروري جدا. نسينا محمود تيمور ومحمد تيمور أيضا.
3: طبعا
1: نعم.
3: طبعا طبعا طبعا. ويحيى حقي
1: القائمة
3: طويلة في الحقيقة.
1: الحقيقة رموز أدبية في كتابة القصة القصيرة في العالم يعني العربي، يعني
3: عز المدني
1: وعز المدني وغيره من الكتاب.
2: عيسى أيضا من أول الكتاب الذين حضرت لهم كما قال لك منذ حين، واستمعت إلى قصصه في قاعة العرب في قليبيا،
3: بدأ
2: في المهرجان. نعم
1: دار الثقافة بقليبيا.
2: نعم بقليبيا، وأذكر عندما كان طالبا
1: نعم.
2: وكان يقرأ القصة وكنت أستمع بانتباه، ولكني لم أفكر يوما أني سأنتج كتابا للقص القصير بالذات.
1: نعم، يعني المجتمع التونسي أو المجتمع العربي أو صورة المجتمع هي حاضرة إذن في القصة القصيرة الحديثة في مستويات متعددة، في مستوى الأمكنة هذا سنراه إذن في أستروجين، في مستوى كذلك الشخصيات نماذج اجتماعية وخاصة نسائية، وأكد على نسائية في هذا الكتاب نماذج كبيرة سنتوقف عندها، سواء كان ذلك في قليبيا أو في تونس العاصمة بشكل خاص. قبل أن نمر سلمنظر وكذلك سلوى إلى الكتاب، علاقتك بالفن وبالأغنية أيضا؟
2: أنا أحب الأغنية التونسية كثيرا، أحب فيروز، أم كلثومة، هذه القامات الكبيرة، أحب إدريس ديب.
1: نعم، علاقتك قصة قصيرة بالأغنية بالفن بالموسيقى ببقية الفنون أيضا؟
2: هي قلب الفنون، أنت في القصة القصيرة ستتحدث عن كل هذا وستتذوق كل هذا.
1: نعم، وقلنا نحن أن الأدب الحديث إذا انفتح قصة قصيرة وكذلك الرواية وبقية حتى الشعر انفتح على كل الفنون وكل الأجناس الأدبية، نظرا لأن النص الأدبي اليوم لم يعد نصا مغلقا.
2: طبعا
1: لم يعد نصا إذا كما عرف في النقد إذا الكلاسيكي القديم، الرواية هي القصة القصيرة هي العالم، الآن أصبح قرية صغيرة والنص الأدبي أصبح ورشة مفتوحة.
2: صحيح،
1: أليس كذلك سلمنظر؟
3: طبعا وأكيد الفنون تتداخل تتقاطع، يستلهم بعضها من بعض، يستلهم البنية في القصة، إيقاع أيضا في القصة شعرية أيضا، وفي نص أستروجين هنالك شعرية، سنتحدث عن الخلفية الشعرية وعن الهواجس التي ألمت بها عندما قدمت لي أهدتني صديقتي سلوى القلعة أستروجين لأني عرفتها شاعرة، فقلت كيف ستذهب الشاعرة، ماذا ستأخذ من الشعر معها وهي تفتح تطرق أبواب مملكة القصة. القصة عالم بذاته، وهنا هذا التوالج، هذا التداخل، هذا التصادي بين فنين أو بين فنون كثيرة حقيقة في هذه المجموعة يمكن أن نعود إليها بالتفصيل.
1: هذا مثلا أيضا من أيضا قضايا وكذلك تحليل للكتاب الصادر عن دار وشمة للنشر والتوزيع. نستمع إلى هذه الأغنية، نستمع أيضا إلى مقطع من الكتاب بصوت أمال قطاري ثم سنعود.

حدائق السرد. كان مقر الشركة عبارة عن شقة داخل عمارة من مخلفات الاستعمار الفرنسي بشارع روما، قديم وقليل الضوء. تتسلل رائحة الرطوبة باحتشام بين روائح الورق ومعطر الهواء مع عطر نسائي يبدو ملتصقا بالأثاث منذ مدة، قد يكون لفتاة الاستقبال أو لحريفة أو ربما لزائرة عرضية مثلها. لوت شفتها امتعاضا للفكرة التي راودتها. لم يعلق عندما لاحظ شرودها، لكنه أخذ منها الفنجان الورقي لقهوة الإكسبريس التي كان قد عصرها من أجلها منذ حين، وباليد الأخرى جرها إلى مكتب داخلي به 4 درجات تفضي إلى مكتب أكثر اتساعا. لم ينر المكان، ولدهشتها جذبها إليه بسرعة. القهوة، سكبتها في الأصيص، أسكتي. لم يكن وقحا، لكنها أحست به يناضل للحفاظ على أخلاق المرة الأولى ويقاوم حتى لا ينفلت من مجرد الاحتفال بعيد ميلاده. جلس على الأرض ببدلته الرسمية بعد أن نزع ربطة العنق. لم تفكر طويلا، وضعت رأسها على ركبتيه ولم ينبس بكلمة. حين ضج الصمت وعلى، سألها وقد رآها تنظر إلى السقف ولا ترمش: رقدتي؟ لا، أنعم بالسلام فحسب. أحس كمن صفعه فجأة: السلام؟ تنعم عندي بالسلام؟ هي لا تعرف بالتأكيد عدد الفناجين التي سكبتها في ذلك الأصيص. كل زائرة لها مشروبها أو قهوتها. قالت إنها تنعم بالسلام في مكتبي متعدد الاختصاصات: علاقات مع المواطن، مقر جمعية الحفاظ على المناطق الخضراء داخل الأحياء الشعبية، ترجمة السير الذاتية من أجل طلب الشغل. قال قلبه هلعا من هول استكانتها وبراءتها: يدك قدش حنينة ودافية. انتفض واقفا وتظاهر بالرد على هاتفه، ثم قال بجهد فضحه تهدج صوته: عندي موعد مع المحاسب، كدت أنسى، سأهاتفك. في شقتها أعادت ما حصل في مقر الشركة بنهج روما. تعمدت إخفاء أمر طلاقها، لن تخبره أبدا، تعرف أنه لن يستمر بذلك الغرام، وأن حلاوة الكعكة لن تعمر أكثر من ذلك اليوم الصيفي الحار الذي تبخرت فيه رائحتها بمجرد خروجها من الباب الأزرق. تعرف ذلك من تكتمه الشديد على حياته الخاصة الحقيقية، ومن بعض ما تفاخر به أمامها من أخبار العاشقات. عندما وضعت رأسها على ركبتيه اشتمت رائحة نساء كثيرات. أنهت تقريرها عن الشركة المشبوهة التي زارتها في المبنى القديم بنهج روما، وختمت: يمنع المدعو محمود الوشتاتي من السفر ومن التوقيع بشخصه وصفته لحين إتمام التحقيق.

0: أعزائي نعود إلى برنامج حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة صورة المجتمع في القصة القصيرة كتاب السروجين ودهشات الكرز مثالا لسلوى القلعي. نبدأ معك سلمنظر المرزوقي، مرحبا بك من جديد.
1: شكرا.
0: في تقديم إذن لهذا الكتاب،
1: تقديم من هذا الكتاب هنالك التقديم الشكلي المادي كما نقول، نعم. اسم الكاتبة سلوى القلعي، استروجين ودهشات الكرز اسم المجموعة، عنوان فرع قصص يحدد الجنس ويكون صلة وعقدا بين الكاتبة والقارئ. إذن هي مجموعة قصص لا تذكر إن كانت قصيرة أم قصيرة جدا، الغلاف معبر جدا كأنه مواجهة بين شخصيتين، بين الرجل والمرأة. هذه المواجهة أو مقابلة، لأن المواجهة قد تعني الصراع والتقابل، قد يعني التكامل والتصادي ورؤية الآخر في لذاته في الآخر. الصورة كأنما هي نص، هي نص بالفعل. وقد استمعت إلى الصديقة ليلى الدعمي في تحليلها لهذه الصورة، وقد أبدعت فعلا وكتبت نصا طويلا في صورة الغلاف. عدا ذلك ينقسم الكتاب إلى جزئين، جزء خاص بالقصة القصيرة وجزء خاص بالقصة القصيرة جدا. جعلت الأول عنوان أستروجين لكامل الكتاب، ثم دهشات الكرز للقصص القصيرة جدا. من حيث البنية في المجموعة الأولى، مجموعة القصص القصيرة، استجابت سلوى لما يمكن أن نقول أنه فن القص، وفن القص والقصة القصيرة يخضع لمعايير ويخضع لقواعد، ولكن القواعد غالبا ما تكون مقاعد مريحة. لكن سلوى لم تتخذ المقاعد المريحة، هشمت هذه البنية في كل مرة، غيرت، لعبت، هناك لعبة نصية، خلقت متعة نصية من خلال هذه القدرة على الانغراس في فن القص وعلى التحرك داخل هذا الفن باللعب على قواعده، بالتخلي، بالإضافة، بالتوسع، بالاختزال وكل هذا.
0: ممتاز جدا. نعم، لا يمكن أن نتجاوز إذن مسألة إذن العنوان أستروجين ودهشات الكرز. إذن نعرف أن الأستروجين هو مجموعة من الهرمونات، يعني والعنوان يعني فيه منغلق ومنفتح أيضا على العديد من الدلالات. قبل أن نمر إلى عنوين الداخلية، تفضل.
2: أستروجين هو عنوان الأقصص الأولى. ولماذا اخترت أستروجين بالذات؟ لأنه كما قلت هو هرمون، هو هرمون الأنوثة، والذي موجود عند الذكور لكن بشكل أقل نسبة أقل. وأنا أعتقد أنه الأستروجين هو عصب الحياة، لأنه هو فيه سعادة المرأة وبالتالي سعادة الأسرة، فيه الإنجاب، فيه الخصوبة، فيه التعاسة إذا ضمر وإذا فقد، فيه بقية الجسد أيضا ليست الأنوثة فقط. فأعتقد أنه على أهمية بأن أضعه عنوانا لأقصص.
0: ممتاز. وحتى العنوان الداخلي يعني فيه نوع من المراوحة بين أسماء الشخصيات، وكذلك العناوين حاملة للموضوع، وكذلك في دهشات الكرز كذلك مروحة بين الأمكنة وبين الشخصيات وبين المواضيع إلى غير ذلك. ولكن نزوع إلى التنويع أيضا حتى في الصياغة، نعم. في اختيار إذن المواضيع بين تركيب جزئي وبين جملة فعلية وبين لفظة واحدة إلى غير ذلك من البحث الذي أنجزته حتى في العنوان.
2: صحيح، هو بحث، وأردت أن يكون القارئ على غير طمأنينة عندما يقرأ، سيكون دائما في على أهبة لأن يجد مفاجأة، لأن يسعق صعقة حميدة.
0: أي.
2: ساقة فكرية حميدة، يكون في فكرة معينة وتيان فكرة أخرى بعيدة تماما عن الأولى. لم أعتمد التيمات المعنوية، وإن كان كلها تناجم تدخل في تيمة واحدة اللي هو المجتمع والإنسان داخل المجتمع.
0: في التوطئة في الحقيقة شدتني إذن ما كتبتي أنا سلوى القلعي لم أرضى أبدا عما يحصل، ولم أقبل بقوانين لا تشبه الله ولا الإنسان. أكتب ليقول ها هنا دمل وجروح، أكتب ليليق بي العقل، أكتب لأعيش بطلة لقصتي.
2: نعم.
0: تكتبين، هل أنت شخصية من شخصيات هذه القصص التي كتبتي؟ لعلي وحينما أقرأ في الحقيقة قبل

0: أن نتناقش، وجدت سلوى القلعي داخل هذه النصوص في بعض النساء التي رأيتهن إذن مع ما قرأت.
1: هي في الحقيقة مش سلوى القلعي الموجودة، عينها التي ترى وفكره الذي
0: تبصر وهي.
1: تبصر نعم. وبطبيعة أي كاتب أي سرد لازم باش تكون عنده شوية منه، يا أما يوزعه على الكتاب الكل يا أما يحطه في جزئية صغيرة، ولن أنكر هذا يعني بعض مني في هذا، والكل في المجتمع. وأريد أن أشير أن هذا الكتاب هو ليس كتابا جندريا، أنا هنا لست بصدد إعلان النسوية
0: نعم.
1: أنا أتحدث أحاول أن أتحدث من الداخل فقط.
0: نعم هذا مهم جدا. أعتقد صديق المنظر يعني هذا الكتاب يعني انطلقت منه سلوى القلعي بمشاهدات أو لقطات من الحياة اليومية التي نعيشها، انطلاقا من مجموعة من الشخصيات التي تبر بنا تصادفنا نستدعيها، مثلا كما سباك سمع مثال ثورة داخل الحمام، هذه النصوص التي ذكرتها أو ذكرت بهجة الجدع،
2: ففاني
0: كذلك الوشامة في مصنع السردين. هذا المجتمع أيضا يحضر من خلال إذن مشاهدات الكاتبة الساردة أو الكاتبة الساردة البطلة أيضا.
2: صحيح، ما تبدو صورة المجتمع التونسي وصورة المجتمع بين تونس وإقليبيا تحديدا جلية جدا في هذه المجموعة. الصورة منطلق والصورة منتهى في العاصمة والمدن القريبة، في الأحياء الشعبية، في الأزقة المهمشة المهملة، تتتبع حياة الطبق الوسطى والفئات الضعيفة من العمال وأصحاب الصناعة اليدوية والمنزلية. نقلت بلغة فنها صورا صادمة أحيانا، واضحة عارية جلية غائمة، فكان التكثيف وكان الإيحاء وكانت الخاتمة المخاتلة المفاجئة. فنحن في هذه المجموعة لا نحتاج تحليل جيني حتى نعرف أنها مجموعة تونسية أصيلة ذات نسب تونسي واضح، والكاتبة تفخر بذلك. أقول هذه مجموعة ذات جينات تونسية، وفي الأدب التونسي عندنا أدب تكون فيه هذه الخصائص الجينية واضحة جدا، وهنالك أدب آخر تكون فيه الكروموزوم الإنساني، ربما البعد الإنساني أكثر. فلا نذكر في هذا كيف يتجلى هذا الديان التونسي، يتجلى في أسماء الأماكن، في الشخصيات، فافاني، بهيجة، فطومة، نزار بشتبجي، الأماكن، سقاق الخوجة، رأس الدرب، زرقون، نجدها في الوقائع، في الأكلات، في المعجم، شوية حب، في الأغاني، في الأمثال الشعبية التي تضمنها
0: زين
2: طبعا، نجدها في الكلمات الدخيلة، جينيريك، بلوكاج، سيلفي، ظل ساكسفون، أستروجين، كلمات دخيلة على اللغة العربية. نجد هذا الديانة التونسي في المتن، في متن النص، في أثناء الوصف والسرد، ونجده في الحوار بصورة أكثر جلاء. فالمخاطبات تكون في أحيان كثيرة بالدارجة التونسية، ولكنها الدارجة الأنيقة، الدرجة المكثفة،
0: عملت توليفة جميلة. نعم
2: صنعت لنفسها توليفة جميلة، وسنرى كيف أنها صعبت الأمر على نفسها، سأجيب على هذا السؤال بعد حين،
0: حينما
2: نهجت هذا النهج الممتع في الأدب لتعرف العالمية، والتي يتشدق بها البعض لا تكون إلا
0: محلية. نعم هذا مهم جدا،
2: كبير جدا في الواقع.
0: ما دمنا تحدثنا عن أمكنة وخصوصية الأمكنة، ذكر المنظر يعني أمكنة في إقليبيا وأمكنة في تونس، مثلا نزار بشتبجي طبعا لقب، هذا لقب إقليبي، تحدثت عن حديقة رياض أو ما تسمى في إقليبيا بحديقة السياد، يعني كذلك في ففاني أظن أني سمعت هذا
2: موجود
0: هذا في إقليبيا. في قصة النادلة هناك نهج روما وشارع حبيب بورقيبة. نحن أيضا استمعنا إلى منذ حين بصوت ملك تاري إلى قصة أنعم بالسلام فحسب، وكذلك في قصة خياط زقاق الخوجة لقب الخوجة أيضا إقليبي.
1: زقاق بيدو موجود.
0: أي. الفضاء المحلي والفضاء الذي اعتمدته حتى في تونس العاصمة يبدو حميم لك للكتابة بشكل عام.
1: نعم هو حميم وأيضا جاذب.
0: نعم.
1: أنا أنجذب لي عندما أقرأ مثلا كتابا عربيا يتحدث عن الأردن أو عن العراق ويفخرون كثيرا بما لديهم من أماكن من مكتبات من كذا، فأنا أقول لما لا، أنا في قلبي أحب حتى تلك الأركان في الأزقة التي كيف أقول لن يراها النور ولن يسمع بها أحد إلا إذا مر عليها فنان أو كاتب أو كذا. فأنا إسقاق الخوجة عندي معه حميمية كبيرة، هذه الأسماء لماذا أتحدث عن اسم وموجود عندي خلفية من الأسماء ومن الألقاب، نهج روما مثلا، أو لماذا نهج روما؟ لأنه قديم في أزقة ربما لا يعرفها إلا الذي يأتي كثيرا من العاصمة، وأنا لست منهم في الحقيقة.
0: وتلك الشجرة العظيمة الوارفة.
1: نعم القصة بهيجة جدع هي قصة حقيقية ورواها لزوجي عن سيدة كانت تقطن في وكالة وكذا كذا وبتخيل مني فعد ذلك، وهذه في سنوات غابرة لم أعشها ولكن قلت هذه المرأة عاشت تجربة قاسية ربما من الأجدر أن أضعها تحت الضوء.
2: هنا قلت هناك شكل من أشكال تسريد الذات، أنها هناك جانب سيرة ذاتي في المجموعة، والكاتبة قالت عيني وليست شخصيتي. أنا أريد أن أقف بينكم موقفا وسط فأقول النص مشبع بذاكرة سلوى القلعي، لا يمكن أن تنكر سلوى القلعي أنها استلهمت ومتحت من ذاكرتها الكثير الكثير الكثير من الشخصيات والأماكن والأسماء، وكل ما في النص هو في الحقيقة إعادة تشكيل لجزء من ذاكرة سلوى القلعي، هذه الذاكرة الممتدة من قليبيا إلى تونس. والكاتب خاصة كاتب القصة القصيرة لا يمكن أن يغمض عينيه أو أن لا ينصت لما يحوم حوله، فكثيرا وأنا كاتب قصة نستلهم من واقعة من حادثة بسيطة جدا، من جلسة فقير على الرصيف، من لست أدري قطة ميتة في مزبلة، في كل هذه الجزئيات التي تبدو بسيطة لغيرنا نحن ككتاب وسلوى ككاتبة تلتقط هذه الجزئيات لتصنع منها معنى إنسانيا عميقا، وهذه عظمة القصة القصيرة أنها تذهب إلى ما يعتبر جزئيا مهملا ثانويا مجرد لمحة فتسلط معناتها فن القصة على تلك اللوحة فتجعل منها تصنع منها مشهدا إنسانيا حيا نابضا بالحياة.
0: مهم جدا ما قاله سلمندر، هو هناك دقة حتى في اختيار الأسماء الموجودة ومرجعياتها الاجتماعية الشعبية وخلفياتها أيضا قبل ما نمشي للخلفية الفكرية الكتاب. الأسماء الشخصية مثلا نعطيك باسم الممرضة ففاني الوشامة، فاطمة المعلمة، خالتي منانة، دودية بنت حارس المدرسة، سهاء أستاذ الرياضيات. شوف التنويع يعني
2: طبعاً.
0: الثقافي والاجتماعي، وكذلك بهيجة جدع ورانيا الحجلة، وأيضا من ديانة أخرى يهودية كميلة جلعاد الجاسوسة اليهودية. يعني أنت تعمقت يعني في هذا المجتمع إذن التونسي من ذكرتك ومن مشاهداتك ومن معيشتك إذن لهذه الأمكنة في المحلية أو حتى مدينة تونس العتيقة. نعم
1: من خيالي أيضا.
0: أي طبعا
1: خيالي أيضا هو الذي يصنع وقائع ويصنع شخصية ويلبسها اسما يناسبني، يناسب ذاكرتي ويناسب الأماكن التي عاشرتها وعشت فيها واستنطقتها وسمعت أصواتها. كذلك عيسى أردت أن أعرج لو سمحت على فكرة سيمنذر قال كاتب القصة القصيرة لا يمكنه أن يتجاهل الأصوات المحيطة به، كذلك أنا لا يمكنني أن أتجاهل صوت خيالي. أنا أطلقت العنان لخيالي في بعض القصص هناك كما قصة كونيكسيون، كما قصة أستروجين بيدها، وأذكر أن صديقا لي قال ما هذا، هذه فكرة ساذجة يا سلوى. قلت له ماذا يميز الإنسان عن غيره من الكائنات سوى الخيال؟ الخيال هو عمود، وتعلمين أن العلم أثبت أن الخيال هو عمود بارز وأساسي وضروري لقيام الفكر الإنساني وذكاءاته.
2: أيوة، هنالك من يعتبر الخيال مجنون البيت. والادب في حاجه لمجنون.
1: الادب
2: ضروري جدا. لا نحن لا نحن لا نلغي الخيال، بالعكس حتى في الصوره الواقعيه اختيارها خيال. لماذا اخترت من كل هذه الشخصيات تلك الشخصيه؟ هذا خيالك. لماذا كيف صغتي؟ الصياغة الإبداعية هي صياغة تخيلية بالضرورة، لأن لو أخذنا نفس الموقف وكتبناه نحن الثلاثة الذين نمارس الأدب بشكل أو بآخر، كل سيكتب بخياله وبعبقريته الخاصة وبذاكرته وما يختزن تلك، ما يملأ تلك الذاكرة من صور وأصوات وأصداء. فالإبداع لك، نحن نناقش عملا فنيا إبداعيا، ولكن الإبداع أيضا في حاجة إلى مادة.
0: نعم.
2: لا يمكن أن نخلق من لا شيء، نخلق من مواد نعجنها بأيدينا ونضفي عليها روح الفن ونجعله من المواد حياة.
1: صحيح كلامك أصادق عليه تماما وأوافق، وأزيد عليه أن ما قصدته هو الخيال، مش الخيال كي الكتابة هي معناها
2: خيال،
1: نعم تخيل، لكن قصدت أنه الكاتب سلوى أطلق العنان لخياله، عملت فانتازيا. أنا مثلا يمكنني يوما ما أن أكتب عن قط يتكلم داخل قصة
2: أو حذاء.
0: سنعود إلى
1: ويعجبني ذلك، هذا ربما الفكر الطفولي الذي لم يبارح بخيلتي وعقلي وحياتي أيضا.
2: ولا يجب.
1: نعم أنا أحب ذلك، يمكن أن أجعل قارورة تتكلم وهو أدب بذاته.
2: صحيح.
1: ليس يتكلم فقط، ولكن الممكن لا ممكن أجعله ممكنا داخل القصة.
0: أنت تقودينني إلى قصة ممتعة طريفة في بنائها، في شخصيتها، هي شخصية إذن هذا الحذاء.
1: هذا
0: قصة ممتعة جدا جدا جدا، يعني نتحدث عنها قبل أن نترك الكلمة لسلوى. ذكرت حذاء.
2: إيه ذكرت حذاء، هي ذكرت شخص، ذكرت شخص لكن رمزيا جعلت الشخصية حذاء يتكلم، يتنقل من ساق إلى ساق ويطمح إلى ساق غير نتنة.
1: نعم.
2: ساق مثل
1: عطرة.
2: عطرة، فهمت؟ ومن خلال تلك الساق التي تنتقل من مكان إلى مكان وتتخذ أداة لجريمة وتلقى في المزبلة وتنتقل وتحاور حذاء آخر، وإذا هنا قوة التخييل طبعا، والقدرة على جعل المواد أو الأشياء الجامدة تتكلم وتحمل معاني إنسانية عميقة جدا قد تغيب على الإنسان ذاته.
0: يقول مثلا هذا الحذاء: في الأصل اشتراني لطفي من أسواق صفاقس يقدمني هدية لحبيبته الجديدة، كان ماجنا ويعشق الأحذية النسائية الحمراء إلى غير ذلك. يعني ينقل إذن تجربة يعني من قدم إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، قصة طريفة في منطلقها في فكرتها إلى غير ذلك. الوقت يجري، نتحدث هنا عن في الحقيقة 14 قصة قصيرة توفرت فيها مقومات سلمنظر الكتابة القصصية، إذن كقصة قصيرة عناوين إذن مختلفة وقضايا متعددة. وفي القسم الثاني من الكتاب هناك 50 نص
2: قصير جدا،
0: قصير جدا. يمكن أن هل لك أن تصنف إذن هذه النصوص المنظر، هل هي نصوص سردية قصيرة، هل هي قصص قصيرة جدا، هل هي نصوص مفتوحة؟
2: في المجموعة مراوحة بين القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا، وفي الحالة هناك مشترك طبعا بين هذين الضربين أو هذين الفنين في الأدب الوجيز. هناك المعيار الكمي، تعرفون في بعض النقاد يأخذ هذا المعيار الكمي، عدد الكلمات وعدد الصفحات، وهذا المعيار الكمي في الحقيقة لا يعول عليه، فبعض القصص القصيرة يمكن أن تمتد على 20 و30 صفحة وبعضها يكتفي بصفحة أو صفحة ونصف. ولكن هنالك معيار وحدة الموضوع، مثلا وحدة الشخصية، وحدة المكان، وحدة الأثر، الخاتمة المخاتلة، المفاجأة، المفارقة، كل هذا يتوفر في هذه المجموعة في القصص، في القصص القصيرة وفي القصص القصيرة جدا التي تعتمد الإيجاز الشديد. إن هنالك إيجاز في القصة القصيرة وهنالك إيجاز شديد وتكثيف لغوي جدا أيضا استطعنا القول في القصة القصيرة جدا. لماذا؟ حتى تحقق الكاتبة من خلال هذا الاختزال والتكثيف والمفاجأة الإدهاش، تكثيف الحدث في أسطر قليلة، فينخرط الكاتب رغما عنه في حوارية مع النصوص، يدخل في علاقة محاورة، هذه المحاورة التي تعتمد آليات عرفانية في التأويل وفي الصراع بين المخزونات، لأني أفهم قصصك كما لا يفهمها غيري، ليس لأنني مختلف فقط، لأن ذاكرتي مختلفة، لأن الباكراوند متاعي فيه مخزون من القراءات السابقة، فأنا أقرأ النص بنصوص وأستمتع وأقيم علاقات تناص، فما لا فما يراه البعض بسيطا أو عفويا لتراه أنت كذلك.
0: أيوة.
2: بحكم ماذا؟ بحكم علاقة عرفانية بينك وبين عقل سلوى القلعي، ربما اشتراك في خلفيات اجتماعية، تعرفون بعض الأمكنة، فمجرد ذكر إسقاق الخوجة قد يثير لديك متعة، بينما أنا أرى أن إسقاق الخوجة مثل أي إسقاق. فهنا العملية التفاعلية، العملية القراءات، تعدد القراءات، نص واحد والقراءات شتى كثيرة، قائمة على قدرة النص على قدح زناد التأويل، ليس كل نص قادر على أن يؤول تأويلات كثيرة،
0: أكيد أكيد،
2: لكن
0: أكيد.
2: هذه المجموعة لها قدرة على خلق تلك التأويلية وتعدد القراءات.
0: هذه النصوص يعني فيها تكثيف واغتزال ودهش، وسمت سلوى القلعي دهشات الكرز، الدهشة معروفة إذن، والكرز هي ثمرة
2: حبل الملوك،
0: حبل الملوك يعني فيها من
1: جمالها وصغرها
0: ودهشتها
1: ولذتها
0: ولذتها وأسرارها أيضا.
1: صح،
2: ووددت أنا لو تركت عوض دهشات الكرز دهشات حب الملوك دون شكل، حتى نقرأها دهشات حب الملوك ولا حب الملوك.
0: أيه.
2: وهي عبارة تونسية طريفة جدا، أفضل من الكرز مثلا، لا لا لا لا أحبذ هذه الكلمة لا نعم. تعجبني، لكن حب الملوك أجدها أجمل ومثيرة للقراءة، خاصة لمن لغير التونسي، ما معنى حب الملوك حب الملوك وحب الملوك، كأن الحب هذا من حب الملوك، يعني لأن نبتة راقية جدا.
0: سؤال سلوى قبل أن نمر إلى الخلفية الفكرية للكتاب معك، هل أن هذا التنويع في البناء الفني لهذه القصص القصيرة هو في نوع من القلق الإبداعي؟ القلق يعني في الخلق، ليس في القلق يعني الوجودي.
1: الوجودي هو
0: القلق ربما في الانتقال من الحالة الشعرية إلى الحالة السردية.
1: به القلق الإنساني موجود دائما، الكاتب دائما يعيش القلق، قذيك خليها على شيرة. بالنسبة للانتقال من الشعري إلى السردي، أنا لم أنتقل من الشعر إلى السرد، أنا بيتي الأول هو القصة، ذاك بيتي الأول، والشعر أتى متأخرا، لم يأتي، خرج متأخرا. به بالنسبة للكتاب هذايا هو فيه وقائع فرضت نفسها، كما يقول كل شيء بالمكتوب. عندي قصص قصيرة، مش قصيرة جدا، قصص قصيرة موجودة قاعدة نكتب فيها، وبعضها لم أرضى عنها فتركتها كلها جانبا، وكل مرة تذكر عيسى تقول لي أين كتابك أين كتابك.
0: أي لأني أعرفه في مهرجان الأدباء الشبان بإقليمية كنت أشارك بنصوص سردية بقصص قصيرة.
1: صحيح.
0: ثم غابت يعني إلى أن نشرت مجموعتين شعريتين، وقلت صحيح. أين ذابت تلك الكاتبة التونسية التي كانت لها مشاريع كبرى في متابعة الأمكنة وكذلك رسم ورصد الشخصيات وإلى غير ذلك.
1: فالكتاب هذا القصص القصيرة أكتب وأصلح والممحات وكذا، وهناك المركز الثقافي ريدار في منزل تميم.
0: أي.
1: الذي تديره باقتدار السيدة هاجر، وأحييها من
0: تحية إلى هاجر
1: أعماق الإبداع
0: الشاعرة والرسامة
1: المناضلة.
0: نعم.
1: نعم صديقتي،
0: هذا مركز سلمنبر ثقافي خاص في منزل تميم، فيه في الحقيقة احتفاء بالفنون بما فيها النثر والرواية
1: عند ملتقى القصة القصيرة جدا،
0: وملتقى القصة القصيرة جدا عربيا ومغاربيا، والفن التشكيلي والفنون إلى غير ذلك، وكما قالت سلوى نضال حقيقي.
1: نعم.
0: ثقافي.
2: طبعا.
0: في جهة الوطن. نعم. القبلي. نعم.
1: هاجر عملت لي حصار، كانت تقول لي أين قصصك القصيرة جدا؟ أين قصصك القصيرة؟
0: أكثر
1: جدا؟
0: من حصار يعني.
1: فالملتقى أنا حضرت مرتين وكنت أستمع وأخزن وأتعلم كيف يكون القصة القصير جدا، وقالت لي هذه السنة يجب أن تشاركي، فكتبت واستحضرت بعض القصص القصيرة جدا قبل ذلك، ولكن لم أكن على الطريق الصحيح، يعني هناك قصص قصيرة جدا لم تكن قصيرة جدا، أخذتني الإطالة قليلا، وعندما قدمتها إلى المسابقة لم تقبل، لأنها وقعت في
2: خالفت القواعد.
1: فقلت هذه القصص وعدتها، وعدت القصص أنها ستخرج، لن أتركها غاضبة، هذه القصص القصيرة جدا. فغربلت وفهمت مواطن الخطأ ما غير ما يرجعوا لي، فهمت اللي خاطر أنا طولت، نحيت الأطول وخليت المكفين وليخضعوا تماما للشروط المطلوبة للقصص القصيرة جدا، ووضعتها هناك. لذلك وردت في شقين، قصص قصيرة وقصص قصيرة جدا.
0: ممتاز. نعم سلمنطر
2: سيد،
0: رأيك إذن في هذه الكتابة القصصية التي تكون لها هذه الخلفية الفكرية، لأن سلوى القلعي لا تكتب بالصدفة، تختار تنتقي مواضيعها شخصيتها إذن بدقة.
2: أي أعقد الصلة مرة أخرى بين القصة القصيرة والمجتمع، وبين المجتمع والبعد النقدي، وهذا البعد النقدي الذي نجده كثيفا في هذه المجموعة. وهذا من الإيجابيات أن يكون النص بروحه ناقدا صاحب موقف، لا نص بارد بلا موقف، لا لون ولا رائحة ولا طعم. هذه النصوص مكثفة، هذه النصوص ذات رؤية أو تعبر عن رؤية، كأنما هي كتابة مناضلة، أيضا كتابة تنخرط في موقف، ليست محايدة، تنخرط في موقف من وجهة نظر الشخصية أو من وجهة نظر السرد. إذن نستشف ذلك بشكل غير مباشر من رؤية الكاتب، من رؤية السرد، من مواقف الشخصيات. هنالك بعد نضالي، نقول بعد نقدي، وهنالك موقف مناصر، وهذا محبذ، لا أقول هي نسوية، هي موقف ورؤية منصفة للمرأة. المرأة على المستوى الاجتماعي تعيش الاضطهاد، تعيش القمع، تعيش الاستغلال، تعيش التحرش، تعيش مع الرغبة، تعيش النقص، تعيش الحرمان، تعيش الحاجة إلى الاعتراف.
1: نعم.
2: كل هذه الشخصيات
0: التحرش كذلك غير منها القضاء.
1: الرجل أيضا أنصفت الرجل،
2: لا دخل هذا موقفي بعد ذلك سترديين.
0: لا كيف أنصفتي؟
2: الحقيقة لم تنصف الرجل كثيرا، خاصة في القصة الأولى أستروجين، وقد قدمت قراءة لهذه القصة في ملتقى الأداب والفنون بالكرم، وأثار ذلك مواقف متناقضة جداً وصراعا كأنما هو فكري أو موقع.
1: نعم.
2: لكنه طبعا ليس إقصائي، الكاتبة صاحبة موقف وهذا يحسب لها.
0: لا أحييها يعني،
2: وهذا يحسب لها.
0: نعم.
2: طبعا الإنسان صاحب موقف، إنما الإنسان كلمة، إن لم تقل كلمتها وتقدم رؤيتها فما حاجتنا بأدبها. ولذلك أعود إلى هذه المجموعة في اختياراتها، في لغتها، في من تهجته من أساليب في بنائها. أقول أن سلوى القلعي ركبت مركبا صعبا.
0: نعم.
2: أنها صعبت الأمر على نفسها، أظن هكذا، إلا إذا خذلتنا. كيف؟ أنها بدأت بداية قوية جدا في فن القصة.
0: أنا معك. نعم.
2: اتخذت لنفسها مكانا متقدما بين كتاب القصة، هذا سيحملها مسؤولية كبرى. ماذا ستكتب سلوى القلعي بعد أستروجان؟ هل ستتجاوز نفسها؟ هل ستتمكن أكثر من آلتها، من صنعتها؟ هل ستدهشنا أكثر وقد أصبتنا بالدهشة في أكثر من نص؟ ماذا ستفعل سلوى القلعي؟ هذا ما ستجيب عنه بعملها القادم. هذا العمل ممتاز جدا، أراه عملا جيدا، فقط لي ملاحظات على الشكل، على التوظيب. الكتاب كان أو الكتاب يحتاج إخراجا أكثر أناقة، أكثر جمالية، أكثر اتساع بين الأسطر، حجم الحروف يكون أكبر، حتى يجد القارئ المسن أو من كان في مثل سننا يجد متعة وهو يقرأ دون أن يحتاج إلى النظارة. الآن المقياس هو أن يقرأ الكهل دون نظارة فيشعر بالارتياح بصريا وبالمتعة ذهنيا وهو يقرأ هذه النصوص المدهشة فعلا.
0: نعم، ما دمنا تحدثنا عن ذلك في مستوى اللغة.
2: نعم.
0: أعتقد أن الكاتبة امتلكت في 14 قصة قصيرة جملة قصصية يعني دقيقة، يعني تعرف في أين تمضي، يعني في مستوى اللفظ، في مستوى الإيقاع القصصي.
2: في الحقيقة أنا أنتمي إلى مدرسة مختلفة عن مدرسة ليلى القلعي في مستوى اللغة.
0: نعم.
2: يعني أنا في القصة القصيرة أو أحبذ في القصة القصيرة الاعتناء باللغة بالمعجم، أذهب أكثر إلى الفصاحة التقليدية.
0: نعم.
2: فهمت؟ هناك فصاحة أخرى، فصاحة تونسية، فصاحة في قدرتها على استيعاب اللهجات، وهذا لا يتاح للجميع، مع بلاغة اللفظ المفرد، بلاغة
0: هذا ما قصدت
2: الجملة.
0: نعم. نعم.
2: هذه نقطة قوة جميلة جدا، يعني بمعنى أنني أجد في هذه المجموعة بلاغة خاصة، بلاغة تونسية، إيقاعا تونسيا، لغة مختلفة، ليس اللغة الفصيحة التي نعرفها بكتب البلاغيين و... لا، ولكنها لغة ممتعة لا يقدر عليها إلا القلة.
0: يعني كيف امتلكت يا سلوى في أول تجربة أكيدا هذه القدرة على توفير قصص ذات إيقاع يعني تونسي فعلا تجمعين بين اللغة العربية وبين اللفظة التونسية، إيقاع قصصي مميز في الحقيقة؟
1: الحقيقة أنا تملكت هذا عبر السنوات وعبر الكتب التي قرأتها والأوراق التي قرأتها. أنا أقرأ قلتها دائما حتى قرطاس الحمص وقرطاس العباد الشمس أفتحه وأقرأه إلى الآن، تلك عادتي منذ الصغر. عندما نشتري الخضر في جريدة، قبل كانوا يقرأ أي حاجة نشتريها في جريدة، أنا نحل ونقرأ هذيك إن شاء الله عندها عامين ثلاثة، هذيك مهم جدا، ذيك يعمل لك الرصيد. أما هذه التجربة في الحقيقة هي تجربة أولى في النشر، ولكن ليست تجربة أولى في الكتابة.
0: طبعا أعرف.
1: نعم. إذن نعم لذلك وردت
0: 90 وانت تكتب.
1: صحيح. لذلك وردت ناضجة، لأنها مرت بالتجريب والتمرينات اللازمة، التمرينات القرائية والتمرينات الكتابية. أنا أستمع دائما وأتعلم دائما.
0: نعم سي المنظر، في الحقيقة سعدت إذن بحضورك بإضافاتك بما قدمته يعني في تعريف إذن بالقصة القصيرة بموضوع هذه الحصة، صورة إذن المجتمع في القصة القصيرة. شكرا.
2: سروري أكثر. شكرا سي عيسى المدب على هذه الدعوة، شكرا للأستاذة المبدعة التي أسعدتني كثيرا بهذه المجموعة، والشكر طبعا للسادة المستمعين.
0: في الحقيقة أستروجين ودهشات الكرز مجموعة مهمة فنيا وفي مستوى القضايا التي عالجتها، في مستوى الشخصيات الطريفة، وفي مستوى أيضا طرافة التناول وعمق هذا التناول. مبروك سلوى هذا الكتاب.
1: عيشك، بارك الله فيك ويعطيك الصحة عيسى المدب على هذه الاستضافة وعلى هذه الاستنارة داخل النصوص. حبيت فقط نحب نشير لغلاف هذه اللوحة رسمها الفنان محمد زويري.
0: نعم.
1: وهو مشكور جدا وأعطاني معناها شحنة، أعطاني دفع كبير برشا، وقال لي عندي لك مجموعة، أعطاني كتالوج، اختاري اختاري ما تحبين.
0: الشكر له. نعم.
1: بالنسبة للنشر. نعم. سمحني بالنسبة للنشر باش لازم باش نرد دار وشمة بعد الطرح هذايا وأوصلت لها الملاحظات، فوعدتني أنها ستعيد إخراج هذا الكتاب بشكل. نعم. وشكر لها.
0: نعم مستمعي الأعزاء، شكرا على الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
3: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: تونس الثقافية، أنتم الصوت وهي الصدى. قطر الندى قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: سمة الزمان أن حركته لا تهدأ وإيقاعه لا يتوقف، فهو يمضي على الدوام، وإن بدا لنا في بعض الأحوال ثابتا في حاضر نعيشه ومستقبل ننتظره ونتوقعه، لكن الحاضر إلى زوال، وكذا المستقبل يشكل الماضي صورته ويمثل شرط وجوده. لا حقيقة إذن إلا للماضي، زمنا نعيشه ولا نعيش سواه، كأن الأمر على ما نقول. إننا نعيش الماضي بوجوه شتى، نعيشه بالفعل حاضرا قبل أن ينقضي ويندثر وتلفه الأيام فيما تلف ويطويه النسيان فيما يطوي، ثم نعيش الماضي بالذاكرة والخيال، وقد غدا زمنا قد ولى فنستحضره، وأصبح أحاسيس نتذكرها ومشاعر تستيقظ فينا من جديد، وأحداثا وأناسا وأمكنة تمثل أمامنا وقد خلناها زالت ومحت. فما أشبه حالنا بحال الشاعر الجاهلي عندما كان يقف على الأطلال البائدة والرسوم الدارسة والديار المهجورة، تلك التي كانت عامرة بأهلها نابضة بالحياة، لكنها اليوم أثر بعد عين. فهل حقيقة الإنسان أنه ابن ماضيه أيا كان الزمن الذي يحياه ويعيشه؟ إن علاقة الإنسان بالماضي جوهرها المفارقة، لأنها العجز والقدرة معا. ألا ما أعجب ابن آدم وما أغرب شأنه؟

0: قطر الندى.
1: إن الإنسان عاجز عن إيقاف حركة الزمان، وعاجز عن جعل الحاضر زمنا ثابتا لا يتحول ولا يمضي. ألم يرسم الشاعر الفرنسي الشهير ألفونس دو لامارتين لوحة شعرية رائعة في قصيدته المعروفة التي كتبها سنة 20 و800 ألف، وسماها البحيرة لولاك، ورجى فيها الزمان بلسان العشاق أن يكف عن الطيران وأن يتوقف عن المسير حتى تظل لحظة السعادة بالحب لحظة دائمة الحضور، فلا تمضي ولا تذهب بها حركة الزمان.

0: قطر الندى.
1: بين العجز والتحدي تمضي حياة الإنسان في الوجود، وهو يحمل ماضيه على ظهره، كما كان سيزيف بطل الأسطورة الإغريقية يحمل الصخرة ويصعد بها إلى قمة الجبل في نسق لا يتوقف وعذاب أبدي هو من عقاب الآلهة. هكذا هو الماضي، قدرنا الذي لا مهرب لنا منه، فكأنه شرط وجودنا ومعناه. لأن كان ابن آدم عاجزا عن إيقاف حركة الزمان، قاصرا عن تثبيتها في حاضر لا ينتهي، فهو مع ذلك يتحدى الزمان ويجترئ عليه بالذاكرة والخيال. فإذا ما مضى حاضر ماثل أمامه كأنه يراه، وكأن الأيام لم تطمسه ولم تحجبه ستائر النسيان.

إن علاقة الإنسان بالماضي على ضربين، علاقة انسجام واتصال والتحام، وعلاقة توتر وانفصال وانفصام. والانسجام مع الماضي يولد الحنين إليه والشوق إلى ما كان فيه. تلك هي حال يتيم فقد والده أو والدته أو فقدهما معا، وقد خلف الفقد لديه ما خلف من الفراغ الرهيب والحزن المقيم واليأس الأليم من الحياة وأهلها، فليس له عندئذ إلا الذكريات السعيدة يستعيدها ويسترجعها، يريد بذلك أن يعود إلى ماضيه يوم كانت الحياة سارة بهيجة. من حالات التعلق بالماضي السعيد حال أبوين كانا يعيشان في الماضي وحولهما الأبناء والبنات، والبيت عامر بأهله زاخر بالحياة وبهجتها، لا شيء يعكر الصف والهناء. حتى إذا تحرك الزمان حركته التي لا ترد ولا تصد، ألف الأبوان نفسيهما في وحدة ثقيلة، فقد كبر الأبناء والبنات وتفرقوا، وانصرف كل إلى حياته، وخلى البيت منهم جميعا، ولم يبق للأبوين من ذلك كله إلا ذكريات بعيدة، لكم هما في شوق إليها، ولكم يحنان إليها حنينا متمكنا منهما لا يفارقهما، لأنه يعيش فيهما ويعيشان به. ألم نقل إن قدر الإنسان أن يحيا بماضيه، منه يستمد ما به يسير في مسالك الحياة وثنايا الوجود؟

0: قطر الندى.
1: إن من أشد حالات الشوق إلى الماضي تأثيراً في النفس وتحريكاً للوجدان حالة العشاق من النساء والرجال، فهم قد نظروا وهم قد علقوا وهم قد أحبوا وهاموا وعشقوا وقد لقوا في ذلك ما لقوا من مشاعر السعادة وأحاسيس الهناء الذي ليس بعده هناء. لكن الحاضر لا يدوم، وهو آيل بالضرورة إلى الماضي. تتعدد الأسباب لكن الحاصل واحد، فكل شيء غدا من الماضي، وليس للعاشق أو العاشقة إلا الحنين سبيلا إلى استعادة ما مر وانقضى. وفي مثل هذه الحالة قال الشاعر الأندلسي ابن زيدون يخاطب ولادة بنت المستكفي: وقد غدا الحب بينهما ذكرى، لا تفتأ توقظ الماضي السعيد. قال ابن زيدون: إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا، والأفق طلق ومرأى الأرض قد راقا، يوم كأيام لذات لنا انصرمت، بتنا لها حين نام الدهر سراقا، كل يهيج لنا ذكرى تشوقنا إليك، لم يعد الصدر عنها أنضاقا، لا سكن الله قلبا عق ذكركم، فلم يطر بجناح الشوق خفاقا.

أما أبو العتاهية شاعر الدنيا ثم شاعر الزهد فيها، فقد شاقه شبابه الذي ولى فقال: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب لغاه الشيب والرأس الخضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. إنها الحسرة على ما مضى، وصفها شاعر آخر فقال: يا ليت ذاك الماضي يعود لساعة، فنعود نحن كما بدأنا أنقيا. وقال شاعر ثالث في هذا المعنى نفسه: نعم يا صديق، هي الذكريات الجميلة، وإن رقدت خلف صمت الأحاسيس ليست تموت، مضى كل ذلك دون انتباه كأن لم يكن من فصول الحياة.

0: قطر الندى.
1: قد يتحول الحنين إلى الماضي إلى تجربة مريرة، وقد يدرك حد المعاناة، المعاناة التي فيها الشك وفيها اليأس كأنه الظلام. فيقول الشاعر عندئذ: خلف جدران الأسى شاك حزين، يذرف الدمع على ماضي السنين، يذكر الأمس فيشتد الحنين، ويزيل الصمت أصداء الأنين، ذكريات باقيات في الخيال، وأمان لست أدري هل تنال، أم تراها أصبحت قيد المحال، شردت وارتحلت خلف الجبال.

إنه الماضي، نلاحقه ويلاحقنا، فلا نجد إلى نسيانه سبيلا، وقد يبلغ ذلك درجة عالية فيصبح المرء سجين ماضيه، وتلك حالة إن تطورت واحتدت واشتدت وثقلت وطأتها غدت من العلل النفسية التي يلتمس لها الدواء والشفاء، ومن الأمراض التي يعالجها أطباء النفوس والأمزجة.

حين تكون علاقة الإنسان بماضيه متوترة، وحين تكون صورة الماضي في الذاكرة سوداء قاتمة، فذاك هو الوجه الآخر للصورة. عندئذ ينيخ الماضي بكلكله على الحاضر، فلا يجد المرء إلى التخلص منه سبيلا. إنه يخيم على النفس والوجدان حتى لا مفر، ويفسد على المرء حياته، لأنه يريد أن يتجاهله وينساه فلا يستطيع. لقد طبعه الماضي بطابعه، ووسمه بوسمه، ووشمه بوشمه، وأثر في حياته تأثيرا بالغا عميقا، حتى غدا متحكما فيها موجها لها. هذه هي حال من كان ماضيه بائسا تعيسا. في هذه الحالة أيضا يلاحقنا الماضي، حتى لا فكاك ولا مهرب، وما ذاك إلا من سطوة ما مضى.

قد تكون العلاقة بالماضي أيضاً علاقة اعتبار لا انبهار، وعلاقة استخلاص للدروس لا علاقة شوق وحنين، فكأن الذات عندئذ متنكرة لما مضى لا يهمها ما فات. وفي هذا المعنى يقول أحد الشعراء: أقلب الأمس لا شوقا ولا ندما، لكن لأعرف هل بالأمس أعتبر ما عاد ماضيا يغويني لأتبعه، ولا الحنين إذا نادى له ظفر. ذاك هو الماضي بالنسبة إلى الإنسان، حاضر في حياته أيا كانت الحال، ملازم له كيفما كانت علاقته به ونظرته له. فإن توهم أنه قادر على تغييبه ونسيانه فقد يفقد القبلة، وقد تستوي عنده الأنوار والظلم، كما قال أبو الطيب المتنبي فيما قال: وقد ينتهي الأمر بذلك الإنسان إلى ما يشبه الجنون ثم الموت، وهي حالة صورها جبران خليل جبران في قصيدة سماها بالأمس، ومما جاء فيها قوله: كل هذا كان بالأمس، وما كان بالأمس تولى كالضباب، ومحى السلوان ماضيا كما تفرط الأنفاس عقدا من حباب. تلك حالي، فإذا قالت رحيل ما عسى حل به قولوا الجنون، وإذا قالت أيشفى ويزول ما به قولوا ستجد.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. إذا

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة.
3: السادسة صباحا وعشر دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، اليوم لحد 19 جويلية 2026، موافق لخمسة صفر 1448 هجري. لقاءنا ينطلق الآن، يتواصل إلى حدود العاشرة صباحا. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم أينما كنتم في الاستماع إلى موجتنا. لقاء جديد من أغاني الحياة، وكالعادة مجموعة من الفقرات القارة والاستضافات المتنوعة. أهلا بكم في حضرة إذاعة تونس الثقافية. نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصدوا ربي. كل مستعملي الطريق، رفقتكم السلامة أينما كنتم، هذه أجمل التحايا تصلكم من سوزان في الهندسة التقنية، فاطمة رزقي في الأعداد والتقديم.

36 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، اليوم لحد 19 جويلية 2026، الموافق ل5/0/1448 هجري. مرت بين الأيام تجري سهيري، مرت بين الأيام تجري. هذاك هو الصيف قريب يوفى، احنا نحكي وع الصيف وع السخان قدام ربي. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، نهايه اسبوع مريحه للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وان شاء الله طريق السلامه للناس اللي قاصدين ربي صباح بكري للعمل، واللي ماشيين للبحر زادة كيف كيف. ماذا بيا انا لو مشيت حتى من الاربع متاع الصباح هكا الدنيا ضاويه، تستمتعوا بالبحر وشويه اخر الواحد يروح، لانه اليوم درجات الحراره استثنائيه تقريبا حمراء في من الشمال للجنوب الارقام، يعني شهيلي ودرجات الحراره مرتفعه. ردوا بالنا وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ما ننساوش اصدقائنا الفلاحه زاد كيف كيف، نهاركم اسعد الايام، سيسر واحكم الناس الكل، ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه.

6:52 على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم إلى برنامج أغاني الحياة. تحية لكل من التحق بنا الآن. نقولكم راهو البرنامج انطلق منذ 6 صباحا وتوصل إلى حدود 10 صباحا، وكالعادة مجموعة من الفقرات القارة والاستضافات المتنوعة والخاصة بالشأن الثقافي العلمي الصحي، أيضا جولة في المهرجانات الصيفية، وما تنسيوش اليوم انطلاقا من 9 صباحا في السياحة الثقافية. وضيوفنا اليوم من مدينة بنزرت، نتعرف على بنزرت، على أجواء بنزرت، على تراث بنزرت. هذه تقريبا أهم الفقرات اليوم في برنامج أغاني الحياة اللي مازال متواصل إلى حدود 10 صباحا. إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي خذوا طريق وقاصدين ربي للعمل، وإلا ماشيين للبحر ما تطولوش برشا في البحر، النهار سخون ومقسما بسحر عيونك الخضر محليها تونس.

0: تونس الثقافية.
1: نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعين.
3: المواعيد.
0: المواعيد.
4: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
0: المواعيد.
3: المواعيد.
5: الأحد 19 من شهر جويلية. تتواصل اليوم فعاليات المهرجانات الصيفية بمختلف الجهات، وذلك من خلال عروض غنائية وطربية يؤثثها ألمع نجوم الطرب العربي. في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية والتقليدية، يقدم اليوم عرض مالوف مغاربي بقيادة الفنان سفيان الزايدي، وذلك تحت عنوان طريق المالوف. الموعد سيكون في الساعة 10 ليلاً. يواكب الليلة جمهور مهرجان الحمامات الدولي عرضاً مسرحياً بعنوان لباس، تقديم الفنان المسرحي سليم بن صفية وسينوغرافيا نادية كعبي، وذلك في إطار الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. يحتضن اليوم 19 من شهر جويلية الجاري مهرجان سوسة الدولي عرضا موسيقيا يؤثثه الفنان التونسي لطفي بوشناق، وذلك في حدود الساعة 10 ليلا. في إطار الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي، يسهر الليلة جمهور الفن مع عرض بعنوان تونسي ونص، يقدمه الفنان نبيل بن سامية، وذلك بالمسرح الروماني بمدينة دقة الأثرية. الموعد سيكون انطلاقا من الساعة 10 ليلا.
3: المواعيد.
0: المواعيد.
4: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
0: المواعيد.
3: المواعيد.
6: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل أصدقائنا أينما كنتم في الاستماع لموجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح الأحد 19 جويلية 2026، الموافق ل 5/0/1448 هجري. لقانا مازال متواصل إلى حدود 10 صباحا. موعدكم الآن مع سيدة كل الأوقات فيروز في وصلة غنائية صباحية.

احنا في ليل الغنى الوجيه قديش بحنا نحنا الهوى سألنا وحالي عما نزلنا ولولا من هالأرض

خطفنا منها وهدينا، ولما الهوى جرحنا وغلغل

0: صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
3: السابعة صباحا واربعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، فكرة على أحوال الطقس مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. التوقعات الجوية اليوم لحد 19 جويلية تقريبا هذا الصباح، مانيش باش نفجعكم، اما هذيك هي الارقام وهذاك هو الطقس تقريبا من شمال للجنوب، الارقام حمراء. شيلي في اقصى الشمال في بنزارة اليوم الصباح، ودرجات الحرارة بين 31 و40 درجة. في تونس الكبرى شيلي كذلك، ودرجات الحرارة بين 27 و43 درجة. في الوطن القبلي بين 31 و43 درجة. في الساحل شيلي، ودرجات الحرارة بين 28 و43 درجة. بالنسبة للشمال الغربي في باجة 33 درجة إلى 47 درجة هذا الصباح. جندوبة من 35 إلى 48 درجة، أرقام قياسية. كذلك في الكاف أرقام مرتفعة مع شيلي، ودرجة الحرارة تتراوح هذا الصباح بين 32 و 45 درجة. في سليانة بين 33 و 46. بالنسبة للوسط في القيروان شيلي، درجة الحرارة هذا الصباح بين 34 و 48 درجة. بالنسبة لسيدي بوزيد بين 35 و 46، والقصرين بين 31 و 43 درجة. بالنسبة لقفصة شيلي، ودرجات الحرارة هذا الصباح بين 36 و 46 درجة. بين 36 و 48 في توزر، وبين 35 و 47 درجة في قبلي. بالنسبة لصفاقس بين 30 و 45 هذا الصباح. في قابس 30 و 44. في مدنين شيلي، ودرجات الحرارة هذا الصباح بين 32 و 46 درجة. وفي تطاوين بين 31 و 45 درجة. نواصل ونعطوكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لفترة بعد ظهر هذا اليوم. في أقصى الشمال في بنزرة تتواصل درجات الحرارة مرتفعة شهيلي، وتتراوح بين 31 و 40 درجة. في تونس الكبرى بين 27 و 43 درجة. في الوطن القبلي بين 31 و 43 درجة. نمشيو للشمال الغربي في باجة، طقس حار، ودرجات الحرارة بعد ظهر هذا اليوم تتراوح بين 33 و 47 درجة. في الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد الظهر، ودرجات الحرارة بين 32 و 45 درجة. بالنسبة للجندوبة تتراوح درجات الحرارة اليوم العشية بين 35 و 48 درجة مع طقس حار. نمشيو للساحل، وين تتراوح درجات الحرارة في المستير بين 31 و 44، في المهدية بين 28 و 42 درجة، وفي سوسة طقس حار، ودرجات الحرارة في فترة بعد ظهر هذا اليوم تتراوح بين 31 و 45 درجة. في الوسط في سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ودرجات الحرارة بين 35 و 46 درجة. في القيروان بين 34 و 48 درجة. ثم أرقام قياسية في الشمال، في الجنوب، وأيضا في المناطق الساحلية. بالنسبة لقفصة طقس حار، ودرجات الحرارة بين 36 و 46 درجة بعد الظهر. كذلك في توزر بين 36 و 48 درجة. بالنسبة لقبلي بين 35 و 47 درجة. في صفاقس درجات الحرارة اليوم في فترة بعد الظهر تتراوح بين 30 و 45 مع طقس حار. كذلك في جابس طقس حار، ودرجات الحرارة بين 30 و 44 درجة. في مدنين بين 32 و 46. وفي تطاوين طقس حار، ودرجات الحرارة بين 31 و 46 درجة. في أقصى الجنوب في برج الخضرة طقس حار بعد الظهر، ودرجات الحرارة بين 33 و 47 درجة. هذه الفكرة على أحوال الطقس هذا الصباح وفترة بعد الظهر. بالنسبة لهذه الليلة طقس مغيم جزئيا في أقصى الشمال، ودرجات الحرارة تتراوح بين 31 و40 درجة، في تونس الكبرى بين 27 و43 درجة، في الوطن القبلي بين 31 و43 درجة وطقس مغيم جزئيا. بالنسبة للشمال الغربي طقس مغيم ودرجات الحرارة في بيجة بين 33 و47، في الكيف بين 32 و45، وفي جندوبة دائما في جندوبة لاحظنا أنه ثم أرقام قياسية، طقس مغيم هذه الليلة ودرجات الحرارة بين 35 و48 درجة. نرجع للساحل وين تتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 31 و45 في سوسة، بالنسبة للمستير بين 31 و44، المهدية بين 28 و44 درجة، في الوسط بين 35 و46 في سيدي بوزيد، وبين 34 و48 في القيروان هذه الليلة. بالنسبة لقفصة سماء صافية هذه الليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 36 و46 درجة، في توزر بين 36 و48، في قبلي بين 35 و47 درجة. نمشي والصفاقس وين تتراوح درجات الحرارة بين 30 و45 هذه الليلة، في جابس بين 30 و44، في مدنين سماء صافية وهذه الليلة تتراوح درجات الحرارة بين 32 و46 درجة. بالنسبة لتطاوين سماء صافية كذلك هذه الليلة ودرجة الحرارة تتراوح بين 31 و45 درجة، وفي أقصى الجنوب رياح قوية ودرجة الحرارة تتراوح هذه الليلة بين 33 و47 درجة. نسيسر وإحنا الأرقام حمراء، درجة الحرارة مرتفعة جدا تقريبا هذا اليوم. بالنسبة للغدوة كيف كيف الأرقام قياسية، سيسر واحنا لأنه من الشمال للجنوب، من أقصى شمال بنزرت، الشمال الغربي، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي وأقصى الجنوب درجات حرارة استثنائية. كذلك نهار ثلاث كيف كيف نفس المعطيات الجوية، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا. هذا هو السيف اللي لازمنا نحافظوا على رواحنا، نحافظوا على صحتنا. ماذا بينا اليوم أحد ما عندناش ما نقضي ومن الشارع ما غير ما نخرج وما غير ما نعرضوا أنفسنا لأشعة الشمس، واللي مش يقضي شوره ولا عنده ما يقضي أكيد ننصحوه أنه يشربوا برشا ماء، حتى في الدار نشربوا برشا ماء، نلبسوا اللباس الفضفاض والقطني والألوان الفاتحة. علاش؟ لأنها ما تجلبش يعني تحد من حرارة الشمس وما نتعرضوش برشا لأشعة الشمس المباشرة. بالنسبة للصغيرات البيبيات والصغيرات وليداتنا الصغيرات المسنين اللي عندهم أمراض مزمنة، الحوامل ماذا بينا نبقى في الدار، هلا يا ميت ومسالش تو كل شيء يتعدى بقدرة ربي، وإن شاء الله أيامكم زينة وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نهاية أسبوع مريحة لكل أصدقائنا أينما كنتم في الاستماع إلى موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح أغاني الحياة اللي مازال متواصل إلى حدود 10 صباحا. بعد ما نسمع الفصل الغنائي الموالي يكون حاضر معنا سليم السبيعي في الجولة اليومية في الأجندة الثقافية.

0: من عيني يا بنت الفلاحين.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.
0: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: 57 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم لقائنا المباشر أغاني الحياة. نواصل مع مختلف فقراتنا القارة واستضافاتنا سليم السبيعي والأجندة الثقافية وجولة في أهم الأخبار والمواعيد الثقافية في ربوع الخضراء. صباح الخير سليم.
3: صباح الفل والياسمين والعنبر.
2: مرحبا بك سليم، وناخذ نخلوك الكلمة في جولتنا الأسبوعية مع الأجندة الثقافية، تفضل سليم.
3: أكيد فاطمة، نقول صباح الخير لكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية وللسادة المستمعين في كل مكان. في الأجندة الثقافية ليوم الأحد 19 جويلية 2026، في برنامج أغاني الحياة باش نحكيه على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع. نبدأ جولتنا فاطمة بالحديث عن مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 اللي انطلقت فعاليته يوم الخميس 16 جويلية وتتواصل إلى يوم الأربعاء 19 أوت 2026، وين بش يكون الجمهور على موعد غدوة 22 جويلية مع الإخوة جاكسون. الثلاثاء 21 جويلية عرض الفنان نوردو. الثلاثاء 22 جويلية عرض سيمفونية 60 سنة من الموسيقى التونسية. الخميس 23 جويلية عرض أنجيليك كيد من البنين، ويوم السبت 25 جويلية السهرة التونسية. نمشي بن عروس نحكي على مهرجان بوغرنين الدولي في دورته 44 اللي تنطلق فعاليته يوم الأحد 26 جويلية وتتواصل إلى يوم الخميس 13 أوت، وين بش يكون الجمهور على موعد يوم الأحد 26 جويلية مع عرض الفنان اللبناني وائل جسار بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين. نقعد في بنعروس نحكي وزاد على المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوزنا في دورته الثانية، وين باش تكون الانطلاقة يوم الأربعاء 22 جويلية وتتواصل إلى يوم الأحد 2 أوت. الأربعاء 22 جويلية نلقى الفنان أحمد شبيل. الخميس 23 جويلية حاتم اللجمي. الجمعة 24 جويلية نجلة عرض الزردة. يوم السبت 25 جويلية عرض سينوج لأحمد بن جميع، ويوم الأحد 26 جويلية عرض شعبي للفنان هشام سلام وتويلي إيقفسي. نمشي بنزرت نحكيه على مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 17 جويلية وتتواصل إلى يوم الأربعاء 19 أوت، وين بش يكون الجمهور على موعد يوم الثلاثاء 21 جويلية مع عرض مسرحية بابا نويل للممثل محمد صابر الوسلاتي. الأربعاء 22 جويلية عرض الزردة، ويوم الجمعة 24 جويلية عرض يلا نغني. نقعد في بنزرت ونحكيه على المهرجان الصيفي حسين بالخوجة رأس الجبل اللي تنطلق فعاليته يوم الخميس 23 جويلية ويتواصل إلى يوم الاثنين 10 أوت، وين بش يكون الجمهور على موعد يوم الخميس 23 جويلية مع عرض المحفل الجربي بساحة الشهداء على الساعة 10 ليلا، ويوم السبت 25 جويلية عرض مسرحية فيزا كريم الغربي بفضاء البلدية على الساعة 10 ليلا.
2: نعم.
3: نمشيو للوطن القبلي نحكيو على مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي انطلقت فعاليته يوم السبت 11 جويلية وتتواصل إلى يوم الخميس 13 أوت، وين بش يكون الجمهور على موعد الليلة مع عرض مسرحية لباس للفنان سليم بن صفية. 22 جويلية عرض جناوة ديفيزيون وهو عرض جزائري. الثلاثاء 21 جويلية عرض بيج ديدي ويلسون وهو عرض أمريكي. الأربعاء 22 جويلية عرض الفنان اللبناني جوزيف عطية. الخميس 23 جويلية عرض فرج سليمان من فلسطين. الجمعة 24 جويلية عرض الفنان اللبناني مارسيل خليفة بعنوان في البالي أغنية، ويوم السبت 25 جويلية عرض الفنان التونسي شكري بوزيان. نحكي وزادة فاطمة على الدورة 14 الأيام إيقاع الألوان 18 و19 جويلية وهي محطة ثقافية ترفيهية حول أهمية المحافظة على البيئة ودور المثقف في رسكلة ما يعتبر نفايات بحرية من مواد خشبية وبلاستيكية وتسميلها في البرنامج عروض تنشيطية ورشات حية مداخلات موسيقية ومعارف فنية ورشات تكوينية ومسابقات. نمشي سوسة نحكي على مهرجان سوسة الدولي في دورة 67 اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 17 جويلية تتواصل إلى يوم 19 جويلية مع عرض مسرحية ما يضحكنيش للممثل ياسين الصالحي. غدوة 22 جويلية سهرة طربية تونسية جوهرة تغني. يوم الثلاثاء 21 جويلية عرض الأوركستر السيمفوني تينيز بقيادة الفنان فادي بن العثمان. نمشي للمنستير نحكي على مهرجان المنستير الدولي في دورة 53 اللي تنطلق فعاليته غدوة 22 جويلية وتتواصل إلى يوم الثلاثاء 18 أوت وين باش يكون الجمهور على موعد غدوة الاثنين مع عرض ليسون فيولون عرض المئة كمان للفنان زياد زويري. ويوم الخميس 23 جويلية عرض عشاق المحفل. يوم الجمعة 24 جويلية عرض مسرحي للأطفال أم كتانجو. نحكي وزيد على مهرجان ليالي المكنين الصيفية اللي تنطلق فعاليته يوم الجمعة 24 جويلية تتواصل إلى يوم الأربعاء 19 أوت وين باش يكون الجمهور على موعد يوم الجمعة 24 جويلية مع الفنانة التونسية نبيها كراولي. نحكي وزيد على مهرجان أم زين الدولي بجمال اللي انطلقت فعاليته يوم الخميس 16 جويلية وتتواصل إلى يوم الأربعاء 19 أوت وين باش يكون الجمهور على موعد يوم السبت 25 جويلية مع الفنانة التونسية آية دغنوش. نمشيو للمهدية نحكيو على مهرجان ليالي المهدية الدولي في دورته 49 اللي تنطلق فعاليته يوم السبت 25 جويلية وتتواصل إلى يوم السبت 15 أوت وعرض الافتتاح باش يكون يوم السبت 25 جويلية مع ألحان من تونس. نقعدوا في المهدية نحكيوا على مهرجان عيد البحر بالمهدية في دورته 31 اللي تنطلق فعاليته يوم اليوم لحد 19 جويلية وتتواصل إلى يوم 31 جويلية. اليوم باش يكون الجمهور على موعد مع الفنانة الشعبية زينة القسرينية. نمشيو لصفاقس نحكيو على مهرجان صفاقس الدولي اللي تنطلق فعاليته يوم الثلاثاء 21 جويلية وتتواصل إلى يوم الاثنين 17 أوت وين باش يكون الجمهور على موعد يوم الثلاثاء 21 جويلية مع الفنانة التونسية نبيها كراولي. يوم الجمعة 24 جويلية عرض أمير الراي الشاب مامي. نمشيو لتطاوين نحكيو على مهرجان تطاوين الصيفي في دورته 34 اللي تنطلق فعاليته يوم 14 جويلية وتتواصل إلى يوم 3 أوت 2026 ويوم 21 جويلية يعني ثلاثاء سهرة الراب مع الفنان كازو على الساعة العاشرة ليلا بالمركب الثقافي بتطاوين. ويوم 24 جويلية مسرحية مسيو بروبر الوليد الزين بالمركب الثقافي كذلك. و25 جويلية عرض وجدان للفنان صالح بكار بالمركب الثقافي بتطاوين. نمشي للقفصة نحكيو على الدورة 22 المهرجان ماجورة لأحياء التراث بسيدي سالم. ومنطقة ماجورة هي التابعة لمعتمدية سند من ولاية قفصة. المهرجان ماجورة لأحياء التراث بسيدي سالم تنطلق فعاليته يوم الثلاثاء 21 جويلية وتتواصل إلى يوم الخميس 23 جويلية بتنظيم من جمعية أحياء التراث وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمجلس الجهوي بقفصة من خلال برنامج يضم عروض فروسية ومسابقات تراثية ورياضية وسهرات فنية إلى جانب فقرات تبرز الموروث الثقافي الأصيل لجهة قفصة. نمشيو سيدي بوزيد نحكيو على سلسلة من المخيمات الشبابية اللي تنظمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة. شباب والرياضة من يوم الأحد 12 جويلية إلى يوم السبت 22 أوت لفائدة 294 شاب وشابة يمثلون 17 مؤسسة شبابية بالجهة. وتؤمن هذه المخيمات فاطمة المركبة الشبابية سهلول وهرقلة وسانية الباي ومركز الاستياف والتربصات حسن جربي ومركز الاستياف والتربصات بالشابة.
2: نعم.
3: يمشيوا البيجة، نحكيوا على مهرجان بيجة الدولي في دورته 46 اللي تنطلق فعاليته يوم الأربعاء 22 جويلية وتتواصل إلى يوم الأربعاء 5 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد يوم الأربعاء 22 جويلية مع الفنانة التونسية شهرزاد هلال، يوم الجمعة 24 جويلية عرض يلا بيجة تغني، يوم السبت 25 جويلية عرض مسرحية بومبينو للممثل والمسرحي بسام الحمراوي.
2: نعم.
3: نقعدوا في بيجة نحكيوا زاد على مهرجان دقة الدولي في دورته 50 اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 10 جويلية وتتواصل إلى يوم السبت 25 جويلية، وين باش يكون الجمهور على موعد الليلة مع عرض مسرحية تونسي ونص للممثل نبيل بن مسمية، والثلاثاء 21 جويلية عرض الفنان العربي لطفي بوشناق، يوم الجمعة 24 جويلية عرض الفنانة مروة ناجي عرض يحمل عنوان رواء عبالي حمدي، يوم السبت 25 جويلية العرض السوفي زيارة سامي اللجمي.
2: نعم.
3: نمشيو الجندوبة نحكيو على مهرجان تبرقة الدولي اللي تنطلق فعاليته يوم السبت 25 جويلية وتتواصل إلى يوم السبت 8 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد يوم السبت 25 جويلية مع عرض الفنان محمد علي كمون عطر 24. ونقعدوا في جندوبة نحكيو على مهرجان بلاريجيا الدولي اللي تنطلق فعاليته يوم الجمعة 24 جويلية وتتواصل إلى يوم الخميس 6 أوت، وين باش يكون الجمهور على موعد يوم الجمعة 24 جويلية مع مسرحية ولد الطلياني اللي تجمع الثلاثي سفيان الدهش لبنى الزديري ونور الدين بوحجبة. هذا ما لدينا في الأجندة الثقافية ليوم الأحد 19 جويلية في برنامج أغاني الحياة من أعداد وتقديم شحرورة المسبح فاطمة الرزقي، وإن شاء الله في تغطية جديدة ومواكبة فريدة للتظاهرات الثقافية والأخبار الفنية في نفس الموعد وعلى نفس موجات موجات إرادة الحياة. إلى ذلك الحين ابقوا أوفياء لبرامج الإذاعة الثقافية. تحياتي ومودتي في أمان الله، إلى اللقاء.
2: شكرا لك سليم السبيعي، كانت هذه جولتنا الأسبوعية في فقرة الأجندة الثقافية اللي تاخذكم من شمال تونس لجنوبها في تغطية للمهرجانات والمواعيد الثقافية.

0: 8 و 12 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافيا. وصلوا معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. موعدكم الآن مع الدكتورة زهيرة بن عيشوية في نصائحها الطبية الأسبوعية. نحاول نعود نتصل بالدكتورة زهيرة بن عيشوية اللي مش تعطينا اليوم النصائح حول موضوع أشعة الشمس والتعرض المباشر لأشعة الشمس, الأخطار ذلك, وكذلك نحكي على مستعملي السيارات واللي يتنقلوا من مدينة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى ولا يمشيوا للعمل ويتعرضوا لأشعة الشمس. أحيانا زادة تلقى معهم صغيراتهم في السيارة. شنو أهم النصائح اللي نقدموها اليوم لأصدقائنا مستعملي الطريق ومستعملي السيارات؟ تعرفوا اللي درجات الحرارة هذه الأيام, وكنت أعطيتكم فكرة منذ قليل على التوقعات الجوية لليوم لحد لتقريبا الأرقام حمراء من الشمال للجنوب من الصباح للليل, وكذلك يوم غد وبعد غد, وإن شاء الله اللي جاي خير تتنفس الدنيا شوية وتتغير المعطيات الجوية ويكون هكا تتراجع درجات الحرارة المعدلة العادية. وهو معروف الصيف بطبيعة أنه تتغير درجات الحرارة خاصة في شهر جويلية وبداية أوت, ثم نلقاو أرقام قياسية. الأرقام القياسية بطبيعة تأثر, وإحنا من نجم ننصحكم كان أنكم تستحفظوا على رواحكم وتردوا بالكم من أشعة الشمس. شكون اللي يردوا بالهم من أشعة الشمس؟ الناس اللي تتعرض يخدموا في الشمس, الناس اللي يتنقلوا يمشيوا يخدموا ويكونوا معرضين للأشعة الشمس. كذلك النصائح زادة موجهة للناس الكبار في العمر والناس اللي عندهم أمراض مزمنة, للصغيرات اللي عنده بيبيات, اللي عنده وليدات صغار, الحوامل, يعني اللي أثر عليهم يعني المعطيات الجوية ودرجات الحرارة المستعملة, يعني درجات الحرارة المرتفعة نسبيا. ردوا بالنا, ناخذوا احتياطاتنا اللبسة اللازمة من خلال اللباس, من خلال شرب الماء راهو للناس الكل, من اللي من الصغير حتىش للكبير. حاضرة معنا الدكتورة زهيرة بن عيشوية. أهلا وسهلا بك دكتورة.
1: صباح النور فاطمة, تحية ليك, تحية الفريق اللي يخدم معك اليوم, وتحية الأوفياء برنامج أغاني الحياة لهذا الحد إذاعة تونس الثقافية.
0: يعطيك الصحة دكتورة. نواصلوا بما أنه مواصلة معنا الموجة بتاع الحر, نزيد نواصلوا ننصحوا السادة المستمعين, ننصحوا الناس الكل من الكبير للصغير, خاصة أنه درجات الحرارة استثنائية. وحتى اليوم أنا قمت الأربعة متاع الصباح بالحق مسكرة الدنيا وجينا الإذاعة وسخون الطقس سخون, وهاني كنت نعطي في معناها المعطيات الجوية والتوقعات الجوية لليوم وغدوة بعد غدوة تقريبا نفس الأرقام, أرقام قياسية شيلي برشة حرارة. ردوا بالكم اليوم أحد مثال شقدوا في الدار به, مش نخلي لك الكلمة الدكتورة, نواصلوا في النصائح وكذلك لمستعملي السيارات.
1: نعم, اليوم اخترنا فطومة كما تفهمنا لحد اللي فات باش نحكيه ونعطيه أهم نصايح لمستعملي الطريق ومستعملي وسائل النقل بصفة عامة. لهنا الحقيقة السياقة في ظل درجات حرارة المرتفعة برشا الحقيقة في الصيف خاصة, دونك يسمى من المهام الشاقة. معناها زاد القيادة في درجات حرارة المرتفعة هو للأسف, وربي يحفظ الناس الكل, سبب لوقوع حوادث الطريق. على خاطر بالحق القيادة التويكة للسياقة اختار بداها ما يقلش على خطر قيادة إنسان مخمور, لو احنا معناها خطر تأثير من تأثير السخانة. السائق إذا كان عنده الاختيار بالطبيعة مش خدمته, خاطر نعرفوا اللي برشا ذيك خدمتهم تاكسي لواج كيران غيره ربيعينهم الكل, دونك إذا كان عنده الاختيار نختاره الساعات الأولى من الصباح, وإلا في المساء، العشية فيت معناها الدنيا الشمس تكون أخف الحقيقة، على خاطر في القايلة درجات الحرارة في السيارة تنجم توصل 60 أو أكثر داخل السيارة. نعم. وهذا يؤدي كونه السائق يولي تعب منهك، يفقد التركيز، يولي عنده إرهاق وتعب، ويولي زادة عدائي، نجم يولي عدائي، وهذا لاحظناه ونشوفه فيه معناها يوميا،
0: ويتنرفز على أقل سبب، وتبدأ خاصة في ضغط حركة المرور يتنرفز على أي سبب، يكون رد فعله ربما قلت أنت معناها راه تأثر برشا درجات الحرارة توصل للستين داخل السيارة. وهذا كل يأثر حتى على ردة الفعل والعامل النفسي والعامل البسيكولوجي
1: طبعا. وهذا إضافة كونه نجم لطف على الناس الكل يتعرض لخطر الإصابة بضربة الشمس ولا ضربة الحر أو الحرارة اللي حكينا عليها في الحد اللي فات. دونك كيفاش نعملوا؟ دونك نعطيوا احنا النصايح بتبيع، نبدأ نستخدموا مثال الناس كل رجال والنساء الكريم الواقي من أشعة الشمس، خاطر بالحق نجم تولي تحرق لنا جلدة وكل مظاهر اللي قلنا عليهم قبل الكل. يستخدموا النظارات الشمسية اللي تكون تحمي من اللي زلت خافيولي من الأشعة الفوق البنفسجية، نحمي عينينا من الشمس، وقلنا نخذوها دو كاليتي يعني باهية، وتكون كبيرة فطومة يعني من الجبين تحت العين بالقداء معناها، وتكون عريضة باش تقلل قد ما يمكن من الضوء ومن دخول الأشعة الضارة. نتجنب القيادة وقت السياقة، وقت القائلة معناها هذيك، ماذا بينا في الصباح بكري وإلا في المساء. ونجم كان نجم ركبوا كل عازل لأشعة الأشعة فوق البنفسجية فوق الزجاج متاع السيارات متاعنا. اللبسة دونك كما قلنا ملابس تكون فاتحه، اللون نتاعها فاتح، تغطي اغلب الجسم، ربي نغطيه في ايدينا ما نخليوهاش تحرق ولا ثقينا. دونك نلبسوا ملابس قطنيه والا من الالياف الطبيعيه، قطن كتان، تكون معناها تحمي اغلب اجزاء الجسم نتاعنا، تكون فاتحه بالطبيعه باش تعكس اشعه الشمس، ما تخليهاش تخترق الجلده كما الالوان الغامقه. نشربوا سوائل، نشربوا برشا ماء. دونك اللي يسوق يلزم يكون عنده ديما فوقه الماء،
0: الماء حتى يشربوا هو الماء للسيارة.
1: اي بالطبيعة يتفقد هذيك بالنسبة للسيارة، هم يعرفوا خير مني
0: معناها. اي لا حتى هذه بالحق نصيحة دكتور، ساعات واحد يخرج يخدم سيارته ويخرج طول ما غير ما يتفقدها، وبعد معناها
1: لازم يكون فوق الماء. يعطيك الصحة بالحق، تكون عندنا كمية باهية متاع الماء سواء لنا نسحقوها في كل حالات باش نسحقوا كتباب الكبار ماء، تكون ديما موجودة عندنا في السيارة ما نعرفوش على الطريق، وتكون عندنا الماء البارد اللي باش نشربوه. إذا كان معناها نجموا في الطريق نعاودوا نشريوا الماء البارد، خاطر نعرفوا اللي في ساعة يسخن ويولي بيدو دبوسة ماء معناها بلاستيك وفي الشمس تولي مضرة، معاش ينفع الماء هذاك. دونك نشربوا كمية كافية من الماء، وزادة نجم نخدموا بتبيع المكيف اللي كان فهم المكيف نتاع السيارة، ما نخليهوش موجه مباشرة للوجه وللعينين وللأنف، جست نخليوه على المناطق اللي فيها اللباس يعني على يدينا مثلا. فوالا دونك المفيد ما يتركزش على وجوهنا باش يزيد ما يضرناش ويعمل لنا نزلة البرد. نحميو السيارة نتاعنا من أشعة الشمس، إذا كان وقفنا كان قينا بلاصة ظل وإحنا محظوظين، سينو ما لقيناش بلاصة ظل يلزم يكون عنا أكل واقي متاع البلور متاع السيارة، سواء البلور الأمامي وإلا الخلفي، كان نجمنا نغطيه وهالكل يكون أحسن. سينو نغطيه أغلب اللي نجمو
0: نغطيه بحاجة اللي ما تحجبش الرؤية، زيادة راهو عنا رؤية في الطريق وعنا
1: معناها صار أي هي واقفة نحكيه السيارة كن وقفوها يلزم نغطي اغلب معناها البلار الكل نحاولوا نغطيوه باش ما تخترقهاش الشمس. نعرفوا الاشعه نتاع الشمس، وقلنا اللي في وسط السياره راهي تنجم الفرق بين البرة والداخل يوصل فوق العشرين درجة. وكان نجم نخليه نهبطوا البلار شوية، كان في بلاصة آمنة ونعرفوها معناها كل نهبطوا البلار، كان بتبيع بلاصة باش تحطوا نركيه ونمشي ونقضيه، نخليه سنتيمتر هابط في البلور الكل باش نحاولوا قدر ما يمكن نخفضوا من درجة الحرارة داخل السيارة. بتبيع التغطية متاع الكهرباء باش الفولون من القاوش سخون برشا، زاد المقاعد من القاوش سخان برشا، حتى خاصة الصغيرات ولا يقعد حد ينجم يتحرق بالفولون ولا بالكرسي اللي باش يقعد عليه. دوا بالنسبة للمكيف متاع الهواء، وبالطبيعة هو حل من الحلول إذا كان عندنا مكيف، لكن فيه قواعد كيفاش باش نستعمله. أول حاجة كهرباء هي واقفة، نحلو سال بالنار، نحلو البيبان، نخليه الهواء سخون يخرج، دوك يدور الهواء في الكهرباء، يخرج الهواء سخون ويدخل الهواء امبيون. ما احناش نقولوا يدخل الهواء بارد خاطر
0: لكن سخونه بطبيعتها
1: فوالا، لكن باش يكون ابرد الهواء اللي لبرا ابرد من اللي داخل السياره. دونك نبدلوا الهواء هذاك، نمشيو مسافه قصيره اذا كان خرجنا، نمشيو مسافه قصيره، نحلو الكليماتيزور نتاعنا، وبعد نبداو نفكروا البلار بشويه بشويه وننطلقوا في الرحله نتاعنا. بالنسبة للاحتياطات الأخرى اللي باش نوصيو عليها، نحاولوا يكون عندنا ماء بارد. هما فما الكلاسيير، فما حاجات نجمو نحفظوا فيهم الماء بارد داخل فوالا داخل السيارة. نحاولوا ما نشربوش برشا حاجات فيهم كافيين، على خاطر
0: كافيين وسخانة
1: فوالا ينقص من المياه في الجسم، يعني يعاون كونه ينشيحوا من الماء. دونك نحاولوا نقصوا من الكافيين ونشربوا الكافيين، نحرصوا كونه السياره نتاعنا ديما نهويوها، خاصه قلنا بعد ما هي واقفه وباش ننطلقوا نسوقوا. حتى احنا نسوقوا نخليوا شبابك محلولين شويه، حتى كان الكليماتيزور يخدم خليوه كل سنتي زو سنتي راهو يدور الهواء بالكدا بالكدا في السياره. القياده في جو حار قلنا يرفعك الضغط الحراري بالطبيعه، القائد ولا السائق معناها والا اللي معاه يتعرقوا برشا يعرقوا برشا، وش نركزوا على السائق احنا لهنا.
0: نعم
1: قلنا ينجم يولي اكثر عدوانيه خاطر النجم يشيح من الماء. دونك هو كي يخدم الكليماتيزور يكون هو ارتاح، ديما نحرصوا من عينينا على اللي يسوق، نراقبوه معناها يدوخش يعرق شي برشا، نحسوش اي حاجه غير عاديه، نتفقدوه نذكروه ديما اللي يلزم يشرب الماء، وكان لازم يقف ومعناها يقف شويه يرتاح شويه يبرد حالته وبعد يكمل. اذا كان وقفنا الكهرباء نعاود نوصيه مره اخرى، ما نخليوش الصغيرات خاصه
0: نخليهم في الكهرباء ونهتوا،
1: ما عمرنا ما نخليهم حتى دقيقه، ما تخلي حتى شيء حتى حد ما تخليه في الكهرباء. اشعه الشمس ترفع من حراره السياره وتتسبب في مشاكل صحيه كبيره، تنجم تهدد الحياه. فما حاجه اخرى الديودورون البخاخات هذوكم
0: ما نخليهمش في السياره، الحاجات اللي سريعه الالتهاب
1: ولا نخافوا الله اللي قادر ينفجروا داخل السيارة. كيف كيف ما نخليوش لي شارجور متاع التليفونات هذوك ما نخليهمش محطوطين، وحتى الدابس المياه البلاستيكية فارغة وإلا معبية ما نخليهمش في الكهرباء. كما قلنا الماء اللي متعرض لأشعة الشمس راهو يولي خطير على الصحة، ونكونوا باش نشربوا ماء ينفعنا نوليو نشربوا في حاجات ضارة. كيف كيف العلب نتاع المشروبات الغازية اللي بوات هذوكم زادة كيف كيف ما نخليهمش في السيارة، ويكون عنا في كل سيارة علبة الإسعافات الأولية على ما ياتي يكون عنا فوالا
0: كل متطلبات الإسعافات الأولية وكل متطلبات الوقاية من الحرائق وغيرها، هذا كله يلزمه موجود
1: يكون موجود في السيارة. أنا إن شاء الله نقول السلامة للجميع، خاصة الناس اللي يخدموا هذيك خدمتهم هم دونك السياقة. ردوا بالكم على رواحكم، اشربوا ماء، بردوا حالتكم، اقفوا شوية مثالش، اهبطوا ارتاحوا وواصلوا الرحلة متاعكم. ربي إن شاء الله يحفظ الناس الكل بالحق. أمين. سخانة غير عادية ولا تحتمل. اللي نجم يقعد في الدار كما قلت انت،
0: يقعد على
1: في الدار في الايامات هذوما بالحق، ما يخرجش كان في الظل يعني في الصباح بكري والا في الليل. وربي ان شاء الله يحمي الناس الكل
0: جميعا.
1: يا ربي وربي يبرد علينا.

مش تكون حاضرة معنا صابرين جوادي، حاضرة بكتابها الجديد باللغة الفرنسية Inconsciemment Consciente. بعد تعطينا التفاصيل. ثم ضيفتنا اليوم في السياحة الثقافية ولاية بنزرت.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. 8:31 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافيا، نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقائنا المباشر أغاني الحياة، وسعيدة جدا باستضافة الأستاذة صابرين الجوادي خبيرة في التطوير الشخصي. أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا، بونجور فاطمة، ميرسي على الانفيتاسيون.
2: يعيشك يعطيك الصحة. صابرين حاضرة معنا اليوم وحاضر بكتابها الجديد انكونسيامون كونسيونت. أنا العنوان في حد ذاته يطرح برشا تساؤلات. أستاذة صابرين، خلينا نتعرف عليك أولا
3: بيه.
2: ثم الكتاب أولى إصدارتك.
3: به صابرين جوادي دو فورماسيون نوتريسيونيست، اما مهتمه برشا بمجال التطور الذاتي، دايور بي ان اليست، و اون ميم طون فورماتريس اللي جاكومباني العباد باش بور لي مونتي اون كومبيتونس في سافوار اتر لو سافوار فير نتاعهم.
2: باهي، وانت نشوفوك ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي تنصح، وثم برشا ردود نشوف معناها على الصفحه نتاعك، تواصل مع الناس تتسائل، انت تجاوب في مجال، يعني في المجال الشخصي في المجال الحياتي. علاش اخترت هذا المجال ربما للتواصل مع الناس، وخاصه وخذيت وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام تيك توك اللي هو معناها تتواصل مع الناس وتوصل المعلومه؟
3: باهي، ديجا انا كرياتريس نتاع جرين مايندسيت باي صابرين. جرين خاطرني نحب
2: الاخضر.
3: ودونك جرين مايندسيت باي صابرين هي بلاتفورم تحاول تعاون العباد بور لي اكومباني باش نغيروا لو ديسكور انترن، معناتها الفاسون اللي نحكيو بها مع رواحنا، على خاطر الفاصل نحكي بها مع روحنا اليوم هي اللي قاعدة تمباكتي في حياتنا. هذاك علاش هو من منطلق تجربة شخصية مع لي فورماسيون تاعي مع الباركور دو بي ان اليست. اليوم قررت أني نعمل فضاء نحاول نبارتاجي فيه نصائح للعباد، نحاول نبارتاجي فيه أنا اكومبانيومون للعباد باش نبدلوا الفاصل نحكي بها مع روحنا بطريقة واعية، وهكا كنبدلوا حياتنا،
2: نحاولوا تبديل ما يمكن استبداله في حياتنا نحو الأفضل. ومن هذا المنطلق أصدرت الكتاب الجديد انكونسيامون كونسيونت. أنا مش نسألك على العنوان اللي فيه برشا
3: حكير. في العنوان هو انسبيري من ما قلت كارل جوستاف يونغ. كارل جوستاف يونغ يقول tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient il dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin. معناها مادامك ما بدلتش الا وعي الوعي باش يقعد هو اللي يتحكم في حياتك، وباش تقول هذاك هو مصيري وهذاك هي وهذاك هو القدر.
2: وهذه فلسفة جديدة صابرين.
3: هي ماهيش فلسفة جديدة، هي فلسفة متاع
2: الوعي ولا وعي.
3: الوعي ولا وعي. أفيت فاطمة، أغلبنا عاش لحظات يقول فيها الروح علاش نرجع نعمل نفس الغلطة، علاش نعرف لي الحاجة دي كتوجعني ونعاود نرجع نعملها، نلقى روحي نعمل حاجات باش نرضي الناس وننسى روحي ونضحي بروحي.
2: انت قاعدة تعمل في حاجات للناس اليوم صابرين في البلاتفورم بتاعك.
3: هو من منطلق تجربة شخصية.
2: أي.
3: واليوم اي علاش ليه، اذا كان انا اليوم نجم جو بو بارتاجي حاجات للناس علاش ليه. كما قلت لك اليوم احنا وفات اغلب اختياراتنا اليوم ما يجيوش من قرار واعي، اغلب اختياراتنا يجيو من تجارب قديمه، من معتقدات راسخه عنا، من مخاوف، ولا تخدم صفه اليه. معناتها اغلب قراراتنا مانيش احنا اللي نتحكموا فيهم، وهذا بالضبط علاش نستحقوا نفهموا شنو هو الاليات اليوم اللي قاعدين يتحكموا فينا. وهذا بالضبط موضوع الكتاب فاطمه اليوم. الكتاب يعاوننا باش نفهموا ونكتشفوا الأنماط المخفية اللي تحكم في حياتنا، وكيفاش نتحول من ردة الفعل التلقائية الاختيارات واعية.
2: من هو الجمهور المستهدف من هذا الكتاب، وما هي الفئة العمرية؟
3: بالنسبة لي أنا هو كتاب ينجم يمس الناس كل، ينجم يمس أي إنسان اليوم اللي يعيش في حياته بطريقة أنا سميتها بطريقة نائمة. معناها نقوم الصباح سيستم أوتوماتيزي فاطمة، نقوم نفس ليتاج نفس الحاجات، وكلمة يلزمني أغلبنا نستعملوا فيها يلزم نمشي نخدم، يلزم نهز الصغار، يلزم نعمل فورماسيون هذيك، يلزم نقرأ، يلزم يلزم،
2: وهذيك هي حياتنا. معناها هو مبدئيا هذيك حياتنا، نقوم الصباح بكري، نقوم الستة متاع الصباح نحضر روحي، السبعة نخرج، الثمانية نوصل للعمل، نخدم الثمانية سوايع متاعي معناها، نأدي الواجب متاعي، نروح العشية تعبة، نقضي شبش نقضي، نطيب شبش نطيب.
3: وانتي وين في هذا الكل؟
2: وانا وين في هذا الكل؟ اي وين احنا توا في هذا الكل؟ هي المرأة هي اللي ربما المعنية أكثر.
3: يمكن أفت فاطمة، يمكن أنا من منطلق تجربتي ومن العبيد اللي نكون فيهم وحتى من العبيد اللي قابلهم في حياتي، ويسف غيب برشا نسيرة ورويحهم في الشخصية الرئيسية اللي هي نور اليوم، شخصية رئيسية اللي تعيش للمختلف الأدوار أما تنسى دورها هي الرئيسي. احنا في حياتنا في مسرح الحياة إذا كان نحب نقوله نعيش برشا أدوار، تعيش دور الأم، دور الابن اللي يضحي، دور الزوج القائم بواجباته. أما وراء الأدوار هذوكم ما يلزمنيش ننسيو الشخصية الحقيقية متاعنا، نلعبوا أدوارنا أوكي، مي الشخصية الحقيقية متاعنا ما يلزمنيش ننسيوها. هذاك علاش باهي أنك تقول يلزمني ويلزمني ويلزمني، أما أنت إيش تحب؟
2: أنت إيش تحب؟ في الكتاب انكونسيونت اللي هي فيه شخصيات، فيه شنو فيه بالضبط، شنو أهم ما كتبت صابرين الجوادي في هذا الكتاب الجديد اللي ربما يركز أكثر على الشخصية، على كيفاش نتعاملوا مع متطلبات الحياة، وكيفاش نفرحوا برواحنا بين ظفرين، كيفاش
3: نرجعوا
2: لرواحنا، كيفاش ننمي القدرات اللي عندي، كيفاش نعيش، كيفاش نكون سعيدة.
3: في الشخصية في الكتاب انكونسيامون كونسيونت، الشخصية الرئيسية هي نور، واخترت اسم نور على خاطر نور هو الضوء،
2: النور.
3: وبالضبط هذا هو طريق الكتاب. هي امرأة عاشت سنين طويلة وهي تنور حياة الآخرين
2: قبل ما
3: فوالا قبل ما وصلت المرحلة سألت روحها أنا وين في هذا كل، اي توا توي و دون تو سا، اللي خليها اليوم تولي حتى هي تنور تتعلم كيفاش تنور حياتها. وهذا هو مسار القصة. دونك اليوم فما برشا عباد تنسى روحها باش تصمد، وبعد توصل المرحلة تلقى رواحة. دونك برشا ناس يعيشوها أما ما يلقاوش الكلام باش يحكيوها، هذاك علاش اليوم أنا قررت أني نكتبها.
2: اختيارك لهذا التوقيت في إصدار أولى كتاباتك، وخاصة في هذا المجال، مجال الشخصي، مجال ربما العناية بالذات.
3: أي هو وفات الكتاب كما قلت لك، الكتاب مستوحى من رحلتي الشخصية فاطمة، وهو ثمرة لكل الجهود اللي عملتها باش نتعلم وباش نتطور. ديجا الكتاب بديت كتبته، بديت نكتب فيه 2023 ومن بعد قصيت. وقتها ما نعرفش علاش قصيت، اليوم نعرف اللي الرحلة ما كانتش مستوفاة.
2: واضح
3: اليوم الرحلة مستوفية، نعرف اللي أنا اليوم جو سوي انكونسيامون كونسيونت في حياتي. معناتها بدلت الطريقة الأوتوماتيزي من اللي كانت غير واعية وليت أوتوماتيزي أما واعية.
2: هي
3: وفوالا دونك خطر جيت بريود في حياتي اللي كنت نظن أني نعيش في حاجات وماش في بالي اللي هذيك هي شخصيتي. في الحقيقة هي آليات تعلمتها باش نتأقلم مع الوضع وإلا نحمي روحي. اليوم فهمت منين جايين، واليوم وصلت لمرحلة أني عندي لو شوا، سواء نكمل بنفس الطريقه والا نلقى طريق اصح ليا. وهذيك اللحظه اللي اعطتني الرغبه باش نكتب ونشارك التجربه نتاعي.
2: به. التجربة هذه وأولى الكتابات وأولى التفاعلات وقاعدين نشوفوا فيك تحضر في وسائل الأعلام توصل ربما في ما كتبته من خلال شخصية نور هكا نور في كتابك الجديد باللغة الفرنسية. باهي احنا انت الجمهور متاعك لهنا خصصت ظهر لي الجمهور المستهدف.
3: والله هو راه
2: مكتب معناه انت تتواصل مع ناس معناها مع الانسان البسيط الى الانسان المثقف الى الانسان اللي فهمه محدود، وانت لهنا تراهن على حاجه كبيره في حياتنا تتغير، علاش مكتبش بالعربي؟
3: والله يا فاطمه اي باين ترجم تدخل في مرحله اخرى اي مدبية. المشكله يا فاطمه اللي انا يمكن بحكم خدمتي بحكم الباركور متاعي برشا فرنسي ديجا، حتى في الدنيا نحكي برشا بالفرنسي، كلام يبدا وخلط عربي
2: فرنسي. مادام انت ما عندك جمهور مستهدف، قلت لك انا في اولى يعني اولى الاسئله متاعي شكون الجمهور المستهدف، قلت لي الناس الكل. الناس الكل عندنا معناها الناس اللي ثم ناس تفهم باللغه الفرنسيه، ثم ناس ما تقراش باللغه الفرنسيه، الانسان العادي المراه العاديه. انا اليوم في داري مع صغاري ربت بيت ونحب نبدل من حياتي، نحب نغير، وانت تحب تغير خاصة في المرأة. وانا نشوف
3: خاصة في المرأة،
2: في المرأة.
3: والله اي راه عندك الحق، اما اني قلت لك انا المشكلة اللي اليوم انا الفاسون اللي باش نكتبها هي الفرنسي، معناتها اللغة اللي انا باش نرتاح فيها هي الفرنسي. من بعد ان شاء الله علاش لي ينجح الكتاب ويولي فما ترجمة توتان ساشان فاطمة اللي اليوم في الجرين مايند سيت باي صابرين. قبل الكتاب عندي لو غرين مايند سيت جورنال اللي هو باللغه العربيه نتاع الدارجه التونسيه والفرنسي، وهو سي انوتي اللي باش يعاون العبد باش يعمل 12 شهر 12 تغيير. كل شهر نخدموا على اوبجيكتيف، كل شهر نخدموا على هدف معين في رحله تطوير ذاتي لمده 12 شهر. هذاك اي اخترت اني نعمله بالدارجه التونسيه وبالفرنسي باش يمس اكثر عباد.
2: صابرين وين في الكتاب هذا؟ في كتاب واللي شخصيه نور، هل هي شخصيه نور هي شخصيه صابرين من خلال التجربه الشخصيه؟
3: اي نور هي انا. نور هي انا، اما زاد
2: نور صابرين الصبر فيها وفيها برشا تحديات.
3: حتى نور
2: ولا نور صابرين.
3: علاش اخترت اسم نور؟ ديجا على خاطر انا لو كان عطوني الشوا من الصغيره راني سميت روحي نور، دونك يعجبني اسم نور. ونور هي انا، اما زاد هي كل انسان كل عبد قابلته وعنده لي سيستيم اوتوماتيزي تاع نور. عنده لي ريفلكس نتاع نور اللي يضحي على خاطر العباد، اللي ما ينجمش يقول ليه على حساب روحه، اللي يعاود نفس الانماط ويلعب في نفس الادوار، اما فينالمو الدور الرئيسي نتاعو ما ما ما ما ما ماهوش يلعب فيه.
2: نعم. اليوم الشخص بصفة عام الإنسان التونسي التونسية من الكبير للصغير يلزمه شنية أهم ربما النصائح اللي تقدمها توا للمستمع وللقارئ اللي ربما نصائح تقدمها له باش يكون نهار آخر باش ما يتعبش من حياته اليومية وباش ما يكونش عنده ربما ثم هكا خلل وإلا حاجة وإلا يبقى على نفس الوتيرة، سواء الراجل سواء المرأة يبقى في حياته على نفس الوتيرة واللي يتعبه هذا ربما وتكون الانعكاسات نفسية. وأنت تلعب برشا بين ظفرين على الجانب النفسي.
3: أي أنا اليوم إذا كان لازم نحتفظ برسالة واحدة اليوم نقول اللي تجهله يتحكم فيك واللي تفهمه هو اللي تنجم تختاره. معناها اليوم أول خطوة باش نبدأ ونتبدله مش أني نبدل كل شيء بيني لو نهار أما أني دجا نبدأ بسؤال أنا وين في هذا كل
2: صبري
3: أنا شنو نحب
2: أنت وين تحب توصل
3: أنا شنو نحب. معناتها اليوم تلقانا يلزمني يلزمني يلزمني يلزمني أي خلنا نقف شوية ونسأل روحي أنا شنو نحب.
2: هذه أولى بكرة أعمالك اخترت أنها تكون بالفرنسية، وأنا نتمنى أنها تترجم إلى اللغة العربية وحتى إلى لغات أخرى الإنجليزية ولغات أخرى. وتوا وليت معناها حكاية الترجمة ترجمة الكتب حاجة مهمة جدا
3: إن شاء الله.
2: اللي يحب يوصل يوصل الرسالة متاعه. وانت نعرفك طموحة صبري
3: عايش.
2: شنو اللي جاي؟ شنو الحاجات اللي ان شاء الله ثم كتابات اخرى
3: ان شاء الله ان شاء الله؟ انا فاطمة نمن برشا بالبروفيرب الفرنسي اللي يقول لك بتي تابتي لوازو في سوني يعني بشوية بشوية ونقدمه. وهذا ديجا لي انا نبارتاجي نحاول نوصله للعباد. راه وقت اللي تجي وتحط هدف اكبر من مخك راه المخ يبخل وما يوصلش.
2: واضح.
3: انا اليوم حتى مع روحي اخترت اني ايتاب باغ ايتاب. اليوم اي الطموح موجود وان شاء الله يترجم وان شاء الله علاش ليه يبدا موجود على شيل انترناسيونال. لكن اليوم اخترت انه يكون اديسيون فونداتريس ليميتي بور لو مومون. معناتها انا اليوم كيما قلت لك نور هي انا سي اون بارتي دو موا. دونك انا اليوم اخترت انه كل فيرسيون كل كوبي سي اون فيرسيون اون ديري سي اون اديسيون انتيم.
2: واضح.
3: معناتها كل كوبي اللي نيميروتي سيني ديديكاسي. دونك وان شاء الله في مراحل اخرى علاش ليه يترجم اللغات مشكل العربيه كاو حتى الانجلي انا نمشي معك حتى الما ابعد.
2: هذا هو هذا المقصود يترجم العربيه للانجليزيه
3: ان شاء الله
2: الاسبانيه للغات العالميه. شكرا لك صابرين الجوادي.
3: شكرا فاطمه. جوست نحب نهدي لك الكوبي تاعك.
2: شكرا شكرا.
3: ميرسي انفينيمون بور لانفيتاسيون.
2: عايشك.
3: ونحب نسلم على العبيد اللي يعرفوني كل وعلى اخواتي وعلى بابا وعلى العبيد اللي نحبهم ويحبوني كل.
2: وان شاء الله
3: ميرسي على الانفيتاسيون.
2: عايشك يعطيك الصحه صابرين موفقه ان شاء الله. واليوم هكا احنا ديما الاستضافه تكون خفيفه هكا نقدموا فيه الكتاب وان شاء الله في حوارات ما تكون اطول
3: ان شاء الله.
2: شكرا لك صابرين.
3: ميرسي يعيشك يا فاطمه. ميرسي ان شاء الله نهاركم زين.
2: يعطيك الصحه. شكرا لك صابرين الجوادي. 8:47 دقيقه على موجات اذاعه تونس الثقافيه. نواصل معكم اصدقائنا المستمعين لقائنا المباشر اغاني الحياه على موجات صوت اراده الحياه اذاعه تونس الثقافيه.

0: السياحة الثقافية.
1: في السياحة الثقافية. في السياحة الثقافية. رحلة في المسارات الثقافية. في السياحة الثقافية مع فاطمة الرزقي.
2: الثامنة صباحا و57 دقيقة على موجتنا تونس ثقافيا، وصلوا معكم أصدقائنا المستمعين الرحلة إلى حدود 10 صباحا، ودائما انطلاقا من الشبكة البرامجية الصيفية انطلقنا في الحصة المباشرة في السياحة الثقافية انطلاقا من 9 صباحا كل أحد. أولى ضيوفنا كانت مدينة نابل، ثاني ضيوفنا اليوم مدينة بنزرت، وبعد قليل إن شاء الله بعد ما نسمع الفصل الغنائي الموالي نستقبل الأستاذة سندس الغربي مختصة في الأكلة البنزرتية التقليدية، سي يوسف مراد الإعلامي والناشط في الحقل الثقافي. أبقوا معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: يا سيدة يا نغارة دبر عليا بدبارة، هذه الأغنية البنزرتية هكا انطقت لكم بالبنزرتية الأغنية البنزرتية هذه انطلاق حصتنا في السياحة الثقافية، وأكيد عرفتوا اللي اليوم ضيوفنا من مدينة بنزرت ونحكي على بنزرت. سعيدة جدا اليوم باستضافة الأستاذة سونيا الغربي مختصة في سندس الغربي مختصة في الأكلة الشعبية الأكلة البنزرتية الأصلية.
1: أي
0: مرحبا،
1: عايشك، صباح النور، صباح الفل ليكم للناس الكل. نشكركم على الاستضافة مع إذاعة الشباب، إذاعة الوطنية، إذاعة الثقافية.
0: كيف كنا أولاد الإذاعة التونسية،
1: إذاعة الثقافية. وإن شاء الله نكون باش نمثل ولايتي، ولاية بنزرت في الأكلة، ونعرف بيها يعني خلي الولاية الكل يعني تعرفها إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة، تنورنا أستاذة اليوم. الأستاذ يوسف مراد صديقنا والإعلامي والناشط في الحقل الثقافي في بنزرت ورئيس جمعية منارة بنزرت للإعلام والثقافة. أهلا وسهلا بيك سي يوسف.
2: أهلا مرحبا زميلتي فاطمة، تحية ليك، تحية فريق التقني اللي صاحبنا في هذه الصبحية من إذاعة تونس الثقافية.
0: باهي، أنتم عندكم مفاجأة، وكل أسبوع عند ضيوفي من أي مدينة مش يكونوا حاضرين بإذن الله، وإن شاء الله ربي يطول في عمرنا وفي عمره في الخير. شكون هو الشاعر الحبيب مبروك الزيتاري من بنزرت، من ولاية نابل، خذي على عاتقه أنه كل أسبوع يأمن قصيدة للولاية أو للمنطقة اللي نحتفي بها في برنامج في السياحة الثقافية. أهلا وسهلا بك سي الحبيب.
3: مرحبا، صباح النور.
0: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
3: مرحبا بك، مرحبا إذاعة تونس الثقافية، مرحبا مستمعينا الكرام الكل.
0: يعطيك الصحة،
3: بضيوفك من مدينة بنزرت الجميلة الساحرة، بلد النضال والجمال والرمال والبحر.
0: نخلي لك الكلمة
3: قصيدة اليوم.
0: نعم،
3: قصيدة اليوم بعنوان قلعة الجمال والنضال. أقول بنزرت تسب الناظرين جمالا، وتصوغ من سحر المكان مثالا، بوابة التاريخ قلعته التي صمدت بوجه الغاصبين نزالا، تحكي بقصتها العظيمة ثورة دامت تضيق الغاصبين نكالا، في يوم معركة الجلاء تدفقت منها الدماء شهامة ونضالا، قهرت فلول الغاصبين وجيشهم، منحت حصون الصامدين جلالا، جسر مهيب في السماء كأنه تاج يسابق في العلو جبالا، والدور بيض ترتوي من زرقة تحنو لأندلس الفقيد خيالا، ميناؤها الوردي رسم فاخر جمع الفنون وخلد الأبطال، والبحر غازل في البرية غابة فغدا عناقهما المثير سؤالا، والمرفأ المائي نبضة شاعرا يثري بأنوار المكان سجالا، حيث الشباك مليئة بغلالها من كل صنف حملت أثقالا، أسواقها تحكي أصالة عرضها، فالفن يبهر نسوة ورجالا، أهل الشمائل والطباع نقية فيهم من الكرم القديم خصالا، وعلى موائدها لذيذ مآكل جادت بها أيدي الكرام سلالا، فخارها المصنوع من طين الثرى فن يصوغ من البسيط جمالا، يروي نسيج الحائكين أصالة، تهب التراث فخامة وجلالا، فرفعت آيات الثناء محبة فرفعت آيات الثناء محبة لعروس بحر ألهمت أجيالا، لعروس بحر ألهمت أجيالا، ألهمت أجيالا.
0: شكرا لك أستاذ حبيب مبروك الزيطاري الشاعر من نابل، واللي تغنى اليوم بنزرت وجمال بنزرت وبحر بنزرت يعني المواقع الأثرية في بنزرت عاصمة الجلال. شكرا لك. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين في السياحة الثقافية، واليوم كيف ما قدمت منذ قليل الأستاذة سندس الغربي مختصة في الأكلة التراثية البنزرتية، نحب نشكرك ونعود نشكرك، وعلى قد ما نشكرك ما نوفيش تعرف علاش وسيد المستمعين خليهم يعرفوا علاش، لأنه اليوم زواج بنتها خلت الناس وضيافها والناس الكل وخذت بخاطرنا وجيت، يعطيك الصحة.
1: عايشك ما غير مزية، هذه أقل حاجة باش نقدموها لتونس والولايتي بالذات بنزرت، نحبوا يعني نورها يشاع يعني على كامل تراب الجمهورية، نحبوا الناس كل تعرف ثقافة بنزرت، تعرف تراث بنزرت، تعرف أكلات بنزرت، نحبوا الناس تجينا، نحبوا السياحة في بنزرت تفيق تحية شوية، يعني هذا أقل حاجة باش نقدموه.
0: شكرا لك. زيدا نحب نشكر أخونا وصديقنا يوسف مراد، زيدا هو كيف كيف نقول لك إن شاء الله لباس الحفيدك رغم الحادث اللي صار له، جيت والوليد متعلق بيك ربي يشفيه، وإن شاء الله أنت زادة ربي فضلك، وشكرا لك على معناه خليت من حق كل شيء وجيت بحدنا، يعطيك الصحة.
2: شكرا زميلتي فاطمة، هو نراه من واجبنا احنا كإعلاميين وكجميع كل حاجة بلاصتها صحيح، أنا نتمنى الشفاء العاجل لحفيدي معناه وقرة عيني بالحق الطاهر اللي تعرض لحادث سير، إن شاء الله ربي يشفيه، ومعناه مش يكون في راحة مطولة 3 سنوات من عمره، ربي
0: يشفيه وربي يفضله لك،
2: ربي يشفيه،
0: ربي فضله لك يا يوسف.
2: انا والله جيت هنا بانها ماخذ في خاطرك فتوم، لانك بالحق متعلقه برشا بالثقافه وتخدم الجانب الثقافي،
0: وانت زيد ربي فضلك، ربي يفضلك. اليوم مش نحتفيه بمدينه ليبكيك هكا مش بكينا يوسف ليبكيك، وان شاء الله ربي يحفظه، وان شاء الله تشوفه في اعلى المراتب. حفيدك الوليد الصغرون يسلم عليا على السلامه يا طاطا، ربي فضله، ربي فضله به. خلينا نرجع معك استاذه سندس الغربي، نتعرفوا على الاكله البنزرتيه، هي كل بلاد ورطالها وكل مدينة وثقافتها، كل مدينة والحاجات اللي تميزها، شنو هو اللي يميز مدينة بنزرت في الأكلة؟
1: بالنسبة لمدينة بنزرت، بما أنها برشا حضارات تعاقبت عليها، خاصة آخر حاجة قلوا احنا لحنا تعلقنا بالحضارة الأندلسية، يعني قتلنا عنا برشا حاجات من الحضارة الأندلسية قعدنا نتوارثوا فيها إلى يومنا هذا، وبالحق يعني حتى جينيراسيون جديدة مازالت متشبثة بالأكلة البنزرتية، نقولوا نحن بنزرتية
0: البنزرتية هاي أي علاش قلت يعني لنا البنزرتية
1: يعني بالحق كلمة حق يعني نقولها مع احترامي الباقي للولايات الكل، ونحب الأكلات التونسية الكل، لكن نحن في بنزرت عنا زاخر المطبخ البنزرتي، زاخر بالأكلات معناتها اللي خاصة بنزرت برك ما تلقاهاش في ولاية أخرى.
0: مثلا
1: احنا مثلا في بنزرت عنا مقرونة الدار، مقرونة العربي هذه نفتلوها بسمارة تتفتل في الدار عنا احنا، والحاجة اللي تميزوا بها اللي نحنا مقرونة الدار نطيب ونحطوا فيها مثلا الحمص، البطاطا، الخرشف، السفنيريا، يعني يقول لك القايل كيفاش
0: هاني مش
1: انت باش تسالك، لكن البنه اللي تلقاها في كل الحاجات هذيك في مقرونه الدار ما تلقاهاش في اكله اخرى، هذه الحاجه الاولى. عندنا العصيده العربي المعروكه، حتى ولايه مختصه فيها كان بنزرت، حتى
0: العصيد العربي كيفاش شنو اللي يميزها، لانه العصيد العربي حتى احنا نطيبوها سوزانا تطيبوها، معناها الناس كلها في الشمال الجنوبي يطيبوا العصيد العربي، العصيد البيضة معناها
1: اي، اما مش طريقتنا مش نفس الطريقه على الولايات الاخرى. احنا مثلا ناخذ سميد نعجنوه كأنك تعجن في الخبز، للي تبدا تترشق العجينه في ديك بعد تبدا تزيدها بشويه بشويه في الماء وانت تعرق فيها للي توصل تكستور حاجتك بيها، كما نقولوا قريبه شويه التكستور نتاع الكيك اخضر شويه بعد نحطوها على في طنجره نحاس وتبدا تعصط فيها بالمدلك، تحط لها شويه زيت زيتونه تبدا تعصط
0: مدلك اللوح،
1: المدلك اللوح، اما كي تعصط مش تعصيده نتاع تحريك، يلزمك عباره كانك تعرق فيها بعد تعاود تهبطها على الرخامه تزيدها شويه زيت زيتونه وتقعد تعرق فيها لتبدا تترشق في يدك.
4: تاخذ برشا وقت.
1: اون فوا حسيتها ما عادش تتلصق في يديك سيبون يعني راهي طابت. ونعملوا لها الدهن، نحن نعملوا شحور، نحن ما نعملوش كيما نقولوا نذوبوا الزبده ولا نحطوا عليها زيت زيتونه، لا نحن ناخذوا السكر نعملوه كيما الكراميل، بعد نزيدوا شويه ماء نحطوا له السمن والعسل وزيت زيتونه.
4: هو في الدهن اللي نعرفه انا اللي هو السمن، لا. اما انتم لا في بنزرت حاجه اخرى.
1: احنا حاجه اخرى، نحن كيما قلت لك يتيب من الاول كيما الشهور يعني السكر تعملوا كيما الكراميل، تزيدوا شويه ماء يغلي بالكدا يتحلك السكر هذاك، تزيدوا شويه عسل شويه سمن شويه زيت زيتونه زبده، في الاخر بالكل ترمي شويه جلجلة. وما شاء الله ان نحن نعملوا عادك الكعبرات نتاع العصيده ونحطوا عليها شويه كالشحور هذاك كالدهان وكل صحه فرحة.
4: هذه عصيده معناها طايبه في حقها وتاخذ برشا وقت، ما نجمش نعملها لنا الحق.
1: صحيح. اما البنة اللي فيها روما ما تتصوريش حاجه اخرى. عندنا زاد الطبيخ، الطبيخ اللي مختصه فيه كان ولايه بنزرت. الطبيخ هو شنو هو؟ الشعير، يتحرق الشعير يعني يتعرج بالكدا في الفخار، بعد نهزوه نحن للطاحونه يترحى بودر كيما الملوخيه ونطيبوه يطيب كيما الملوخيه. الطبيخ معروفه به ولايه بنزرت. نطيبوه الاكثريه في العيد الصغير، يا اما هو يا اما الملوخيه اما المدفونه. هذوما يعني معروفه ولايه بنزرت الكل معروفين نهار العيد الصغير يعني ثلاثه حاجات هذوما يطيبوا. عنا الرشته نجار.
4: اي سمحني، الطبيخ مش نرجع له حلو ولا كيفاش؟
1: لا حار يطيب كيما الملوخيه قلت لك، بالحم كيما طيب الملوخيه، بالحم بالهريسه بالثوم.
4: اول مره نسمع هذه.
1: زاد فيه بنه ما نحكي لكش عليها. عنا رشته نجاره رفيسه، اللي هي رفيسه
4: الرشته نجاره اللي هي تطيب حلوه،
1: تمشي حلوه وتمشي حار. نجمو نعملوها رفيسه يعني تتفور، هي بتبيعتها بعد ما نحلوها ونقصوها تتفور ويلزمها تتقص تتفور تفويره،
4: والقصه نتاعك جيده على الاخر.
1: جيده على الاخر، كانوا قبل امهاتنا نحن توا تسهلت لنا الامور، ولات فما ماكينه نقصوا بها. اما انا نتفكر امي كانت تقصها بالسكينه، تبرم الورقه وتقصها على الميده العربي بالسكينه، تتقصها كجيده شعره
4: وتتفور ما تشيحش في
1: لا تتفور. تتفور، ندهنوها بالزيت وتتفور، وبعد تحطها في صاشيات ولا في حكوك وتحط في الفريجيدير على روحك كي تسحق ايش بدها تطيب.
4: تتحط كيف في الفريجيدير، ما تتحطش
1: البرة ما تقعد لك شي برشا يعني حطها في الفريجيدير تصبر.
4: تطيب حلوه كيفاش تطيب حلوه؟
1: حلوه نفوروها تفويره برك وبعد نزيدوها، تحب زبده، هذا عصر السرعه اذا تحب فيسه فيسه ذوب، حط فيها زبده هي سخونه، حط لها الزبده وشويه سكر، رشرش عليها شويه ماء عطرشيه وحط لها كل قدير وقدر فيك يا زبيب دقله انت وشنو اللي تحب. وعنا طريقه اخرى نطيبوا لها السكر. طيب السكر معناتها عرج شويه يعني كما الشحور بالضبط، سكر وماء وخليهم يغليوا بالكدا، وبعد حط له قطره عطرشيه والزبده وتسقيها بك، تسقي الرشته بعد ما تعملها كالتفويره.
4: باهي، مازلنا مش نواصل معاك استاذه سندس الغربي، برش حاجات عرفتهم توا مثلا محلاهم اكلات نسيهم متشبثين بهم، وتو نرجعوا بقيه الاكلات وكيفاش شبابنا كيفاش تاثروا على اولادكم. وانا يعجبوني برشا الناس اللي انت تعلم بنتك، بنتك تعلم بنتها، الراجل يعلم ولده في برشا صناعات وتبقى هيك الصنعه هذيك وتبقى الحاجات والتراث الغذائي وغيره، حتى في اللباس التقليدي وغيره يتوارثوه الاجيال. خليك معنا أستاذة سندس ونمشيو ليوسف أمراد الناشط في الحقل الثقافي والإعلامي ورئيس جمعية منارة بنزرت للإعلام والثقافة. مرحبا بك مجددا يوسف.
2: مرحبا.
4: من الأكلة البنزرتية نمشيو لللبسة البنزرتية اللي أنت اليوم مش تقدمن عليها لمحة، اللباس النسائي والرجالي التقليدي واللي مازال محافظين عليه، وعنا برشا حاجات برشا لباس، وحتى أستاذة سندس زادة كان عندها إضافة نتصور، عندك عرس تو وعندك المحفل وإن شاء الله ديما فرحين، تعطينا زادة شوية تفاصيل أخرى على اللباس المرأة.
2: هي ولاية في الحقيقة هي ولاية بنزرت معروفة، هي من أعرق المدن التونسية المطلة على ضفاف البحر المتوسط، وقد شكل موقعه الاستراتيجي عبر تاريخ ملتقى الحضارات، معناها برشا حضارات عاقبت في ولاية بنزرت من رومانية فينيقية عربية أندلسية عثمانية، عديد الحضارات اللي مرت بولاية بنزرت معناها وخلت البصمة متاعها وخلت تقاليدها مغروسة في أهاليها وسكانها، معناها خاصة مدينة بنزرت المدينة العتيقة، بنزرت العتيقة وباقي المدن الشريط الساحلي الموجودة الموقع متاعها على الشريط الساحلي معنا. كيما يقولوا شريط الساحلي يقولوا بنزرت نقول غير الملح نقول رفراف نقول راس جبل العالية عديد المسجنان اللي هي كذلك
4: كلها على الشريط
2: الساحلي معناها بنزرت معناها طول الشريط الساحلي فيها قرابة 220 كيلومتر شريط ساحلي يمتد معناها من الحدود مع ولاية جندوبة إلى وصولا إلى الحدود برسك مع ولاية نابل الغار الملح لهنا نشوفوا معناها اللي بنزرت معناها من خلال اللباس التقليدي اللي معناها قد راسخ في العادات والتقاليد البنزرتية هو كنجو معناها نبدأ على سبيل الذكر اللباس المميز للمرأة التونسية
4: اللباس
2: المميز
4: السفساري
2: السفساري وقت الشخص تقضي
4: قديم مازالوا يلبسوا فيها
2: ثم مازالوا عن ثم شكون مازال محافظ على التقاليد هي راهي تقاليد ماذا بيت عندها شارم خاص معناها كي تخرج المرأة بالسفساري
4: هذه العادة الأندلسية على خاطر نعرفوا اللي برشا جهات ومناطق على حوض ماجردة وأيضا في الشريط الساحلي حافظين على العادات الأندلسية والاستقروا فيهم معناها الأندلس قبل يعني في الحضارة الأندلسية مازالوا محافظين على العادات هذه كيف السفساري
2: تمشي السفساري تقريطة الفرق الرخام تحط على الوجه هذيك تقعد كان العينين برك معناها لباس محترم معناها فيه وقار فيه وقار واحترام للهوية التونسية لهوية المرأة لباس المناسبات معناها بالنسبة للمرأة تو في تو هذا نحكوا لباس التقليدي اليومي اللي كانت معناها المرأة البنزرتية تلبسه لكن في لباس المناسبات تو مازال موجود معناها ثم بعض النساء مازالت محافظة عليه الجشمة والفرملة المطروزة معناها بقيوت الشوس الذهب والفضة سروال واسع معناها من المياه الحارية لكن تلبس مع الجبة الجبة أو القطن القفطان من عديد النوع متاع اللباس التقليدي كذلك الحولي المرأة مع العادة الحولي التقليدي اللي هو معناها تقع فيه الذهب التقليدي الخلخال والأسواق معناها الخلخال والخلال ولا قاعد تلوج على كلمة الخلال كذلك الأسواق الأساور تقع كالبراسلية قلت لك من سواء من

0: فوق راسه الشاشية، الشاشية اللي هي معناها العنوان الهوية التونسية، الشاشية الحمراء اللي هي ما تصنع في مدينة العالية، معناها مدينة العالية المعتمدة العالية هي مصدر صنع الشاشية معناها منذ الأزل إلى الآن، مازال ثم الناس مازال شواشين في معناها يصنعوا في العالية يهبطوا لتونس العاصمة باش تتباع في سوق الشواشين الموجود زاد سوق الشواشين في تونس العاصمة معناها. كذلك في الشتاء يلبس البرنوس الرجل. البرنوس هو أداك البرنوس يكون مصنوع من الصوف ويكون معناها يدفي ويعطي معناها شارم للرجل وينتعل معناها يلبس مع بطبيعة حال البلغة اللي قلنا احنا ميل الجلد معناها، هذا معناها تقريبا معناها أهم اللباس تقليد للرجل. احنا كي نمشيو معناها الجهات معناها تحكي على بازارة المدينة معناها نجموا نلقاو في غير الملح معناها نفس اللباس لكن مواير. تبقى الطريزة في ولاية البنزرت الطريزة اللي موجودة في المعنى كل عائلة تونسية كما عندنا الأكلة التقليدية عندنا الطريزة التقليدية قرقاف صناعة الكليم صناعة الزربية عديد الصناعات اللي قاعدة مغروسة في ولاية بنزرت لكن ماشي وتف محل لا لشيء المعنى خلينا نقولها أنا المباشر لأنه ما ثمش اعتناء كافي لهذه الصناعات التقليدية معنى ما ثمش معنى حتى مالك استكوين معناها المعناها باش تكون أنت معاش موجودة معنى مش نحكي ولا تقول لي ديوان صناعة تقليدية في بنزرت ونقول لك أنا راهو يخدم على حسب في نطاق محدود معناه بحسب الظروف اللي عنده لكن تشاع انت على انت بنزرت في 14 معتمدي
1: اي انا كنت نحكي يعني لما قدمت لنا مدام سندس الغربي الاكله البنزرتيه وقلت لها تو نواصل معاك قلت انا راهي الوالدين زاده عندهم دورهم اليوم في انه يرسخ الحاجات هذية ويخلي ولده الا بنته صحيح يقرا على روحه احنا نحبه يخرج طبيب يخرج مهندس يخرج معلم وين يحب يوصل معناها بقرايته ويوصل بقرايته ويحافظ على صنعة الوالدين ويحافظ على تراث بلاده هكا ولا لا
2: صحيح
1: قاعدة مثلا انت صغارك تعلمهم بما انك مختصة في الأكلة
2: اي
1: بتبيع يحافظوا عليها مازلتوا تحافظوها مع الاكله البنزرتيه
2: أي.
1: طيبوها ديما ولا في المناسبات ثم حاجات قدين طيبوهم في العيد ثم حاجات معناها طيبوا في العيد الكبير في المولد في اللي
2: لا نحن ديما الحاجات هذيا ناكلوها حتى في سير الايام اما يعني هما كيما نقولوا فما حاجات قاعده مربوطه مثلا كيما قلت لك الطبيخ الطبيخ نطيبوه مثلا معروف في العيد كيما الملوخيه في العيد الصغير يعني نحن مثلا تونس الكل نتصور يطيبوا الملوخيه نهار في العيد الصغير نحن في بنزرت مثلا الاختصاص نتاعنا نهار في العيد الصغير عندنا ساعه نقليوا الحوت زاد
1: الحوت
2: نقليوا الحوت نهار العيد ونطيبوا الطبيخ كيما قلت لك ونطيبوا المدفونه ونطيبوا الملوخيه لكن تقعد ديما ما نقعدوش من عام لعام زاد باش نشتهيوها باش نطيبوها في سير الليل لكن هكي تقعد معناتها يلزم فماشي دار فماشي دار في بنزرت ما تلقاش مطيبه صحن من الصحن هذوما يعني في العيد بالنسبه لاولادنا انا واحده من الناس باش نتكلم حتى على نفسي انا بنتي ما شاء الله وتعيش في الخارج يعني مش في تونس لكن ما شاء الله طيب كل شيء حتى مقوله الدار تفتلها وحدها تهز السماره معاها وتفتل ورغم اللي وقتها مضبوط في خدمتها وكل شيء وبهيك ديما
1: حافظت على العادة
2: حافظت وفي العيد كيف الطيب الملوخية في رمضان الطاولة كيما طاولة تونسية بأتم معنى الكلمة
1: مش نسألك بين ظفرين وانت اليوم هكا عندكم العرس متاع بنتك أي. وربي ان شاء الله يتمم بالخير في عرسيتكم وفي مناسباتكم وفي أفراحكم الطيب الأكلة البنزرتية ولا الماكلة معناها متاع توا كيف الناس كل
2: لأنا احنا اختصاص
1: ولا وقتاش تطيبوا الاكله البنزرتيه لاني انا نعرف مثلا في الجهه بتاعي عندنا في نهار العرس يطيبوا حاجه في نهار الحنه يطيبوا حاجه في الحمام فهمت
2: فهمتك نحنا شنو القاعده اللي قعدت مثلا ما تطورت الدنيا تطورت وتوا مش الناس كل تكلك الحاجه العربي مثلا يعني اما لكن قاعده راسخه عندنا نحنا عاده نهار الحمام نتاع العروسه نطيبوا الملوخيه والحلالب
1: ايه
2: هذيك العادة معناتها ما تنحاتش قعدنا إلى
1: هذه مش نقول لك عادة أندلسية
2: أي إما قلت لك نحن تعلقنا الأندلسية
1: والحليل بالشنو بالعصبين الشيح
2: نقصوا فيها الحم جيد
1: أي أكهو
2: نقصوا فيها الحم الجيد الحليل وعلى ذكر الحليل فما عنا القط خميرة هذه قط خميرة هذه ما تعرفوهاش
1: ما نعرفوهاش
2: هي الحليل مش جيدة
1: أي
2: حليل تبدا كالشعره جيده على الاخر
1: ايه؟
2: نسميوها قط خميره اذا نحبوا نطيبوها تطيب كما الشوربه مثلا العصفور كما شوربه السوق يعني بلاش خضر.

0: بتقصر يا دجاج لحم، كل حد كيفاش يحب يعني ياكلها. وتبدا اخشن شويه نطيبوها بالخضره، هذه كان نطيبوها نحن في العرس نتاعنا. باقي الايامات مثلا الاكثريه عن الكسكسي، اكثر حاجه نحن الكسكسي نطيبو نهار لطيه مثلا ولا في السهريه نتاع الراجل نطيبو الكسكسي والطاجين والسلطه
1: العادي كيما الناس
0: الكل.
1: اما تبقى معناها الحاجات اللي تميز بنزرت طيبوها زيادة في المناسبات في ايامات اخرى. بالنسبه لللبس همش نرجع معاك لللبس التقليدي اللي كان يحكي عليه يوسف، وبما ان عندنا زواج اليوم ان شاء الله بتمام ولهنا اللبسة شنو اللي مازالوا معناها، هل انكم حافظين على اللبسة التقليدية خاصة في ايامات معينة من يعني العرس، ولا كيما تو كيف الناس الكل كيف اغلبية الناس عرسوا يلبس اللباس المودرن الموجود تو؟
0: مازلنا محافظين. طب مثلا انا اليوم الكابوس الغارق، انا اليوم مثلا بنتي لوطية وباش نعملوا بفرقة بنزرتية فرقة جرينية.
1: ايه شنو ملوف
0: بنزرتية؟ جرينية فرقة فرقة نسائية. يعني فرقة نسائية بحتة سهرية نتاع نساء. نحن البنزرتية هذيك يعني مازلنا نحافظ
1: على العادة،
0: على العادة هذيك اللي الفرقة نسائية يعني وسهرية نسائية بحتة. مش حتى المرأة حتى المتحجبة يعني تنجم تلبس الكوطة والبلوزة يعني البنزرتية قعدنا نحن مازلنا متشبثين بيها.
1: ومازالت الطريزة في بنزرت معناها نتاع الكبوس الغارق
0: مازالت.
1: اي هو حافظ عليه، وبعد كل موزة الثمانينات وأوائل التسعينات ثم تبدلت ربما بعد، وتو رجعنا للكابوس الغارق البنزرتية.
0: اي رجعنا انا كما اليوم بنتي تلبس الكابوس الغارق في الجلوة. عنا الجلوة مازلنا نعملوا الميدا العربي وتتبدل العروسة تلبس التبديلة متاع الجلوة اللي هو الكابوس الغارق، وتطلع على الميدا وتبدأ تتجلى في أغاني معناتها متاع الجلوة.
1: ان شاء الله مبروك على كل العرايس وان شاء الله ديما فرحين. يوسف باهي وين نمشي تو؟
2: تبي نحكي شويه ثقافه؟
1: على ثقافه في بنزرت وعلى تراث بنزرت.
2: او باش تحكي باش نعطيك سكوب انا تو ديجا باش نعطيك سكوب ان شاء الله. بالمناسبه نوجه تحياتي الى الاخ الدكتور هشام شريف رئيس الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه، والسيد مهدي البراتلي مدير المعارض في بنزرت، اللي انه بالشراكه مع جمعيه منارة بنزرت الاعلام والثقافه باش يقع ان شاء الله بدايه من شهر جانفي 2027 المهرجان الاقليمي للباس التقليدي والاكلات التقليديه، يضم معنا ولايه بنزرت باجه جنوب الكاف، وربما تكون عندنا ولايه اخرى خارج الاقليم كضيفه رئيسيه تكون حاضره. كذلك باش يكونوا ان شاء الله عندنا ضيوف خارج ارض الوطن قاعدين حاضروا تو باش نسقوا مع عديد الجمعيات اللي راغبه نقولوا الراغبه في هذا النشاط. بنزرت تسخر بالثقافه. عندنا تو المهرجان الدولي بنزرت انطلقت اول امس ويختم يوم 22 اوت. عندنا المهرجانات الصيفيه كل معتمديه لها خاصيه في المعتمديات في المهرجانات. زرجور مثلا عندها المهرجان الصيفي ضفاف القنال، ماطر عندها مهرجان النحله، سجنات بلتو عندها مهرجان النحله، ماطر عندها المهرجان الصيفي الثقافي، مزبور قيبه كذلك، غوتيك، راس جبل، غير ملح، كل معتمديه لها مهرجانها الصيفي. في سائر منها باقي النشاط منها مدى السنه نراو لجمعيه مهرجانات بنزرت العام والثقافه، كذلك عندها مهرجان ربيع الطفل اللي تنظمه بالشراكه مع وزاره التربيه واللي تحتضنه سنويا الدوره الثالثه على التوالي، كان من تنظيم الجمعيه ووزاره التربيه وبدعم من المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه ببنزرت، هو ان الدوره الثالثه لمهرجان ربيع الطفل اللي تحتضنه المدرسه الابتدائيه حي العمال. وبالمناسبه تحياتنا الى محمد خامس الغامي مدير هذه المؤسسه التربويه وكل من ساهم في انجاح هذا المهرجان اللي مش تعرف اللي المهرجان وقع نقله منها ساعتين كاملين معناها عبر موجات الاذاعه الوطنيه لا شيء، لانه كي تراه معناها انت قرابه 500 عارض وعارضه من ابناء المدرسه، معناها الاكل التقليدي كانت حاضره، اللباس التقليدي كان حاضر، معناها كله من انتاج الاولياء، معناها حاجه شعر محلو برشا اللي قات راسخه في الاذهان، معناها لان هذا هو ثقافه. ونرجع للأكل التقليدي واللباس التقليدي يجب علينا نحافظ عليها. كيفاش نحافظ عليها؟ من خلال التظاهرات نقوم به. إذا ما تقومش تظاهرات ما تعرفش بها وما تحطش ومضات شهرية في إذاعية أو في تلفزية، ما نحن توا نعيش وقت منها رقمنا
1: عالم الرقمنا اي راهو حتى انت كمتساكن في الجهه هذيك كولد الجهه هذيك كبنت الجهه هذيك انت تفرض روحك لهنا بالجهه نتاعك وبال وتوا العالم ولا هكا كره صغيره العالم المدن العالم كله ودول العالم كله معناها تنجم تتواصل معاه حتى ناس خارج حدود الوطن وتتواصل وتعرف بالتراث المادي ولا مادي لبلادك وتنشط السياحة الداخلية والخارجية لبلادك.
0: صحيح
2: هكا ولا لا؟ شوف احنا كجمعية مارد بدات الثقافة من خلال الأهداف هو السياحة الداخلية اللي منصوص عليها حتى في الرائد الرسمي التونسي وعنا شراكة مع المملكة الأردنية إن شاء الله مش يكون عندنا معرض ان شاء الله الصيف القادم قاعدين مهدول توبك تعرف الاجراءات الاداريه وهذا ثم شويه على خير ماذا بينا احنا نسهلوها هو انه مش يكون فريق كامل متواجد في المملكه الاردنيه يهز الاكله البنزرت هي هنا يهز اللباس التقليدي البنزرت يهز اللباس مش تكون معناها قاعدين نخدموا له توب من توبك تعرف الايام تجري برشا توك تقول الصيف الجاي معناها عباره
1: غدوه
2: معناها لان قاعدين حاضر ان شاء الله انا من خلال منبر اذاعه تونس الثقافيه نوجه نداء الى كامل الشرط معناها باش تسهل لنا المأموريه هذه لا لشيء احنا راهو مش مثل الرايه التونسيه والعلم التونسي كبدا يرفرف
1: هذا هو نرجع معك استاذ سندس مازلت حاجات اكلات اخرى بنزرتيه اي اختصاص بنزرت
0: عندنا برشا اختصاصات
1: حلويات تم
0: عندنا كما قلت لك التليتلو قلت لك على التليتلو
1: ايه
0: التليتلو اللي هو تفتلو المراه البنزرتيه كما كعبه الشوربه نتاع السوق ومش تفتلو على الغربال ولا حاجه تجي كما نقولوا نشعلوا نحن الكانون بعد ما تكمل الطيبك الكويس التاي وكل شيء يولي عباره رميت مازال سخون نحطوا كصحن الحديد على ولا طبق ولا اللي هو فوقك الكانون هذاك على رميد سخون وتبدا تفتل وترمي ما هي باش تشيح بك السخانه هيك دز القدام التالي هكا شوي هذيك هي معناتها
1: وتيب حاره نصور
0: تيب حاره تيب نحن اكثريه هذيا نطيبوها في العيد الكبير يا بالعصبان يا بالحمل علوش وطبيعة في سير الايام نطيبوها زاده زاده اختصاص زاده بنزرتي
1: هذا اختصاص برشا اكلات اول مره نسمع بها
0: انا تلشت زاده
1: اسماءهم شنو معناها المصدر الرسمي نتاع الاوريجين نتاعها
0: ممكن من الامازيغيه ممكن الامازيغيه حتى نحن الحضاره الامازيغيه زاد تاثرنا بها زاد يعني ممكن الاسامي يعني ما بقات زاد من الحضاره الامازيغيه تلشت اللي هو كيما الفطاير مش فطيره اما لكن عجينه مخمره نحلوها تبدا محشيه بالتمر وتتسكر وتتقلي فما شكون يحب يعملها بشويه سكر من بعد فما لي ولا تاكلها ديجا حلوه هي معناها يعني السكر ديجا تمر في وسطها يحليها كل عجينه هيك هذا كان اختصاص في بنزرت معروفين به يعني في بنزرت
2: تمام الفطير زاده
0: الفطير الفطير عندنا الفطيره اللي بالعسل الصغيره كيما الفطيره زاده تتقلي ونشحروها تتشحر هذيك نعملوها الاكثريه كي تولد المراه النافسه يعني انا مثلا جارتي ولا حبيبي نمشيو نفرقوا لهم كل الفطاير هيك وما الفطير هذيك يعني اول حاجه كمباركه معناتها الصغير اللي جانا وكاستدعاء معناتها باش نعلمك اللي معناتها راهو نزاد لنا صغير هذه زاد العاده التو الى يومنا هذا التو نحتفلوا بها
1: ثم عادات ما شاء الله معناها حتى تحفظ السيله بين الجيران والسيله بين الناس في المنطقه وان شاء الله يتوارثوها الاجيال
0: رجعت انا هذه الحاجه اللي مفرحتني الحاجه اللي مفرحتني اللي انا توا حاليا يعني بناتنا الكل رجعوا للعبس توا ولاو ياسر عجبهم اللبس التقليدي البنزرتي عجبتهم برشا الفوطه والبلوزه معناتها اللي بالحق يعني احنا في بنزرت عندنا عاده ممكن في تونس الكل فما ولايات اخرى يعملوها يعني لكن احنا مازلنا متشبثين بها اللي العروسه جديده حماتها كي تهزها تصدرها مع في عرس مثلا
1: كي على
0: عروسة الاخرى يلزمك الفوطه والبلوزه تخرج كانت في الزهز كنا نخرجوها نحن قبل
1: ومازالت العاده
0: فما
1: قاعده عندك عرس انت
0: بالمناسبه انا بنتي ما عملتهاش اما لكن موجوده مثلا مازالت موجوده مثلا في رفراف في راس الجبل غير الملح مازالوا موجودين في بنزرت العاصمه شويه مش برشا اما لكن يكريوها ويلبسوها حتى ما تخرجيش في زيزه تقول لك ما نحبش انا نقعد الحاجه نعاود نلبسها برشا مرات نخسر عليها فلوس توا ولا يخموا في هيك يقول لك نخسر عليها فلوس هي بالحق تتكلف تقول لك انا ما نحبش نعاود نلبسها برشا مرات تولي تجري.
1: باهي وحنا تحكي على موضوع اللباس التقليدي البنزرتي واليوم غليت
2: لا كلفة
1: كلفة وهل أنه اليوم وشباب اليوم وهالعالم الجديد العالم الانترنت والعالم اللي اليوم يقرب مختلف معني يعني القارات والناس تعرف هكا كل مرة ثم لباس جديد كل مرة ثم حاجات جديدة في العالم كل مرة حاجة طالع ترند. هل أنه اليوم الشباب وبناتنا وأولادنا في بنزرة مازالوا محافظين على الهوية الثقافية هذية؟
2: والله تجي تشوف رجوع للأصل فضيل هذه اللحظات السنوات الأخيرة حتى تقول مجمل العرس اللي قاعدة تصير تو تلقى العروس لابس اللي بس تقليدي
1: أي
2: شوي محافظ تلقى في الروضات الاحتفال ترى رياض الأطفال هاو نابون بيت القصيد كي تلقى حفل اختتام السنة الدراسية في رياض الأطفال ويجيك ولدك لابس اللي بس تقليدي حلوة برش تغرسها فيهم على يقولي ما يروحهم على حاجة بس حاجة مرة في العام أو مرة حتى مرتين في المناسبات اللي يلبس لباس تقليدي إضافة إلى لا مناك إحنا عنا العروسات ما لبس فيها لباس تقليدي كذلك ما ننسوش تجي تحكيك المدام هو في الطهور في الطهور طهوراتنا معنا لباس تقليدي عنا الخرجات اللي تخرج كل سنة خرج سيدي سالم معنا تخرج نساء كل في بنزار خرج سيدي سالم تخرج بك اللباس التقليدي وكل معناها الجبة التقليدية وكل لباس تقليدي الحلو البنزرتي المو اللي احنا قلنا بنزرت هاي تلاقي الحضارات تعاقبت عليه عديد الحضارات منها وبنزرت المدينة هاي تضم عديد الجهات ولايه بنزرت في عامة راهي 24 ولاية موجودين في ولاية بنزرت 24 ولاية اللي عندنا تو موجودين معناها بنزرت معناها الحاضنة لعديد الولايات معناها تلقى فيها جميع التقاليد تاع الولايات الكل ولهذاك احنا نستخدموا كنحكيك احنا تو للجانب الثقافي كيفاش تحب تحير او معناها
1: تركز عليه
2: تركز عليه تعطي حافز معناها حتى للدولة حتى للإدارات والمؤسسات هو أنه القيام بتظاهرات تمسنا في تاريخنا وحضارتنا معناها سواء في اللباس التقليدي أو في الأكلة التقليدية أو لازم لنا هذا موروث نحافظ عليه لأنه معناها الرجوع إلى الأصل الفضيل.
1: نعم الموروث الثقافي والمحافظة على هذا الموروث الثقافي يتطلب دعم كبير من العائلة المصغرة إلى أنه معناها مختلف الجهات المعنية وكمختصة معناها في الأكلة البنزرتية الأصلية وتعرفوا أهميتها وأنه تتوارثها الأجيال وتبقى مدى السنوات وتبقى على مدى التاريخ. تشاركوا في تظاهرات خاصة بال يعني بالأكلة البنزرتية ولا حتى تظاهرات كبيرة فيها الأكلة فيها اللباس فيها كل شيء؟
0: والله أنا شو نقولك إذا جاتني دعوة نمشي نقولش لا بالعكس يعني نحب ديما نحكي على الأكلة متاعنا البنزرتية. فما حاجة ما اتطرقنا لهاش حبيت باش نقولك عليها هو عنا مهرجان متاع الشاوري مهرجان الشاوري يصير كل عام في مدينة متلين كل عام معناتها من 20 ماي ل 20 جوان عندنا الشاوري اللي هو حوت نوع من تحوت يجي كان في بنزرت بما أننا نحن مطلين على البحر الأبيض المتوسط ديريكت معناتها ديما الشاوري يجي مع التوت مع الغلة بتاع التوت يبدأ مع التوت ويوفى معها تقريبا نحن عندنا عادة في بنزرت ديما تلقى على الطاولة صحفة توت صحين شاوري وصحفة الحليل هذية من عادة نتاع البنزرتية في كل صيفة من في شهر ما بين 20 مايو 20 جوان كما قلت لك والتو إلى يومنا هذا قاعدين نحتفلوا به في مدينة المتلين. وفما معلومة نحب نقولها برشا ناس ما تعرفهاش اللي الشاوري من الأول يبدأ في كر تلقى كعبة أنثى لكن سبحان الله في آخر الموسم نتاعو يتقلب بالكل أنثى كعبة الشاوري باش تفرقها الكعبة الذكر يبدا كبير الأنثى تولي قد تعرف هكا صغيرونة ومن عاداتنا إن في آخر الموسم هو بشدة يقل ويتقلب أنثى نشيحوه يتشيح
2: كي قد
1: يدولي ممتاز ممتاز هذه العادات وهذه التقاليد في بنزرت ثمش حاجة أخرى نزيدوا نفيدوا بها السادة المستمعين
0: الحاجة اللي باش نقولها
1: حلويات هكا في بنزرت
0: الحلويات عبارة يعني مانيش مختصين في حاجة كيما الناس الكل ما نعرفش فما نحن عنا الغرايب البيضاء نعملوها كالقعامز ما نعرفش يعملوها في سير الولايات وإلا لا أما يعني ما عندناش اختصاص معين في الحلويات كيما تونس الكل نفس الاختصاص معناتها هذاك هو.
1: يعطيك الصحة سلطة الغربي نورتنا اليوم وشكرا مرة أخرى على الحضور رغم اللي عندك عرس والناس عندك ضيف جيتنا بارك الله فيك وإن شاء الله كل ديما فرحانين
0: عايشك بارك الله فيك
1: ومبروك للعروسة
0: عايشك الله يخليك
1: عايشك شكرا
0: فرحانة برشا بتعرف عليك نشكر الفريق التقني نشكرك أنت برشا نشكر سي يوسف أتاح لي الفرصة إذا بجيت بحذاكم
1: يعطيك الصحة
0: إن شاء الله الإذاعة الثقافية إن شاء الله ديما القدام يا ربي إن شاء الله ديما منورين تونس وبنزرت ما تكون كان جزء من تونس ان شاء الله تونس الكل منوره وديما مقدمين بها القدام يا ربي
1: يعيشك يعطيك الصحه استاذه سندس يوسف مراد نختم معاك يعطيك الصحه بارك الله فيك
2: شكرا على الاستضافه احنا في الخدمه واحنا في معناها كجمعيه تمارس وزاره الاعلام والثقافه كاعلامي معناها ماذا بيه احنا نحافظ على موروثنا الثقافي وتقاليدنا وإن شاء الله إن شاء الله من خلال المؤسسات الإعلامية اللي عنا في تونس خاصة أم الإذاعات الإذاعة الوطنية بصفة عامة وإذاعة تونس الثقافية بصفة خاصة يعني اسم على مسمى إذاعة تونس الثقافية هو أنه نركزوا ماذا بينا نركزوا ماذا بينا هذه البرامج السياحية تكون معناها متواصلة عبر موجات إذاعة تونس الثقافية لأنه عندها دورها خاصة لأن إذاعة تونس الثقافية مسموعة سواء داخل أرض الوطن أو خارجه
1: يعطيك الصحة شكرا لك يوسف مراد شكرا لك سندس الغربي شكرا للحبيب مبروك الزيطاري اللي أمن لنا اليوم قصيد اليوم الذي تغنى بولاية بنزرت السادة المستمعين مازلنا مواصلين معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا

هذه أغنية تحية لضيفتنا سندس الغربي بمناسبة الزواج ابنتها، إن شاء الله ربي يتمم بالخير، وإن شاء الله مبروك لكل الناس اللي فرحة في تونس مهما كانت المناسبة. 59 دقيقة على موجاتنا، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة. أجمل تحية سوزان وفاطمة رزقي.

0: تونس الثقافية.
1: نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعين. لغتنا العربية. محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية، يديرها وليد الزيدي. لغتنا العربية.

0: قلبي خوفي علي واعمليها خي خي خي خي حبيبي لقاسي ليها خي
1: يا خي
0: قلبي خوفي

وقول له يشاور عقله وينسى يومه يجيني أمانا كنت تقابله وتقول له

أنا في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي.

بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. أحبائي المستمعين حيثما كنتم طابت أوقاتكم أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلقاكم في سفر زاده الإبداع خبرا وعنوانا وغايته الإمتاع أنسا ونيسانا ودليله القول السديد روحا وريحانا. نقف أثر السندباد نستكشف العالم ننزل أوطانا نرحل إلى العوالم نعمر المكان ونشغل الزمان. سفرنا إلى الأديب الذي يبني العالم كلاما وبيانا ويرسل المعنى أشكالا وألوانا. في مرافئة نقف أثرها نفقه من طريقها للحياة معنا ونتذوق للصحبة طعما. ننطق الصمت نزرع المعنى نجني الإيمان في مقامات للأنس وللإمتاع. لغتنا العربية كما لعلكم تعودتم مقام للمطارحات الفكرية للمحاورات الإبداعية في مستقبل لغتنا العربية في كل ما يمكن أن نؤديه من رسائل تتنور بها العقول وتستنير بها القلوب، من رسائل من شأنها أن تحكم تجذير الناشئة في منابت لغتنا العربية. سعادة صادقة غامرة تشملني حينما تعرفت على الأخت سهير. أسعد اليوم بمرافقتها بالتعاون معنا تقنيا. شكرا سهير على اللطف وعلى الحضور. أذود القوافي عني ذيادة ذيادة غلام جريء جوادا. فلما كثرنا وأعيينه تخير منهن ستا جيادا. فأعزل مرجانها جانبا وآخذ من درها المستجادا. من الدر المستجاد ومن الأغاني العذاب الجياد هذا النغم.

نجدد التحية والسلام للمستمعين الكرام في مقامات لغتنا العربية. أحببت أن أؤدي التحية والمودة للمستمعين الكرام الذين يغمرون برنامجنا بالتشجيع والذين يتناهى إلي منهم كل معاني الود والدعم. شكرا. كذلك استسمحكم في أن أؤثر بالتحية صديقين، رئيس جامعة تونس المنارسي المعز الشفرة الذي أحييه، وسي المنصف النجار من أول المكفوفين الذين تخصصوا للعلاج الطبيعي والذين قدروا على أن يتركوا في ذهن كل من خالطهم، من عملهم، من تواصل بهم، أنعم الأثر وأوقع الود. شكرا سي المنصف، الله يمد في أنفاسك، وشكرا على الود والمحبة اللي تخصنا بها والكلام الطيب الذي يترادف منك إلينا.

الأديب ينشئ لنا كل لحظة نزهة ويدرأ عن قلوبنا شبهة، لأن خلاصة الجوهر تظهر بالسبك ويد الحق تصدع رداء الشك. لذلك تستثنى عند الأديب قيمته وتغتزر ديمته، لأن بالأدب ننتهج محجة الاهتداء ونعالج المشكل والداء. وقد أثرت في مقامات لغتنا العربية أن أتلو نصوصا صفوتها اعتراف وجوهرها حق لا يعرف الانحراف، نصوصا من عيون الأدب، نصوص أهميتها في كونها تبسط بالحق المقالة وتجلي للناس العبرة وتؤدي الرسالة. إن غاية الناس وحاجاتهم صلاح المعاش والمعاد، والسبيل إلى دركها العقل الصحيح، وأمارة صحة العقل اختيار الأمور بالبصر وتنفيذ البصر بالحزم. وللعقول سجيات وغرائز بها تقبل الأدب، وبالأدب تنمى العقول وتزكو. فكما أن الحبة المدفونة في الأرض لا تقدر أن تخلع يبسها وتظهر قوتها وتطلع فوق في الأرض بزهرتها وريعها ونظرتها ونمائها إلا بمعونة الماء الذي يغور إليها في مستودعها فيذهب عنها أذى اليبس والموت ويحدث لها بإذن الله القوة والحياة. فكذلك سليقة العقل مكنونة في مغرزها من القلب، لا قوة لها ولا حياة بها ولا منفعة عندها حتى يعتملها الأدب الذي هو ثمارها وحياتها ولقاحها.

0: نجدد التحية والسلام للسادة المستمعين الكرام. بعد هذا النغم الحلو نخلص إلى حديث أحلى طبعا يؤديه إلينا الحوار مع صديقنا شقيق الروح الخل الوفي الأستاذ الجامعي الباحث القريب والأديب المتميز سي فتحي الجميل بكل المعاني. سيدي فتحي مرحبا.
1: صباح النور، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم أخي العزيز الكريم دكتور وليد، وتحية صباحية جميلة للمستمعين المشاهدين الكرام.
0: الله يخليك. بلغني أن المستمعين يطربون لصوتك، يعني أنت كما يطرب القارئ لأدبك.
1: هذا أمر يثير فينا السرور
0: والحمد لله،
1: يدعونا إلى المزيد.
0: سيدي فتحي، أنا أعلم أن طفولتك وصباك في الجنوب في تطاوين الحلوة، يعني في مثل هذه الأوقات في الصوائف أو في الصائفة

0: بما كنت تشغل وقتك وفيما كنت تنفق أيامك؟
1: نعم، في مثل هذه الأيام القائضة كنا نشغل يومنا بالقراءة بالمطالعة، وهي في الحقيقة أحيانا مطالعة مكررة لأن الكتاب لم يكن يتوفر مثل ما يتوفر اليوم. فكنا أحيانا نقرأ المجلة أو الكتاب مرة ومرة ومرة، وكنا نتبادل نحن في أولاد الحي، يعني كنا نتبادل القصص الكتب.
0: حلو،
1: يعني شكل مكتبة خاصة متجولة، هذا أهم نشاط تقريبا.
0: ممتاز. و في المنهج الذي تسلكه يستفاد منك أنك تنبه دائما على أن الكتابة ينبغي أن تكون واضحة مفهومة، وأن تكون المقاصد جلية في ظاهر اللفظ، وأن يجتنب الكاتب التوعر والتعقيد. ما هي المدرسة التي تصدر عنها في هذا؟
1: هذا أمر مهم جدا تطرحه في الوليد، وهو أن يكون الكاتب فيما يكتب واضحا. عندما يتجه إلى أو يتوجه بما يكتب إلى الجمهور الواسع، البلاغة الإيجاز، لكن البلاغة أيضا الوضوح والسلاسة والسلامة. وهذا أمر تعلمناه بالتدريس، تعلمناه في المدرسة، ثم عندما بدأنا العمل في التدريس في مختلف مستويات التعليم الثانوي والجامعي، على المعلم، على المدرس، ثم على الكاتب، أن يكون في ما يقول واضحا، إلا إن كانت عنده غاية بلاغية إبلاغية أخرى. عندما يستعمل مستوى أو سجلا من السجلات اللغوية التي فيها شيء من الأتياس أو الصعوبة، الكلم المهجور أو الغريب، تكون عنده غاية معينة مقصودة. لكن ليس الأمر يعني مجرد كتابة صعبة للتصعيب، ليس أكثر. هذا أمر تعلمناه من الناحية البيداغوجية. الكلام الواضح السهل يصل إلى القلوب وإلى الأسماع دائما،
0: وتسهل ترجمته ونقله إلى لغة أخرى أيضا.
1: بالضبط، يعني نحن أحيانا نكتب ونحن نفكر في افتراضا في أن هذا الكلام الذي نكتبه قد يترجم ذات يوم، لأننا أحيانا عندما نجد كلاما صعبا عسيرا يكون هذا مدعاة لصعوبة الترجمة وإلى الإعراض عنه، سواء عند القارئ العربي أو عند المترجم الأعجمي. فالوضوح أمر مطلوب.
0: جيد. لاحظت و شاهدت أن الأستاذ سيبراهيم بن مراد، أستاذ الأجيال، لا تسمع في كلامه لحنا ولا تتعلق عليه في التعبير بخطأ، يعني فصيح اللسان. وحينما استعلمته عن سر هذا الأمر، قال إن تجربته في التعليم الثانوي لها أعمق التأثير حتى في حسن ترويض الفكرة وكيفيات الإفصاح عنها. يعني في تقديرك أستاذ فتحي، استفدت حضرتك من تجربة التعليم الثانوي قبل أن تنتسب إلى الجامعة، وبعد أن طبعا استوفيت ما أمكن من البحوث؟ يعني تجربة التعليم الثانوي حدثني عن أثرها في تنمية شخصيتك العلمية.
1: نعم، أنا إن لو سمحت سأبدأ بالحديث عن أثر أستاذنا
0: طبعاً
1: الدكتور إبراهيم بن مراد، إذا كان له الأثر الكبير في تشذيب لغتنا، خاصة عندما نكتب البحث العلمي. دائماً كان يقول لنا إن كنت تكتب الأدب فالبس ذلك لبوساً، وإن كنت تكتب البحث العلمي البس له لبوساً آخر. يجب أن يكون الكلام واضحاً، يجب أن تكون الجملة قصيرة، يجب أن يكون المصطلح دقيقا، هذا كله تعلمناه بالتجريب، والأستاذ إبراهيم بن مراد يعني أشرف على رسالتين، رسالة تعمق البحث، رسالة المعمقة ورسالة الدكتوراه، وتعلمنا منه الكثير. بالنسبة إلى تجربة التعليم الثانوي، طبعا نحن تعلمنا من السادة المتفقدين، وهنا أود أن أذكر المرحوم الأستاذ مختار يحيى، كان أول متفقد يشرف علينا، وكانت كلماته يعني إلى الآن يعني ما تزال ترن في الأذان، يقول أن التلميذ يجب أن تمنحه نوع من الجرعات، فإن زدت على الجرعة يمكن أن تفسد أمره، وإن أقللت من الجرعة أيضا يمكن أن تفسد أمره. وكان طبعا دائما حريصا في توجيهاته ونصائحه، كان حريصا على أن نحرص في درسنا على الدقة وعلى الوضوح وعلى تنويع الطرائق لإيصال الفكرة.
0: حلو.
1: فرحمه الله، يعني كان له الفضل العظيم بلا شك. نعم. في مسيرتنا التدريسية في الثانوي.
0: فعلا، والخير بالخير يذكر والله.
1: طبعا نحن نتعلم التدريس من مثل ما نتعلم الدرس.
0: جيد.
1: داغوريا تتعلم، وهؤلاء حقيقة نحن لم نتعلم فقط من السادة المتفقدين، نحن تعلمنا أيضا من زملائنا المدرسين.
0: فعلا.
1: كنا نشهد دروسهم الشاهدة، وكنا نتعلم في كل مرة شيئا جديدا، فلهم التحية أينما كانوا.
0: فعلا، حي أساتذتنا وزملائنا، خاصة الذين يعني قال أحدهم إلى كبار يريدوننا أن نكبر، يعني يحبون أن يكونوا كيفهم.
1: بالضبط.
0: وهذا الحقيقة من المكارم والمآثر.
1: تم مثل، لكن هو لا ينطبق علينا، ويقال دائما صاحب صنعتك عدوك. نحن في التعليم هذه شهادة لي. يعني أصحاب صنعتها بالعكس، يعني الجميع الزملاء الذين اشتغلنا معهم يعني كانوا يمدون لنا يد العون، وكنا نتعاون.
0: أي.
1: يعني وبقيت العلاقة الطيبة إلى الآن، ففي الحقيقة هذا أمر لطيف.
0: أي. يحمد منه
1: الواحدة يتعاونون ويتساعدون
0: على البر والتقوى، هذا مهم. به أستاذنا، تخصصت للمعجمية، يعني في تعريف بسيط مريح، وأنت ممن يدرسون هذه المادة ويكونون الطلبة في مسالكها على قدر ما تسمح به برامج التكوين ومسالكه، يعني ما هي المعجمية في النهاية؟ هذا العلم، وإيش الفرق بين المعجمية والمعجمية ولا المعجمية والقاموسية؟ يعني هذا مهم الحقيقة، شنو نصنوا للمستمعين أهمية الصناعة هذه. أي.
1: نعم. وكلما اقترب المرء من علم أو من مبحث وتخصص له، زاد عليه أمر التعريف. لكن إن أردت أن أبسط الأمر، فإنني أقول إن المعجمية أو علم المعجم هي علم يدرس الكلمة بتبسيط شديد، لكن حتى مصطلح الكلمة فيه نوع من الاعتراضات، لكن حتى نيسر الأمر، وعلم يدرس الكلمة ولا يدرس المركبة.
0: الكلمة أو كما نقول الكتاب، هذه كلمتين.
1: أي بالضبط، هي عندما نحللها تحليلا لسانيا.
0: أي.
1: حديثا.
0: أيوة.
1: تتكون من مجموعة من الوحدات الصرفية.
0: أي.
1: التي هي أداة التعريف، وكتاب وهي مفردة يمكن أن تستقل بمفردها.
0: واضح.
1: لأن هنا تدخل مصطلحات أخرى مثل الوحدة المعجمية أو الوحدة الصرفية أو الصرثم والمرثام.
0: أيوة.
1: اللفظم، يعني مصطلحات كثيرة دقيقة، لكن إذا أردنا أن نبسط الأمر لعامة المستمعين، نقول أن علم المعجم يعنى بالكلمة أو يدرس الكلمة. لكن الكلمة طبعا بتصور جديد بلا شك، انطلاقا من الإفادة من علم اللسانيات الحديثة.
0: جيد.
1: بالنسبة إلى القاموس، القاموسية أو علم القاموس هو علم يدرس وضع الكلمات أو جمع الكلمات في كتاب مدون يسمى القاموس أو بالفرنسية ديكسيونير.
0: يعني فيه مداخل.
1: بالضبط. يعني المعجم هو مجموعة من الكلمات التي توجد التي تستعملها الجماعة اللغوية.
0: وهي نصوص.
1: هو مجموعة الكلمات التي تدون في كتاب. فرق لطيف بينهما.
0: تدون في كتاب يعني تبقى منهج مخصوص.
1: بالضبط، هناك منهج في الجمع وهناك منهج
0: والوضع.
1: في الوضع.
0: أيوة حلو.
1: نعم، مصطلحان قديمان استعملهما ابن منظور في مقدمة لسان العرب، تحدث عن الجمع وعن الوضع، واللسانية الحديثة توسعت في الأمر بالطبع توسعا كبيرا.
0: والقواميس أنواع هكا فيها العامة والمتخصصة هكا.
1: صحيح، هناك معايير كثيرة.
0: أعطينا منها شوية.
1: نعم، مثلا هناك مثلا معيار العام والخاص، لأن هناك قواميس تجمع ألفاظ اللغة العامة التي نستعملها في كلامنا العادي
0: كما لسان العرب.
1: نعم، مثلا لسان العرب، وهناك قواميس حديثة وقديمة.
0: استنني، معنى لسان العرب
1: مصطلحات.
0: لسان العرب
1: لابن منظور. استنني، قاموس عام
0: به لابن منظور.
1: لابن منظور.
0: الصحاح للجوهري.
1: الصحاح للجوهري هو قاموس عام.
0: به عروس، مش عروس الافراح،
1: تاج العروس.
0: تاج العروس
1: نعم، للزبيدي هو قاموس
0: للزبيدي. قاموس عام. نعم. الفيروزبادي
1: للزبيدي. صحيح، ليس للزبيدي، الزبيدي هذا اخر عنده مختصر العين.
0: هناك
1: الزبيدي والزبيدي.
0: والزبيدي
1: عفوا عن الخطا. صحيح،
0: معجم الفيروزبادي كذلك.
1: الفيروزبادي وايضا قاموس عام. بالنسبه للقاموس
0: هذا يعني المعجم المحيطه.
1: نعم،
0: القاموس المحيط.
1: منها قديما مفاتيح العلوم. مفاتيح العلوم
0: لمن؟
1: للخوارزمي. هذا تقريبا وأول قاموس مختص جمع فيه مصطلحات العلوم المختلفة، علوم العرب وعلوم العجم.
0: هذا قاموس متخصص يسمى؟
1: نعم، هذا قاموس مختص أو متخصص يجمع فيه مؤلفه المصطلحات، ليس فقط ليس الألفاظ العامة، إنما المصطلحات، مصطلحات الفلسفة، مصطلحات الطب، مصطلحات الفقه، مصطلحات العروض، مصطلحات النحو، مصطلحات الأريتمطيقة أو الهندسة أو الرياضيات.
0: أيوة.
1: أو غير ذلك من العلوم المختلفة.
0: لكن
1: طبعا اليوم موجودة.
0: لكن ثم معايير التصحيح والتصويب وال كما أو تهذيب اللغة كما.
1: نعم،
0: تلحن فيه العامة
1: من خلال العنوان، هو يهدف إلى التهذيب والتصويب، لكن هو قاموس عام وهو سماه تهذيب اللغة لأنه في المقدمة يتحدث عن أن من جمع اللغة قبله قد أخطأ وصحف وكذا، فهو أراد أن يكون كتابه تهذيبا لما في القواميس السابقة من الأخطاء، لكن هو قاموس عام.
0: هذا يسي الأزهري.
1: نعم، هذا
0: الأزهري. أيوة. المعاجم والقواميس الحديثة توا.
1: نعم.
0: ما ننكروش طبعا الفضل اللي معناها بذله المسيح تقريبا، يعني المسيحيون تذكر.
1: نعم،
0: الذين
1: أي يعني عدد كبير من القواميس التي اشتهر أمرها في لبنان.
0: في لبنان
1: بعد ذلك. نعم، في لبنان هم من
0: البستاني.
1: ثم نعم، حتى في تونس عندنا بعض المؤلفين القاموسيين. أنا أصبح تقريبا شائعا أمر تصنيف القواميس، لكن البداية كانت عند أهل الشام. يعني لويس المعلوف، البستاني
0: فلا.
1: يعني عدد كبير من المؤلفين الذين كتبوا القواميس العامة وحتى القواميس الثنائية اللغة، وهذا نوع آخر.
0: سهيل إدريس مثلا.
1: القواميس الثنائية اللغة مثلا هي فرنسي عربي أو عربي فرنسي أو إنجليزي عربي أو عربي إنجليزي. لأن هنا معيار آخر وهو معيار اللغة، تجد فيه لغتين، يعني هو تقريبا قاموس ترجمة. قاموس ترجمة يترجم الكلمات أو الألفاظ من لغة إلى أخرى، يعني ليس قاموسا أحادي اللغة مثل لسان العرب. لأن أحادي اللغة يعني فيه لغة واحدة، اللفظ بالعربية والشرح بالعربية. القاموس الثنائي باللغة، اللفظ بلغة والشرح يكون بلغة أخرى. هذا فرق آخر.
0: المؤسسات المتخصصة في صناعة القواميس يعني وجمعها وتنظيمها ونشرها هي بالأساس المجامعة، مجمع اللغة العربية.
1: طبعا أقدم المجامع تأسيسا هو مجمع اللغة العربية بدمشق، لأن تأسس سنة 1901، ثم جاء بعده مجمع القاهرة، مجمع الملك فؤاد، ثم أصبح اسمه مجمع اللغة العربية بالقاهرة، هذا فهو الأكثر ريادة.
0: اشتغل فيه طه حسين، ومن تونس طاهر بن عاشور
1: بالضبط، وحسن حسني عبد الوهاب، والكثير من العلماء التونسيين. هذا تأسس سنة 32 و1900، وهو مشهور بالمعجم الوسيط والمعجم الوجيز والمعجم الكبير الذي هو الآن بصدد التأليف، يعني لم يكتمل صدوره.
0: لحظة بربي، الوسيط والوجيز.
1: الوجيز هذا أصغر من الوسيط بالترتيب الحجم.
0: أيوة.
1: الوجيز ثم الوسيط هذا المشهور تقريبا 4 طبعات أو 5 طبعات حاليا.
0: أيوة.
1: ثم المعجم الكبير هذا فيه أجزاء كثيرة صدرت إلى حد الآن الحسب علمي تقريبا 15 مجلدة صدرت منه إلى حد الآن، يعني وما زال بصدد التأليف.
0: نأخذ الترجمات للآلات وللمستحدث والمستجد من المخترعات. مثلا يظهر لي هذا اجتهد فيه مجمع القاهرة، شوقي ذيف، مثلا المكويت، مثلا
1: الثلاجة،
0: الثلاجة فعلا،
1: يعني المئات من الألفاظ الدالة على الآلات. ووسع، أهم شيء وسع قواعد الاشتقاق، لأن كانت هناك صيغ كانت تستخدم للمبالغة.
0: أيوة.
1: الألفاظ هي في شكل اسم
0: فاعل، النقالة
1: مثل فاعلة وكذا أو مفعلة وكذا، فأصبحت تستعمل لاشتقاق الآلات.
0: المشكل أنه الأسانسور باش ترجموه،
1: المصعد لكن لا
0: أعرف وللنزول الشي تسمى، نقولوا أخذت المصعد للنزول، وهذه مشكلة.
1: حتى طلوع أكثر ما قرأوا حساب النزول، هل هو وظيفته هو الصعود
0: والنزول. مثلا مفك البراغي، ليش مفك البراغي؟ وحينما تريد أن تحكم الغلق، علاش وقت شيء يتسمى؟ هو حق، هو حق مدور البراغي.
1: هو في العادة الشيء الواحد يسمى باسم واحد، ويؤخذ تأخذ الوظيفة الأساسية. إن كانت الوظيفة الأساسية هي الفك، فلنسميه مفكا. إن كانت الوظيفة الأساسية هي أن يصعد بناء، فلنسميه نفعت. لكن لا يعقل أن يسمى الشيء الواحد باسمين بحسب وظيفته، على الأقل في أسماء الأشياء، ما الأشياء الآلات، فمن المنطقي أن نتخذ للآلة اسما واحدا أو لفظا واحدا التعبير عن وظيفته الأساسية.
0: وثم ما كانش يوليو يضطروا إلى الترجمة الصوتية، يعني للتعريب الصوتي
1: بالضبط،
0: الكونسولات،
1: اقتراب اللفظ. واقتراب اللفظ هذا فيه مشاكل كثيرة، أحيانا تكون العربية توفر اللفظ ولكننا نميل إلى استعمال الألفاظ المعربة.
0: المعربة.
1: هذا أمر تتحكم فيه أمور كثيرة، أحيانا تتحكم فيه الجوانب النفسية، أحيانا الجوانب الثقافية التعليمية. يعني أحيانا نميل أو بعض الناس يميلون إلى للألفاظ المقتربة حتى يظهروا نوع من المكانة العلمية أو الثقافية، أو تسمى السنوبيزم.
0: يعني أيوة. ولكن ثم في لهجتنا كلام تقريبا، والله لا يمكن أن يقال حتى بالعربية. طيب مثلا في الجنوب يقول لك بعد لا مشيت فيه، بعد لا ضربني،
1: بعد لا،
0: إيه بعد لا، هم مش يقصد يظهر لي قرينة زمنية بعد،
1: يعني أو
0: كاد بالضبط أو شك
1: بالضبط. يعني هو يعبر، يعني عوض أن نستخدم لفظ نستخدم عبارة شبه جملة، وهذا يعني دائما تجد له أصل في الفصيح، لكن هي تركيب شاع استعماله واتخذت مكانها.
0: وكيما برا والراح
1: بالضبط. برويجة.
0: برويجة. لا إيجا هو كما ثم فعل جاء.
1: إيه هو الرواح. روح رواح. يعني دائما تجد لها شيئا فصيح. يعني معظم الألفاظ في العامية أو في اللهجات العربية لها أصل ما في
0: الفصيح. مثلا يبدو أنها فصيحة مثلا، مع احترامي للمستمعين الكريم الكرام والمستمع الكريم اللي هالمقام اللي احنا فيه، مثلا يقول لك مثلا اجلكم لا اسكت لا لا لا نعمل لك ولا ابعد لا كذا، هي عربيه فصيحه يعني لا ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده.
1: بالضبط. لكن غابت معرفتنا بالأصل وساد هذا
0: الاستعمال. يظهر لي فصيحة يعني أنك تقول
1: تستخدم حتى في الشعر عندنا إذا حدث كذا لا حدث كذا إذا. فالاستعمال موجود وشائع.
0: لكن هاي ثم الأمر وبعد اللام هذيك افعل كذا، يعني مقبولة في الفصحى، مهيش مش خاطئة، هي لهجة
1: في سياقات دقيقة في سياقات معينة. نعم تستعمل، لكن عندما نستعمله في الفصحى ننسى. والفصحى تحتوي حتى على ألفاظ كثيرة من العامية، عفوا تحتوي على ألفاظ كثيرة من الفصحى. وأحيانا نحن نستلطفه، أحيانا بعضهم يقول كذلك كذلك، يعني هو يقصد كذلك. هذا أحيانا بعضهم يسميه يعني كلام نحات يعني أو عبارات نحات أو شيء من هذا القبيل، استخدام ألفاظ فصيحة في سياقات الحديث
0: وثم برشا من المتفصحين يخطئون كلمة بدون.
1: أي بدون يعني استعمله قديم.
0: لا هي تصح يا رسول الله يا أخي، تو من دون أن تجي تجوز وبدون ما تجي لا تجوز.
1: لك استعمالات كثيرة يميل البعض إلى تخطيئتها، لكن ما هو المعيار؟ يعني أحيانا يوجد معيار، المعيار أحيانا تاريخي أو قبلي، قبيلة كذا استعملتها وقبيلة كذا لم تستعملها.
0: صحيح.
1: استعملت في القرن كذا ولم تستعمل في القرن كذا، لكن عندما ننظر في الاستعمال الحقيقي نجد أن العربية تطورت تطورا كبيرا. والأحيان المعيار يجب أن يكون الاستعمال،
0: هذا
1: شرط أن لا يكون خاطئا.
0: ثم حصة ونخصوها للحروف اللي يبدأ بها الكلام، تنقول لك عنقول لك عنمشي
1: وبنمشي
0: وبنكتب كتاب وفي المغرب
1: في لهجات ومناطق أخرى كاء أو تاء أو حاء.
0: هي حاء بالضبط في مصر.
1: ايه بالضبط،
0: غني و
1: وكذا.
0: ايه وفي المغرب زاد يقول لك غنمشي وغندير يعني هذه عندها يظهر لي عندنا فيها ما نقول
1: كنا من غادي، او يعني هي جمله او كلمه تختصر فيقتصرون على حرف منها، العادة يكون الحرف الاول وتسود وتشيع
0: فعلا. يا سيدي ربي يبارك فيك.
1: شكرا
0: استاذ فتحي الجميل الحلو.
1: شكرا صديقي،
0: جميل وحلو وربي يعطيك الصحه طول العمر
1: الله يبارك فيك.
0: ونعرف كل ما نقصدوك في هالحصه باش تؤنسنا بحديث مفيد تلبي ولا تأبى.
1: هذا من دواعي السرور والله.
0: ربي نورك. ومهم انه نحب ان الجامعه التونسيه توصل خارج اسوارها وتشع خارج نطاقها، وهذا هو المهم. نحبوا ديما ثم صلة محكمة بين الجامعة والمجتمع. شكرا أستاذ فتحي.
1: العفو أستاذ.
0: أهديك
1: لك
0: العفو لفضلك، وأهديك هذا النغم خصيصا لك. تفضل.

0: أجدد التحية والسلام للمستمعين الكرام. حقيقة هذا النغم أيضا أختص به الأستاذ الجليل الذي أحبه، ودائما أسمع له قولا يتنفس في ضيق الخناق، ينقاد له المستمع رغم عنف السياق، ينقاد إلى معان شريفة عتاق، لكأنك في الحديث مع سي محمد القاضي، لكأنك في كتاب مكنون لا يغادر من الحكمة شيئا، ولا يجور سالكه عن القصد، ولا يغور فيه الغواص إلا عن الدر، بحر لا قرار يستقر فيه، وطريق لا عثار يعتوره ويعتريه. أستاذ مرحبا بكم.
1: أهلا في وليد، تحية لك ولكافة المستمعين الأفاضل.
0: البارح حدثني المحدثون في إذاعة تونس الثقافية أنك تبارك الله عليك وربي بقي الستر، و نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، أنك ما زلت شبابا، ما زلت شباب، وأنه اللي يسمعك يقول هذا في عنفوانه ولا في ريعانه ولا في التحب، اللهم صلي على النبي عليك، حتى صوتك ما تبدلش.
1: يعني عرفوا هذا من صوتي؟
0: لا طبعا، من صوتك ومن حضورك، خاصة أنه كل ما تظهر في المقامات العلمية ولا في التظاهرات الثقافية لازم نشوف ونحس فيك السر اللي ربي اختصك به، فضلا عن عما يفيض به الصوت من روح. حدثني كفيف كان يتدخل معنا، قال لي راهو بالنسبة لنا نحن المكفوفين الأصوات موصولة بالقلوب، ثم كابتور، ثم لاقت هكا ولا ملتقط ولا استشعار في القلب يهتز للصوت اهتزازا، فربي يشد لنا فيك.
1: يعيشك سيدي، بارك الله فيك، وإن شاء الله دائما يعني نجد الصدى الطيب، فإن ذلك الصدى ينفخ في الروح جذوة ربما تطفئها هبة السنين، ولكن تحييها الكلمات الطيبات.
0: الله الله الله الله، هذا حق يتكتب الكلام هذا. هذا كلام يملى فيكتب ويوثق. يعني أستاذ، حتى حينما تحرر نصوصك العلمية ولا الإبداعية ولا الصحفية ولا النقدية، هكذا تنثال عليك المعاني انثيالا، وإلا يطاوعك اللفظ وينقاد لك، يسلس انقياد العبارة لك، أما تطيل التفكير، تهذب، تشذب، تحكك، ولم ما تكتبه تدفعه إلى المطبعة دون أن تعمل فيه نظرا؟ نحب نعرف السر.
1: أنا كثيرا ما أشبه نفسي
0: أي
1: بمحرك المازوت. أقول أنا أشبه محرك المازوت. محرك المازوت معروف بأنه قوي و يعني السيارات التي تسير بالديزل أو المازوت تكون أقدر على يعني صعود الجبال وغير ذلك، ولكن المازوت عنده خاصية أخرى هي أنه يحتاج إلى أن يسخن فترة معينة قبل أن ينطلق أو قبل أن يصبح فاعلا. فأنت عندما تكون لديك سيارة مزود، وهذا شأن سيارات المزود القديمة طبعا ربما تغير الأمر قليلا، يحتاج إلى إحماء
0: فعلا.
1: فأنت تشغل المحرك ولكن تبقي السيارة جاثمة في مكانها، لماذا؟ تدخل حتى يعني يقع إحماء المحرك. فأنا أشبه هذا المحرك في هذا، أني أحيانا تتعثر علي الكتابة وتدور الفكرة في رأسي، ولكن لا أكتب شيء، وقلما ألجأ إلى الكتابة في تلك الفترات، لأني أعرف أنني مهما أرغمت نفسي وأكرهت وعلى أن يعني تأتي بشيء، أجده بعد فترة وجيزة دون ما أرتجيه. لذلك يعني أنا أترك الفكرة تتخمر في رأسي، وعندما أجلس لأكتب أجدها قد اختمرت فعلا، وكأن شخصا يملي علي ذلك الكلام لا أتصنع فيه ولا أتكلف.
0: الله الله الله،
1: هو نوع من التراكم. فالتفسير العلمي ربما قبل التفسير الميتافيزيقي، التفسير العلمي هو أن الذهن وأنت لا تشتغل تحديدا في ذلك الموضوع، الذهن يشتغل، والذهن يشتغل حتى وأنت نائم.
0: صحيح.
1: فأنا أذكر عندما كنت أكتب يعني أحرر أطروحتي، كنت أحيانا أشعر بإرهاق وتستعصي علي الأفكار وحتى الكلمات أحيانا، ولا أستحضر الشواهد. فأضع القلم، قلم الرصاص في ذلك الوقت، وأقرر أن لا أزيد. وأحيانا أكون في يعني غمرة النوم، يعني لست أدري ساعة ثانية ثالثة صباحا، وإذا بشيء يأتيني وأنا نائم، وربما يملي علي الحل أو يوحي إلي بحل المسألة التي أرقتني ولم أجد لها حلا. فتعودت في تلك الفترة على أن أضع بجانب سريري ورقة بيضاء وقلما، عندما تعتريني تلك الفكرة أنهض بكل هدوء وأكتب ما بقي لي، وأضع الورقة وأعود مباشرة لأنام من جديد. عندما أنهض في الصباح، لو سألني أحدهم عما كتبته لقلت له والله لا أذكر، أذكر أني كتبت لكن ماذا كتبت، ما هي الفكرة التي كتبتها ولا أدري. فأعود إلى تلك الورقة، وفي أكثر الأحيان أجد أنها تلخص ذلك الهم الشاغل الذي شغلني، ووجد في استراحة النفس يعني فرصة. ف يعني قام بعملية البحث حتى وجد ذلك الحل الذي هو في يعني ربما 90% من الحالات يكون حلا جيدا.
0: يعني تنام بشواغلك، سبحان الله.
1: كل الناس ينامون بشواغلهم، الذهن لا يتوقف. يعني يعني يوجد العقل الواعي والعقل اللاواعي،
0: لكن ينبغي أن يتجدد.
1: ماذا لا يتجدد؟
0: الذهن ينبغي أن نجدده، أن يصفو، أن الحقيقة كفترة الاستراحة للدماغ. يقول لك حتى لازمك تبدل حتى الموضوعات اللي أنت تشتغل بها.
1: اي صحيح، هذا صحيح، لكن أنت تغير الموضوعات التي تقوم بها وأنت واعٍ، لكن ما لا تعيه هو هذا. فأنت مثلا عندما تتكلم عن الأحلام،
0: نعم،
1: يعني أنت تعرف أن الإنسانية في تاريخها الطويل انشغلت بهذه الظواهر.
0: صحيح.
1: ظاهرة المنام، ماذا يعني المنام؟ والقدامى كانوا يتصورون أن ما نراه في النوم هو نوع من استباق ما سيحدث لنا في اليقظة.
0: والله صحيح.
1: خيرا إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
0: رؤى ولها رموز يعني.
1: فهو يعني ما يسمى باللغاف بخيمونيتور يعني أنك يعني الحلم الذي ينبئ بالمستقبل. ولذلك عندما تفتح كتاب ابن سيرين أو غيره كتب تعبير الرؤية
0: أي يعبر الرؤية بركل عليك أي.
1: تعبير الرؤية ماذا تقول؟ تقول إن ما يراه الإنسان في المنام هو نوع من الإطلالة إطلالة
0: صحيح
1: نوع من النور الذي يكشف لك بعض ما سيحدث لك. فأحيانا يقولون هذا الحلم إن شاء الله خير إن شاء الله خير يعني
0: بشائر.
1: ما رأيته لعله ينبئك بخير يعني ظل الإنسان يعني يحاور هذه الظواهر. وعندما جاء فرويد قلب التصور تماما
0: طبعا
1: قال لا الحلم لا يصور المستقبل وإنما يصور الماضي
0: الرغبات
1: أي أنك عندما تكون منشغلا بشيء في حياتك فإن ذلك الشيء يتجلى لك في النوم في صورة يعني أحلام تأتيك. إذن فالحلم هو نتيجة ما وقع وليس ملخصا لما سيقع. هما طريقتان في الرؤية لعل لكل منهما يعني وجاهة معينة. لكن عندما يقول إن الحلم يعني يصور الماضي لا يعني أنه يعيد يعني ما حدث بحرفيته ولكن يوجد شيء يسميه فرويد عمل الحلم عمل لو ترافاي دو ريف. هذا له كتاب معروف فرويد اسمه لو ريف اي سون انتربريتاسيون الحلم وتأويله أو المنام وتعبيره
0: وتعبيره أحسنت.
1: فهذا الكتاب يقول يوجد شيء يسمى لو ترافاي دو ريف أو عمل الحلم. كيف يشتغل الحلم؟ لأن الحلم أحيانا يشتغل بالمجاز
0: فعلا بالرموز بالرموز هذيك
1: يعني رمز يعطيك رمز. هذا الرمز هو اختزال اختزال لشيء يعني شغل بالك وأرقك لكن عندما يظهر من جديد فقد لا يظهر يعني بصفاته وبمواصفاته الدقيقة ولكن يظهر بجزء منه جزء منه أو بشبيه له أو بمعادل له. وبالتالي فإن يعني هذه الحركة التي يعيشها الناس دائما هي حركة فيها أخذ ورد. أنت سألتني كيف يشتغل الذهن وأنت نائم. نعم يشتغل الذهن وأنت نائم
0: يقعد أكتيف المخ
1: يعني, في يعني المخ يبقى دائما يعني عاملا
0: يظهر لي حتى كي يقوموا بتخديره حتى التخدير ماهوش تعطيل لأنشطة الدماغ
1: دون شك. يعني ثم مرة أنا أقرأ يعني في شخص يعني كلام شخص يقول إن أحيانا لدي انطباع بأنه يعيش الحالة ويعيش ثم يعيشها أكثر من مرة إن يسمى الديجا فيو ما رأيته سابقا ما
0: صحيح.
1: فهذه كلها تراكمات تقع في الذهن ولكن تلك الطبقات التي تتراكب في الذهن حتى لو مرت عليها السنون
0: نعم
1: فإنها تخزن ولا تمحى
0: فعلا
1: ربما تجد نقطة معينة، نقطة تجعلها تحيا من جديد، يعني تطلع إلى النور من جديد. ولكن في أكثر الأحيان نحن نعيش تلك التراكمات. لذلك مثلا مرة أخرى نعود إلى فرويد، فرويد يقول إن شخصية الإنسان تتكون قبل سن 5. طبعا كثير مما قاله فرويد أثبت العلم الآن أنه غير صحيح، ولكن نحن نعرف في معارف يعني في علم البشرية أنه عندما يولد علم جديد فإنه لا يكون جديدا يعني بنسبة 100%، وعندما يموت علم فإنه لا يموت تماما، وإنما يعني الجديد هو يأخذ من مما سبقه، والقديم أو الميت يترك لمن يأتي بعده. فدائما يوجد هذا الجدل بين القديم والجديد، ويوجد هذا الأخذ والعطاء، وتلك هي
0: ثماش قطاع إبستيمولوجية حقيقية ولا مطلقة يظهر لي؟
1: لا لا توجد أبدا أبدا. لذلك يعني مثلا عندما نقول الفلسفة الماركسية مثلا الفلسفة الماركسية يعني الآن أغلب الناس يقولون انتهت. مثلا البنيوية، الحركة البنيوية، كثير من الناس يقولون ما بعد البنيوية وانتهت البنيوية وكذا. أما أنا فأقول لا، لم ينتهي شيء من هذا، انتهى في جانب وبقي منه جوانب.
0: صحيح.
1: مثلا عندما تقول الماركسية ماتت من حيث هي فلسفة مثلا، أقول لك إن ما بقي من الماركسية هو حلم العدالة. حلم العدالة، الإنسان في تاريخه يحلم بمجتمع عادل. ماتت الماركسية كفلسفة أو من حيث هي فلسفة، ولكن بقي منها ذلك الطموح، ذلك الحلم المركوز في الوجدان البشري، وهو أن نعيش في عالم يسوده العدل
0: غير طبقي.
1: نعم. ماذا نقول انقضى عهد أو مجد البنيوية، ولكن بقي منها شيء مهم، لأن البنيوية ماذا قالت؟
0: دو سوسير يقعد.
1: تحدث البنيويون عن النص، يقولون النص نظام مغلق، أي أننا لا ينبغي أن ننظر في النص من حيث وضع كاتبه أو منزلته أو سياقه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، لكن ننظر في علامات النص وحسب. فأنا في محاضراتي وفي جلساتي أقول إن ما بقي من البنيوية هو القول بأن النص نظام.
0: صحيح.
1: لكن هم دافعوا عن فكرة المحايفة لمناص، أي وقالوا إنه نظام مغلق، أي لا دخل للاعتبارات الخارجية. فماذا بقي لدينا الآن؟ بقي لدينا الآن أن النص نظام، ولكنه ليس كما قال البنيويون نظام مغلق، وإنما هو نظام مفتوح، أي إن فيه يعني أخذا وعطاء وجدلا بين المعطيات البيوغرافية والمعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الجغرافية والتاريخية. النص يتفاعل وهو نظام، علينا أن ننظر في النص من حيث هو النظام. هو نظام صحيح. فعندما نقول البنيوية ماتت، أقول لا، لم تمت تماما، لأنها أثبتت شيء بقي صحيحا، أن النص نظام. أخطأ البنيويون عندما قالوا إنه مغلق، وكما أخطأ الماركسيون عندما تحدثوا عن ديكتاتورية البروليتاريا، المجتمع يجب أن يقوده البروليتاريا. خطأ. العدالة نعم، ولكن البروليتاريا ديكتاتورية البروليتاريا كما كانوا يقولون. يعني هذه أصبحت يعني في حكم الماضي أو يعني لا يقبل
0: أستاذ
1: في هذا الحياة هي كل هذا يعني أخذ وعطاء.
0: أخذ وعطاء. أنا مش نسمعك نص خليك معايا كما ترش منها ما تقطعش وقل لي هل هو نظام مغلق ولا نظام مفتوح؟

0: الله الله الله الله على هال على هالمجازات أستاذ سي محمد القاضي.
1: صحيح.
0: توش معناها براه دناء هذه؟ ظهر لي كيفاش نفهموها المشية براه دناء؟
1: يعني تعرف الكلمات العربية يعني تغيرت.

0: يعني دلال، تغنج، ربما يكون هذا هو المعنى. لكن أصل الكلمة يعني لا أعرف حقيقة. كان في تونس تعني شيء آخر.
1: ذاك علاش سألت أنا. لكن ربما عندها معنى قديم يعني في المتداول في اللهجة العراقية، على الأقل لهجة حتى المتداول في الخمسينات والستينات والستينات والسبعينات. ما نعتقدش كان الأجيال هذه تعرف كل
0: العراق يعني منطقة تقاطعت فيها حضارات كثيرة.
1: نعم.
0: قبائل كثيرة ويعني لغات وشعوب وأمم. يعني بلاد عريقة في الحضارة
1: فعلا. الأستاذ
0: تجد فيها ديانات
1: أنا اللي
0: إلى اليوم أجناس متعددة
1: فعلا. نعم. فعلا ومؤثرت في النسيج المجتمعي. نحب نعرف أستاذ ما بقي في الذاكرة من تجربتك المهمة، تجربتك في تدريس العربية في إفريقيا في إطار التعاون الفني، وكانت مصادفة أنك شاركت فيه ودعيت وذهبت للتدريس هنالك في جزر القمور تقريبا وفي السنغال. المهم كانت تجربة نحسك دائما تستحضرها وعندها تأثيرها. إيش اكتشفت غادي أستاذ؟ صعب بين اللغة يتكلمون وش الواقع اللي لقيته؟
0: أولا يعني أنا سفري إلى جزر القمر كان في بداية الثمانينيات.
1: أيوة
0: يعني بداية الثمانينيات تقريبا من 80 ل 89. ويعني هي القمر كانت يعني لم يمر على استقلالها إلا 5 سنوات، استقلت تقريبا عام 75. في ذلك الوقت يعني قامت الجامعة العربية بعملية لتعزيز يعني تدريس العربية في جزر القمر.
1: هي العربية لغتها الرسمية؟
0: لا، هي لغتها الرسمية الآن هي الفرنسية، لكن اللغات التي يعني يتحدث بها هناك وتفهم هي الفرنسية طبعا والعربية والقمرية. والقمرية هي يعني إحدى اللهجات السواحلية
1: المحلية.
0: سواحلية هي شرق أفريقيا. شرق أفريقيا كله يعني تنزانيا وأوغندا وكينيا، يعني كثير من البلدان حتى جزء من مدغشقر يعني يتكلمونها. ونعرف زنجبار خاصة كانت مملكة يعني عربية سواحلية، وكانت يعني تتبع عمان. كان عندها تاريخ يعني تعرف. أنا عندما أذكر الزنجبار يعني أشعر بأنه حدثت مظلمة كبرى في التاريخ، ولكن نحن كنا عاجزين عن الرد فيها. ف يعني انقرض الوجود العربي، لأن هي يعني الآن ما هو معروف باسم تنزانيا.
1: نعم.
0: هو نوع من النحت بين تنزانيكا وزنجبار.
1: فعلا أي نحت تركيب بين كلمتين.
0: هي تانغانيكا هي يعني هي بحيرة، ولكن هي تعتبر كأن هي الساحل.
1: نعم.
0: الغربي المقابل لزنجبار.

0: الجبار في القارة الإفريقية.
1: نعم.
0: طنجنيقة و على الشرق من تانغانيكا يعني في المحيط الهندي توجد جزر زنجبار وهي مقر لسلطنة عربية عريقة وقوية وقامت بدور كبير جدا في المجالين الثقافي والاقتصادي ونشرت الإسلام ونشرت العربية وقامت بدور اقتصادي تبادل اقتصادي كبير وكان لها نفوذ كبير. لكن طبعا الاستعمار لم يسمح ببقائها ف جاء احد يعني رئيس اسمه يوليوس نيريري وقرر ان يضم هذه الجزيرة وقال لهم اذا نحن من زنجبار ناخذ زن ومن طنزانيقا ناخذ طن فتصبح طنزانيا. فالان كلمة طنزانيا وبلاد طنزانيا هي تقريبا هذا المزج بين المهم هو ان بين طنزانيا
1: جبدناها على اللهجة القمرية قلت لي سواحلية
0: القمر كانت توجد علاقات كبيرة والكثير من القمريين يعودون إلى أصول عربية ولذلك تجد أن أسماءهم عربية وأنهم مسلمون بنسبة تقريبا 95%
1: نعم
0: ويحبون العربية والآن هي
1: ويقرؤون القرآن
0: جدا وهي جزء من الجامعة العربية عضو في الجامعة العربية.
1: نعم.
0: فنحن عندما ذهبنا في هذا الإطار
1: نعم
0: في التعاون بين الجامعة العربية التي مولت العملية والوكالة التونسية للتعاون الفني. إذن ذهبنا بصفة رسمية مجموعة من الأساتذة وكانت مهمتنا هي تدريس اللغة العربية. أنا من حظي أني كنت في ذلك الوقت يعني قد أحرزت على التبريز أستاذ المبرزان أجريجي
1: أيوة
0: وعهد إلي بتنظيم تعليم العربية في أول معهد عالي أسس في جزر القمر.
1: يا سلام.
0: الانستيتيو ناسيونال دانسينيمون سوبيريور لينس وكانت مهمته تخريج الأساتذة المساعدين في تخصصات مختلفة منها العربية وأنا كنت مشرفا على قسم العربية في هذا المعهد.
1: جميل.
0: الذي خرج عدد كبير من إطارات جزر القمر في ذلك الوقت يعني وكان يعني من المهام المنوطة به في ذلك الوقت يعني تنظيم برنامج تنظيم الكتب المدرسية القيام ب يعني متابعة تدريس العربية في المعاهد الثانوية وأيضا الإشراف على امتحانات البكالوريا. يعني قبل أن يعني أنتقل إلى جزر القمر كان رئيس لجنة البكالوريا يستقدم من جزيرة لاريونيون وكان فرنسيا ونعرف العلاقات التاريخية لكن يعني هو نوع من النفوذ الفرنسي أن رئيس لجنة البكالوريا يكون فرنسيا ففي ذلك الوقت قال وزير التربية قال احنا كنا نستقدم هذا الفرنسي تأتينا به السلطات الفرنسية نطلبه منها، لأنه لم يكن لدينا في جزر القمر شخص يمكن أن يقوم بهذه العملية. الآن جاء هذا الرجل يعنيني أنا وقال، وهو يحمل الشهادة نفسها التي يحملها الفرنسي الذي كان يرأس اللجنة، ولذلك نحن لسنا بحاجة الآن إلى هذا. يعني أصبحت أنا رئيس لجنة البكالوريا، وفي تلك السنوات
1: نعم
0: يعني لم يتخرج في جزر القمر شخص بشهادة البكالوريا إلا وكان توقيعي له.
1: الله الله، هذا مفخرة لتونس.
0: يعني إلا إقامتي لم تدوم طويلا، بقيت 3 سنوات فقط، لأني بعدها مباشرة يعني انتدبت للتعليم في الجامعة التونسية.
1: في الجامعة التونسية
0: فانقطعت، يعني أنا رجعت في في في في عطلة
1: 83
0: صيفية، ولكن عندما أتيحت لي فرصة قطعت، قررت أن لا أعود وبقيت في تونس. قلت هذا مستقبلي، هذا أفضل لي من العودة، وإلا فكان يمكن
1: أن يعني لقيتهم يحبوا العربية وعندهم استعداد بشيء،
0: هو عندهم نوع من المحبة الممزوجة بالتقديس.
1: لأنهم
0: مسلمون، ولأن العربية هي لغة القرآن، ولذلك فهم يحبون العربية. وأذكر أنني من الأبحاث التي كلفت بها، أبحاث التخرج التي كلفت بها أحد طلبتي في ذلك الوقت، يعني كان موضوعها الكلمات العربية في الأغاني الدينية القمرية. يعني والعنوان بالفرنسية ليمو أغاب dans les chants liturgiques arabes aux Comores. يعني هي عندهم أغاني دينية، وهذه الأغاني تأخذ يعني كلمات عربية ولكنها بالجوار الصوتي مع اللغة القمرية تتغير يعني نسبيا. وأنت عندما تذهب إلى القمر تجد أن كثير من الكلمات هي يعني متحدرة من أصل عربي، ولكن أحيانا لا يظهر جيدا. مثلا إذا أردت أن تقول صباح الخير تقول بارزة صبوحي، بارزة صبوحي، بارزة يعني بارزة أو يعني، لكن صبوحي هي صبوحي،
1: صبوح
0: صباح، والكلمة نفسها تعود في المساء. بارزة مسيو، بارزة مسيو، مسيو مساء. فتجد ثم كلمات مثلا تتغير. مثلا إذا أردت أن يقول لك شكرا يقول لك مرحبا،
1: مرحبا.
0: يعني ترى أنا قريبة. إذا أردت أن يقول لك مع السلامة يقول لك سلاما جيما،
1: حلو،
0: سلاما جيما. يعني بحيث يعني إذا أراد أن يقول لك أهلا وسهلا مثلا، أهلا وسهلا يقول لك كريبو.
1: كريبو
0: يعني أنت كريب أو قرب، وأهلا يعني هي كلمة من أصل عربي لكن تغيرت، تقع وقع فيها نوع من الزحزحة الدلالية.
1: هذه مجال خصب للبحث اللساني، غريب
0: جدا للبحث، يعني لأن
1: باعتماد اللسانيات الاجتماعية مهم.
0: اللهجة القمرية يعني هي إحدى لهجات اللغة السواحلية، وأكثر الناس تشاؤما يقول إن اللغة القمرية تضم ثلث اللغة، ثلث كلمات اللغة القمرية عربية، ثلثها.
1: ممتاز.
0: هذا المتشائم، بينما الواقع أو المتفائل قليلا يقول لك لا، بل إن الكلمات العربية في اللغة القمرية تدخل بنسبة 70%. 70% من الكلمات التي قد لا تبدو لك, يعني أنا لا يبدو لك أنا من أصول عربية, لكنها هي من أصول من أصول عربية.
1: أستاذ يعني
0: حين مثلا كلمات يعني أنت تعرفها في العربية لكن تستعمل على غير وجهها, مثلا إذا أردت أن تقول أحبك كثيرا تقول ميو هانزا صافي.
1: عود هلنا,
0: يعني أحبك كثيرا ميو هانزا صافي.
1: ميو هانزا صافي,
0: فأنت تجد ميو هانزا في أنا أحبك, هذه ليست عربية, لكن صافي عندنا أي نقي.
1: آه الصفاء.
0: صافي تحول من معنى النقاء إلى معنى الكم كثيرا. صحيح. صافي. فربما
1: وإن كان صافي باللهجة المغربية معناها به.
0: أي نعم بالضبط.
1: واخا وصافي.
0: صافي صافي. أي صحيح.
1: ولا وفي العراق يقول لك زين.
0: زين. فثم عمل مهم جدا يمكن القيام به, عمل في إطار اللغة.
1: تو احنا مش نقولوا لك باريز وميسيو ولا شو نقولوا لك تو؟ تو ميو هانزا صافي هذا مضمون.
0: لا باريزا.
1: باريزا ميسيو.
0: باريزا صبوحي. يعني هذا في الصباح.
1: الله الله.
0: وباريزا فيه يعني هي, لكن الآن لا تقول لي لا صبوهي ولا مسيهو, يعني لا لست في الصباح ولا في المساء. ففي هذه الحالة أنت تقول كريبو.
1: كريبو. أهلا بك.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا مش ندلل عليك, الموضوع هذا لازمنا نكملوه
0: أكيد.
1: وأنا والله هني نعرفك عندي سنين, والله العظيم هالنبع اللي فجرته لي توا ما نعرفوش فيك, سبحان الله. وما الحياة دون جديد يدهشك, يعني كل مرة تطالعنا بجديد اللهم صلي على النبي عليك وبعلم ينفع, يعني ربي طول عمرك. أنا تو باش نودك بأم كلثوم ونزيد نقول لك راهو لوديمات تاع برنامجنا ديما الحقيقة السهم المعلى هو لسيادتك والفضل ليك فيما نحرزه, وسي محمد القاضي بحر وجودك يروي كل من يريد. ربي ينور عليك.
0: يقولون ان ما يخرج من القلب يدخل الى القلب.
1: يدخل الى القلب. يا سيدي كاريبو وربي يبارك فيك.
0: اهلا وسهلا كاريبو.
1: مستمعينا الاعزاء الى هنا نكون قد بلغنا منتهى سفرنا, الى ان القاكم في اطيب حال واسعد مقام, لكم مني تحيه وسلام.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
1: تونس الثقافية،
2: نبض الصيف الثقافي.
3: دمتم مستمعين.
4: غني يا عصفور، غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغنده.

أهلا وسهلا مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحاب برنامج غني يا عصفور في حلقته رقم 16 اللي نقترح عليكم فيها مختارات من الموسيقى التونسية اللي ربما كما قلت تتنسى ولا ما عادش نسمعوها وما عادش ما مجالات ونعرفوا بخصائصها وبالظروف اللي ظهرت فيها. ونتوجه إلى الشباب من المستمعين خاصة اللي هما ديما يفركسوا على الحاجة الجديدة وينساوا الماضي والناس اللي خدمت وسجلت قدمت أغاني قاعدة محفوظة في خزينة الإذاعة. الحلقة هذه باش نتناولوا فيها كالعادة جانب من المألوف وعدد من الأغاني اللي أدتها مطربة من المطربات اللي تألقت في النصف الأول من القرن العشرين، وخاصة خلال فترة ما كانتش النساء تشارك في الحفلات ولا تغني ولا تظهر لأسباب معروفة اجتماعية وثقافية. ربما يحسن أن نذكر كذلك بما ميز الحياة الموسيقية في بداية القرن الماضي، اش كانوا الناس يغنيوا، شنية الحاجات اللي كانت أكثر انتشار بين الناس، شكون اللي كانوا يغنيوا. قبل ما نجيب على هالأسئلة هذية نسمعوا واحدة من المغنيات من التونسيات المعتنقات للديانة اليهودية في برول من نوبة العراق، وهي النوبة اللي تحتل المرتبة الثانية في الترتيب اللي اعتمدوا أسلافنا. البرول هذا يقول: نوار اللوز فتح وجدد عشقي علي، وبرح على الملاح يدير كأس الحمية، أدرها راحا براح يا ساقي ومل علي. والطالع يقول: املا كاسي يا حبي واسقيني، وإذا شربت يا روحي هنيني قبيلة من الوجنتين وبها روحي تحيني. البرول هذايا يستهل يبدأ باستخبار على الكمنجة في طبع العراق، وهي المقطوعة هذه قلت من نوبة العراق التونسية، والعراق ما نلقاوش عنده مثيل في موسيقى التراثية للبلدان العربية، وإن كانت التسمية موجودة مثلا في المغرب، ولكن ما فما حتى بلاد عندها نفس الخصائص متاع اتباع العراق التونسي. إذن مع هذا البرول من نوبة العراق أداء الويزة التونسية.

اسمعنا إذن البرول من نوبة العراق أدته بمفردها الويزة التونسية اللي اسمها الويزة سعدونية في الأصل. الفرقة اللي سمعناها تتكون من كمانجا ودربوكا وبيانو هوائي اللي كان يتسمى هرجلو، يعني هو تحريف لأورج، والأرجلو هذايا اشتهر بالعزف عليه من عدد من العازفين التوانسة المسلمين واليهود، ربما منهم محمد الأسرم اللي تولى قيادة أول عرض الرشيدية في جانفي 1935. اطرحنا أسئلة في بداية الحلقة هذه من برنامجكم غني عصفور، قلنا كيفاش كانت الموسيقى التونسية في بداية القرن الماضي وحتى تأسيس الرشيدية عام 1934. نذكر بعجالة نقول اللي في خلال الفترة هذه أهم حاجة كانت تتغنى بالنسبة للتونسيين من غير اليهود هي ملوف الجد، يعني أناشيد المدائح اللي كانت تتغنى سواء في الطرق الصوفية وفي الزوايا ولا في المناسبات العائلية، وإلا الملوف الهزل أو الهلس اللي كان مقصور على عدد قليل من التوانسة اللي يعرفوه، معناها ومش في كل المدن التونسية بل أكثر في المدن اللي استقر فيها الأندلسيون بعد هجرتهم إلى بلدان شمال أفريقيا ومنها تونس بطبيعة حال. من المدن التونسية اللي فيها الملوف هذا العاصمة تونس، سليمان، تستور، الكاف وغيرها. وكانت حفلات الملوف الدنيوي هذا تتقدم في الأماكن العامة كيما القهاوي والنوادي كيما نادي المرحوم عبد العزيز جميل وغيرها من المناسبات والحفلات الخاصة، بالإضافة للموروث هذايا اللي نعتوه بالكلاسيكي ولا بالتقليدي. انتشرت في المدن الكبرى في بداية القرن العشرين برشا أغاني تغى عليها ما ينعت بالإسفاف، يعني ابتذال من حيث خاصة المضامين، واللي كانوا يتداولوها هما الموسيقيون من اليهود التوانسة اللي أغلبهم جاء من القطر الليبي الشقيق. أحمد الوافي اللي حدثنا عليه في كثير من المناسبات يعتبر العلامة المضيئة البارزة في سماء الموسيقى التونسية خلال مطلع القرن العشرين، على خاطر كان عنده ثقافة أدبية واسعة وثقافة موسيقية متنوعة، وكان يحفظ برشا ملوف بفرعيه الجد يعني المدايح الصوفية والهزل الملوف الدنيوي، إلى جانب اطلاعه على يعني جزء من التراث الموسيقي المصري اللي بدأ يغزو الفضاء السمعي التونسي، وأثرى الموسيقى التونسية أحمد الوافي بالعديد من الوصلات الغنائية اللي أصبحت جزء لا يتجزأ من التراث الموسيقي التونسي، وكان من أبرز الموسيقيين اللي دعاهم البارون دي لانجي لجمع الموسيقى التونسية وتدوينها. في الفترة هذه اللي كان قلت فيها أحمد الوافي هو أبرز شخصية، برزوا عدد من المغنين التوانسة اللي أصلهم من ليبيا واللي يعتنقوا الديانة اليهودية وكانوا يغنيوا الملوف، منهم الشيخ العفريت، منهم حبيبة مسيكا اللي توفيت عام 1930، ومنهم هذه الويزة سعدون اللي مشهورة باسم الويزة التونسية اللي غنات الملوف التونسي الدنيوي. سمعناها في برول الأول، توا باش نسمعوها زادا كذلك في برول الثاني، هو من يعني في طبع الحسين عجم اللي هو فرع من فروع طبع الحسين اللي هو يقابل تقريبا البياتي في تونس. الوصلة هذه اللي باش نسمعوها تبدأ باستخبار في نفس المقام على البيانو الهوائي، وبعد نسمع البرول اللي يقول: يا ترى اش قساك علي ايها البدر المنير، مالك يا روحي زعلان زعلان مصرية، كيف عاودوا الملوف رجعوها معناها غضبان، مالك يا روحي غضبان، اما في التسجيل نسمع مالك يا روحي زعلان، تعذبني يا انسان، وكيف غيروا هذبوا الملوف لتخرج في نشريات ولا اصبحت تعذبني يا فتان، يا بدري لو تدري بوصلك حيره. البرول هذايا يطبع بختم في طبع الحسين معروف ياسر عند التوانسه: الخلاعه تعجبني لانني وليع
والملام لا ينفع في من لا يطيع. خلوني مع حبي نمزج القطيع، هيا نعمل يا حبي قلبي لا يحمل دقدق ولا حيلة لو. كي تسمعوا الغناء هذا من قبل الفيزا بتسمعوا شوية تحريف في الكلمات وفي النطق باعتبار أنها ربما ما تحسنش العربية مليح، ولكن على كل حال أدت الوصلة هذه كيما وصلتنا وكيما قعدنا نرد فيها إلى يوم الناس هذا. إذن مع هذه الوصلة في طبع الحسين عجم والحسين أداء الفيزا التونسية.

اسمعنا إذا لويزا التونسية فيها الوصلة من المألوف التونسي تغني فيها وحدها، لكن السؤال يتطرح، أي والتوانسة خاصة منهم النساء كانوا يغنيوا مع المطربات التونسيات المعتنقات للديانة اليهودية؟ شكون كان يغني؟ جاوبنا في حصة في حلقة ماضية من هالبرنامج على جانب من السؤال، واستعرضنا اثنين من التوانسة اللي بداوا يغنيوا فك الفترة هذيك، هما فضيلة ختمي وشافية رشدي. كانوا وحدهم؟ لا، تنضف لهم مطربة أخرى هي أصيلة ولاية بنزرت، وخاصة قرية جومين من ولاية بنزرت، هي المطربة حسيبة رشدي اللي استطاعت أن تنحت لروحها مكانا في المشهد الموسيقي اللي ما كانوش التوانسة يجرؤوا باش يدخلوا له لأسباب مختلفة تحدثنا عليها. نقدم شوية حسيبة رشدي، تولدت في جومين، ولكن هي تقول في حديث من الحديثة الصحفية اللي خاصة في مجلة لطايف صادرة بتونس سنة 1956 اللي هي عاشت برشا في صفاقس. فعلا هي تولدت في جومين، لكن لأسباب عائلية ما نجمتش تواصل في هوايتها في معناها مسقط رأسها لاعتبارات اجتماعية والتقاريد اللي كانت سايدة. مشات لعاصمة الجنوب صفاقس، وين اكتشفها

وتشجيع من محمد الشيشتي عازف البيانو، ومكنها انتقالها من إلى تونس العاصمة باش تزيد تتعلم أصول التمثيل على يد الأستاذ طاهر بالحاج، وتتعلم أصول الغناء على يد الموسيقار محمد التريكي اللي اعتنى بها وأشرف على تدريبها بإشارة من بشير الرصايسي صاحب مؤسسة أم الأحسن لنشر وإصدار الاستوانات، وسجل لها عدد من الأغاني الخاصة بها وحتى عرس بها. قبل ما نواصل الحديث عنها، استمع إلى هذه الأغنية لحاسبة رشدي، جسمي أبعد عليك، اللي هي من تأليف بالحسن بن الشادلي وألحان محمد التريكي، هذا الذي اعتنى بمطربتنا اليوم حاسبة رشدي.

0: بين يديك.
1: جسمي بعيد عليك سمعناها بصوت حسيبة رشدي. نواصلوا الحديث عليها وقت اللي اتعرفت اشتد عودها، كونت فرقة موسيقية خاصة بها، ضمت نخبة من كبار العازفين، منهم محمد تريكي اللي قلنا اعتنى بها وحتى تزوجها لفترة من فترات. والفرقة هذه فيها عازف العود الكبير الله يرحمه علي السريتي، وعازف القانون اللي عاش في المغرب برشا اللي هو تونسي ولد الرشيدية إبراهيم صالح، وفيها صالح المهدي عازف على الناي. مشات الباريز بإشارة من الرصايسي صاحب شركة الاستوانات أم الحسن، وسجلت أول ألبوم لها. كان عندها يقال نشاط سياسي، حيث كلفها بعض الناس من حزب الدستور باش تبلغ بعض الرسائل بصفة سرية لمن يمثل الحزب في باريس. في الأثناء التحقت حسيبة بالرشيدية، وهذاك علاش تسمات حسيبة رشدي كما تسمات قبلها شافية رشدي نسبة إلى الرشيدية. وربما اللي خلاها تمشي للرشيدية هو محمد تريكي، اللي هو يعتبر من كبار الفنانين المشرفين على الرشيدية، وكان عنده يعني حضور كملحن كقائد فرقة إلى غير ذلك. يعني انضمامها إلى فرقة الرشيدية كان عنده تأثير في تكوينها، وكذلك تكبير وإثراء الرصيد الفني. نسمع توا أغنية من الأغاني

إذن نرجع لحديثنا حسيبة رشدي خذت تاخو في صدى في تونس من خلال الرشيدية وفرقتها الخاصة. عام 1947 انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغنت أمام جمهور عربي من اللبنانيين المهاجرين، وتحولت الباريز زادة اللي كما قلنا سجلت أغاني حتى مع الفنان محمد الجاموسي اللي كان مقيم يعني ما بين تونس وباريس، وكان معاه عازف القانون إبراهيم صالح، ونظمت حفلات بكل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبعض البلدان العربية. وهذا أخذناه قلنا من يعني لقاء صحفي في مجلة لطايف عام 1956. وتقول في أحد الأحاديث الصحفية متاحة اللي أشرنا إليه أنها أعجبت خاصة بمصر بطبيعة الحال، وكان عندها اتصال حتى بالدوائر السياسة، وفي المغرب الأقصى أعجبها الجمهور، وكاكا توسعت دائرة نشاطها الفني وتعرفت على الحياة الفنية خارج تونس، وهذاك افتح لها أبواب الشهرة. نتوقف عند أغنية أخرى من الأغاني اللي أدتها حسيبة رشدي، وهي من الأغاني ذائعة الصيت لمحمد للهادي الجويني، يلي عيونك في السماء والسماء في عيونك، اللي هي من كلمات وألحان الهادي الجويني.

يلي عيونك في السماء والسماء في عيونك في مقام النهوان سمعناها بصوت حسيبة رشتي هي من ألحان الهادي جويني وكلماته. حاجة أخرى اشتهرت بها حسيبة القسم الأول من القرن العشرين وهي حاجة نسبيا نادرة أنها جمعت بين الغناء والتمثيل كما صار الشافية رشدي قبلها هي اللي تحدثنا عليها في حلقة سابقة. إذا شاركت في عدد من الأشرطة السينمائية حسب ما جاء في الاستجواب لها عام 1956 نذكر منها دماء في الصحراء لجاني فرانشيو، نفس المخرج انتقام الحبيب وطريق الشوق، وقامت بدور البطولة في شريط قلوب محطمة مع الممثل المصري فريد شوقي، وتمت دبلجة بعض تلك الأشرطة إلى لغات أجنبية، وكان دور حسيبة رشدي في الغناء يعني فيها تغني وتمثل. مثلت كذلك في بعض الأفلام الإيطالية كما فيلم عبد الكريم الخطابي إخراج سيرجيو غريكو، ورجعت إلى التمثيل السينمائي بعد عودتها نهائيا إلى تونس أواخر ستينات القرن العشرين، ودعيت من قبل المخرج عمار الخليفي للمشاركة في اثنين من أفلام المتمرد وصراخ. هذه تقريبا المسيرة باختصار لحسيبة رشدي في ميدان التمثيل والغناء. نختم يعني مسيرتها هذه الغنائية بأغنية من الأغاني الشعبية التونسية اللي لحنها واحد من الموسيقيين التوانسة اللي اعتنقوا الديانة اليهودية، العشاقة. هذه العشاقة يعني تشهرت برشا بصوت حسيبة وغير حسيبة، وقعت تغنى حتى في السنوات الأخيرة من قبل المطربين التوانسة لخفتها ولونها الشعبي. تقول العشاقة تسحر العقول وشناقة حرقت لي

العشاء أغنية خذت شهرة قلت في تونس، غنتها حسيبة رشدي، غنت كذلك للفنانين التوانسة غير محمد تريكي بطبيعة ولادي جويني، غنت أغنية اكتبها ولحنها محمد النوري. محمد النوري هذا موسيقي من صفاقس اشتهر في الستينات بتسجيل عدد لبس به من الأغاني الشعبية في منطقة الجنوب الشرقي التونسي وخاصة مدينة صفاقس، ولحن برشا أغاني كما أرجع يا عم يهديك غناها أحمد حمزة، ولحن كذلك أغنية الحسيبة رشدي سير يا لزرك سير. الألحان متاع محمد النوري جلها تمتاز بأنها تاخو من التراث الشعبي التونسي وخاصة الطبوع المستعملة في الموسيقى الشعبية الحضرية كما العرضاوي كما محير سيكا. هو بيدو كان يغني وسجل برشا أغاني بصوته قلت في ستينات القرن الماضي، وهذه أغنية من الأغاني اللي اشتهرت بها حسيبة رشدي سير يا لزرك سير.

0: كانت هذه إذن جولة مختصرة طبعا ومقتضبة تتعلق بمسيرة حسيبة رشدي، اخترناها لكونها إحدى نجمات الفن في تونس، ظهرت في وقت اللي كانت ممارسة الفنون سواء الغناء ولا التمثيل حاجة مش سهلة بالنسبة للنساء في تونس، لكن هي اتمردت على التقاليد هذه ودخلت للميدان الغناء وأدت فيه جل اللهجات الموسيقية سواء منها المصرية ولا التونسية الخاصة، وسمعنا بعض نماذج أغانيها في هاللهجات هذه، ودخلت ميدان التمثيل وأصبحت نجمة من النجوم التمثيل مش الغناء برك، عندها عدد لبس به من الأغاني المسجلة في الإذاعة والموجودة كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي والأنترنت وغيرها. نذكره اللي هي تولدت عام 1918، ولو هي كي علمت مرة قالت تاريخ آخر أقرب، لكن الأغلب هو 1918، وتوفيت الله يرحمها سنة 2012. وهذه فرصة باش سلطنا الضوء على بعض أعمالها وأغنيها، وإن شاء الله نكون وفقنا، على أمل أن نلقاكم في حديث مع نجمة أو نجم من نجوم اللي خدموا الموسيقى التونسية. إلى ذلك الحين نقول لكم دمتم في حفظ الله.
1: غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زونده.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: إذاعة لبنان تقدم الفيلسوف الموسوعي ابن النفيس.

في زمن كانت فيه المعرفة تسير على ضوء السراج ويقاس اتساع العالم بحدود المخطوط، ظهر عقل قرر أن يسلك طريق الشك ليصل إلى اليقين، وأن يخضع الموروث للملاحظة والتجربة. من دمشق إلى القاهرة، ومن البيمارستان إلى صفحات الكتب، خط اسمه بحبر لا يجف، ابن النفيس. هو الطبيب الذي لم يكتفي بشرح ما قاله السابقون، بل أعاد النظر ودقق وتجرأ على مخالفة ما استقر قرونا. في قلب الجسد الإنساني اكتشف سرا ظل غائبا عن أعين وعقول العلماء، فوصف الدورة الدموية الصغرى بدقة سبقت عصره بقرون. لكن ابن النفيس لم يكن طبيبا فحسب، بل كان مفكرا وفقيها وفيلسوفا، نسج بين العلم والإيمان خيطا من عقل نقدي وروح باحثة. في هذه الحلقة نقترب من رجل آمن أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف، وأن العقل هبة لا تصان إلا بالسؤال. من هو ابن النفيس؟ كيف غير فهمنا لجسد الإنسان؟ وما الذي يجعل حضوره حيا في زمن الطب الحديث؟ رحلة إلى القرن 13، إلى زمن الجرأة العلمية، حيث يبدأ الاكتشاف من جريان الدم في العروق ومن نبض القلوب.

هو أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحزم المعروف بابن النفيس، واشتهر بهذا اللقب لنفاسة عقله وعمله. وقيل فيه: لم يوجد على وجه الأرض قاطبة مثيل له في الطب، ولا جاء بعد ابن سينا مثله، وفي العلاج كان أعظم من ابن سينا. هو طبيب وعالم، ولد بدمشق سنة 607 للهجرة، ونشأ فيها وأخذ علوم الطب على أيدي أطبائها، وبخاصة على يد كبير الأطباء مهذب الدين والدخوار، صاحب مدرسة الدخورية الطبية في دمشق. ثم انتقل ابن النفيس إلى مصر، وتحديدا إلى القاهرة، وأصبح عميد البيمارستان أو المستشفى الناصري، مستشفى قلاوون حاليا، الذي أنشأه السلطان قلاوون عام 580 للهجرة. كما صار طبيبا خاصا للسلطان بيبرس البندقداري ملك مصر والشام طوال السنوات 22 الأخيرة من عمر الظاهر بيبرس، وقد حظي ابن النفيس باحترام الأطباء والحكام والأمراء.

0: كيف نقرأ فلسفة وفكر وعلم ابن النفيس في زمن تتسارع فيه الاكتشافات وتتشابك فيه الأسئلة؟ لنقترب أكثر من هذا العقل الفذ ومن الأبعاد الفلسفية لفكره ومن حضوره في العلم المعاصر، يسعدنا استضافة أساتذة لهم الباع الطويل في التدريس الأكاديمي. ونرحب بداية بأستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور علي الحاج حسن، فماذا يقول عن هوية وفكر ابن النفيس وفلسفته؟
1: عندما نريد الحديث عن هوية فلسفة ابن النفيس لابد أن نشير إلى المصادر التي استقى منها ابن النفيس ثقافته وفلسفته، لابد أن نشير إلى الهوية الفلسفية التي قدمها ابن النفيس والتي هي انعكاس كامل وبارز للفكر الفلسفي الذي ساد في تلك المرحلة. نحن نعلم أن الفكر الفلسفي الذي انتقل من اليونان إلى العالم العربي والعالم الإسلامي كان يتمحور حول منهجين أساسيين شكلا الهوية الحقيقية للفكر الفلسفي، من جملتهما الفكر الفلسفي الأرسطي والأفلاطوني. في الفكر الفلسفي اليوناني، الحكيم هو عبارة عن شخص باحث عن الحقائق في مجالات شتى وعلوم شتى. من هنا عندما نريد أن نحدد هوية فلسفة ابن النفيس بشكل دقيق، لابد أن نقول بأن فلسفته تعود إلى الهوية اليونانية المعربة، أو إذا صح التعبير المؤسلمة، التي عمل الفلاسفة العرب أو الفلاسفة المسلمون على إعادة صياغتها، وأعني بالضبط الكندي والفارابي وابن سينا. وقد تجلت هذه الفلسفة بشكل أوضح وأجلى في كتابات ابن سينا.

0: تنبع أهمية فلسفة ابن النفيس من كونه لم يفصل بين العلم والعقل الفلسفي، بل جعلهما طريقين متكاملين إلى الحقيقة. الدكتور الحاج حسن يشرح لنا.
1: أهمية فلسفة ابن النفيس أنه تمكن من إدخال الفكر أو المنهج العقلي الاستدلالي في الوصول إلى المعرفة اليقينية، وذلك في مجالات شتى من جملتها في الأخلاق وفي السياسة والفضائل وما شابه ذلك. في البعد الآخر أيضا ابن النفيس ونتيجة اعتماده المنهج العقلي الذي يعني يقوم على مقدمات تجريبية، تمكن من إحداث تغيير أو تقديم نظريات جديدة لم تكن موجودة بالأخص في عالم الطب. قدم نظريات لم يرضى بها من تقدم عليه، فمن المعروف أنه عرض ابن سينا وعرض جالينوس وعرض الأطباء المشهورين في ذاك الزمن. من الواضح أنه اعتمد بشكل أساسي على فكرة العقل، أي التحليل المعرفي للمعطيات الواردة أو القادمة من خلال الحس والتجربة وما شابه ذلك، ومن خلال هذا التحليل هو توصل إلى مجموعة من النظريات. على سبيل المثال ينسب إليه أنه أول من أبدع الدورة الدموية الصغرى، وكانت لم تكن موجودة هذه النظرية قبل ابن النفيس، لا بل عارض فيها ابن سينا. لم يعارضه فقط في موضوع الدورة الدموية الصغرى كما كانوا يعبر عنها، بل عارضه في قضية أعمق لها علاقة بحقيقة الروح.

0: يجمع ابن النفيسي في بحثه العلمي والفلسفي بين المنهج العقلي والمنهج التجريبي، كونه تأثر بمنهج الشك المنهجي عند الغزالي الذي استخدم الشك طريقا للوصول إلى اليقين في المعرفة. الدكتور الحاج حسن يضيء لنا على هذا الجانب.
1: ابن النفيس يعتقد بالمنهج العقلي، والمنهج العقلي له أسسه وقواعده. عندما أريد أن أصل إلى مرحلة اليقين في المعرفة وعدم وجود شك معرفي، وهذه يعيشها كل إنسان، يعني المعلومة الفلانية هل أنا على يقين منها أو لست على يقين، هذه قضية لها علاقة بمدى قدرة النفس على الوصول إلى اليقين في المعرفة. لهذا السبب موقع المعرفة التجريبية من المعرفة العقلية أن المعرفة التجريبية هي معرفة جزئية تشكل المقدمة للدليل العقلي، والدليل العقلي بمفرده غير كافي في بعض القضايا التي لا يمكن الوصول إلى حقائقها. أيضا يجمع ابن النفيس في منهجه العقلي الاستدلالي، لأنه هم بين هلالين، الاستدلال عند ابن النفيس هو استدلال أرسطي طبق الأشكال التي قدمها أرسطو، ولكن ابن النفيس يعتقد بأن هناك بعض القضايا المعرفية التي تحفر في ذهن الإنسان والتي لا يمكن أن يكون لها أصل مادي تجريبي، ولا يكون لها قضايا بعد عقلاني فقط معرفي، هي قضايا قد تكون غائبة عن الإنسان، فلا بد أن يستمد المعرفة منها من أبعاد أخرى هي ليست من صنيعة العقل ولا من صنيعة الحواس. يعني إذا سألنا السؤال، وهذا كان يسأله الفلاسفة القدماء، ما هي حقيقة وجودي؟ أو ما هي حقيقة الذي أوجدني؟ مثلا إذا قلنا الله هو واجب الوجود وهو الذي أوجد، ما هي حقيقته؟ ما هي حقيقة وجودي؟ ابن النفيس يعتقد أن العقل، إلى جانب العقل هناك قضايا من جملتها التجربة والتعاطي مع المواد، ومن جانب آخر هناك الشرع. هو يعتقد بأن الدين الذي يعني بشكل دقيق المعلومة التي تأتي عبر الوحي الإلهي إلى شخص معين، قادرة على تقديم معلومة معرفية يقينية لا يمكن لي أن أصل إلى حقيقتها من الأبعاد الأخرى والجوانب الموجودة في بيئة وفي محيط الإنسان.

0: كيف نفهم فكرة النفس وحقيقة الروح عند ابن النفيس بالبعدين المادي وغير المادي؟ هذا ما يشرحه لنا الدكتور الحاج حسن.
1: البعض يعتقد بأن النفس غير موجود أصلا، هذا نقاش. النقاش الثاني الذي يمكن أن نجده عند ابن النفيس أن ابن النفيس كان يميز بين النفس وبين الروح، وطبعا ضمن سياق الفلسفة السينيوية الأرسطية التي كانت قائمة، هو ميز بين النفس وبين الروح باعتبار أن البعض كان يعتبر أنهما شيء واحد. في بعد النفس هناك الكثير من القضايا التي أشار إليها ابن النفيس، ولكن مكانة النفس في الفكر الفلسفي عند ابن النفيس أنها المكان الأساسي الذي تعود إليه فكرة المعرفة البشرية، والمعرفة البشرية التي تتدرج من الإحساس من الحواس الظاهرة إلى الحواس الباطنة كما هو في أفكارهم الفلسفية إلى العقلانية، ومن العقلانية التحليلية إلى العقلانية المطلقة. ابن النفيس يعتبر بأن الإنسان الموجود الكائن سواء كان إنسانا أو غير إنسان هو يتكون من بعد مادي وبعد غير مادي، حتى أن الفلاسفة القدماء كانوا يعتبرون أن الجمادات والمواد التي لا يشعر الإنسان بأن لها إحساس أو شعور أو نفس كانوا يعتبرون بأن لها نفس. ابن النفيس ربط الكثير من الأفكار الكثير من السلوكيات بالنفس. على سبيل المثال عندما نتحدث عند ابن النفيس عن فكرة الأخلاق التي تقوم على فكرة الفضائل والرذائل التي يجب أن تتحلى أو أن لا تتحلى بها النفس، واضح أنه الفضائل لا يمكن اكتسابها إلا من خلال اقتناع أو يقين النفس، ومن خلال قدرة النفس على تسيير، لنقل هكذا، تسيير الجوارح ودفع الجوارح لتعمل طبق ما انطبعت عليه النفس.

0: اعتبر ابن النفيس فيلسوفا شاملا كونه تطرق إلى جميع الموضوعات. ماذا يخبرنا أستاذ مادة الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور بسام عبد الحميد عن الفلسفة الطبيعية عند ابن النفيس؟
1: أشكرك على هذا السؤال المهم الذي يسعى إلى إماطة اللثام عن وجه آخر لابن النفيس لم يكن أقل أهمية مما عرف به ابن النفيس الفيلسوف. حول رؤيته لأصل الكون، قدم ابن النفيس رؤية تجمع بين الإيمان والعقل. رفض القول بأزلية العالم، واعتبر أن كل ما يقبل التغير هو حادث، لذلك عد الكون بما هو عليه من حركة دائمة وتحول مستمر مخلوقا وليس أزليا. وحول نشأة الكون كان يرى أنها تمت وفق نظام دقيق قائم على تفاعل العناصر الطبيعية وفق قوانين ثابتة، وهذا يدل بنظره على وجود مدبر أوجد هذا الكون بإرادة واختيار. هنا نجده يخالف بعض فلاسفة الإسلام ممن اعتنقوا نظرية الفيض، الأفلوطينية المنشأ، الفارابي أنموذجا، ونجده في رسالته المعروفة بالكاملية في السيرة النبوية يسعى على غرار ابن رشد إلى التوفيق بين العقل والنقل وبين الفلسفة والشريعة، فالعلم الصحيح يعزز بنظره الإيمان ولا يناقضه. حول حركة الكائنات الحية، قدم عالمنا طرحا علميا قائما على الملاحظة والتجربة. رأى أن الحركة ليست فعلا عشوائيا، بل هي تفاعل منظم بين أعضاء أساسية في الجسم البشري. ميز بين الحركة الإرادية والحركة اللا إرادية، وذهب إلى أن لكل نوع منها الأسباب والآليات الخاصة به، وهو ما يعكس فهما مبكرا لعلم وظائف الأعضاء. بالنسبة لنظرته للقوانين التي تحكم الطبيعة، رأى ابن النفيس أن الكون والإنسان في تشكله المادي يخضعان لقوانين ثابتة تقوم على مبدأ السببية. وما اكتشافه للدورة الدموية الصغرى أشهر إنجازاته إلا مثالا واضحا على إيمانه بأن الظواهر تسير وفق نظام دقيق يمكن للعقل اكتشافه. وهذا الانتظام في الكون يشكل عنده دليلا محكما على حكمة الخالق، وإمعان النظر في قوانين الطبيعة يؤدي بنظر ابن النفيس إلى تعميق الإيمان. أما في مجال علم الفلك، فابن النفيس لم يكن متخصصا كمعاصره نصير الدين الطوسي مثلا، لكنه ناقش قضايا أساسية كبنية الكون وحركة الأجرام السماوية، ونقد الآراء المتعلقة بفكرة مركزية الأرض، داعيا إلى أعمال العقل والملاحظة واستبعاد التفسيرات غير العلمية. أهمية ابن النفيس تكمن باعتقادي في أنه قدم نموذجا للعالم والفيلسوف الذي ربط بين المنهج التجريبي والقاعدة الإيمانية، وأسهم في ترسيخ أسس للتفكير العلمي القائم على النظام والسببية وعلى التوازن بين العقل والدين.

0: يعتبر علم النفس اليوم مدخلاً للعديد من الكشوفات ومختبراً لدراسة الإنسان وموضوعاً هاماً للدراسات الحديثة، لما لهذا العلم من تأثير كبير على الأمراض والاتجاهات السلوكية. كتب ابن النفيس عن الأمراض النفسية كتاباً بعنوان الاكتئاب والقلق، وعن العلاج وارتباطه بالأمراض الجسدية، وكان متقدماً ورائداً في هذا المجال، خصوصاً أنه طبيب ووضع الكتاب الشامل في الطب، كما ناقش دور الدماغ في التحكم في وظائف الجسم وعواطفه. الدكتور عبد الحميد يحدثنا عن هذا الجانب وعما قدمه ابن النفيس لعلم النفس، وهل لا تزال أفكاره ونظرياته الحديثة مرجعاً أساسياً للدراسات والنظريات الحديثة؟
1: ابن النفيس في حقيقة الأمر هو أحد العلماء البارزين الذين أسهموا في وضع أسس علمية مهمة في موضوع فهم النفس الإنسانية في وقت ما كان علم النفس الذي نعرفه اليوم قد تشكل بعد. اهتمامه هذا جاء ضمن اهتماماته الطبية وما يتعلق من ذلك بالفلسفة الطبيعية. بداية ومن حيث طرق الاستدلال عنده، اعتمد ابن النفيس منهج الملاحظة والتحليل العقلي، رفض التفسيرات الغيبية، يعني كان لا يعطي نتائج التفكير غير المستندة إلى أدلة أي قيمة، وهذا المنهج يشكل اليوم أحد الأسس التي يقوم عليها البحث النفسي الحديث. من حيث القضايا التي عني ببحثها، أولى ابن النفيس مسألة الإدراك والمعرفة اهتماما لافتا، فالإنسان يكتسب معرفه من خلال الحواس والعقل، والخبرة والتجربة تقومان بدور رئيسي في تكوين الفهم والسلوك. هذا المنظور ساهم في تعزيز الاتجاه الذي يرفض التفسيرات الغيبية البحتة في دراسة النفس. أيضا فطن ابن النفيس إلى العلاقة المتبادلة بين النفس والجسد، فاعتبر أن الإنسان يشكل وحدة متكاملة، الحالة النفسية عنده تؤثر في الصحة الجسدية، والخلل العضوي يؤثر بدوره على الناحية النفسية، فكان تجديده من أجل إنسان سليم على أهمية التوازن النفسي والانفعالي، وهذا المبدأ يعد اليوم أحد المبادئ الأساسية في علم النفس الحديث. أيضا ركز ابن النفيس على دراسة السلوك الإنساني والدوافع الكامنة وراءه، فاعتبر أن التفكير والإدراك والانفعال هي عمليات ترتبط بالوظائف العصبية، وأن العقل يعد أداة أساسية لفهم العالم، وتنمية العقل تسهم بنظره في تهذيب النفس وفي ضبط السلوك وتحسينه. أفكار ابن النفيس هذه انعكست على فروع مختلفة من علم النفس الحديث، كعلم النفس العصبي الذي يبحث في العلاقة بين الدماغ والسلوك، وعلم النفس الصحي الذي يعنى بتأثير العوامل النفسية على الصحة الجسدية. أيضا ثمة بعض الآراء له أتت متوافقة مع بعض أسس علم النفس التربوي والاجتماعي المعاصر، عندما تنبه إلى دور البيئة والتربية في تكوين شخصية الإنسان وسلوكه. هنا أخلص إلى القول أن اهتمام عالمنا بالنفس الإنسانية إنما جاء متسقا مع الإطار الفلسفي والطبي في عصره، لكنه تميز بأنه اختط منهجا تحليليا يربط السلوك الإنساني بالبعدين النفسي والجسدي، وأفكاره أسهمت إلى حد كبير في وضع أسس مبكرة للفكر النفسي العلمي في الحضارة الإسلامية، ومهدت الطريق لاحقا لأعمال أكثر تخصصا في فهم النفس البشرية.
0: الفلسفة، هل هي امتداد للماضي أم معبر للمستقبل؟ وإلى أفق آخر في فكر ابن النفيس، وهو الرؤية التقدمية إزاء الاتجاهات الفلسفية. أستاذ مادة الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن رضا يشرح لنا هذه الرؤية.
2: إذا كان ابن النفيس قد غرس مبادئ فلسفته في قصته فاضل بن ناطق أو الرسالة الكاملة في السيرة النبوية، مضفيا عليها قشرة سردية، فإنه يضارع في ذلك بعض الفلاسفة الذين سبقوه إلى هذا النسق من الكتابة، ليغدو نتاجه في هذا المضمار حلقة رابعة بعد سلمان وأبسال لابن سينا، وحي بن يقضان لابن طفيل، والغربة الغربية للسهروردي، مع الالتفات إلى أن الأفكار التي عرضها لا تطابق الأفكار التي قدمها هؤلاء في سياق سردهم، بل تكاد تدنو بصورة عامة من طروحات ابن رشد عموما، ولا سيما في كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، إن على مستوى التوفيق بين الفلسفة والدين أو على مستوى رفض التصوف الزاهد المنعزل عن حركة المجتمع ونفع الآخرين. ويكاد فكره يتقاطع في بعض تجلياته مع التصورات التي صاغها ابن خلدون في مقدمته، مستخلصا قوانين عامة من أحداث التاريخ، ولكننا نراه يضفي في سياق جهده طابعا عقليا منتظما على أحداث التاريخ نفسها، ثم ينطلق منها إلى تقديم بعض الرؤى المستقبلية لواقع الأمة الإسلامية. ومهما يكن، فإنه يغلب على فكر ابن النفيس التصور العقلي للدين الإسلامي في أسسه وفي مقولاته وفي تفصيلاته، لينم بذلك عن معرفة عميقة وتمحيص دقيق وقناعات راسخة لديه، وإن وجدناه لا يخوض في جدالات واسعة مع المخالفين له في الرؤية، فهو يدحض كثيرا من الشبهات التي اعترض بها على الإسلام من غير أن يسمي أحدا بالضرورة. وربما نراه يخالف ما درج عليه مفكرون كثيرون استنادا إلى وجهة نظره العلمية في الطب والتشريح، كما هي الحال على مستوى تصديه لدعوى وصم الرسول بالشهوانية، حيث يقارب مسألة اعتدال المزاج لديه، ثم يلفت إلى أن شهوة الباهي محمودة فيه نظرا إلى دلالتها على الرجولية ما دامت مقرونة بالزواج الشرعي، ليستعيض بهذه المقولة عن تقديم تبريرات اجتماعية أو إنسانية أو تشريعية قد لا يقتنع بها المحاور الذي يختلف معه، ولا إنصاف حقيقة في التندر حول قيمة تلك المعلومات التي بنى عليها ابن النفيس رؤيته، فإنها تمثل أعلى ما توصل إليه العلم في عصره وطمأن إليه عقله، ومن الطبيعي أن تشكل عملية استخدام حقائق العلم المؤقتة والنسبية

يميل ابن النفيس إلى الرؤية الثيوقراطية على مستوى السياسة، على غرار الفارابي في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة، فهو يؤكد على أهمية وجود حاكم يطبق الشرع على الناس، لأن منهم من تشتد محبته للظلم فلا يردعه عنه علمه بنهي الشرع عنه فقط، بل إنما ينتهي عن ذلك بقاهر يقهره عليه، وهذا القاهر يتمكن من ذلك إذا كان مطاع الأمر عند الناس، وذلك هو الملك، ويجب أن يكون لكل مدينة ملك أو قائم مقامه وهو نائب الملك، ولا يترك الملوك وطباعهم فقد يكثر منهم الجور، فلذلك يجعل أمرهم إلى واحد يحكم عليهم وذلك هو الخليفة. وهكذا يمكن في إطار هذا النظام أن يعاقب المنتهكون لحقوق الله والناس بالعقوبات التي تتناسب وخطورة الجرم، كالقصاص للقتل العمد والدية للقتل الخطأ وقطع اليد للسرقة. وفي المقابل من ذلك ينبغي أن يقوم الحاكم بتخصيص أموال الزكاة والجزية لما ينفع الناس، لرواتب الجند والحافظين للبلاد والأئمة والمؤذنين والفقراء والمساكين وغيرهم. وقد خصص ابن النفيس الفن الرابع من رسالته لبيان كيفية وصول بطل قصته وهو كامل إلى معرفة الحوادث التي تكون بعد وفاة الرسول، فحلل العديد من الحوادث وتوقف عند الصراع والتنازع بين الصحابة على الخلافة بحكم ما طبع عليه البشر عموما من حب الرئاسة، وقد لاذ باستشراف المستقبل الذي يتربص بالأمة عموما على خلاف الكثيرين من الفلاسفة الذين سبقوه، مستحضرا في هذا السياق السنن التاريخية والدينية التي تحكم حركة التاريخ، فتوقع وقوع أبناء الأمة في بعض المعاصي التي تستوجب عقابا جزئيا وليس عقابا شاملا يستأصلهم تماما من الأرض كما حدث لكثير من الأمم السابقة. فهو على هذا الأساس يربط بين معاصي الأمة الإسلامية وما تتعرض له من ويلات الحروب كنوع من التطهير الذي تكفر من خلاله عن ذنوبها، وتعود إلى التمسك من جديد بالمنهج الإلهي.

0: لعل من أهم النظريات السياسية لابن النفيس نظرية المقاومة، والتي بموجبها يكون للمجتمعات الحق في مقاومة الحاكم الظالم، وهي تكتسب مكانة هامة لكونها تصلح لكل زمان ومكان. من أين استمدت شرعيتها ومشروعيتها؟ الجواب لدى الدكتور رضا.
1: وفي هذا السياق يستحضر ابن النفيس نظريته حول المقاومة، مستوحيا مشروعيتها من القرآن والسنة، متسعا بها إلى الحد الذي تتجاوز من خلاله دائرة الزمان والمكان. ولا غرابة في ذلك، فقد ابتلي الشرق بالحروب الصليبية قبل مولده بأكثر من قرن، وامتد الكفاح ضدها طوال حياته، إلى أن تمكن المسلمون من طرد الصليبيين من بلادهم بقيادة ابن قلاوون بعد وفاة ابن النفيس بحوالي 3 سنوات. ويكفي أن أستشهد بما ذكره في قصته أو رسالته، حيث تحدث في الفصل 7 من الفن 4 عن السلطان ببرس وأخلاقه، ويبدو أنه كان على صلة طبية واستشارية به، فقال: لو لم يكن هذا السلطان شديد البأس جدا حتى يكون وحده في مقاتل

0: معتلة جيش كثير لم يتمكن من مقاومة هؤلاء الكفار ومنعهم من الاستيلاء على بلاده. ولا يكفي أن يكون كذلك في نفسه فقط، بل لابد من أن يكون عند الناس كذلك بهذه الصفة، وإنما يكون ذلك إذا كان قد اشتهر عنه أنه جريء مقدام شجاع سامي الأخلاق، وإنما يكون ذلك إذا عرفت منه جرأة شديدة جدا كالجرأة على الملوك والإقدام على قتل أكابرهم. وشبيه بذلك إعجابه بالسلطان قلاوون إذ تنطبق عليه هذه الصفات نفسها. وإني لا أظن أن هذه الفكرة مشتقة عنده من تأمله التشريحي في خصائص الكائن العضوي، كأنه يرقب فيه ما يوحي له بطبيعة الكائن أو الكيان الاجتماعي، ليسبق في هذا التصور ما لفت إليه فيما بعد هربرت سبنسر ولو بعد قرون، كما كان قد سبق باكتشافه الدورة الدموية الرئوية كل من الباكو وكولومبو وهارفي.
1: ترك ابن النفيس إرثا غنيا في شتى المجالات، نذكر من مؤلفاته شرح تشريح القانون لابن سينا، الكتاب الشامل في الطب، شرح مسائل حنين بن إسحاق، شرح الأدوية المركبة، وشرح كتاب المؤشرات وغيرها الكثير. ماذا يقول الدكتور علي الحاج حسن حول أهم مؤلفات ابن النفيس؟
2: تحدث عن مؤلفات وما تركه ابن النفيس. الواضح يعني في نظرة عامة للأسماء والكتب الموجودة أن أغلب كتاباته كانت في الطب. أعتقد أن أهم ما كتب هو شرح القانون لابن سينا لاعتبارات كثيرة، من جملتها أن ابن سينا أوجد تحولا كبيرا جدا في عالم الطب في العالم العربي والإسلامي. وطبعا كما نقرأ في التاريخ العلمي أن كتاب القانون لابن سينا بقي حتى سنوات، يعني البعض يقول بدايات القرن التاسع عشر كان ما زال يدرس في بعض الجامعات. أهمية هذا الكتاب أنه بني على فلسفة يطلق عليها الفلسفة الميتافيزيقية، بمعنى أنه كان يعتمد على أسس أو قواعد لها علاقة بالارتباط بين المرض وسببه بالرابطة العلية والمعلولية. يمكن أن يكون هذا أهم كتاب، فعندما يأتي ابن النفيس ليشرح هذا يعني أنه يضيف أو يعمق المعرفة العقلية داخل علم الطب.

0: اعتبر ابن النفيس أن الأخلاق الحميدة تأتي من العقل، وأن العقل الإنساني بحاجة ماسة إلى الشرع الذي يقوم الأنبياء المتعاقبون بتبليغ حقائقه بالتدريج حتى تكون مقبولة من العقل. وهذا ما أطلق عليه عبارة تدريج الناس إلى سهولة قبول الحق. فكتب في علم السيرة الرسالة الكاملية في السيرة النبوية. الدكتور علي الحاج حسن يطلعنا على أهمية هذه الرسالة.
1: ابن النفيس كتب في اتجاهات كثيرة، من جملة الأمور أنه كتب في علم يطلق عليه علم السيرة، وهو جزء من علم التاريخ الذي يقتفي أثر النبي بمعنى سيرته حياته، ولكن البارز، فكتب الرسالة الكاملية في السيرة النبوية، ولكن البارز في هذا الكتاب هي فكرة مهمة جدا قد لا تكون موجودة عند آخرين، أنه حاول ومن خلال المنهج التحليلي التاريخي التحليلي أن يقوم بسرد لنعبر عنه عمق أو أصل النبي، نبي الإسلام محمد، بناء على منهج عقلي فطري. يعني هو كان يريد أن يقول أنني أدرس أو أسرد السيرة، ولكن ليس سردا تاريخيا أنه ولد في اليوم الفلاني وأمه كذا، كان يريد أن يقوم بعملية ربط بين النبي وبين الأصول أو الجذور التي هي عبارة عن سلسلة الأنبياء المتقدمين. بعبارة تانية، حلل شخصية النبي وما هو الدور وما هي مكانته في الفكر الديني، وقال أنه إذا أخذنا هذا الشخص بهذه الحيثيات لابد واعتمادا على الدليل العقلي أن يكون مرتبطا بإبراهيم، بالنبي إبراهيم. طبعا عنده سرد طويل جدا، ولكن أدخل المنهج العقلي الفلسفي السردي ضمن سرده للتاريخ.

وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا مع ابن النفيس، ذلك العقل الذي لم يكتفي بأن يرى ما يراه الآخرون، بل حاول أن يرى أبعد. معه رأينا كيف جعل من السؤال بداية للمعرفة، ومن البرهان معيارا للحقيقة، وكيف جمع بين دقة العالم وتأمل الفيلسوف. قرون طويلة مضت منذ عاش هذا العالم الكبير، لكن الفكرة التي تركها ما زالت حية، أن العقل حين يكون حرا يستطيع أن يكتشف وأن يغير فهمنا للعالم. توفي ابن النفيس في القاهرة عام 1288 للميلاد، ويوجد ضريحه في مسجد في مدينة الرحمنية بمحافظة البحيرة ينسب إليه. وقبل رحيله وقف داره وكتبه وكل ماله لمستشفى المنصور في القاهرة قائلا: إن شموع العلم يجب أن تضيء بعد وفاتي.

0: من إذاعة لبنان وبالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو، قدمنا لكم وضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون الفيلسوف الموسوعي ابن النفيس. الشكر للزميل بلال طراف على تسجيل المقابلات وللزميلة مايا ملكاني على المونتاج. هذه الحلقة من أعداد وتقديم غادة جمعة وإخراج علي أمين.
1: إذاعة تونس الثقافية في خدمة الثقافة الوطنية.

0: إذاعة تونس ثقافية، مؤانسة وإمتاع.
1: تونس الثقافية،
2: نبض الصيف الثقافي.
3: دمتم مستمعين.
4: وثائق وحقائق،
2: إذاعة تونس الثقافية.
4: وثائق وحقائق،
3: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
5: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ خليفة سويح. مرحبا بك سي خليفة.
6: شكرا لك سعادة على الاستضافة.
5: وأنت الباحث في التاريخ المعاصر، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول السياسة الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء وأزمات الاستقلال، مستندين في ذلك إلى عدة أعمال في الحقيقة هامة وبحوث معمقة حول هذه المسألة، لعل من أهمها كتابك الصادر باللغة الفرنسية بعنوان La politique française en Afrique subsaharienne punir la Guinée، تقديم الأستاذ محمد الأزهر الغربي، وأعتقد منشورات هذه دار لارماتون في باريس، وفي سلسلة دراسات إفريقية تيود أفريكان سيري إستوار، سلسلة تاريخ. أعتقد أن هذه هي في الأصل أطروحة الدكتوراه.
6: أطروحة الدكتوراه، نعم.
5: أطروحة الدكتوراه بعنوان لافريك سوبساريين بالفرنسية، إنديبندونت كريس بوليتيك ديفيكولتي دي ديبار دي 1960 و 1970. هذه في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، كلية سعبريل، وبإشراف الأستاذ محمد الأزهر الغربي،
6: والأستاذ يحيى الغول قام كذلك بتأطيري الأستاذ يحيى الغول، وهو مؤثري
5: يعني افريقيا.
6: نحب نحييهم بالمناسبه، نحب نحيي الاستاذ سي محمد الأزهر الغربي واستاذي يحيى الغول.
5: يعني بعنوان افريقيا جنوب الصحراء المستقله، الازمات السياسيه وصعوبات الانطلاق او البيات، نعم. من 1960 1970، وقبل ذلك ايضا موت الماستير ايضا لا تبتعد كثيرا ولكن مرتبطه بتونس والدور التونسي في تلك الفتره، بدايه استقلال افريقيا البلدان الافريقيه.
6: كان موضوعها هو
5: ميسيون دو بي اونيزيان تونيزيان او كونغو، هذا دور تونس يعني في البعثه الامميه في الكونغو في بدايه الستينات من القرن الماضي باشراف الاستاذ يحيى الغول. ولكن ايضا لاحظت ان لديك مقاله ولو أنها صحفية ولكن غير بعيدة عن موضوعنا اليوم ولافتة وقد تبدو مستفزة، ولكن بعنوان أعتقد في جريدة صباح هذه الجنرال دي غول جلد إفريقيا 7 أكتوبر لها من صدفة 2023. وسؤالنا لن يبتعد عن منهجنا في هذا البرنامج أستاذ خليفة سويح، المصادر لاحظت أنك تعتمد كثيرا على الدوريات، على الصحف والمجلات.
6: نعم.
5: أهم المصادر التي اعتمدتها، أكيد أنك أيضا اعتمدت على المصادر الأرشيفية المعتادة.
6: نعم. في
5: البداية لماذا اعتمادك كثيرا على الصحف والمجلات على الدوريات؟
6: في الحقيقة أنا اشتغلت على باحث جامعي ومدرس في التعليم الثانوي، ورغم ذلك لم أتبلد ولم أتكاسل ووصلت بحثي الجامعي رغم
5: دراسة الإفريقية،
6: رغم إقصائي من الجامعة التونسية، لأنه
5: رغبك في دراسة الإفريقية. مدام
6: هو
5: الدربة على سؤالي بتمهيد ما الذي أتى بك إلى دراسة الإفريقية؟
6: هو الدربة، هو الدربة مسار شخصي واختيار معرفي وحاول فيه تحليل وتشريح وتفكيك الاستعمار وآليات الهيمنة الغربية، وهي موضوع معقد وشائك. وتتعرف أستاذي أنه إفريقيا 54 بلد هي صنيعة الاستعمار الغربي. يعني الحدود رسمها، الحدود هي حدود مصطنعة رسمها الاستعمار بالبركار والمسطرة، أسماء الدول اختارها الاستعمار كل تقريبا، يعني أسماء الأنهار، أسماء التضاريس، أسماء الجبال، كلها استبغت معناها بأسماء استعمارية. يعني الاستعمار الغربي ليس استعمار استغلالي لنهب الثروات، وإنما كذلك هو كأنه هندسة توبوغرافية، معناها مسح توبونيمي لإفريقيا. يعني إفريقيا هي صنيعة الاستعمار الغربي. وإذا كانت إفريقيا تعاني من أزمات، أعتبر أنه صحيح أن هناك فساد محلي، وصحيح أن هناك نزاعات إثنية، ولكن ذلك ما هو نتيجة إلا الإرث الاستعماري الذي أحاول تشريحه وتفكيكه، لأنه هذا الإرث الاستعماري لا زال جرح لم يندمل غائر في إفريقيا.
5: أعود إلى سؤالي الأول لو سمحت. لاحظت أنك مثلا بين الدوريات التي اعتمدتها كثيرا جون أفريك،
6: نعم،
5: أو أفريك أكسيون، لوموند، لمحة عن هذه المصادر الصحفية التي تبدو بالنسبة للتاريخ،
6: نعم،
5: المعاصر مصادر هامة إلى،
6: نعم،
5: جانب المصادر الأرشيفية التقليدية.
6: سي عادل، أنا عندما بدأت في سنة 2003 مبكرا، يعني تقريبا منذ تقريبا الآن 23 سنة، عندما بدأت سنة 2003 بمعية الأستاذ يحيى الغول الذي تبنى مشروعي في لدراسة أزمة الكونغو والبعثة الأممية التونسية في الكونغو ودور الجيش التونسي في إحلال السلام في الكونغو، اعترضنا مشكل أنه حتى ناقشت ذلك مع الأستاذ المرحوم أستاذي رؤوف حمزة ابن المهدية، واعترضنا مشكل أنه في تونس لا يتوفر في ذلك الوقت في سنة 2003 على الأقل 2004 أو 2005، لأنني ناقشت الماجستير البعثة الأممية التونسية في الكونغو سنة 2007، لا تتوفر مصادر أرشيفية. ونحب نحيي لهنا حقيقة وزارة الدفاع الوطني آنذاك في سنة 2003 ممثلة خاصة في معناها من حسن الصدف سي كمال مرجان، اللي كان من حسن الصدف أنه هو كان الممثل الأممي ممثل الأمم المتحدة في الكونغو، ومن بعد تم تعيينه كوزير دفاع. والحقيقة لقيت ترحاب كبير من وزارة الدفاع الوطني، وأتذكر حتى أنه الأرشيف العسكري لم يتم يعني تنظيمه بعد الأرشيف العسكري، واشتغلت وفتحت لي الأبواب في متحف الوردة في المعهد العالي،
5: في المتحف العسكري،
6: وكل معناها أي مصدر طلبته لقيته وكانوا يصوروا لي. وأهم المصادر التي اشتغلت عليها في البعثة الأممية التونسية هي جورنال دو مارش للكولونيل الأسمر بوزيان،
5: اسمها جورنال دو مارش.
6: جورنال دو مارش، وهي موجودة في يعني بيوم يوم، تعرف أنت سجل يومي سجل فيه بالساعة كل المهمات، كل التليجرامات، كل الأسمر بوزيان من أهم القادة العسكريين الذين ذاع سيتهم عالميا في البعثات الأممية التونسية. يا سعادة، أنا كنت حدثت على البعثة الأممية التونسية، لا نتحدث فقط عن بعثة سلام أممية عادية، لأن هي كانت من أولى البعثات السلام في العالم، وكانت الصفحة مجيدة وتأسيسية في تاريخ العقيدة العسكرية التونسية وفي الدبلوماسية التونسية. الأسمر بوزيان، جنرال الأسمر بوزيان، كان قائد الكتيبة الفيلق العسكري، كان يسموه البطيون الكتيبة التاسعة. هذا الجنرال الأسمر بوزيان حكم الكونغو لمدة 6 أشهر، كان هو الحاكم
5: فيها مبالغة
6: في ماهيش مبالغة بالوثائق هذا وأثبتت كذلك بالأرشيف وهو موضوع ناقشته في كلية 9 أبريل وحكم لمدة 6 أشهر. نقولك علاش؟ لأنه في ظل الفراغ في ظل الفراغ السياسي الذي كانت تعيشه الكونغو والنزاع بين ثلاث شرعيات رئاسة الوزراء لومومبا التي تمثل الشق الراديكال المعارض للغرب والذي كان يدعو إلى دولة موحدة ودولة مركزية قوية وهو ما كانش اشتراكي ولكن هو كان عنده رغبة في بناء اقتصاد وطني.
5: سنعود إليه أيه. لأنه هنا أيه. تجاوزنا سؤالي الأول أيه. متعلق بالمصادر
6: أيه. فهمت. خلينا نشرح لك كيفاش بالله
5: خلينا نشرح لك التفصيل.
6: خلينا نشرح لك كيفاش الاسم بوزيان معنا حكم الاسم بوزيان هذا اللي كتب الجورنال دو مارش نتاعو كان حكم كاساي إقليم كاساي كبير برشا تقريبا مساحة في فرنسا وحكم كذلك ليبولدفيل.
5: نرجع أنا يرهمني هو المصدر جورنال دو مارش أين عثرت عليه؟
6: عثرت عليها في المتحف العسكري.
5: إذن جورنال دو مارش أيه. اللي هو سجل المهمات أيه. بالنسبة
6: للعسكري
5: العقيد هو وقتها
6: أيه. جورنال دو مارش
5: أيه. العقيد
6: الاسم بوزيان
5: الكولونيل
6: اسمه بوزيان
5: هو يترأس البعثة العسكرية نعم. التونسية في إطار الأمم المتحدة
6: أيه.
5: بعثة الأمم المتحدة أيه. في الكونغو أعتقد
6: أيه. في الكونغو
5: في
6: الكونغو
5: في بداية الستينات عام 60
6: عام كانت تونس شاركت ببعثتين البعثة الأولى من عام 1960 حتى العام 1961 من 15 جويلية كما غدوة من 15 جويلية 1960 إلى جويلية 1961 حرب بن زرد ثم بعد ذلك شاركت تونس في بعثة أممية ثانية من عام 1962 إلى عام 1963
5: والجرنال هذا نتاع الاسم البوزيان أيه. يغطي أي فترة؟
6: يغطي الفترة الأولى يغطي الفريق الأول من 14 جويلية 1960 تاريخ انطلاقهم من ثقنة العوينة حيث تم نقلهم وتجهيزهم من طرف الجيش الأمريكي في طائرات جلوب ماستير وهركول كلها انطلقت من العوينة
5: وبالنسبة لما لاحظته في المصادر
6: الأطروح
5: أنك اعتمدت كثيرا دوريات وخاصة جون أفريك هذا يمكن تقول في هذا الصدد
6: أهم
5: الدوريات التي اعتمدتها أيه؟ في دراساتك الأفريقية المتعلقة بأزمات الاستقلال والسياسة نعم. الاستعمارية الفرنسية
6: أيه؟
5: حتى من بعد سنرى معك كيف كانت تصنع حتى بعض الزعماء وتساهم ربما في تغيير زعماء ولكن الدوريات أهم الدوريات التي اعتمدت
6: على جون أفريك. جون أفريك تأسست سنة 1958 أسسها بشير بن أحمد تونسي نعم تونسي من جربة وكان وزير للحبيب بورقيبة في حكومة الحبيب بورقيبة الأولى كان اسمها من الأول من سنة 1900
5: مكلف كاتب دولة مكلف
6: كان بالإعلام ومن عام 1958 حتى عام 1960 كان اسمها أفريكا أكسيون ثم بعد ذلك ثم إثر خلاف بين حول الحريات وحول
5: مقال شهير
6: لبشير بن أحمد ومعناها حول الحريات وحول الحكم الفردي وهيمنة الحزب الواد حول اسمها معناها بشير بن أحمد جون أفريك وانتقلت سنة 1900 إلى روما وعام 1964
5: وقتاش انتقلت إلى روما
6: بداية الستينات ثم 1964 استقر في باريس وكانت منبر حر وكانت معناها تقريبا معناها صوت حركات التحرر وقادة التحرر ونخب الاستقلال كانت بالنسبة لهم منارة التحرر وصوتهم الإعلامي ولكن في منتصف الستينات انتهج بشير بن أحمد سياسة براغماتية وتحولت جون أفريك إلى أحد الأذرع الإعلامية لمنظومة الفرنسا أفريك الفرنسية.
5: صحيح يعني في منتصف 61 تحول اسمه من أفريك أكسيون حسب ريح أمامي عديد المقالات استعملتها بالنسبة لأفريك أكسيون ثم جون أفريك تغير الاسم في 61 يعني لبواد مثلا أرى أمامي نكولو أمادو انديبوندونس اون ناسيون بار موا يعني الاستقلالات حلول عنوان هذا أمة كل شهر.
6: كان يكتبوا فيها كتاب كبار وكان يكتبوا فيها معناها كتاب من اليسار الراديكالي ومن رموز حركات التحرر وصحفيين من أهم الصحفيين اللي كتبوا مثلا سيمو مالي صحفي مصري كان ينتمي إلى حركة العالم الثالث تير مونديست وكان معناها كان صديق لأميكار كابرال زعيم غيني بيساو أي سيمو مالي مصري
5: مثلا
6: وأصول شامية كذلك
5: أنترتيان سيكو توري إن يبا دوز أفريك لا توجد إفريقية معناها قارتين لإفريقيا هذه في 13 جويلية 1960 سيمو مالي يعني حوار مع سيكو توري. شكون سيكو توري؟
6: سيكو توري هو أحمد سيكو توري إذن هو أحد زعيم غينيا زعيم غينيا الذي كان موضوع كتابي والذي أثبت يعني فككت كيف تحول من زعيم وطني أو كيف ساهمت فرنسا ودفعت وأجهضت معناها أجهضت حركة التحرر.
5: عندما ألاحظ هنا بعض المقالات التي استعتمدتها من جون أفريك أو أفريك أكسيون قبلها وهي نفس المجلة ولكن تغير العنوان لأنها تغطي عديد البلدان مثلا سيد كاميرون جنوب الكاميرون ونطندون أكتوبر يعني في انتظار أكتوبر هذه أيضا 61 هنا تركز كثيرا على سنة 60-61 مثلا أنغولا وموزمبيق أفريك أكسيون في نوفمبر 1960 يعني تغطي حتى اهتمامك في الدراسات الإفريقية وهذه المسألة المتعلقة بسياسات الاستعمارية أو أزمات الاستقلال تهم حتى بلدان لم تكن
6: أنا درست
5: البرتغال استعمارات برتغالية
6: أنا درست حركات التحرر ودرست كيف آليات تفكيك هذه الدول كيف أصبحت هذه الدول المستقلة حديثا دول هشة ودول فاشلة وكيف كيف دفعت النخب الغربية وكيف دفعت الدول الاستعمارية النخب حركات التحرر إلى الفشل وقادتهم إلى أنه تكون حصلتهم الفقر والديكتاتورية والاستبداد
5: هناك تقارب مثلا أبيدجان باري تونس هذا ما قال في أفريكا في نوفمبر 1960 كانوا يحيل إلى لا أعرف أبيدجان باري
6: هناك تقارب كان هناك
5: يمكن بعض مثلا بعض الزعماء يلاحظون مثلا حتى في الجانب الفرنكفوني مثلا بين سنغور في السنغال وبورقيبة يعني أنه
6: هو
5: نلاحظ نوع من التشابه
6: هو تشابه هو يمكن هو يمكن تعرف أنت الاستفاف الإيديولوجي كان الصيغة المميزة لحركات التحرر ناهيك أنه الحرب الباردة ألقت بذلالها سعادة على معنى في افريقيا وكانت افريقيا في بعض ازماتها هي سلاح كسر عظام بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي وانقسمت افريقيا الى كانوا حتى مقسمين الى كتلتين ثم افريقيا المعتدله مثلا تونس كانت من ضمنها برقيبة كان من ضمنها كانوا مثلا تونس كانت عندها توجهات موالين مولى الغرب مثلا يسموهم مجموعة موروفيا جروب دو موروفيا وفي المقابل الدول الراديكالية الحركات الراديكالية متمثلة في جروب مجموعة كازابلانكا اللي فيهم غينيا واللي فيهم غانا واللي فيهم مصر.
5: إلى جانب جون أفريك والتي كان اسمها أفريك أكسيون فهمنا أن منتصف 61 تغير تقريبا اسمها وعلى رأسها بن أحمد يعني البشير بن أحمد يعني التونسي وانتقلت من روما إلى باريس
6: انتقلت إلى وقتك وأصبحت أحد أذرع الإعلامية لمنظمة الفرنس أفريك، يعني أصبحت تروج للخطاب الخطاب الفرنسي الرسمي، وأصبحت تدعم الرؤساء والحكومات والأنظمة الموالية لفرنسا وتعادي وتعادي الأنظمة التي تقف ضد فرنسا.
5: من المهم للباحث، وهنا يستمع إلينا غير المختصين ربما في ذات ثقافية للتاريخ المعاصر، أنه راوت أي صحيفة ليس فقط خط تحرير، من مهم للمؤرخ أن يعرف جيدا طبيعة هذه الصحيفة، من يقف وراءها، من يمولها، من كذا، لأنه هذا يعني يصبغ ما ينشر فيها. ولكن أنت كيف اعتمدت بصفة كبيرة على جنة أفريك وأنت تقول عنها ما تقول الآن سلبا بين ظفرين، أنها كان أداة بين ظفرين أداة للسياسة الخارجية الفرنسية؟
6: أنا ديما كنت نتعامل مع المصادر، حبيت النوع المصادر بصفة نقدية، وديما نأخذ مسافة نقدية، وحتى في كتاباتي كنت دائما أحبذ الاطلاع على معناها ما تنشره معناها ما تنشره الأذرع الإعلامية اللي
5: لم ينشر فيها مقالات ضد فرنسا،
6: نشرت شوف
5: أو ضد السياسة الفرنسية في جنوب أفريقيا، لم تنشر فيها.
6: هنقولك حاجة في الحفاظ على الإمبراطورية الإعلامية هو إنجاز، أهم إنجاز لبشير بن أحمد. لليوم جنة أفريك رغم أن معناها جرائد انقرضت ومجلات يعني أفلست ومعناها تغيرات جيوستراتيجية في العالم، العالم تغير وجنة أفريك لازالت ثابتة ولازالت صامتة، وأصبحت هي إمبراطورية إعلامية، رأي معناها إمبراطورية إعلامية.
5: في ماذا لوموند مثلا؟
6: اعتمدت لوموند.
5: ماذا يمكن أن تقول عنها وهي أهم الصحف الفرنسية المعروفة عالميا؟
6: لوموند تأسست سنة 1945 بطلب من جنرال ديغول، طلب من صحفي مهم جدا وكاتب صحفي اسمه هبير بيف ميري، هو اللي أسسها، وأنا اعتمدت عليها وكنت واعي بهذا الشيء هذا، أنه لوموند كانت تمثل الرواية الرسمية للحكومة الفرنسية. صحيح أنها لا تتلقى تعليمات من الكيدورسي، شوف الصحفيين، شوف الصحفيين الذين أنا درست كذلك، قلت لك كراني عندي ديما خذيت مسافة نقدية، وحتى درست واطلعت على دراسات حول هذه المصادر حتى لا أسقط في معناها النظرة المركزية الغربية، لأنه أنا وقت بديت نكتب سي عادل أراني أنا طرح على روحي أني أنا ابن أنا من الهامش، وأنا معناها من أفريقيا، ودونك نحب نكتب وجهة نظر تاريخية به.
5: عرار أمامي مثلا بالنسبة لوموند كان يكتب فيها بعض الزعماء وينشرون فيها مقالات أو لا أعرف حوارات، مثلا من أشرت إليه زعيم غيني هذا سيكوتوري، مسيو سيكوتوري نقطين لاجيني بروندرا سون انديبوندون سي، ثلاثة نقاط، يعني هذا في لوموند في 31 أوت 1958 مقالة كان
6: كانوا يعملوا تغطية، هم
5: في كتاب يغطون أنشطة زعماء الاستقلال بالنسبة لوموند. مثلا سيكوتوري أيضا ابتداء من 29 سبتمبر طبعا نتحدث 58 لا غيني سيرا انديبوندونت، يعني غيني ستصبح مستقلة. لونو مثلا فيليب ديكراين هنا مقال في لوموند تنقلوا عنه، لونو دي ليدر غينيا يعني الزعيم الغيني، لونو بالماجيسكول يعني اللا كبيرة، لا يعني رفض هنا لبعض الطروحات. طبعا إلى جانب جنة أفريك لاحظت ولوموند وأنا يمكن أن أضيف ما أعرفه أنا عوضت أشهر جريدة خلال الجمهورية الثالثة الفرنسية وهي كانت لوتون، يعني تقريبا حتى المقال تاعها عندما توقفت لوتون في 1943 عوضتها طبعا في الخط الراديكالي، ما يعرف التيار الراديكالي هو أقوى تيار سياسي في فرنسا.
6: أنا درست هذا
5: 70 عام برشا ما يعرفوش أنه أقوى من الاشتراكين. نعود إلى المصادر وننهي المصادر. إذن اعتمدت بعض
6: الأرشيفات
5: اعتمدت الخارجية التونسية وبعض الوثائق العسكرية في أرشيفنا مثلا المتحف العاصمة جورنال دو مارش للعقيد الأسمر
6: اعتمدت كذلك جريدة لابريس التونسية. لابريس كانت في الصفحات في الصفحة الأولى والصفحة السادسة والصفحة الثالثة تعنى معناها بنشاط وتقوم بتغطية كل الأحداث السياسية في أفريقيا جنوب الصحراء، معنى الانقلابات الانقلابات الحروب الأهلية تغطية يومية السفراء يعني الزيارات هاي لابريس لابريس معناها كانت تقوم بتغطية مهمة جدا وبتحاليل لكل الأنشطة الأحداث في إفريقيا جنوب الصحراء حتى الزيارات
5: على لوموند هنا نتذكر أن هناك لوموند ديبلوماتيك
6: أي ثم لوموند ديبلوماتيك خدمت عليه شوف
5: تابع لوموند يعني
6: هي شوف هي تابع لوموند في مجلس الإدارة لوموند تملك منها 51% معناها رأس المال ولكن 49% يملكوها الصحفيين لكن هناك فرق بين لوموند أنا قلت لك لوموند كان يكتب فيها صحفيون متخرجين من كبرى المدارس العليا التي تخرج منها السيوسين الفرنسيون معناها كانت صوت فرنسا الرسمية لوموند دبلوماتيك لا لوموند دبلوماتيك كانت معقل لليسار واليسار الراديكال
5: هذا تمييز مهم
6: كان علاش قلت كان عملت تنويع كانت معقل لليسار الراديكالي وكانت كان يكتبوا فيها حقيقة معناها جهابذة الصحفيين والكتاب المعيين
5: مثلا من أطروحاتك روبير غوتيه عنوان مقالة في لوموند ديبلوماتيك جان في 65 ايديولوجي أوروبيان رياليتي أفريكان الايديولوجيات الأوروبية والحقائق الإفريقية نفهم حتى عنوان يظهر عمليك
6: لوموند ديبلوماتيك عادل لوموند ديبلوماتيك هي معادية للسياسة الاستعمارية الفرنسية معادية منظومة الفرنسا فريك قامت بالتفكيك وتحليل آليات الهيمنة الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء وبالنسبة للكتاب الذين كانوا يكتبون في في في لوموند ديبلوماتيك وانا ثم واحد أثر فيها برشا هو أشيل مبيمبي مؤرخ كاميروني فكك الأنظمة الاستبدادية فكك صعود النخب التي صنعتها في فرنسا ندد بالجرائم الاستعمارية ولكن والحقيقة كانت معناها كقول كان يراه أشيل مبيمبي كان بالنسبة لي وكنت نكتب كنت نكتب في التزم تاعي وكنت نكتب في الكتاب تاعي وكنت نتمنى أني نقابله لأنه أثر فيها برشا أشيل مبيمبي مؤرخ ولكن للأسف بعد كل هذا المسار معناها أشيل مبيمبي معناها المفكر الألمعي والمؤرخ الألمعي الذي كان مناهض لمنظومة فرنسا فريك ينتهي شوف يا عادل المفارقات وشوف يا لسخرية القدر ينتهي الآن مستشار مجرد مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
5: وهو حاليا
6: توكي وهو الذي يقوم بإعادة صياغة السياسة الاستعمارية الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء
5: مقالات مثلا أرى أمامي في لوموند ديبلوماتيك طبعا 65 وكان 65 في تلك السنوات يعني ما يسمى بسنوات الانقلابات في إفريقيا وغيرها إيديولوجي إيروبيان بخلاف يقول هنا أن كونتينون تروبلي بار دو نومبري لو تيج دورد يعني قارة مشغول

0: كتابك نذكر به وهو في الأصل تروح الدكتوراه.
1: إيه.
0: La politique française en Afrique subsaharienne, السياسة الفرنسية في أفريقيا جنوب الصحراء, punir la Guinée, معاقبة غينيا. وأنت تركز على سيكوتوري. يعني
1: سيكوتوري. شوف الفكرة.
0: سنتوقف. إيه؟ لو سمحت قليلا مع هذا النعم ثم لنا عودة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق الموجات إذاعة الثقافية، وضيفنا اليوم الأستاذ خليفة سويح، وموضوعنا حول السياسة الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء وأزمات الاستقلال. وبدأنا التذكير بكتابك الصادر باللغة الفرنسية بعنوان La politique française en Afrique subsaharienne, punir la Guinée, عن لارماتون، وهو في الأصل تروح الدكتوراه بإشراف محمد الأزهر الغربي، الأستاذ محمد الأزهر الغربي الذي نوجه له تحية
1: تحياتي
0: ونهنئه أيضا أنا أصبح أستاذا متميزا، كما نهنئ أيضا أستاذ عبدالطيف حناشي الذي أصبح أستاذا.
1: ألف مبروك للأساتذة الأجلاء
0: مختصين في تاريخ المعاصر. وأشرنا إلى أطروحتك حول هذا الموضوع، وإلى أيضا رسالة ماجستير سابقة لك حول البعثات الأممية والمشاركة التونسية، دور تونسي المميز في الكونغو. وأنت اعتمدت من ضمن المصادر التي أشرت إليها في الجزء الأول إلى جورنال دو مارش العقيد لأسمر بوزيان، الذي ترأس

0: البعثة العسكرية التونسية الأممية وهي من أهم البعثات وأولاها في بداية الستينات عام 60، ولكن هناك استمرار بعد ذلك ودور مهم، وقلت حتى لمدة تقريب 6 أشهر وكأنه كان يحكم في
1: الكونغو وقتها، كان الحكم الفعلي
0: وخصصنا حصة منذ أشهر أذكر، خصصنا حصة حول هذا الموضوع، ولكن أيضا ركزت على الصحف والمجلات الدوريات يعني، وخاصة جون أفريك اللي كان اسمها أفريكا أكسيون يعني، ويترأسها يعني بشير بن أحمد والتونسي، وثم أيضا لوموند، وميزت بين لوموند ولوموند ديبلوماتيك، وكان فهمت منك أن لوموند ديبلوماتيك كان أكثر ربما ميلا إلى اليسار ومناهضة الاستعمار من لوموند اللي كانت أقرب إلى السياسة الرسمية الفرنسية، ولكن أشرت إشارات أنه جون أفريك في الأخر في الستينات وبعدها ربما كانها كانت بين ظفرين، أنت وهذا على مسؤوليتك، كانت ضمن المنظومة الإعلامية الفرنسية كانت تخدم
1: إلى اليوم
0: هكذا، هذا رأيك طبعا.
1: هو وقع تاريخية، معناها استفادت كثير جدا جون أفريك من الملاحق الإشهارية لرؤساء الدول مثلا هوفوت بوني، وكانت تتغاضى عن الخروقات التي كان يقوم بها، وكانت تتغاضى عن واقع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان والسجون في نظم مثل الكوت ديفوار والسنغال.
0: نحن لم نحدد الإطار الجغرافي والتاريخي للمسألة عندما نقول أفريقيا جنوب الصحراء، ما المقصود بها؟ وأنت قد حددته لكادر جيوغرافيكي هيستوريكي يعني، وتقول أنها تسميها بالفرنسية دي كولونيزاسيون أفورتي، يعني كأنه استقلال مجهض أو كأنه تحرر من الاستعمار تم إجهاضه، لماذا؟ وما المقصود بالإطار عندما نقول أفريقيا جنوب الصحراء؟ شنو البلدان أكثر اللي ركزت عليها أنت؟
1: أنا ركزت على الكتابة متاعي، هو دراسة أكاديمية ترصد آليات التعامل الاستعماري الغربي مع حركات التحرر.
0: الإطار الجغرافي.
1: إيه، والإطار الجغرافي ركزت خاصة على غرب أفريقيا.
0: البلدان
1: درست كعينة مخبرية، نموذج مخبري غينيا كوناكري، ثم كذلك اهتممت بالكوت ديفوار، مالي، السنغال، كذلك تعرضت إلى هوت فولتا، بوركينا فاسو اليوم، نيجر، وكذلك حظيت أنغولا بصفة خاصة باهتمامي نظرا للدور التونسي الذي لعبته تونس في دعم حركة تحرر مهمة جدا في أنغولا، وهي الفرون ناسيونال دو ليبراسيون دو لانغولا، الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا مع زعيمها روبرتو هولدن، دعمته تونس في حرب تحرير أنغولا ضد المستعمر، حيث أن يعني جنود مقاتلي الأف إن لا تدربوا في تونس، تدربوا في بوفيشة، وتونس زودتهم كذلك بالسلاح والعتاد.
0: بالنسبة لأزمات الاستقلال، فهمنا أن عديد البلدان تهمك بالنسبة للسياسة الفرنسية، ليس فقط ما فاجأني أنه السياسة الفرنسية لم تقتصر على المستعمرات الفرنسية السابقة والمعروفة، ولكن هناك مستعمرات أخرى ربما تدخلت فيها بطريقة مختلفة، في مثلا أنت أشرت لي حتى في كوريس هذا البرنامج أنها تدخلت حتى في أنغولا اللي هي كانت مستعمرة برتغالية، يعني كانت مع حركة.
1: هو شوف أنا قلت لك اللي هي دخلت مثلا في كاتانغا مثلا، دخلت هو دخلت في دعم في أزمة الكونغو فرنسا الرسمية وبطرق غير رسمية، قامت بدعم الحركة الانفصالية التي قام بها مويس تشومبي في أوت 1960، دعمته بالمرتزقة، دعمتها بجنرالات فرنسيين كما ترينكي.
0: هذه كونغو برازافيل،
1: الكونغو هذه كونغو كيشاس،
0: هي توزيع زيين يعني.
1: هي دعمت حركة انفصالية، دعمت الحركة الانفصالية حتى، وكانت فرنسا ترغب في تعويض بلجيكيا، وفرنسا الديغولية عارضت مهمة حفظ السلام الأممية في الكونغو. كانت ضد مهمة حفظ السلام، لأنه فرنسا ديغول كان يعتبر أنه إفريقيا جنوب الصحراء هي هي ملك فرنسا، هي الساحة الخلفية لفرنسا،
0: الحديقة الخلفية.
1: الحديقة الخلفية كانوا يسموها البريكاري، معناها مجالهم الحيوي، مجال الحيوي
0: ومن يقول الأمم المتحدة بالنسبة لي كان يقول الولايات المتحدة،
1: هو بالنسبة لي
0: كان الأمم المتحدة خاضع لتأثير أكبر من الولايات
1: هو
0: المتحدة.
1: هو كان ضد التدخل السوفيتي في وكانوا حتى في أدبيات الصحف الفرنسية يتحدثوا على الخطر السوفيتي والغزو السوفيتي والغزو الصيني منذ حتى الستينات، وكان ضد كذلك النفوذ الأمريكي، ضد كذلك كان يعتبر أنه معناها الكونغو، بل أنه الجنرال ديغول لم يقم بدعم فقط بالسلاح والمال، حركة انفصارية أدمت الكونغو ويعني وأجهضت نشأة دولة مركزية قوية في الكونغو، بل أنه كذلك قام بدعم حرب أهلية دامية في نيجيريا، حرب البيفرة، هي حرب البيفرة، حرب البيفرة هذه ملايين القتلى من عام 1967.
0: ما علاقة فرنسا بذلك؟
1: فرنسا فرنسا كانت ترغب في موت قدم لها في كل إفريقيا جنوب الصحراء،
0: لأن لم تكن نيجيريا مثلا لم تكن
1: كانت مستعمر إنجليزي، ولكن عندما استقلت كانت فرنسا نظرا لأنه المنطقة التي وقعت فيها الحركة الانفصالية هي بيافرا، هي في جنوب الشرقي لنيجيريا، كانت منطقة غنية بالبترول، وشركة توتال كانت لديها اطماع كبيرة جدا في البترول في نيجيريا،
0: وشركة فرنسية
1: والجنرال ديغول قام بدعم عن طريق عتات الدبلوماسية الفرنسية كما والمخابرات المركزية والمخابرات الفرنسية بقيادة جاك فوكار وموريس ديلانوي وموريس روبير وبيير مسمير، كلهم دعموا بالسلاح أوجوكوي. الزعيم أوجوكوي كان يتلقى دعم شعب الإيبو، كان يتلقى دعم عسكري كل ليلة تنطلق الطائرات محملة بالسلاح، كانت تضع علامات الصليب الأحمر، وكانت تنطلق من لبريفيل في الجابون، لأن الجيش الفرنسي كان عنده قاعدة عسكرية في الجابون. كل ليلة كانوا ينطلقوا الطيارين محملين بالسلاح ومحملين بالذخيرة وينزلوا في بور هاركورت في بيافرا، والحقيقة أدت هذه الحرب إلى مجازر إبادة وملايين القتلى، ملايين القتلى.
0: فهمت منك أن الأمر بالنسبة للسياسة الفرنسية في إفريقيا لم يقتصر على المستعمرات الفرنسية السابقة، وإنما امتد حتى لدول أخرى، كانت مستعمرات لبلدان أوروبية أخرى بلجيكية مثل الكونغو،
1: أطمع استعمارية
0: مثل نيجيريا. ولكن هناك مثلا لنأخذ بعض الأمثلة حول السياسة الإفريقية، طبعا الإطار الزمني الذي اشتغلت عليه يتركز بالأساس
1: وفي الستينات،
0: نهاية الخمسينات،
1: في الستينات مثلا في كتابي
0: والستينات،
1: في كتابي عادل أنا نحب أن نشير لهنا، هو أنا درست ردة الفعل العنيف والقاسي لفرنسا تجاه تصويت الشعب الغيني بكثافة للحرية للاستقلال.
0: وقتاش هذا؟
1: عم في وراو ذاي في ايه في ريفيراندروم، معناها
0: استفتاء
1: على الاستقلال، وراهو ديغول عام 1958 هو اللي طلب من الأفارقة، قال لهم صوتوا بنعم او لا للمجموعة الإفريقية الكوميونيتي فرانسيز، يتبقوا مع فرنسا يتستقلوا. وفي خطاب شهير له في برازافيل أثناء جولته للترويج لهذا الاستفتاء قال هكا بكل وضوح، لكم الحرية في اختيار الاستقلال. وهو مشجع بلد وحركة تحرر وزعيم مثل سيكوتوري أنه الشعب الغيني يصوت بنسبة 98% للاستقلال. ولكن يا سعادل شوف الثمن، الثمن دفعته غاليا لليوم، غيني غيني من أجل اختيار استقلاله.
0: وعلى مش غينيا بيساوا، غيني كوناكري،
1: غيني غيني كوناكري،
0: دولة عاصمة كوناكري،
1: دولة غنية جدا، دولة غنية جدا، من أغنى الدول في أفريقيا، فيها فيها فيها البوكسيت يصنعوا منه الألمنيوم، أو ثم كذلك الذهب والديامونت والطلاب، الثروات الطبيعية، هي شلال يسموها شاتو دو دافريك، هي شلال أفريقيا. هذه الدولة الآن في معناها تحتل المراتب الأخيرة في التنمية، وما عندهاش طرقات.
0: لكن
1: أنت إيه هي دفعت ثمن ثمن العقاب
0: في كتابك في الصفحة 377 تقول للسنغال تونتو أمي تونتو إني، بمعنى أنها أحيانا صديق وأحيانا عدو، هذا بالنسبة لغينيا. وأفهم من ذلك طبعا ينبغي قراءته بكل دقة، هذا الكتاب الهام لفهم عديد الأشياء متعلقة بالسياسة الفرنسية في أفريقيا، وكأن فرنسا تستعين أيضا بدول محسوبة عليها أو ضامنة لحكوماتها ضد حكومات غير مضمونة، أو ربما تغير يعني من خلال التدخل من خلال الدول المجاورة، يعني لتدخل في غينيا قد تستعمل السنغال، هكذا فهمت؟
1: شوف
0: ما تقصد؟ ما المقصود هنا أنه حتى معنى فرنسا يمكن أن تتدخل في غينيا عن طريق السنغال؟
1: شوف أنا بالنسبة لي عندما درست الفكرة الأساسية لهذا الكتاب، هو عندما درست غينيا، غينيا أنا سميتها صناعة العبرة، معناها في عام 1958 أرادت عندما سنت فرنسا سياسة ردعية عقابية ممنهجة ومقصودة، أرادت أن تقول للزعماء الأفارقة احذروا هذا ثمن الحرية. وهو ما دفع زعماء كما ليبوتي دارسينغور، الشاعر العظيم ليبوتي دارسينغور، إلى أصبحوا موالين أكثر ولاء لفرنسا،
0: خوفا من مصير
1: الذي تعرض له سيكوتوري. راهو
0: لما افهم سيكوتوري ما الذي تعرض، قلنا
1: غينيا
0: ما الذي تعرض له سيكوتوري؟
1: شوفوا عندما استقل، شوفوا هو على كلمه برك قالها في خطاب قبل حتى الاستفتاء 25 أوت 1958، قال نحن نفضل الحريه في الفقر على الحريه في الثراء، هكا قال. وهو ما أثار
0: حرية فقر حرية في الثراء،
1: إيه
0: استعباد تقصد ربما،
1: إيه هو قالك نبرفورو لليبرتي، معناها نحن نفضل الحرية ونحن فقراء على الحرية ونحن أثرياء وتبعين. هذا دفع ثمنها، دفع ثمنها إجراءات عقابية صارمة ممنهجة ومقصودة. شوف وقت استقلت غينيا في اكتوبر في سبتمبر الخزينه في سبتمبر 1958، واختارت غينيا الاستقلال واختارت الحريه، بقيه المستعمرات افريقيا الغربيه كلها اختارت صوتت بلا، واختارت ان تكون في تابعه للمجموعه الافريقيه الكوميونيتي فرونسيز، الا غينيا الاستثناء الوحيد اللي صوتت الحريه. شوف تم افراغ الخزينه، هبط كوماندوس فرنسي وقام بإفراغ خزينة الدولة من الأموال. شوف بعد ذلك تم هجرة، معناها تم تفكيك كل آليات الدولة الناشئة، تخريب إداري، تخريب إداري. ربي خلني أحكي لك تفكيك إداري. شوف رحيل كل الموظفين، رحيل الأطباء، رحيل المعلمين،
0: مستعمل طبيعي.
1: شوف راهو نزيف، ليه هذا نزيف؟ راهو وقت عندما تسلم
0: رأس المال الفرنسي
1: يعادل، عندما تسلم سيكوتوري في 2 أكتوبر الاستقلال، القال كاسة فارغة، الخزينة فارغة، الدولة مشلولة وما فيها حتى شيء.
0: في الكونغو أيضا، حتى الكونغو
1: الكل عمله
0: مومبا ماذا وجد. ولكن مهمة هذه الفقرة لفتت انتباهي، تقول بالفرنسية هنا لبرمي كود فورس على انكونتر دي رجيم غينيا، يعني أول ضربات التي تلقاها النظام الغيني كانت مصنوعة ومصطنعة في السنغال، الجار الكبير جار الشمال الكبير. نعم. وتقول أنقل عنك، وترجم حرفيا مع بعض الضعف الترجمة، فرنسا تتوفر على يعني لنقل قوة عسكرية هامة في السنغال، وقواعد مضمونة، وحيث أن المتمردين القادمين
1: نعم.
0: يعني يمكن
1: أن
0: يعني فهمت منك أن يمكن لفرنسا في سياستها هذه مباشرة فترة الاستقلالات الهشة حسب ما فهمت استقلالات في نهاية الخمسينات بداية الستينات في البلدان الإفريقية
1: هشة،
0: أن كان يمكن لفرنسا أن تستعمل بعض الدول ضد دول مجاورة.
1: شوف دولة ضد شوف صديقي آه. شوف صديقي آليات فرنسا منحت استقلال سوري، استقلال وهمي لمستعمرتها، واستقلال مشروط مع النخب التي صنعتها عن طريق المدرسة الاستعمارية.
0: من مثلا من الزعماء الذي أنت تقول سي خليفة سويع صنعتهم فرنسا بصراحة؟
1: شوف
0: حسب الدراسات قمت بها،
1: شوف
0: شكون من الزعماء الفارقة اللي
1: أنا أقول لك يعني معظم
0: مثلا شوف.
1: هذه
0: شكون محسوبين على فرنسا من زعماء
1: أفريقيا؟ النخب الذين حكم ما نقول لك حاجة
0: سميهم
1: شوف نسميهم لك كل النخب الفرنسية درسوا في المدرسة الاستعمارية الفرنسية في مدرسة ويليام بونتي في دكار، فليكس فوت بوني فليكس فوت بوني حكم الكوت ديفوار معناها من عام 60 حتى عام 1990 معناها تقريبا 30 عام حكم الكوت ديفوار كوزير فرنسي راعي للمصالح الفرنسية.
0: هذا رئيس كوت ديفوار،
1: أي رئيس كوت ديفوار، وتآمر على كل المعارضين للسياسه الفرنسيه واوعز لجيرانه كان عراب تقريبا كل الانقلابات العسكريه على حركه التحرر على نكرومه مثلا كان معادي لكوامي نكرومه كان زعيم غانا زعيم غانا
0: كان ضده
1: كان عدوه كان عدو كل حركات التحرر وحاربها في الكسفوتفوني مثلا هدد السلم الاهلي في في في نيجيريا، قام بدعم اوجوكوي وقام بدعم حرب البيفرا، بل انه هناك عديد الدراسات تؤكد انه تآمر وساهم في قتل توماس سانكارا توماس سانكارا رئيس زعيم بوركينا فاسو، زعيم شباب كان رمز توكيلي حد الآن
0: في الثمانينات
1: وقتله وأوعز لصديقه المقرب بليز كومباوري باختير.
0: طبعا نحن تجاوزنا هنا الإطار الزمني للستينات مع عدنا
1: الثمانينات
0: ولكن أيضا الزعماء هناك زعماء آخرين يعني
1: شوف تقريبا شوف ريت أنت فرنسا صنعت نخبة سلمتها مقاليد الحكم في شوف كانوا معلمين وكانوا الطبيب الوحيد هو فيليكس فوت بوني، الكل سلمتهم مقاليد الحكم. شوف
0: المعارضين الى الدول
1: المعارضين كلهم تعرضوا للاغتيالات
0: طبعا يعني. الهدف زاد اقتصادي مثلا شرط الى الفرنك دول الفرنك الفرنسي الافريقي هذا
1: هذا فضيحه هذا فضيحه مالي
0: يسمى هو
1: الفرنسيافا
0: هذا مازال موجود هذا
1: هذه سي عادل فضيحه ماليه عالميه
0: مازال موجود
1: وهو رمز
0: الفرنك الفرنسي انتهى
1: رمز للعبوديه الماليه
0: ينتهي الفرنك الفرنسي
1: لم ينتهي
0: لا معنى الفرنك الفرنسي في فرنسا
1: لحد الان ما زالت 14 دوله افريقيه تستعمله
0: ولكن فرنسا ولات يورو.
1: شوف تبدل الاسم هو الفرنك الفرنسي سي عادل صدر بأمر من ديغول بقرار من ديغول في 26 ديسمبر 1945 كان اسمه وليتك السيافة هذيك الكلمة ذيك كل فرنك المستعمرات الفرنسية اسمه كولوني به. شوف
0: أنت تقول مثلا الفرنك الفرنسي من مقولاتك في نرجع إلى مقالك الجنرال ديغول جلاد إفريقيا وأنا أدعو أحيانا مع بعض آخرين رمزين إلى تغيير اسم ذلك الشارع في العاصمة. لأنه يتعرض مع الكرامة الوطنية ومسؤوليته في مجزرة بنزرت في حرب بنزرت في سنة 61 في 4 أيام كان لنا 1000 الضحايا ونسمي به أحد أهم شوارع تونس غير معقول. عود تقول أن الفرق الفرنسي الفقهي هو سبب إفقار إفريقي، ولكن أيضا تشير أن ديغول أيضا كان أجهض كل المحاولات الوحدوية في غرب إفريقي، وتمكن تقول أنقلوا عنك بالتعاون مع رئيس السنغال سينغور ورئيس كوديفوار هو بوني من وقت مشروع الوحدة بين السنغال ومالي وبوركينا فاسو، حيث أطاح بفيدرالية مالي سنة 1960 كما دعم الحركة الفيدرالية بمقاطعة النحاس هكذا الكونغولية طبعا كاتينغا، واستقبل عدو اللدود لباتريس لومومبا زعيم الفصالي موسي تشومبي. طبعا تفاصيل عديدة درستها بدقة أستاذ خليفة سوية حول السياسة الفرنسية الفريقية.
1: باش نرجع لك صديقي شوف السيفاء ليس فقط هو عملة نقود بل هو نظام حكم نقدي صمم لإبقاء أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء تحت الوصاية المباشرة لباريس، هو رمز للعبودية المالية. تصور أنت يا سي عادل هو أنه الدول الإفريقية من عام 60 حتى العام تقريبا حتى التسعينات وحتى العام 2000 يقومون ب معناها يصبوا 100% من مدخراتهم العملة الصعبة في الخزينة الفرنسية، العملة ذي تطبع في فرنسا.
0: وطبعا أنت أشرت إلى بلدان أخرى أيضا، تدخل المخابرات الفرنسية والجيش الفرنسي، حرب سرية ضد المقاومة الكاميرونية، اغتيالات أيضا قامت بها ضد
1: هذه حرب سرية الكاميرون،
0: ضد حرب سرية التحرر الوطني بالكاميرون. إشارات عديدة أستاذ خليفة سويح حول أكثر من دولة وبلد إفريقي جنوب الصحراء تعرض استقلالها أو تم إفراغه من محتواه الاقتصادي والسيادي وغيرها. يرجى الرجوع إلى كتابك بعنوان لا بوليتيك فرانسيز اون افريك سوبساريان، السياسه الفرنسيه في افريقيا جنوب الصحراء، منشورات لرماتون. استاذ خليفه سويح اشكرك جزيل الشكر.
1: شكرا.
0: واشكر مستمعينا ومستمعاتنا.
1: شكرا لك. شكرا لي على الاستضافه سي عادل،
0: واشكر مستمعينا ومستمعاتنا وحسن الاصغاء والمتابعه، والى اللقاء.
2: وثائق وحقائق اذاعه تونس الثقافيه. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: المواعيد
1: المواعيد
0: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن
1: المواعيد
0: المواعيد
2: الأحد 19 من شهر جويلية. تتواصل اليوم فعاليات المهرجانات الصيفية بمختلف الجهات، وذلك من خلال عروض غنائية وطربية يؤثثها ألمع نجوم الطرب العربي. في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية والتقليدية، يقدم اليوم عرض مالوف مغاربي بقيادة الفنان سفيان الزايدي، وذلك تحت عنوان طريق المالوف. الموعد سيكون في الساعة 10 ليلاً. يواكب الليلة جمهور مهرجان الحمامات الدولي عرضاً مسرحياً بعنوان لباس، تقديم الفنان المسرحي سليم بن صفية وسينوغرافيا نادية كعبي، وذلك في إطار الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. يحتضن اليوم 19 من شهر جويلية الجاري مهرجان سوسة الدولي عرضا موسيقيا يؤثثه الفنان التونسي لطفي بوشناق، وذلك في حدود الساعة 10 ليلا. في إطار الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي، يسهر الليلة جمهور الفن مع عرض بعنوان تونسي ونص، يقدمه الفنان نبيل بن سامية، وذلك بالمسرح الروماني بمدينة دقة الأثرية. الموعد سيكون انطلاقا من الساعة 10 ليلا.
0: المواعيد
1: المواعيد
0: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن
1: المواعيد
0: المواعيد
3: تونس الثقافية،
4: نبض الصيف الثقافي.
5: دمتم مستمعين.
6: الفنون الوجيزة قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
7: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة إذاعية نحاول من خلالها أن نبحث عن الممكن ونكتشف العوالم الجديدة، عوالم الممارسات الإنسانية بصفة عامة، ولكن من زوايا نظر مختلفة. تبحث في الوجيز، قد يكون الوجيز ذلك الجزئي الفردي المهمش، سوف نحاول أن نبحث فيه بأدوات وأساليب الفيلسوف والباحث والأكاديمي والفنان والروائي والشاعر. الحكاية تضم الكليكة لو نحكي فيها باش نلقاو روحنا نحكي على شخصية اليوم اللي هي الضيفة نتاعنا، الدكتورة الجامعية والشاعرة والروائية والكاتبة والباحثة الدكتورة أم الزين بالشيخ مسكين. مرحبا بك دكتورة.
8: مرحبا بك، وشكرا جزيلا أولا على هذه الاستضافة الجميلة في هذا البرنامج المتنوع الذي تحاول فيه سي كريم بكل اقتدار ومحبة وشغف التأسيس لأفق جديد للثقافة التونسية المحلية، وأنا سعيدة جدا بوجودي معكم مرة أخرى في مصدح الإذاعة الثقافية التي كنت قد قدمت فيها برنامجا سابقا و أنتجت فيها برنامج نزهة المشتاق، ودام أكثر من 10 سنوات هذا البرنامج، فأنا سعيدة بأن أعود مرة أخرى إلى هذا المصدح كضيفة على برنامج سي كريم طرابلسي. شكرا على الاستضافة.
7: مرحبا بك أستاذة. احنا رانا كأنه اليوم باش نحول الاستوديو نتاعنا الحصه نتاعنا الى ورشه. كيف الورشه اللي قاعد تخدم فيها انت واللي تاثث فيها واللي قاعده تعطي من جهدك ومعك مجموعه من الباحثين وكل شيء ومحكومه بقضيه كبيره وبقضايا الحقيقه اهمها وهو الموضوع الحصه نتاعنا اليوم جدل المحلي والعالمي في الفنون الهجينه اللي هو عنوان يوم دراسي انا كنت حضرت في اليوم الدراسي ذا الحقيقه واكتشفت انه ورشه كبيره فيها الفنانين الباحثين المفكرين وثم مشروع قاعد يتنجز في سياق الحديث عن استعادة الذات ونبتدئ ابتكار أنفسنا وهذا بطبيعة الحال عنوان للمؤلف كتبتيه أنت في آخر من آخر مؤلفاتك اليوم الدراسي اللي هو في المعهد العالي للعلوم الإنسانية تنسيقا وإشرافا اللي هو المخبر التنوير التنوير الحداثة والتنوع الثقافي اليوم الدراسي هذية كان فيه الفنان يعني يعبر عن المنجز نتاعه في سياق حاجة كبيرة مشروع كبير فكرة كبيرة اللي هي الدفاع عن المحلي في مقابل العالمي الثنائية هذية باش نحاولوا نترقوا لها احنا بمراحل الحقيقة وباش نمشوا من ما ظاهر إلى ما خفي. ما ظاهر هو عنوان ولكن ما خفي هي قضايا كبرى يطرحوا هذا العنوان باش نحاول نمر عليهم في ثلاث فقرات: فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات.
9: على حافة الإبداع.
7: في فقرة على حافة الإبداع خلنا نرجع لليوم الدراسي يا دكتورة. جدل المحلي والعالمي في الفنون الهجينة.
8: نعم.
7: يعني اليوم الدراسي في حد ذاته أنا حضرت لقيت طلبة، لقيت فنانين مبتكرين مبدعين وخليت لهم الفرصة باش يعبروا من الجامعة التونسية وفي نفس الوقت من فضاءات أخرى. اكتشفت ما هنا وهناك كان الأكاديمي حاضر غائب. يعني حكينا على اليوم الدراسي هذية في القيمة العلمية والأكاديمية والإنسانية الثقافية وفي نفس الوقت كيفاش تشوفوا أنت كيف تم هذا المنجز؟
8: شكرا على هذه الأسئلة وعلى هذا الاهتمام بما يقع في الجامعة، لأن الإذاعة الثقافية وهذا دأبها ومسارها المشرق تحاول أن تجد جسرا للعبور من الجامعة إلى المجتمع وأن تجعل الحوار بينهما ممكنا، لأن الجامعة ليست مجرد مكان للمعرفة ولنيل الشهادة العلمية بل هي مكان للتشريع الروحي لثقافة برمتها ولشعب برمته، وفي الحقيقة بقدر ما تعلي أنت من خيمة مفهوم الجامعة وصورة الجامعة وبقدر ما يدافع عنها أبناؤها بالعمل وبتحويل فضاءاتها إلى فضاء معارف أكاديمية ومعناها قضايا راهنة وأسئلة جديدة، بقدر ما يمكن أن ننهض بإمكانية الثقافة في وطننا. وذاك كان هو رهان اليوم الدراسي الذي هو في الحقيقة استئناف لورشة كاملة أنا بصددها منذ كتابين أو أكثر اشتغلت عليهما، وخاصة منذ كتاب الفلسفة في الفضاء العمومي، كتابي الذي نشر منذ 2023، وهذا الكتاب بدار أركادي للنشر هو أن جعل أو يدافع على إمكانية أن تخرج الفلسفة إلى الفضاء العمومي وأن تخاطب الناس في مشاعرهم وألامهم وأحلامهم، والمطلوب هو اختراع أسئلة جديدة وحواس جديدة حتى نجدد إمكانية أو شكل الحياة المناسب لنا في عالم أنت تعرف سي كريم كم أصابه القحط والتصحر على المستوى الروحي على المستوى الثقافي، كيفاش تحول العالم إلى سلع، إلى الإنسان إلى كائن استهلاكي، كيف تم تدمير الناس من الداخل في مشاعرهم تحت تأثير هذه التكنولوجيات المتقدمة، وتفقير المشاعر الروحية والعاطفية والقدرة على المحبة والقدرة على اللمة العائلية والقدرة على أننا نقيم قيم جديدة لصداقة لأشياء من هذا القبيل. في الحقيقة الإنسان في خطر، والفيلسوف أو المتفلسف مطالب بأنه يقف في هذه النقطة بالذات، في نقطة أنه يبحث عن إمكانيات أخرى لتشغيل مفهوم الإنساني في بلادنا، كل من وجهة نظر الثقافة التي يشتغل عليه. وهذا كان رهان الكتاب الثاني في الورشة هذه، هي ثلاث كتب في نفس الورشة، وهذا كتابي الفن وسياسات الذاكرة، وعنوانه الصغير هو الذي يهم كيف يمكن الخروج من جماليات الغرب. وهذا الكتاب كان سنة 2024. أنا في الحقيقة في كل سنة أنتج ورشة وأحاول أن أجسدها في منشور كتاب أهديه إلى الناس، فمن أطمح فيه إلى تجديد البحث العلمي في تونس، البحث الإبداعي إلى آخره. هذه الورشة الثانية اللي فيها حاولت أن أعطي الكلمة لأول مرة للفن التونسي، هنا جدل المحلي والعالمي، والسؤال هو كيف يمكن أن نقدم فرصة للفنان التونسي أنه يتكلم حول آثاره الفنية، أنه يقدم نفسه لا بوصفه هو كشخص، لكن بوصفه هو إمكانية أخرى لتجديد الحياة الإبداعية في تونس. احنا لو كان احنا ما نحكيوش عروحنا، راهو الفرنسيس مش باش يحكيوا علينا، الالمان ما يهمهمش فينا جمله، الامريكان ما يهمهمش فينا جمله، لانهم ربما يرون مجرد خرائط او حطب التاريخ والجغرافيا، ويفعلون بنا ما يشاءون في اطار استراتيجيه معولمه لامبرياليه متوحشه تبتلع هذه الشعوب المستضعفه كما ترى، وتنثر الحروب في كل مكان على اساس احنا امكن لخلق الدمار. ما حدث في غزة، ما يحدث في إطار المعركة ضد إيران، ضد المقاومة في لبنان، كل هذه الأشكال من الخطط الاستراتيجية المفزعة تخلي الناس يزمها تندفع مرة أخرى وتفكر بشكل مغاير، وتعطي الكلمة لما لها ماليها. هو أنا في وضع أنا ما نحكي على بيكاسو أو نكتب كتاب على ميرلو بونتي، أنا مش نحكي على لمجد النوري مثلا في الحروفية، طارق سويسي في الخربشات، حافظ محفوظ في الشعر، سونيا الفرجاني في الشعر، شيما زعفوري، أمن الرميلي، نحكي على الأدب زيدا مثلا، نحكي على الأدباء باش من نظلم حد، ما نعطي على أمثلة وعلى التونسي أن يفخر بأن له إمكانيات إبداعية وطاقات إبداعية، وأن ينشر هذا النوع من الأمل، لكن ليس أمل فارغ، هو أمل معبي بطاقات إبداعية تحب تعمل حاجة، تحب تضيف حاجة في العالم، تحب ترسم شكل حياة جديد في هذه البلاد. هذا هو في الحقيقة هذا الجدل. يعني السؤال، وهذا نقف هنا ربما أعطيك فصحى للسؤال مرة أخرى، هو هذا الكتاب الثالث، لأنه هما ثلاثة كتب وهذه ورشة،
7: مسار كامل
8: مشروع، مسار كامل مشروع بحثي نظري فيه. أنا جبت الفلسفة، خرجتها من القوقعة متاحة بين جدران الجامعة، وقلت لها شنو تنجم تقول قدام أثر فني، قدام معرض الكاديحات لشروق بالحاج صالح، ولا قدام الخزف متاع سنة الجمالي، ولا قدام معرض لمفيد الغضبان، ماذا يمكن للفلسفة أن تقول أمام جسر أمستردام متاع أمين زريق، أو أنا أقول كل مسرحية جاكراندا، مسرحية الهريبات، مسرحية جرس، كل المسرحيات الأخرى، ما نحب حد يتغش مني، لكن ذاكرة ديما صغيرة هكيكة. فأنا أقول كيف يخرج الفيلسوف من مكانه الجامعي
7: وجدران المفاهيم الجافة،
8: ما يسألشاكم بهين، راه يقري في الجامعة على روح، أما هو كيفاش في نفس الوقت يمكن يكون دوبلي بمثقف يلتزم بالقضايا العامة، ويذهب إلى ورشات الفنانين ويستثمر فيها على أساس أنها مكان لإنتاج معاني جديدة. وهذا هو معنى في فن ابتكار أنفسنا، مقاربات في الجغرافيا الإبداعية، وهو آخر كتبي بتاريخ 2026، وهو هذه ورشة كبرى في إطار كيف يمكن للفن التونسي المحلي أن يكون عالميا. هو عالمي لأنه استطاع أو يحاول أن يلتقط ما يطمح إليه هذا الشعب من آلام، من أحلام، من مشاعر جديدة، من إمكانيات تغيير للوضعية الراهنة المتأزمة. كل هذه الأسئلة الجديدة اللي تراها في أعمال فنية هي التي يمكنها أن تعطينا فرصة من أجل أن نكتب الفلسفة بطريقة أخرى. في كل الحالات أنا راني آتي من الفلسفة لكنني أستعملها كمنهج كرؤية كأفق لإنتاج معاني جديدة في بلادي في تونس. أنا نبني في تونس إبداعيا.
7: يعطيك الصحة. يعني لهنا البناء هو البناء مشروع.
8: نعم.
7: لذات تفكر تبدع تسعى إلى أن تضع حيزا جغرافيا ثقافيا إبداعيا لها على هذه الأرض.
8: نعم.
7: منطلق المشروع هو سؤال. وعادة أن المشروع الحقيقة في شأن الورشات هذه المرتبطة بمشروع يدافع عن المحلي في التأكيد على أنه قادر على أن يبدع ويصبح له بعدا كونيا عالميا أيا كان. منطلقه سؤال لا أعتقد أنه سؤال كلاسيكي منطلقه. أنا كنت تحكين على السؤال الذي ينطلق منه هذا المشروع.
8: نعم.
7: مستقبلي حديث قديم.
8: نعم مستقبلي. هذا المشروع ينتمي إلى أسئلة المستقبل. ثم أسئلة كلاسيكية تقليدية نقوم بتدريسها في مقامها، وهذا جميل لأن الماضي أيضا والبناء على المعارف المتراكمة في الذاكرة المعرفية الكبرى العالمية ولا في الذاكرة المحلية هام جدا كل هذا الكلام. لكن اليوم تم تجديد جملة من المقاربات الفكرية والمعرفية والإبداعية التي ينبغي أن ننتمي إليها، أن نعرف بها، أن نجلبها إلى ورشاتنا كي ننتمي إلى العالم. نحن عالميين أيضا بمعارفنا بإبداعاتنا. إذا كان الأستاذ الجامعي لا يجلب إلينا آخر المعارف مثل ما يجلب إلينا المهندس في الداتا ساينس آخر ما ظهر في علوم الذكاء الاصطناعي، فإن هذا الجامعي لا يمكنه أن ينتمي إلى المستقبل. هو ينتمي إلى الأسئلة التقليدية، نعم، لكن الأسئلة التقليدية غير كافية من أجل أن نأمل في أننا ننتمي إلى العالم، لأن العالم هو عالم لا يرحم، ينتمي إلى أسئلة جديدة وناس تجدد يوميا في ذاكرتها في مخيلتها في طرق تعاملها مع ما عايشها في شكل الحياة الذي يخصها. دونك ثم اون فيتاس، يعني فما سرعة، وينبغي أن نتمتع بالقدرة على السرعة أيضا. هذم ينتميوا إلى حقل ما يسمى الدراسات ما بعد الكولونيالية، هي ما جاءوا من إدوارد سعيد ومن ثمانينات القرن و 1978 كتاب الاستشراق وما إلى ذلك إلى حدود اليوم الذي نتكلم عنه، وينتمي إلى دراسات أخرى متقاطعة، مجال الدراسات الثقافية، مجال دراسات التابع متاع الهند، سبيفاك جياتاري سبيفاك المفكرة الهندية، هومي بابا، وينتمي أيضا إلى مجال المقاربة، ما يسمى بالمقاربة الديكولونيالية أو نزع الاستعمار عن المعرفة.
7: هذه تنرجع له من بعد في المقاربة الديكولونيالية. احنا المهم انه المشروع ذي مستقبلي، بمعنى انه يطرح اسئلة مستقبلية لا يبحث في الان وهنا فقط، وانما ينظر الى المستقبل. واسئلة المستقبل هي الحقيقة اسئلة مرعبة.
8: نعم، لأن المستقبل مخيف.
7: أسئلة مرعبة، وخاصة أننا نعيش في واقع الآن وهنا، واقع مرعب فيه الكثير من الظلم والظلمة والهيمنة، وفيه كثير من الجراح يعني والوحشية. يعني كيف يمكن أن ترسم هذه الورشة والورشات ترسم أسئلة جوهرية وليست أسئلة سطحية كما تقولوا يا سيدي ميتافيزيقية. لا يهمنا إنما هي أسئلة جوهرية.
8: تمثل الوجود نفسه.
7: تمثل الوجود، وجودنا إحنا كائنات محلية.
8: أي محلية. ننتمي
7: إلى العالم. سؤال مركزي يحوصل كل هذه الورشات، ويمكن أن حتى المتلقي تويك كسمعنا يمكن أن تكون له منطلق لأنه يبحث فيه السؤال هذا.
8: أي صحيح طبعا. صحيح. هو يعني حتى في إطار تبسيط، وأنا نحبش أقول تبسيط خطأ، إنا نتصور أي إنسان يسمعنا هو يفهمنا وما عادش النجم نحكيه التبسيط والتعقيد ما عاد عنده حتى معنا. لماذا؟ على خطر أنا نحكيه على حاجات تمس العباد، إنه السؤال الكبير اللي ديما يتميز به الإنسان على الحيوان يعني دباز هذا هو احنا شكون؟ شكون احنا؟ معنى احنا شكون؟ هذا السؤال الكبير اللي يلم كل المقاربات الجديدة. يعني بعد هذه اشكال الاستعمار، احنا شعوب كنا مستعمرين، لكن فما اشكال من الاستعمار العالمي الجديد، هو استعمار السلع واستعمار الامبريالية اللي هي تمر عبر السلع وتعبر العالم كما العركة تو على مضيق هرمز.
7: اليد جديدة الاستعمار
8: هي عركة معناها استعمارية. كيفاش الامبريالية هي قاعدة تمرر في بضائعها عبر هذا المضيق إلى آخره، حرب كاملة على الحكاية. دونك ديجا هنا هو مجال العبور، كيفاش نأسسوا مجال العبور بين الثقافات أولا باش الثقافات تنتمي جميعها في نوع من المشترك الإنساني الكبير، ويكون مشترك غير عنيف، مقاومة للعنف، للإمبريالية، للتوحش، للاستعمار العالمي. هذا هو كيف يمكن لشعوب جنوب الحداثة أن تأخذ الكلمة مرة أخرى، ما يسمى كيف يمكن لجنوبات العالم Global South هذا اللي يتكلموا عليه تويك اللي هو الجنوب العالمي أنه يأخذ الكلمة. شكون هم الشعوب المستضعفة اللي ما تنتميش للخط متاع أمريكا وأوروبا والغرب الكبير اللي ماخذ الإمبريالية على أساس أنها إمكانية للهيمنة على الشعوب وتبيعهم وتشريهم وترجع الناس السلع وتشرد الشعوب وتبدل الخرائط وتدمر المدن هذا كل هذا الكلام.
7: يعطيك الصحة. لكل حال احنا باش نحاولوا ننزلوا بطبيعة الحال في المعاني الفلسفية والجمالية فيما يتعلق بالمطروح بين المحلي والعالمي، ولكن في علاقة بالمفهوم الجديد المقاربة والفكرة الجديدة المرتبطة بالمشروع الذي يطرحه هذا اليوم الدراسي اللي هو الفنون الهجينة، باش نطرحها في فقرة صدى الروح.
9: صدى الروح.
7: في فقرة صدى الروح نعود من جديد أصدقائي، وإحنا رانا دخلنا كينا في المعمى بالمنطق الورشي للكلمة، قاعدين نحكو ونبينوا أنه راهو اليوم الدراسي اللي هو في أنا كحضرت الحقيقة نظرت له كفيه طرافة وفيه اللمسة نتاع إنسان يفكر ويبحث، ولكن زادة طرحت قلت هذا نجم يكون موضوع نتاع ملتقى دولي، قلتها في داخلي وحكيتها، وأتمنى أن في يوم نفكر في المسألة نحكو على قلت كيفاش نعبر على أنفسنا كالذات المحلية ديكا، كيفاش تبتكر نفسها، كيفاش تعبر على روح قدامها عولمة السلع، كيفاش نضع خط فاصل بيننا وبين الآخر ونتجاوزك القضايا الكلاسيكية من نحن المعا
8: الهوية الجاهزة
7: ونحكو على هويتنا احنا الإبداعية. هوية الإبداعية هذه يفترض انه نقول انه الفلسفة كانها خرجت من انت قلت جدران المفاهيم الجافة ونزلت الى الملموس الى الطين الى الارض
8: الى لحم العالم
7: الى لحم العالم وفي لحم العالم نتحدث عن الفنون الهجينة. يعني المتلقي لهنا عادة الهجين بالمنطق الساجل للكلمة هي حاجة في التقني سلبي زادة ما عندوش حتى قيمة، ولكن فإذا بالهجين اكتشفت أنا وبطبيعة الحال
8: نظر
7: أنه الهجين حاجة هايلة برشا، وأنه الفنان اللي هو في الورشة متاعه يقوم بك المزج بين الأشكال، ولكن الهجين هنا عنده رؤية أخرى، عنده أبعاد جمالية وثقافية وحتى أنطولوجية زادة. أحتين كيفاش الحكايه؟
8: اولا معناها احنا باش ننزلوا جدل المحلي والعالمي سنزيله على ارضيه الفنون، واحنا اذا باش سنعالج المساله على ارضيه دقيقه، لا احنا باش نحكيوا على الذكاء الاصطناعي، لا احنا باش نحكيوا على التكنولوجيا، على الاقتصاد، على الفلاح، احنا فلاسفه واحنا فنانين، دونك عندنا مجال دقيق وكل من مجاله يتكلم، والمجال الدقيق ذي هو مجال الفنون. الان في كلمه الفنون الهجينه في حد ذاتها، الهجين عاده احنا في الاستعمال العام له في اللفظ العام نقول احنا هو مستهجن يعني مرفوض ينفر منها ما حاجه ما نقولكش بك هجين، ومعروف الاصل العربي للكلمه الهجين هو الذي يولد من اب عربي ومن ام غير عربيه او من ام غير حره، لان بكري كانوا فما العبيد والامات الامه، ومثلا يقال ان عنتر هجين مثلا لانه امه عربيه ولكن ام اما او عبده وهذا في التصور القديم طبعا وابوه عربي. في المعنى مفهوم الهجين في الحقيقه هو في الاصل مفهوم ياتي في البيولوجيا وفي البوتانيك في علم الزراعه، والمقصود به هو انه شيء ما يولد من تلاقي بين جنسين بين نوعين من الحياه، معنى حينما نقول بار اكزامبل ان البغل هجين فهذه مفهوم الهجينة. لكن مفهوم الهجينة كمفهوم امتد منذ القرن التاسع عشر إلى الفن أولا، لأنه ظهر في الرومانسية الألمانية، وأول واحد استعمل الكونسيبت دو الفن الهجين هو الرومانسي الألماني، الكاتب الألماني المعروف الناقد والفيلسوف ليسينغ. سي ان غران رومانتيك. هذا الرومانسي يعتبر ان اثر فني دراما مثلا او مسرحيه ينبغي ان تلتقي فيها الكثير من الاجناس معا، يعني الموسيقى، الشعر، الرقص، الكلام. اذا فلا يمكن ان نتكلم عن جدران بين الفنون، كان نتكلم عن الفن التشكيلي واحد وعن الموسيقى واحد. اذا الفن الهجين هو هذا اللقاء بين جمله الفنون اللي اصبح اليوم ممكن في كل مكان، في المسرح، في الفن التشكيلي، في كل مكان. وهذا اللقاء هو الذي يعطي معنى إبداعي جديد. هذه أول حاجة. الآن اليوم نتكلم عن الهجين من علم الزراعة إلى السيارات، نتكلم عليه لي فاتور إبريد. دونك ليبريديتي ولا مفهوم عالمي في كل شيء،
7: اكتسب الشرعية يعني. طالما أنا أصبح حاضرا
8: في كل شيء، وأصبح ربما شعار العصر الهجين. علاش شعار العصر؟ خطر على الهويات الثقافية مثلا. لا يمكننا أن نتحدث، لم نعد بوسعنا أن نقول نحن عرب فقط صافيين، معناها ما عادش فما إمكانيش تحكي على الهوية الصافية. علاش؟ خطر الهويات الجاهزة هذه أنتجت الفاشية والنازية والقوميات الفاشلة، وأنتجت كل أشكال التناحر بين الثقافات والملل، الحروب الدينية، كل الأشكال التعصب قائم على أنه صدام بين هويتين، كل هوية تقول لك أنا هو العالم،
7: المفاضلة بين الأعراق،
8: وأنتجت الكراهية والحقد بين الهويات. إذن ماذا يفعل الفن؟ احنا حاجتنا بالفن. الفن يأتي فتيح العبور بين الثقافات، حينما يرسم لمجد النوري يرسم انطلاقا من الحروفية العربية مثلا. الحروفية العربية هذه هو يستعمل في اللغة العربية، يحبها تكون عالمية، لأنه يعني ينجم معارضه متاعه تكون عالمية، في معنى ينجم يشوفها الفرنساوي ولا الألماني ولا رغم هو ما يفهمش اللغة العربية، يشوفها أثر فني مثلا. حينما أي شكل من الفنون الأخرى، موسيقى فيروز حينما تغني، أو مارسيل خليفة، أو أي نوع من الموسيقى، حتى في الموسيقى اليوم في الراب وفي الميتال، وأنا عندي ولدي موسيقى. يعني فما تهجين، تهجين
7: يكون بالمزج يعني،
8: أولا يمزج بين أجناس مختلفة، ثانيا يعني يدخل لغة الضاد مثلا. نحكي على ولدي مثلا شوي، يدخل لغة الضاد في الميتال، كيفاش نجم نغنيه فن أمريكي ولا غربي مغل في الغربية، وتولي اللغة العربية هي بيدها تتبنيها الفن هذاك وتنزله على أرضية لغة الضاد. يعني الفنون أصبحت مهجنة، يمكن أن نبني موسيقى أغنية بلغات متعددة، نغنيها بالألمان بالفرنسي بالعربي تكون هذه هذا اللقاء. إذن الفن الهجين هو الفن الذي يحررنا من الهوية الجاهزة، كي نقولوا احنا عرب ولا احنا امازيغ واحنا اونيك فغادي، ونعيش على الحنين في تلك الهوية، ونكون أمة مغلقة على ثوابتها، ويخترع فينا إمكانية تجديد تلك الهوية بشنو؟ بأنه يضيف ليها معاني جديدة أو أجناس جديدة أو أشكال جديدة من التعبيرات الفنية. إذن الهوية الهجينة هو إمكانية أننا نعيد ابتكار أنفسنا، نبقى وأحنا بيدنا. أحنا بيدنا مش معناه بأن جاهزين ولا تبكي، لا، أنت ديما نفسك ستكون دائما أنت ما أنت،
7: مطابق
8: أنت
7: لذاتك،
8: أنت العربي، أنت الفخور بنفسك، أنت المسلم، أنت الأمازيغي، أنت ما أنت حينما تغني أو تكتب، فأنت تعرف بنفسك من موقع اللغة التي تنتمي إليها، شكل الحي، لكن أو أنت منفتح على العالم، وأنت لا تقول أنا فقط العالم، لأنه العالم يعلم في كل ثقافة، يعلم في كل قصيدة، في كل أغنية، في كل عمل مسرحي، في كل عمل تشكيلي، وهذا يدخل في إطار العدل المعرفي، لجستيس، العدل المعرفي والإبداعي. خطر العدالة كي نحكي عليها نحسبوها ديما عدالة في القضاء، فما عدالة معرفية ينبغي أن ندافع عليها. يعني كيما أنا عندي الحق، هو الغربي يفكر ويعمل نظرياته، أنا العربي أو الجنوبي أو الذي أنتمي إلى دولة مستعمرة عندي الحق باش نكتب ونغني من موقع ثقافتي. ثم عدالة إبداعية ندافع عليه في نوع من النظرة الأفقية وتعدد بدائل الحقيقة. الحقيقة مش واحدة، والعالم مش واحد، العالم هو في كل مرة عالم حينما نبتكره نحن في عمل إبداعي، هذا هو المطلوب.
7: بيعطيك الصحة على كل حال. دكتورة، يعني كي نرجعوا كيفاش احنا نعبروا الفيلسوف ويعبر عن هذه الهواجس انطلاقا من تفكير في الممارسة الفنية، أي خطاب فلسفي يمكن أن يعبر عن هذه الهواجس، وهل يحافظ هذا الخطاب الجمالي يا سيدي على نفس المقولات الكلاسيكية اللي كنت تحكي فيها الغربية، أم يبتكر زاد هو نفسه
8: صح
7: بمفاهيم خاصة؟
8: هو سؤال محرج برشا. عليك على خاطر احنا دائما بمقدار ما نحن قد تعلمنا في المدارس الغربية اللي هي مش حاجة خايبرة، احنا هذا الكلام الذي نقوله لا يشكل اي ضرب من العداء ضد اي حضارة واي ثقافة. احنا بالنسبة لنا كل الذي كتب في ضمير الإنسانية هو احنا ننتمي اليه، إذن هذا هو معنى العبور.

0: هوية ما تكون ما نحبهاش تكون فيها هوية جاهزة. يعني هل يكون بالضرورة مشابها للجمالية الغربية؟ لا. يعني يمكن أن نترك للغة للذاكرة للحواس متاعنا الخاصة بينا عنا حاجات ما نعرفوهاش في رواحنا. راه نحنا بتاتر نتصوروا في رواحنا مختزلين فقط في جملة من الترسانات المعرفية والجمالية اللي احنا كأساتذة جامعيين أو كباحثين نتكلم هنا على الباحثين ومن بعد نتكلم على الفنانين بشكل ما، احنا ربما عنا انفعالات أخرى أو مشاعر أخرى أو إمكانيات أخرى مازلنا ما تعرفناش فيها على رواحنا. لو نشغل الذاكرة التراث لا بوصفه تعلى ولا باش نجملوه كهو، لا
1: نفكر يعني نعود
0: نعود إليه أحياء، لا نعود إليه بالحنين، لا نعود إليه كسياح كزائرين، نعود إليه كباحثين على نوع من المنابع الجديدة. هذا يتسمى، وهنا ديما الترسانة الغربية تنجم تعاوننا، لكن تعاوننا باش نفهم رواحنا ربما، أو تعاوننا باش نتحروا منها زادة بشكل ما، على خاطر احنا زادة زمنا نعاونوا الغرب باش يفهم اللي هو نسبي برشا اللي يقول فيه على العالم، وأنه العالم مش ملكه. احنا كي نتكلموا احنا ونقولوا له راهو ثم صياغات أخرى للحقيقة تبعتنا احنا، هو يعرف اللي العالم مش ملكه، هو مش بتاعه. دونك يمكن الخروج من جمالية الغرب، نعم، بأننا نعود إلى إمكانيات أخرى لتصنيف الفنون، للحديث عن الفنون، لاستنباط المعاني وتأصيلها في لغتنا، خط لغتنا تقول في حاجات احنا ما احناش قدها الى حد الان. اللغه اللي كتب بها ابن سينا والفارابي وبالرشد، واللغه اللي كتبوا بها الفكر كل الفكر العربي المعاصر، واللي كتب بها جبران، كتب بها ادوارد سعيد، كتبوا بها معناها كل الذين ينتمون الى هذه اللغه او حتى ترجموا اليها، ما يسالش، اما عندهم ربما انفعالات اخرى ونظره اخرى، اي مش اصليه ولا اصوليه يعني عربيه برك، لا لا، هي ايضا مطعمه وهي هجينة بهذا المعنى. لكن الهجين هنا إيجابي جدا، لأنه الإكيفالون تاع الثراء الثقافي الذي يمكن أن يتولد من لقاء العديد من الثقافات ورؤى العالم والمشاعر والحواس الجديدة. نحن نبحث عن إمكانية تجديد حواسنا في علاقتنا بالعالم، هذا هو.
1: يعني لهنا الخطاب الجمالي الممكن لا يكون إلا بأن تبحث الذات عن ذاتها، وتبحث في ذاكرتها، وتحاول أن تبتكر وتبدع انطلاقا من جهاز لغوي ثري عميق متعدد المشارب والمنابع. وهذا مهم جدا أن تحث عن خطاب جمالي قد يواكب المقاربات والباراديغمات الغربية الحديثة ولا الكلاسيكية ولا المعاصرة الغربية.
0: ما نحتاج إليه جملة بر، ما نحتاج إليه هو تثمين ما يحدث في تونس. احنا من الحق خلينا نقولها بطريقة أخرى، لا نعترف ببعضنا البعض، ولا نعترف بأن لدينا طاقات قاعدة تقول في حاجات. لسنا بعد قادرين على الإنصات إلى الكثير من الأصوات التي هي لو استمعنا إليها، أقصد المبدعين، لما معناها حصلنا على كم إبداعي يمكنه أن يشكل نقطة نظر إلى العالم بطريقة أخرى. يعني نقصتنا إتيقى الاعتراف، إتيقى التضامن ما بيناتنا، إتيقى الافتخار بأنك تنتمي إلى بلادك.
1: يعني لهنا دكتورة كان حاولت نقول إمكانية كتابة خطاب جمالي حول المنتج المحلي الفني
0: ممكنة
1: انطلاقا من شروط التالية: العودة إلى اللغة، والتأكيد على الحفريات في اللغة العربية، وفي نفس الوقت الاعتراف بالمعنى الإتيقية والإنسانية، أن نعترف بذواتنا، أن نعترف بطاقاتنا، أن نقول راهو المحلي تثمين. هذه الآليات اللي تخلينا ممكن ننتج خطاب قادر على أن يعبر عن تلك الممارسة الفنية المحلية، وتخرج بها من المحلي إلى العالمية. هذا مهم جدا في الفكرة هذه. أما معاها قد نشوف أن الملتقى والمشروع متاعك بصفة عام، مشروع الورشة الكبيرة والورشات
0: اللي ملتقى كان فيها فيريفيكاسيون، معناها هو نوع من اختبار
1: الورشات الكل فيها زادة نحكو عن المقاربة الديكولونيالية، واللي هي قراءة زادة جديدة في سياق وضع خط فصل بين الشمال والجنوب. ماذا إعادة الاعتبار للجنوب؟ ماذا نريد؟
0: ماذا تريد هذه المقاربة؟
1: ماذا تريد هذه المقاربة في سياق الحديث عن المحلي والعالمي؟ صحيح. في الفنون الهجينة
0: هي المقاربة الديكولونيالية تجي كاستئناف وتجديد وتجذير بأشكال مختلفة.

0: فباش ما ندخلوش برشا في حاجات أكاديمية ودقيقة للمقاربة المبعد كولونيالية اللي أسسها إدوارد سعيد وآخرون بي الكاتب الفلسطيني والعالمي المعروف إدوارد سعيد. إذن احنا ديجا بدينا نغيروا في المراجع متاعنا. انك يقول إدوارد سعيد ما قلتلكش دولوز مثلا فهمت؟ ولكن هذا لا يعني انه دولوز ما ينفعناش، هو ينفعنا، لكن انت توا تعمل في استراتيجية جديدة لسياسة الحقيقة في بلادك، في لغتك، في التواجد متاعك، وتنتمي الى شعوب جنوب الحداثة. هذا الليكسيك الجديد، سجل جديد اسسوه المقاربة الديكولونيالية التي تقوم على نزع الاستعمار يسمونه عن المعرفة، ويؤمنوا بضرورة اعلان العصيان المعرفي والجمالي ضد جماليات الغرب، ويقولوا انا الاوان ان نعطيه الكلمة لرواحنا، يعني ما نخليوش الغرب هو بركة يعبيلنا حناجرنا بالحديث. لاني انا تكلموا معك لأنني أنا خضت تجربة في أكثر من 10 كتب حول الغرب، يعني فأنا تحب تقول من الضحايا، تحب تقول حقول تحب، لكن أنت تعرف نعم الغرب وتقري فيه وخذيت شهادتك به كل شيء، وأنت هنا تنتمي إلى تونس، واكتشفت أن الغرب لا يهمه أبدا فيما نقوله حوله لأنه عنده ناسه، ولا يهمه أبدا نحن ما نفعله بأنفسنا، هم يستعملوننا استعمالات أخرى. إنه ما نحبش نشد صحيح في كلمة الغرب، خاطر هذه المقاربة هذه اللي على الهجين هذه هي بيدها تتجاوز الغرب والشرق، يعني منذ إدوارد سعيد نتجاوزوا فيها، لكن فقط اللي الأهم جدا هو إن ناخذ الكلمة. أنا مثلا باش نعطيك مثال صغير، أنا في غوض نكتب كتاب مرة أخرى على بيكاسو ولا على أرتو ولا كتبت عليهم من هذوم الكل، أنا توا أنا الأوان أني مثلا نكتب على وفاة طبوبي في مسرحية الهريبات، نكتب على جاكراندا مسرحية عبد الحليم مسعودي، نكتب على أمينة زريق في روايتها، نكتب على شروق بالحاج صالح في المعرض متاح على شيء ما زعروف فوري في المعرض، هذو ما يكونوا أسماء إيه، وأحيانا احنا نحتقروا أنفسنا. تسمعني أنت نكتب على تقولك شكوني هذه شيء مزعفوري ولا شكوني هذه شروب، هذوما إمكانيات إبداعية باش بلادنا تبقى حية، هذو طاقات حية. يزمنا نخزروا للفن على أنه مش طرف انكونفور، بل هو طاقات حيوية يخلي الأمل ممكن في بلادنا. من غير الفن شنو باش نعمل؟ باش نعملوا كوردة نحن في بلادنا ولا شنو باش نعمل؟ معناها الفن هو إمكانية حيوية باش نستمر ونعيشه. خاطر أنا بالنسبة لي كيما نحب ناكل ونشرب لأني أنا جعت مثلا أو عطشت، أنا زاد نحب نسمع غناية. لو كان نعموا أنه الفن قيمة حيوية على أطفالنا الكل اللي هما ضحايا الزطلة والدروغ وكل أشكال اللي زنومالي انتحارات بكل أشكال الاكتئاب، رانا احنا ننقذ البلاد من اليأس. ثم خطر كبير صديقي قاعد يحوم فوق بلادنا، فوق تونس، ونحكي على المحلي لهنا وبشكل عام فوق كل الشعوب المعطوبة من الاستعمار، اسمه اليأس. فما مشكلة اسمها اليوم ولادنا، انا نخزر في ولادي عندي ولد منهم موسيقار لكن عنده اليأس، فما يخوف راه اليأس مرض محبط جدا. انا نتصور صحيح فما مشاكل اجتماعية وناس ما تخدمش، هذا كله هام جدا، مسألة وجودية جدا، ويزمنا نناضلوا من اجل انه الناس تكون عندها كرامة وخبزة وكرامة باهية، وناس تشد بلاصتها، وكل انسان معناها يلقى الاثنية متاعه بشكل كريم، هذا هام جدا في اطار الامور الاجتماعية والاقتصادية. لكن انا كي نحكي على الابداعية راه عنده علاقة ايضا بإمكانية الحياة، كيف نبقى على قيد الحياة؟
1: نشق الأمل،
0: صحيح، نحن نصنع في الأمل، والأمل راهو حاجة حيوية ضد شنو؟ ضد كل أشكال تسليع الأرواح البشرية. ناس فما موت كوني قاعد يتقام يوميا ضدنا، احنا من صالحنا ان ندافع على أرواحنا بتركيز ثقافة إبداعية على أولادنا. كان تولي فما مسارح برشا ديسال متاع موسيقى بلاش، من عشل دور الثقافة تقوم بدورها بشكل إيجابي مثلا، لن تشلنا وأنقذنا، أنقذنا الكثير من أبنائنا.
1: يعطيك الصحة على كل حال دكتورة، وإحنا نحكي على القيمة الجمالية للهجين، ونتحدث انه راو الهجين ماهوش بالمنطق انه راو الدوني، وانما قد يرتقي الى النقاء ويكون نقيا كذلك الهجين، لانه يعبر عن ذات كادحه تسعى الى استعادة ذاتها وتسعى الى التاكيد على انك ذات حره يمكن ان تشق طريقها في هذا العالم اللي كله الحقيقه ملتبس وغامض ومرعب بالمنطق العولمي للكلمة. ننزلوا احنا شوية وبش نحكوا على اختيارك لأعمال فنية معينة في كتابك في فن ابتكار أنفسنا، مقاربات فلسفية في الجغرافيا الإبداعية، واللي فيها كأنك تقول ها أنا عبرنا في مقولاتنا بأساليبنا الفلسفية،
0: عملنا التجربة
1: وعملنا تجربة، خلينا نعيش التجربة ونشوفوا نتائجها في الأخير. هي التجربة باش نعبروا فيها على ممارساتنا الفنية المحلية، أنه قادرة لكن ممارسات الفنية المحلية نعبروا عليها
0: صحيح.
1: نعبروا عليها بلغتنا احنا
0: فلسفي.
1: بشكل فلسفي، ويمكن أن نتذوقها وأن نتمتع بأعمالهم وكذلك
0: وننتج المعنى، ننتج
1: ونرتقي المعنى. معهم أي. إلى عالم المعاني الحقيقية الجميلة أي. هذا أي. مهم. الحكاية هذه باش نحكوها بطبيعة الحال ولكن في فقرة أيقونات.
2: أيقونات،
0: أنا نختار لكم الفصل الثالث من الباب الرابع من الكتاب، كتابي الأخير في معرض الكتاب الذي كان الأكثر مبيعا، مثال شوي ببليسيتي أم زيب الشيخة
1: حقنا
0: في الفصل الثالث
1: الاعتراف، نرجو الاعتراف، نعترف ونثمن المنتج والمنجز والإبداع التونسي.
0: هذه إذاعة الثقافة، يسمى الإذاعة الثقافية، يسمى
1: ودافع عن المحلي.
0: في الفصل هذا الفصل الثالث أنا خصصته للشاعر الكبير حافظ محفوظ الذي نحييه، وأعجبني جدا كتابه الموسوم، كتاب الرسل وقصائد أخرى، وكتبت عليه فصل كامل في الكتاب. وكان العنوان، وهو العنوان هذا هو يجمع حسب رأيي كل ما الانفعالات هذا الكتاب في اللقاء بمصادر أنفسنا شعرا. وسوف أكتفي بأن أقرأ عليكم فقرة صغيرة من الكتاب، من كتاب حافظ محفوظ. الآن يأتي آخر الأحياء أسمع خطوهم، الآن أنشر بعض أشرعتي وأمد مجدافي إلى حلقاته، الآن أسمع خفقة الأكوان، أسمع صيحة الغيب الأخيرة في المدى، وحدي صنعت سفينتي، وحدي أغلق بابها. هذا الجزء من قصيد جميل عليه. جدا للشاعر المعروف حافظ محفوظ، وحاولت أني أكرمه بشكل ما، لأنه هذا كل ما كتبته في نوع من التكريم والتكريس والتثمين للفعل الإبداعي التونسي. وفي الحقيقة اشتغلت على برشة أثار فنية بأشكال مختلفة، وهذا هو مشروعي الذي سأبقى فيه إلى حين يعني أن أرحل عن هذا العالم إن شاء الله. واحد ربي طول في عمره لوليداته كما يقول
1: فيها. نعم. أنت لهنا المقطع معبر الحقيقة.
0: نعم جميل جدا.
1: أنه الإنسان يواجه يصنع
0: وحده.
1: ذاته يصنع ذاته، ولكن نزلتها في سياق أسئلة محرجة الحقيقة. كان تعطينا الأسئلة كيفاش أنت زاوية النظر نتاع، نرجع للفيلسوف زاوية النظر خطاب الفلسفي حول الممارسة الفنية الجزئية اللي هي الشعر هذه، ولكن المحلية التي تعبر عن الذات الكادحة داخل على هذه الأرض. الأسئلة اللي هي أسئلة في العمق.
0: نعم، هو كل أثر فني يفرض عليك أسئلة، مش يفرض عليك، يعني أنت ما ترى فيه، تكلم كي نراك، أنت ما ترى في الأثر الفني، معناها الفو فوار لوي كما يقول الفرنسي، لو روغار، أنت عندك العين اللي تنجم تطلع هذه الأصوات التي تتكلم في القصيد مثلا. ما رأيته في هذا القصيد وهذا الديوان بشكل عام هو هذه الأصوات التي تأتينا من أقاصي أنفسنا البعيدة، مختلطة وغامضة يقبض عليها الشاعر خلسة، وأنا أقرأ من الكتاب، بعد وأدها في ظلام ذاكرة طويلة من الدماء تجرها كل الحروب الدينية التي وقعت قبل موت الآلهة ومغادرتهم عالم البشر. شنو أنا نقرأ لك في فقرة صغيرة من الكتاب كبارازار، وماذا أريد أن أقول، أنه كيف أن القصص المقدسة، القصة المقدسة الأولى قصة الأنبياء وما إلى ذلك، كيف يستعيدها الشاعر ويحولها إلى عمل فني دون أن يشوهها، بالعكس هو يجملها، هو يعطيها حياة جديدة. هو يجعلها تكلمنا كما لو أنها تكلمنا الآن. هو يخترع نوع من المعاصرة بيننا وبين نصوصنا القديمة. حينما نتكلم عن الرسل عن الأنبياء هو في هذا الديوان جعل الأنبياء والرسل يتكلمون من وراء الأزمنة البعيدة جدا في نوع من المصالحة الرائعة جدا بينهم، لكن من وراء القصيدة الفلسفية أقصد والقصيدة البعيدة الأمد. إذن فهذا هو ما رأيت، يعني ذهبت إلى ذاك الديوان والتقطت المعاني القديمة كيف تم تجديدها وتجديد علاقتنا بالرسل بالقصص القديمة بالأسئلة
1: بالمقدس،
0: بالمقدس. كيف تم استدعاء المقدس مرة ثانية شعرا دون أن يكون ثمة معركة أو سوء فهم لاهوتي أو سوء فهم إيديولوجي أو تنابز اللقاب كما يقولوا.
1: يعني لهنا يعني لهنا أستاذة وأنت تحكي على الاستعادة العودة إلى المقدس، يعني يجي في سياق أن الشاعر وهو يعيش وجع كبير، وجع الحياة المعاصرة التي يحكمها الجفاء والتصحر.
0: نعم.
1: يعني كيف يمكن للشاعر هنا أن يواجه الكليات الجديدة اللي هي كلية الرديئة التي أصبحت تحيط بنا وحولتنا إلى كائنات بلا ذاكرة بلا روح؟
0: ذلك هو اقتدار الشاعر. اقتدار الشاعر هو اختراع نوع جديد من الحياة الروحية والإبداعية. نحن نعاني من القحط ومن الصحراء ومن عدم قدرة البشر مرة أخرى على الفرح على الحب على القيم الجميلة. الشاعر يعيد إليك هذا الاقتدار ويجعل الحياة الروحية ممكنة مرة أخرى، خاصة هنا في علاقة بالقصص القديمة يعطيها صياغة جديدة يعطيها شكل جديد. فأتصور أن العالم بلا شعراء هو عالم مظلم بارد كالصقيع جليدي جدا. فأنا أعتبر رغم أن الشعراء ما عندهمش قيمة عند الناس العامين، لكن يلزم نواصلوا حتى كيبدا شاعر واحد نواصلوا نقراه ونكتبه ونسمعه ونحتفل بهذا النوع من
1: هي الفن. هي, نعم. هي التعبيرة الفنية والشعرية بصفة عامة هي تعبيرة ذلك الجزء الذي يواجه الكل بشراسته، وكيف يمكن للجزء أن يكون قادرا على رفع الكلمة في مواجهة بربرية مرئية ولا مرئية.
0: نعم
1: تحيط بنا. هذه قيمة الشعر، وذلك علاش الشعراء لا يموتون الحقيقة وكالفلاسفة. على كل حال
0: ينبغي أن
1: نقاوم
0: ونقاوم
1: يعني المشروع الاستعادة وابتكار الأنفسنا وليس مشروع مقاومة بالمنطقة أنه مجرد كليشيات يعني.
0: نعم.
1: وإنما هو مقاومة فعلية يعني كانت
0: ومتعبة وموجعة.
1: كان دكتورة تعطي فتح نوافذ بين فكرة المقاومة الحقيقية والتحرر، خطر كتاباتك وفيها التحرير التحرر التجاوز الاتجاه نحو المستقبل حول الفنون الهجينة بين العالمي والمحلي وفكرة المقاومة والتحرر والاتجاه نحو المستقبل.
0: نعم الفنون الهجينة هي تقاوم هذا النوع من الجدران الفاصلة بين الشعوب بين الحدود تقاوم الحدود. هي تفكير يقاوم الحدود ويقول ينبغي أن نعبر وأن العالم هو مجالات للعبور فقط وليس مجالات للتوطين والاستيطان ولأشياء من هذا القبيل. هذه الأولى. الحاجة الثانية المقاومة بالإبداع. نعم يمكن أن نقاوم الإمبريالية المتوحشة إمبريالية السلع، يمكن أن نشتغل على ضرب جديد من التربية الإبداعية المضادة للتربية الاستهلاكية، ويمكن أن نعلم أبناء المستقبل أننا ممكن نتحرر بالفنون من الرقمي وسطوة التكنولوجيات وكذا وكذا. نعم
1: إذن تحرير الإنسان لا يتحقق إلا باستعادة أنفسنا في هذا الفضاء الجغرافي المحلي، والتأكيد على أن الممارسة الفنية ممارسة إبداعية لها مقولات خاصة بها لها آليات تقنيات أساليب خاصة بها. يعطيك الصحة دكتورة أم زينة الشيخ يعطيك الصحة. وننتهي احنا نحكوا على المحلي بغنية من اختيارك انت اللي هي بالقسم أبو جنة حس القطاع. إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيز. إلى اللقاء.
0: شكرا جزيلا.

الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.

في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.

0: في رحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الأخراج الهندسي. ترحال اليوم إلى مجال الآثار تحت المائية بالبلاد التونسية، وإلى ما وصلت إليه البحوث والتقنيات في مجال الكشف عن كنوز بلادي، وما يفيد لمزيد التعرف عن المجد والتاريخ ونبذ الزمان في عرض سواحل البحر المتوسط. المعهد الوطني للتراث يبحث عن الخير والنماء، ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، دعونا إليكم اليوم الباحث في التراث السيد أحمد جذوم، رئيس قسم دراسات الآثار تحت مائية بالمعهد الوطني للتراث، لنسأل ونستمع ونستمتع. أستاذ أحمد، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة.
2: يعيشك بارك الله فيك سيد أحمد. أحنا في الحقيقة نشكروك لأنك أنت نعرف المهام تاعك عديدة ومتعددة، وجيت اليوم باش تنورنا في مجال أنا نعرف أنه مازال في خطوات الأولى لمحالة، ولكن القيمة متاعه قيمة كبيرة جدا، فشكرا، شكرا جزيلا.
3: شكرا، شكرا لكم.
2: إذن نشرع على بركة الله في الترحال في مجال الآثار تحت مائية بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.
2: إذن بادئ ذي بدء نتجه إلى السيد الباحث أحمد جذوم. سيدي أحمد، ونحن راهو اللي نحبوه برشا نسموه سيدي، راهو سيدي ما تعرف في عديد مدن بلادي، سيدي يعني للمحبة وللتقدير وللشأن الكبير. سيدي أحمد، لو قدمتم أنفسكم إلى أوفياء الثقافية في كل مكان من الناحية العلمية وربما حتى من ناحية الاختصاص الذي تقومون به، تفضل.
3: بارك الله فيك. أنا اسمي أحمد جذوم، وأنا صفتي الأولى هو باحث، يعني مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث. والصفة اللي تفضلت سيادتك بتقديمها هي الصفة الإدارية، واللي هي مدير قسم دراسة الآثار تحت مائية. وهذا القسم بالطبع ينضوي تحت منظومة بحث كاملة، اللي هي دائرة أو إدارة تقوم وتعنى بشأن في البحث الأثري، هي دائرة المسح العام والبحوث، واللي هي نفسها موجودة صلب المعهد الوطني للتراث. معهد الوطني التراث مؤسستنا اللي تشتغل على جرد وحماية وتوثيق ودراسة الأثار بشقيها، يعني البري والبحري التحتمائي. أنا المكلف بالبحوث، يعني ربما يرادف أو يقابل في الجامعة الأستاذ المحاضر.
2: أيوة.
3: هو الماتخ سيستان
2: لا
3: الأستاذ
2: الأستاذ مساعد
3: أستاذ مساعد الماتخ سيستان فلا. فإحنا في المعهد عنا التسمية قعدت من لأنه عنا مسألة كيش نقولوا احنا لا دوبل تيوتال، اللي هي يعني
2: الدوبل كاسكيت، معناها يعني ذلك في نفس الوقت انت الباحث ولكن الاداري ايضا.
3: بالضبط. هي. وفي نفس الوقت زاد عندنا يعني ننتمي طبعا لوزاره الشؤون الثقافيه، ولكن في نفس الوقت عندنا
2: التعليم العالي.
3: التعليم العالي من ناحيه الازدواجيه هذه، باعتبار انه عملنا علمي بالأساس، ولكن بطبيعة الحال فما الجانب الإداري اللي هذاك لازم منه. هذا الاختصاص بطبيعة الحال يخص أو ينشط أساسا في الملك العمومي البحري طبعا بعد نفسره شنو هو لأنه يلزم يكون فما مجال للاختصاص. فأولا علم الآثار تحت ما هو علم يعني يتسمى مازال شاب لأنه حتى في العالم يعني بدينا تقريبا نحكي كاختصاص أكاديمي وكتدريس وكتخصص يعني تقريبا من السبعينات أول السبعينات آخر الستينات أول السبعينات بدينا نشوف مراكز بحوث تعنى بهالاختصاص ولكن نادرة شوي بشوي.
2: سيد أحمد هذا يتوب باش نرجعوا ربما بالتفصيل ونحن لما نقول الآثار تحت مائية حكينا نزعز شوية احنا نقول الآثار الموجودة على اليابسة هنا ما أنا ما زلت أحتاج لعدة أشياء ولكن هذه راهو تحت مائية معناتها يلزمك إنسان يغوص في الماء ويلزم طبعا. إلى غير ذلك لكن هذا الكل باش نغوصوا فيه فيما بعد
3: طبعا.
2: أنا نحب نعرف أنه وراء هذا الاختصاص النموذجي والجميل أيضا اللي معناش منه برشا راهو منضوي تحت أشياء أخرى ربما في العالم ولا في اليونسكو ولا في غيره صحيح. سمحني أنا معرفتي بسيطة نحبك أنت تورينا وتقول لنا كيفاش الأشياء.
3: طبعا هو الاختصاص هذايا بطبيعة الحال نحب نأكد على أنه يشمل كل ما هو تحت الماء ولكن زاد ما هو على مقربة أو ما كان قبل في اليابسة وأصبح تحت الماء يعني باش نمشيو من الشط للبحر ببلغة سهلة الآثار اللي على الشط تهم الاختصاص هذا هي آثار ساحلية والآثار اللي موجودة قريبة
2: مغمورة بمياه البحر
3: شبه مغمورة لولا الساعة قبل كل شيء في الزون انتختيدال معناتها ولا
2: في منطقة التراقص
3: بالضبط تماس ما بين الماء واليابسة هذيك زادة معنية بالموضوع بعدين بطبيعة الحال المغمورة المغمورة واللي موجودة حتى في أعماق يعني كبيرة جدا هذا تقريبا مجال تدخل القسم هذا الاختصاص هذا اللي هو صحيح نادر ولكن أصبح توا عنده اهتمام كبير لعدة معطيات بما فيها التغيرات المناخية ولكن هذا مش موضوعنا توا بعد نحن كنت حاب نتحدث فيه أهمية مواضيع اللي تخص الاختصاص هذا هو نقطة الالتقاء بين اليابسة والبحر والطرق التجارية عندنا موانئ مهمة جدا
2: صحيح.
3: عندنا ركام سفن اللي هي كانت يعني وسيلة التنقل ووسيلة المتاجرة وكانت هي هذا الحامل للأفكار والأديان والمعتقدات والسلع وغيره من الأشياء فالسفينة في حد ذاتها يعني من أهم ومن أعظم ربما ما تمكن الفكر البشري من إنشاؤه لأنه معناها هي وسيلة نقطة الوصل اللي باش توصل من مكان إلى مكان ومن ميناء إلى ميناء وكل ميناء وراه حضارة ويستقبل حضارات
2: بحيث في الحقيقة كيف باش تلقاو باخرة في نهاية الأمر هو كنز من الكنوز الكبيرة
3: طبعا
2: لأنها تكشف وتختزل تقريبا أهم المعطيات البشرية في تلك الفترة
3: بالضبط وهي كبسولة زمنية في نهاية الأمر يعني من أحسن المواقع الأثرية اللي يحلم بها عالم الأثار هو حطام سفينة لما تكون مكتملة المعالم بمعنى أنه يكون فيها كل المعطيات تكون مغمورة وإذا كان عنا أكثر حظ ربما تكون بكلها مغطية وفيها يعني كل المعطيات اللي تسمح أنه تفسر لنا الحضارات هذه وحتى الفريق أو البحارة اللي كانوا موجودين فوق منها
2: أستاذ أحمد تبارك عليك نشوف فيك في البنية متاعك ما شاء الله عليك إنسان رياضي لا تعرف عليش نقول لك هكاية خاطر تونا قاعد نتخيل وحدي ونقول مدام هو قسم ومازال ما تخلناش احنا في الموضوع هو الآثار تحت مائية ما تيزم الغوص لابد
3: طبعا
2: ونشوف فيك تبارك الله عليك وما شاء الله عليك عندك بنية هل معنى ذلك أنه يرتبط بفن الغوص
3: طبعا يلزم الباحث في هذا المجال يكون عنده كذلك الاختصاص يعني الـ الـ الـ يعني الممارسة لهذا العمل يعني الزملاء ربما يحفروا على البر يعني صحيح. يستعملوا أدواتهم صحيح. وكل شيء ولكن احنا يلزمنا نمشي على عين المكان يعني لازمنا نغوص ونخدمه هذا يتطلب اختصاص اللي هو الغوص المحترف دون غيره والغوص المحترف لأنه فما الغوص الهاوي الغوص المحترف. والغوص المحترف بطبيعة الحال يرافق المسار الأكاديمي، فمطلوب يعني الأكاديمي العلمي وكل ما يتعلق بالشهادات العلمية والشهادة العلمية، واللي انت معناها سيادتك أكاديمي تعرف قيمة الواحد. وفي نفس الوقت فما بطريقة موازية يلزمنا نتعلم الغوص، وبعد ما نكمل الغوص معناها المعتمد والعادي نمشيه في اتجاه الغوص المحترف اللي هو يختص في مجال الأثار تحت المائية، وهذا بطبيعة الحال يتطلب سنوات ويتطلب صحيح زادا حضور بدني وذهني. فهي مهنة جامعة.
2: بارك الله فيك. بارك الله فيك. احنا التو مازال ما دخلناش في الموضوع، ولكن لابد من فهم هذه الاشياء التي تحيط بالموضوع. معنى ذلك انت مثلا قمت بتمارين في مجال الغوص، ولا هل هنالك جمعيات خاصه تعنى بالغوص سواء كان في تونس او في العالم؟
3: يعني فهمتك. هو بالنسبه لاختصاصنا احنا الحقيقه نادر وماهوش موجود في تونس. وهذا خلانا نهاجروا باش ندرسوا في أكاديميا أخرى. في الجامعات معناها في الخارج، لأنه ما عندناش الاختصاص هذا حتى العلمي ما هوش موجود على الأقل في الفترة اللي أنا معناها زاولت فيها تعليمي. وفي نفس الوقت زادا تعلمنا الغوص المقترن والمرتبط بالاختصاص العلمي هذا في الجامعات هذه، لأنه الجامعة اللي في الخارج تعتبر أنه سأنديسوسيابل يعني من
2: كرابط وثيق، يعني
3: رابط وثيق بين العمل العلمي الأكاديمي والكتابة يعني والكتابة الدكتوراه وغيرها والمقالات العلمية مع معناها التعليم ولا تعلم تقنية الغوص اللي لازمها تكون بصفة مطردة في اتجاه الاحتراف. يعني باش نجاوبك بطريقة واضحة، المسائل هذه ما تنجم تقوم بها إلا الجامعات والهياكل المرتبطة بالجامعات اللي تعطيها الاختصاص هذا واللي يكون كامل. ما هوش ممكن أنه نمشي لنادي غوص عادي ونتعلم الغوص المحترف العلمي. نجم نمشي لنادي غوص نتعلم غوص
2: ثم زوز مراحل
3: ترفيهي.
2: يعني
3: بالضبط. هو ثم نوعين، ثم زوز عائلات كبار في الغوص، الغوص الترفيهي اللي هو نجم طوال نمشي ونأخذ ونشوف، وعنا نوادي غوص ممتازة في تونس،
2: زرت مثلا
3: عنا جامعة زادة ناشطة جامعة أنشطة الغوص، ونمشي ونجم ونمشي ونعملوا غطسة كما نقولوا احنا بالدرجة ونشوفوا حاجات جميلة وكل شيء. ولكن احنا نتحثوا على عمل تحت الماء، تنقيب، وقت يعني مضبوط، استعمال يعني الطرق العلمية الدقيقة. فهذا الكل يدخل في خانة المهنة. هذه مهنة في حد ذاتها وفيها ضوابط، حتى من ضوابط السلامة وغيرها يلزم يكون فما انتباه كبير، لأنه العمل تحت الماء ما هوش كيف ما التنزه تحت الماء. فما ربما باش نعطيه أفكار أو أمثلة سمحني قريبة للي أنا قاعد نقول فيه، ولكن ما هوش بالضبط نفس الاختصاص. فما مثلا الناس اللي تعمل الأشغال تحت الماء، اللي مثلا لصيانة المراكب، ولا اللي مثلا لمد الأنابيب، ولا لإحداث منشآت توا هذه الحديثة. قريب لعملنا، لأنه فما عناء وفما جهد
2: في ظروف شبه متشابهة. يعني
3: بالضبط بالضبط. وفما خاصة ضابط السلامة لأنه عنده قيمة كبيرة برشا، ولذا يزم يكون ديما الإنسان أولا متكون بما يكفي، ثانيا يزم يكون مهتم بنفسه وبصحته، وزاد بالفريق اللي داير بيه. لا يمكن الغوص وحدنا، ماهوش ممكن، ويلزمنا ديما عينينا على الفريق اللي معانا، اللي الاعتبارات اللي نعرفوها الكل، السلامه والانتباه وغيره. واذا كان الله يقدر فما اي قلق في الحاله هذيك، الانسان يتدخل. ما نجموش نتكلموا تحت الماء، نتكلموا بالاشارات،
2: بالاشارات تتكلموا
3: طبعا
2: وتفهموا الاشارات.
3: ثم اشارات هي سوتان كود، سمعناها الاشارات هذه اليونيفرسال،
2: عامة معروفة على مستوى العالم,
3: العالم يعني. الكل نعم. ونجم نتخاطبه مع أي إنسان من أي جنسية تحت الماء, لأنه
2: بحركات معينة,
3: بحركات معينة هو يعرفها لأنه في تكوينه كما احنا في تكويننا تلقاها, فيتخاطب بها مع الفريق العامل تحت الماء, وهذه حاجة هامة جدا.
2: جميل جدا. الباحث أحمد قذوم رئيس قسم دراسات الآثار تحت مائية بالمعهد الوطني للتراث, خلينا نبدأ الآن في نغوص الآن في هذا القسم, لو تسمح تقدم لنا القسم هذا دراسات الآثار تحت مائية بالمعهد الوطني للتراث. لو نسأل من أنت يا أيها القسم, نحب نتعرف عليه نحن كأوفياء للثقافية في كل مكان.
3: هذا القسم موجود في المعهد الوطني للتراث
2: نعم.
3: وتحت سلطة الإشراف وزارة الشؤون الثقافية.
2: أيوة.
3: وهو القسم الوحيد اللي يشتغل على الأثار التحت مائية كما كنت نفسر. نعم. احنا في تونس نقوله تحت مائية, ولكن نجم نعتمدوا يعني المفردات اخرى كما التراث الثقافي المغمور بالمياه.
2: آه.
3: واللي هو معتمد حاليا من منظمة اليونسكو توانا. نعم. نتحدث عليها وارتباطها. نعم. الوثيق بعمل القسم.
2: نعم.
3: والمعهد الوطني التراث عموما. القسم هذا أحدث في 1993.
2: جديد
3: جديد ليجن يعني مازال
2: ما شاء الله في عز الشباب. أي. الان عنده 30 عام يا اخي. سن الرجولة كاملة.
3: وهو الحقيقة هذايا كان بصراحة استشراف من مسؤولي المعهد الوطني التراث في الفترة هذيك ووزارة الثقافة, لأنه فهموا أنه فما يعني أهمية هذا النوع من التراث, لأنه مش ممكن نفرده ما نفردهوش بهيكل يسهر على جرده وتوثيقه ودراسته ومن بعد حمايته. القسم هذايا إذن في هي يعني إدارة تقنية وعلمية يعني في تقنية وفنية
2: هيك.
3: فما البحوث والدراسات والمسائل العلمية, وفما زاد التدخلات المتعلقة بكل ما هو إبداء رأي في مشاريع إحداث متاع المنشآت المائية مثلا لحماية الشريط الساحلي.
2: نعم.
3: أو مشاريع تجب تكون موجودة وسط البحر كما مد الأنابيب أو غيرها. هذا القسم يعني ناشط وإن شاء الله يزيد يقدم القدام هذا الشيء نتمنى له.
2: سيد أحمد تسمح لي, أنت تبارك الله عليك تعرف المجال هذا, أما أنا توكي نسمع القسم آثار تحت مائية ونقول زعمة تحت مائية مثلا حتى في مياه السدود مثلا أو حتى في مثلا في السباخ ولا البحيرات وإلا في البحر فقط يعني.
3: هو المجال هذا والقسم هذا والاختصاص عموما في العالم هذا يتدخل في المياه, مياه البحر وفي المياه الداخلية. المياه الداخلية اللي هي يعني تجم تكون
2: البحيرات
3: طبعا, ولكن يلزم ديما يكون فما يعني الصبغة الأثرية. ربما في السدود ما نجموش ندخله لأنه السدود إحداثات جديدة, ولكن بالنسبة للبحيرات الجبلية والبحيرات اللي كيما مثلا عندنا احنا بحيرة تونس مثال, وعندنا مثلا في بنزرت أو غيره من الأماكن.
2: صحيح.
3: طبعا هذاك التدخل يتم لأنه هي كانت مناطق طبعا طبيعية بحرية. أولا وما تصارتش عليها تدخلات كبيرة معناها من الإنسان. وديما فيها جانب للدراسة ونعتبره ونعتقده بطبيعة الحال مع المعلومات اللي عندنا ومع الدراسات اللي عندنا أنه فيها أثار وتراث. من جهة أخرى السباخ اللي هي ما نعتمدوش فيها على تقنية الغوص لأنه ما فيهاش يعني مسطحات مائية عميقة إلا بصفة موسمية, لكن على كل حال هامة جدا لأنها بطبيعة الحال فيها نظام متراتب ومتسلسل في علاقة بالدواخل اليابسة وارتباطها بالبحر, وهذا سيادتك تعرفه مليح. وبطبيعة الحال يكون فما علاقة وطيدة بينات هذا النوع من معناتها المكونات الجغرافية وبطبيعة الحال الحضور الإنساني فيها. عندنا مثلا حضور إنساني قديم من فترة ما قبل التاريخ في العديد من السباخ، يليه من بعد حضور بوني، ومن بعد ربما حتى قبل، وبعد يليه حضور ربما في فترات رومان فتشوف، وحتى أكثر معنا حتى في الفترات الوسيطة يعني هذا كله مجال البحث. طالما فما معناتها مناطق رطبة ومناطق قريبة من الساحل وما وبحيرات ساحلية وبحيرات داخلية حتى فيها ماء عذب، نتدخل، هذا مجال اختصاصنا بالطبع.
2: جميل جميل جدا. سيدي أحمد قثوم رئيس قسم دراسات الآثار تحت معية، تونت اليوم جيتنا بشدة وعزيمة، سامحني أنا حبيت نهدي لك هدية، والهدية هذه باش تكون أغنية. تو أنت تتكلم على الآثار تحت الماء وتتكلم علمني الغوص، فما الأغنية المشهورة المعروفة رسالة من تحت الماء لعبد الحليم حافظ
3: طبعا،
2: كلمات نزار قباني، حلوة ياسر، علمني كيف يمكن أن أغوص وعلمني كيف يمكن أن أقف أمام اليم. هو المخرجة المتألقة للا إيمان باش تعدينا هذه الأغنية. إذا نستمع ثم الترحال يستمر.
3: بارك الله فيك.

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحذر، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو

0: إذن بعد هذا اللحن الجميل سيد أحمد، أنت رئيس قسم دراسات الآثار وأنت متعلم تبارك الله عليك بالغوص، وشفتك متفاعل مع الأغنية، كانك قاعد تتخيل في روحك وأنت قاعد تنزل إلى أعماق البحار.
1: هو طبعا حتى حد ما ينجم يكون معناها ما يتفاعلش مع اولا
0: اللحن الجميل،
1: النص الكلمات، النص يعني الكلمات يعني من هذا الشعر الممتاز، وفي نفس الوقت هذا كيف الالحان والمغني يعني، هي ربما عصاره
0: مكتمله
1: اي النبغ العربي يعني،
0: تكلم عليكم ان شاء الله.
1: وفي نفس الوقت ربما زاد الجانب اللي فيه الجانب الموسيقي اللي انا ما نحبش نحث عليه، هذا ربما يخليني أنا نعمل

0: هذا العمل أساسه وأصله جماعي.
1: أيوة.
0: ولا ومش ممكن نفكر لحظة في أنه هذا العمل فردي.
1: بتبع.
0: يعني وربما هذا يتعارض في بعض الأحيان مع بعض الـ الـ الـ الـ يعني الـ الأفكار اللي تجم تكون عندنا على العمل الأثري. ليس الشخص هو اللي يشتغل لوحده، إذا كان يحب يكون ناجح يلزم يكون فما فريق عمل متكامل.
1: يعني
0: وفي البحر ما نجموش نخدمه وحدنا، غير ممكن. أولا
1: ما هي قطر في العادة سيد أحمد، سمحني قطعتك، خطر ما هي في العادة في الشهادات العلمية إلى غير ذلك يقال ما هو المردود متاع فلان أو فلتان، فهمتني؟
0: صحيح.
1: يعني معنى ذلك العمل في مجموعة هذاك شيء هام جدا
0: طبعا،
1: حتى في نطاق المخابر إلى غير ذلك، لكن فيما بعد المحاسبة هي محاسبة فردية يعني. لا هذا فهمت، حتى نتكلم على ناحية علمية.
0: صحيح.
1: على كل حال احنا أعطينا المحاسبة الجماعية.
0: صحيح، هو من باب الدعابة. وقت اللي نحب نقدم أعمال أكاديمية للترقيات العلمية في السلك العلمي
1: مثلا،
0: قبل كانوا المقالات فردية.
1: صحيح.
0: فلان الفلاني أكاه وحده.
1: أيوة.
0: توا ما عادش ممكن، أنت تعرف الشيء هذا بسيادتك أكاديمي وجامعي تعرف مليح، فما عاد ولينا معناها نعرف مليح اللي ساعة ساعة في مقال بركة تلقى ساعة ساعة 8-10 من الناس،
1: لأنهم كل واحد منهم ساهم بقصد
0: بالضبط. وهذا هو العمل العلمي. توا حديثنا قياس، نرجع للقسم.
1: نعم.
0: القسم بطبيعة الحال فما احنا في المعهد الوطني التراث عنا أسلاك ممتازة، راهي معهد مؤسسة ممتازة وفريمون قائمة بجميع،
1: وعندها تاريخ،
0: عندها تاريخ وقائمة بأعمال كثيرة ربما الناس ما يشوفوهاش برشا. عنا
1: نحن في الحقيقة أستاذ أحمد سامحني نقص عليك، ونحن هالبرنامج هذايا نحن من أجل التعريف، لا بالمعهد، معهد ما استحقناش، لأن المعهد عنده تبارك الله اللي ستضيع، لكن التعريف بهذا العمل الآن تحت مائي إلى غير ذلك، نحن
0: صحيح.
1: نريد أن نضيء.
0: صحيح.
1: ما تفعلون وما تقومون به.
0: شكرا. ما هو كيف نفسر زاد شكون الناس اللي تخدم في هالمجال وفي المعهد عموما؟
1: نعم.
0: عندك الباحثين، عندنا المهندسين، عندنا المحافظين، عندنا الإداريين.
1: نعم.
0: هذا عمل مكتمل، وعندنا زملائنا في الجامعة.
1: صحيح.
0: فلا يمكن يعني أنه نختزل العمل في معناها من غير ما نتحدث على النسيج.
1: نعم.
0: الأكاديمي.
1: نعم.
0: والجامعة التونسية وعلاقتها بالمعهد الوطني التراث، هذا يعني مسألة هامة. ففي القسم مثلا معايا الفريق محافظي تراث، محافظين يعني عندنا اثنين منهم واصلوا في دوك يقولوا محافظ تراث، ما عنده في نفس الوقت الجانب التقني.
1: نعم.
0: ولكن زاد يعني بطبيعة الحال يشتغلوا على الجانب العلمي. فالاثنين اللي اختاروا باش يواصلوا في مجال الغوص.
1: أيوة.
0: وباش يأطروا وباش يقدموا أكثر في أعمالهم، حاولنا قدر الإمكان أنه نعطيهم الإمكانية، وهذا فضل من عند ربي أنه جات معناها فرصة أنه يقوموا بتكوين معناها من جودة حقيقة ممتازة وعالمية. وصارت في الفترة القريبة هذه.
1: نعم.
0: وتكونوا ومشاو والخارج وتغربوا وقعدوا 3 شهور وشوية،
1: وربما حتى التكوين مستمر،
0: التكوين مستمر كل يوم، وخذاو شهايد في الغوص العلمي.
1: شميل.
0: وهذا شيء مشرف لبلادنا برشا. فأنا مدير قسم وباحث مكلف بالبحوث، بعدين عندنا محافظي تراث فيهم المختصين في الغوص والعمل الميداني.
1: أيوه.
0: فما بطبيعة الحال محافظي تراث عندهم بطبيعة الحال الاختصاص العلمي دون الغوص، يعني مختلف عن الغوص اللي هو في الجانب، لأنه نحب ديما نعود نذكر راهو الأثار تحت مائية. صحيح القسم عنده تدخلات تحت الماء.
1: أيوه.
0: ولكن زاد عنده حفريات وتوثيق وجرد وعمل وتقييم زاد.
1: نعم.
0: على اليابسة في الشريط فوق الشريط السماوي، يسمى في الشريط الساحلي.
1: أيوة.
0: واللي بطبيعة الحال هذا زاد يحتاج ديما اختصاص في هالمجال هذا. فحاليا نحن 5 من الناس
1: هيك
0: شوية على بلادنا وعلى المقدرات اللي عندنا، ولكن متوكلين على ربي.
1: ايه.
0: وإن شاء الله يزيد العدد. ايه. هذايا فما طلبة قاعدين تتكون، نتمنى نهار من نهارات يكملوا.
1: طبعا.
0: ويلتحقوا إن شاء الله وتحلت. ايه. الانتدابات، فبحول الله إن شاء الله نقولوا لبس.
1: طيب أنت تويك سيدي أحمد كأنك هزيتنا للسؤال، توقيت الأوفياء الثقافية اللي يسمعوا

0: المثقفين الكل يقولوا لي راهي كيف هي طرق العمل هذه متاع، وكيف هي الأدوات أيضا لعملية الكشف عن تلك الأثار تحت مائية.
1: هذا اللي نتعلموه على سنوات، وهذا اللي بصراحة معناتها تونس فيه سباقة من قبل. يلزمني نذكر بأنه فما زملاء قبلي وقبلنا خدموا على هالمواضيع هذه، وأذكر وأخص بالذكر مثلا سي فتحي الشلبي اللي هو
0: صديقي وحبيبي
1: سي فتحي من بين الناس اللي
0: وقمنا بالعديد الأعمال الميدانية.
1: هو اختصاصه الحقيقة في الفخاريات،
0: صحيح،
1: وعنده
0: باع وذراع في المجال،
1: باع وذراع كما يقولوا بالتونسي، ووسيط عالمي، وخاصة في الفترة البونية اللي هي ممتازة وهامة بالنسبة لنا. ولكن بشوية بشوية دخل القلم هذايا متاع كيما نقولوا احنا البحر بشوية بشوية، وبرغم اللي هو بيدو يقول انا راه ماهوش اختصاصي، ولكن معناتها بصراحة
0: جرته الاحداث الى ذلك
1: بالضبط، ولكن ويعطيه الصحة وخدم فيها الاتجاه هذايا. بعده زميلنا محترم عزوه زاد كيف سي توفيق الرديسي، اللي برغم اللي هو مختص في المصريات، ولكن كيف زاد بصفة هو بيدو يقولها بصفة عراضية قلت روحي يعني لازمني نقوم بهالمسائل هذه، وقام بها وقام الاثنين. نعم. الاثنين هو وسي فتحي
0: وهما من القامات ايضا
1: بالمهمه هذه اللي تكفلوا بها في البدايات، علشان انا حطيتك
0: بالك على سيدي احمد
1: 92 93 بدال
0: في البدايات انا في 92 93 وصلحني كاني انا غلط، تبارك الله عليك سيد العارفين. انا اتذكر ان وقتها قالوا راهو تم اكتشاف باخره في عرض بحر المهديه تحت الماء وما إلى ذلك، ربما يدخل هذا في نفس الإطار.
1: هي تم اكتشافها قبل، ولكن في 94-95 رجعوا باش يثبتوا اللي تم اكتشافه في 1907. كان تحب من بعد
0: نحكي عليها.
1: نرجع لك لسؤالك الأولاني اللي هو الوسائل المعدات. ربما نحيي زادة زميلتي اللي هي غادرتنا في اتجاه يعني مهمة ومغامرة أخرى في الخارج، اللي هي وفاء بن سليمان.
0: صحيح، هذيك كانت ناشطة.
1: أنا ما نحبش ننسى حد، لأنه بالنسبة لي أنا الزمالة والاحترام
0: هذه من سمة الكبار يا أخي،
1: حاجة مهمة
0: إن شاء الله لي.
1: فأعتبر أنه من بين الناس فما ناس أخرى ساهمة تم تأمله، مش نذكر باش ما كانوش فاعلين، ولكن ربما مهم أن نقوله. المعدات والوسائل في العمل الأثري والعمل العلمي عموما دائما فما جانب التحضير لكل ما يتعلق بالتوثيق والوثائق والمصادر والمراجع. كي باش نبدأ حفرية حتى في البر يزمنا نمشي ونقعدوا ونجمعوا
0: أعداد
1: وكذا، وهذا شيء مطلوب ومعروف في العمل العلمي عموما. نكتب مقالة يزمنا نقعدوا ونجبدوا الكتب والمقالات وش تقال وش مقالش والخرائط والصور وكل ما هو بحوزتنا واللي يسمح لنا بأنه نقوم بالعمل. هذه المرحلة الأولى اللي هي جمع المعلومات والوثائق. اثنين
0: في البنية العمد على الأساس،
1: هاي بالضبط هذا هو. بعد عنا بطبيعة الحال التقصي الميداني اللي هو فيه العديد من المراحل، اللي تبدأ مع العمل المباشر يعني المسح المسح والاستكشاف المباشر اللي نشوفوه مباشرة على عين المكان. في المناطق اللي ربما نختاروا ونعتبروا أنه ربما حسب المعنى من معلومات ومن نجم نخدم عليها، مع زادة ما فيها باش تقصي حتى بالنسبة للناس اللي مثلا موجودة غادي من مواطنين من بحارة من ناس مهتمة بالشأن البحري،
0: تعرف الميدان ربما مش من ناحية علمية لكن تعرفه من ناحية المكانية.
1: تلقى ساعات ولد ولا بنت الجهاز يقول لك والله يرى وإحنا من اللي صغار وكذا وكذا وكذا، هما يعني احنا بالنسبة لنا ربما معلومة بعض الناس
0: واحدة من المعلومات الهامة
1: ولكن عندها قيمة
0: طبعاً.
1: وانت مهمتك انك تاخذها بعين الاعتبار وتدرجها في هالتفكير العلمي هذا وتشوف ربما تفيدك او ربما مجرد معلومة خاطئة من منظور الشخص هذاك. فهذا من بعد نمشي للميدان. في الميدان فما عمل لازم يتم بضوابط وبطرق دقيقة. أولا بطبيعة الحال إذا كان احنا في عمق يسمح بالغوص فطبعا باش نتعداو لتقنية الغوص اللي هي بيدها فيها العديد من الأنواع. ف فما غوص بالقوارير المضغوط، فما غوص بغازات مختلطة، فما غوص بدون قوارير.
0: جوش تفسر هنا شوية على الأقل حتى نعمل هناك حتى رأوا فيها الثقافية رابطة باش يقولوا لي توجيك إنسان أدى الدنيا في الموضوع هذا يا
1: ربي يستر. لا لا احنا نخدمه في الـ في, الـ الله في العلم وما احناش يعني نحاولوا احنا بدنا نحاولوا نفهموا ما احناش لا ندعي ان علماء لا شيء ما نخدم على روحنا
0: من ناحية تقنية انتم علماء ربي ممارسين للشيء هذا ونقول هذا بكل افتخار واعتزاز.
1: بارك الله فيك. بالنسبة لأنواع الغوص هو حسب العمق وحسب طبيعة المكان. مثلا الأسابيع اللي فاتت قينا رواحنا في عمق قصير لا يحتاج أنه نلبسه قوارير هواء مضغوط.
0: ما معناتها عمق قصير؟
1: هو مثلا أنت عندك منشأة مينائية ميناء عندك بورت قديم البورت هذا مثلا هو البورت بطبيعة الحال منشأة
0: قريبة من خط الساحل
1: طبعا فتبدأ ساعة ساعة من الشط وتدخل شوية في الماء يعني باش تلقى عمق متاع متر ونص زوز متر وثلاثة متر
0: تنجم تقاومه هذا بالسباحة مثلا.
1: فهذا مثلا ما نحتاجوش مثلا كمصافحة أولى مع الموقع أنه نمشيه بالتجهيزات والمعدات الثقيلة كما يقولوا لا نمشيه الساعة باش نفهمه الوضعية باش نقيموها وحتى راهو علاش قلت لك عملنا يتطلب وقت كثير
0: وكثير من الصبر
1: وبرشا صبر
0: والبحار العاده البحر كله يتطلب الكثير من الصبر
1: في برشا تعب
0: صحيح
1: وملح وشمس وريح وجون باس
0: لابد من الصبر ولابد من المثابره
1: وعندنا على الاقل 30% من الوقت متاعنا أزيد من العمل الأثري الأركيولوجي العادي يعني مثلا أنا تعطيني مثلا موقع أثري على اليابسة باش نشتغل عليه باش نعمل فيه حفريات ولا باش نعمل فيه مثلا بحوث معينة معامل الطقس والرياح ناخذ بعين الاعتبار مش ما ناخذوش بعين الاعتبار ما هوش فارق كيما انسان
0: ما يصدقش نهائيا عن العمل
1: يعني. اذا كان فما شويه مطر ولا فما شويه ريح في نهايه الامر اذا كان مازال يسمح لي باش نشتغل باش نكملها الحفريه ما عنديش مشكله اما بالنسبه للبحر كان الموجه كيما يقولوا التوانسه قد جبل وما تجمش ماهوش ممكن لازمك تستنى 3 ايام باش تيح الريح فما اختر فما زاد رؤية تحت الماء لأنه الماء فيه مثلا معناها يلزم يكون صافي باش نجمو نفهمو رواحنا باش تشوف زميلك يخدم باش تنتبه للسلامة نتاعو باش تجم مثلا تقوم بعملية اختيار المكان باش تقوم فيه بالعمل الدقيق نتاعك فالمعطى المناخي والظروف معناتها نتاع الجو
0: المناخ يلعب دور هام
1: عنده أهمية وهذاك علاش ديما كيما نقول احنا عندنا شوية بيناليزي شوية من ناحية الواحد بالنسبة للأعماق كبيرة والمهمة فما درجات من الأنواع اللي معناتها الغوص اللي تعتمد على أولا طبيعة المكان مش كما تغطس في قريب للساحل كما تغطس في المياه اللي ما احنا نقولوا لها ليزو اوفيرت معناها المياه اللي بعيدة على
0: تو احنا المياه القريبة من الساحل اتفقنا وقلنا ربما نجم نقاومها بحد أدنى من لكن لو كانت الآن في الأعماق
1: كي نمشيو مثلا مثال 20 ولا 15 متر ولا 30 متر يلزمنا نلبسوا القوارير لازمنا ندخلوا في الغوص عبر الهواء المضغوط شنو هو الهواء المضغوط هذا ساعات نشوفه في التلفزيون في الدوكيومونتير شوف غطاس لابس لبسة الغطس ولابس فوق ظهره
0: قارورة عنده
1: قارورة تاع هواء هذيك في العباد يقولوا اكسجين ما هوش اكسجين
0: احنا نحسبوه اكسجين
1: اي مثال شنو نفسروا هو الانسان ما ينجمش يتنفس الاكسجين الصافي وحده بعد عمق معين لأنه يكون توكسيك الإنسان يعني ما نجموش نفوتوا معناتها 4-5 متر بالقانون معناها ماكسيموم 6 متر ماهوش هذا الموضوع ولكن نحب نقول اللي الهواء اللي نتنفسوه فك القارورة هذيك هو الهواء اللي أنا وياك قاعدين نتنفسوا فيه في استوديو
0: هيك تو
1: ولكنه مضغوط بطريقة أنه يسمح لنا أن يكون عندنا ما يكفي معناتها باش نشتغل به تحت الماء
0: لمدة
1: معينة ساعة ساعة ونص 40 دقيقة ساعتين هذا ما رده شنو طبيعة العمل والمجهود اللي هو باش يستهلك برشا هواء وثالثا العمق مش كيما تخدم في 10 متر كيما تخدم في 50 متر طبعا هذا يدخلنا شوية في أمور الغوص فعموما طبيعة العمق والمكان والموقع اللي باش نخدمه عليه وهو اللي خلينا نحدده ناهي طريقة الغوص المثلى. ومن بعد فما حتى أعماق ما أكبر من هكا وفيها أنواع أخرى من الغازات في الحالة هذه، ما عادش هواء مضغوط عادي ولكن هواء مضغوط معاه مكملات أخرى.
0: علاش هذا قتل الغوص كان في عمق أكثر؟
1: بالضبط، العمق وقت اللي يزيد الجسد معناها البنية الإنسان ما هيش مشغولة باش تحتمل الضغط هذاك الكل. يزمنا نعرفوا اللي فما ضغط كبير برشا على البدن متاع الإنسان، ومعناها واللي ما همهوش ممكن أنه مثلا يقعد ساعات تحت الماء كما نظنه. فما اون ليميت فيزيولوجيك، فما معناها فيزيولوجيا عندنا حدود ما نجموش نتجاوزوها. هذا هو طبيعة الخوص، وهذا هو اللي يحدد فترات العمل، وهذا مرتبط دائما بالتقييم الأول للعمل متاعنا تحت الماء.
0: بارك الله فيك سي أحمد. بليما نحن ديما نحب نعرف حتى كدقائق الأمور، بليلة يقدر مثلا حصلت لكش ربما خلال العمل، لو هذا ممكن شيء بعض المفاجآت، شو نقصد المفاجآت؟ مفاجآت لك أنت ولا لفريق العمل، ما أعرفش، ربما نقص الأكسجين، أو ربما الإنسان اللي يقل البدنية بتاعه ما عاش تسمح أو إلى غير ذلك. هذا ممكن ولا مش ممكن أن يحدث؟
1: طبعا ممكن، ولكن احنا نصنفوه لزوز عائلات. العائلة الأولى هي ما يقدر عليه الإنسان أنه يضبطه ويتفاداه قبل ما يهبط تحت الماء.
0: أيوة.
1: إذا كان
0: تم تسخينات توا،
1: احنا نقولوا
0: حركات تسخينية،
1: هي هو شوف اللياقة البدنية تحتاج أنها تكون متواصلة. مش نقول لك على حاجة، كي كنا تكوين يقولون هكا باللغة هذه il n'y a pas de place à l'accident. إذا كان on prépare bien sa plongée. مترجم يعني لا سبيل لوجود حادث تحت غوص معناها تحت الماء طالما نعد جيدا للغوص. بمعنى يلزم اللياقة البدنية تكون مريقلة، يلزم القائم على الفريق يعرف الناس اللي معاه. البارح مثلا شافوا ساهر جاي الصباح تعب وجهه أبيض ومرقتش مليح، قل له أنت ما تغوصش، ما عندكش الحق تمشي ترتاح. مثلا عنده زكام لا سبيل إليه، عنده إنسان عنده زكام مفروض ما يغطسش،
0: تنفس متاعهم يكون
1: طبعا بطريقة، لأنه فما مسائل أخرى معناها تتعكر تحت الماء. فالمعدات، الانتباه للمعدات، صلوحية بعض المعدات، نقاء الهواء اللي موجود في وسط القوارير، صيانة المعدات متاع الغوص ومتاع تخزين الهواء ومتاع صناعة الهواء، لأنه احنا نصنع الهواء بالكمبريسور وبعدنا نحطوه في الدبابس اللي يشوفوه من القوارير.
0: أستاذ أحمد كانك تقول لنا راهو العمل هذا لا يتحمل الخطأ.
1: لا يتحمل الخطأ. لا يتحمل خطأ. بعد تجي العائلة الثانية اللي هي المفاجآت اللي أنت ما تحكمش فيها.
0: بتبيع.
1: أنت تخدم مثلاً.
0: تخدم في وسط طبيعي متغير.
1: بالضبط. مثلاً ال ال.
0: زوبعة. حتى زوبعة جات.
1: زوبعة تحت الماء. مش نعود ونرجع ولا.
0: طيارات بحرية.
1: مش نعود ونرجع ساعة عبد الحليم حافظ.
0: تعكر.
1: زوبعة. أما مش الفنجان دي تحت الماء. فهذه مثلاً.
0: لا هي زوبعة عبد الحليم حافظ تحت الماء.
1: طبعاً.
0: مشاه للقارة الفنجان باش تقول فيها زوبعة هذه.
1: زوبعة تحت الماء. عندنا مثلاً ساعات الرؤية تنقص في بعض الأماكن، فربما تولي ما عادش عندك القدرة باش تتغل، لأنه الطيارات البحرية في الساعة هذيك تبدلت.
0: نعم.
1: وساعات تشوف اللي عندك مثلا الحاجات اللي تبدا ساعات تحت الماء تحجب الرؤيه، تكثر ويولي ما عادش عندك رؤيه واضحه، او مثلا عندك مثلا انسان حس بنفسه تعب، او ربما فما مثلا ساعات يجي ولينا
0: بدنو ما يتعوش وقتها،
1: او في تونس احنا ما عندناش برشا هذا، ما في بعض الاماكن ساعات يظهر مثلا يجي كائن مثلا حوت متعدي او كذا يخليك تغير طريقه العمل، فتقول لي ما لا خليني توا نبعد من هنا، لانه ربما المكان هذا ما عادش نجم نشتغل فيه، لانه الرؤيه ما عادش ممكنه، ولا لانه مثلا الزميل بدا يظهر في بوادر نتاع تعب.
0: أنت تقعد ترقب في نفس الوقت في البقية في الفريق؟
1: طبعا هذه مسؤولية، ولكن زاد كيف لازمنا المطلوب منا هذا في تكويننا، يزمنا ديما نراقب بعضنا ونشوفوا شنو أحوالنا، تو فا بيان الناس كل تعمل السمبول في اللغه على شكل لغه
0: اشارات دائما بالاشارات
1: بالضبط هي. وهذا مهم جدا لانه كل واحد يقول لك انا اش مازال عندي هواء قداش مازلت نجم نقعد
0: نعم.
1: حين لاخر تسال قداش مازال عندك في قاروره نتاعك هواء هل انه ما عندك موجود في الهواء
0: يكفيك
1: باش تخدم ومن بعد تقوم بعملية الصعود اللي هي في اتجاه سطح الماء واللي هي زادت يلزمها تكون بإحكام ثم هناك توقف قبل الخروج من الماء لأن الجسد متاعنا خزن أزوت اللي هو غاز سام للإنسان تحت الماء
0: يلزم يتخلص منه
1: يلزم ياخذ بشوية بشوية الوقت باش يتخلص منه. شفت أنا ديما المثال نعطيوها في البلونجي كيك دبوسة الجازوز من غير ما نسميه الماركيت كيف تخذها وتحل
0: الماء تنفتح
1: البدن نتاع الغطاس كي يقعد فتره طويله تحت الماء تشبه هذاك فيلزمنا نحلوا كل بوشون هذاك بشويه
0: باش نمتصك الغازات
1: هذيك يلزمها تخرج بشويه بشويه بشويه فهذا هام جدا في عملنا في تحت الماء. شوف ساعات زملائي في المعهد نقول لهم راهو خدمتنا قد ما نحكي لكم معناها ما
0: يلزم يعيشها الانسان
1: فما خصوصيه اللي لازمنا ناخذوها بعين الاعتبار وهي من المهن المرهقه الحقيقه واللي تحتاج معناتها اكثر وقت في الاعداد وفي الانجاز ومن بعد المطلوب منك بطبيعه الحال الكتابه وانتاج المقالات.
0: ايوه سامحني سيدي احمد كثوم رئيس قسم دراسات الاثار تحت مائيه الوقت بدا يدهم فينا شفتوا والحصه بدات باش تقترب
1: من النهايه البحر
0: لكن مجبورين باش ناخذوا الاحتياطات اللازمه قبل ان تاتي الطيارات البحريه وغيرها.
1: صحيح.
0: شوف نحب نمشي طول ربما للفقره الاخيره التي تتعلق بتقنيات البحث ربما وحتى في فترة اكتشاف تلك الآثار تحت مائية كيف السبل لصيانتها أو للمحافظة عليها إلى غير ذلك.
1: العمل متاع الفريق معناها ما يقتصرش على العمل الميداني من بكري وأنا نحكي لك وراك لاحظت اللي عنا
0: هي حلقة من الحلقات العمل الميداني
1: فما عمل تحضيري
0: أيوة.
1: وفما عمل تحضيري علمي وفما عمل تحضيري تقني
0: صحيح.
1: يعني إعداد تحضير المعدات
0: نعم.
1: ومن بعد عندك باش تهز شو اسمها هي معناتها السفينة متاعك
0: أو نعم.
1: القارب وباش تنتقل وباش تمشي تخدم من بعد باش يتم العمل الميداني من بعد باش ترجع عندك زادة صيانة معدات بعد العمل
0: أيوة.
1: انت خدمت في البحر الملح يساهم في اهتراء المعدات
0: نعم.
1: فلا بد من غسلها بالماء العذب مباشرة بعد القيام بالعمل. هذا يتطلب حيز من الزمن يعني انت مش جوست باش تنحي كما نقولوا الفيستا نتاعك وتقول اي والله تو اني كملت خدمتي صحيح انا نمشي نروح على روحي لا ما فماش
0: باش تحب الاشياء هذيك على صح في صحه جيده المره القادمه دونك يلزمك لابد من الصيانه
1: وصيانه المعدات تتطلب انك تغسلها بالماء والقارب لازم تغسل بالماء
0: نعم.
1: بعد ما نرجعنا يعني ومن بعد هذا الكل يلزمنا شو اسمه ستوكاج الحفظ التخزين
0: ايوه
1: ارتحناش من هالجانب نتاع المعدات
0: نعم.
1: نرجعوا توا للمكتب او للمنزل عندنا المعلومات في دينا ومخزنين في الالات التصوير والالات المعتمده للتنقيب وللبحث أيوة. وللمسح والكذا
0: لازم
1: أيوة. نحطوا هذا كله على المكتب
0: نعم.
1: ونجتمعوا ونبداو نتناقشوا ومن بعد نبداو في عمليه تفسير المعطيات اللي تم يعني الحصول عليها تحت أيوة. الماء لكن لاكيزيسيون دي دوني لازمها ان ترافاي
0: طبعا
1: من بعد هذا باش يبدا يعطينا بعض الآراء والأفكار اللي باش تبدأ تكتمل بشوية بشوية في المناقشة العلمية اللي باش تتم مع أعضاء القسم ومع بعض الزملاء الباحثين اللي في بعض الأحيان نستدعاهم باش يجيوا معانا للقسم باش يشتغلوا معانا حتى كان هم هماش في الاختصاص التوراة
0: لأنك أنت عندك مادة خامة طيب باش تستغلها
1: أنا مثلا نخدم على الفترة مش عارف أنا الإسلامية باش نعيط للزميل باش يقولوا بربي أنت عندك اختصاص الفترة الفلانية من فضلك راهو ها هكا
0: رأينا أشياء
1: هاي فخريات ها وكذا ودر شنو باش يعطيني رأي باش يفاسوسي أنو فهذا هو العمل يعني المطرد اللي فيه جامع وبعد ما نكملوا هذا باش نمشيوا للكتابة وللتحرير ولكتابة المقالات وإعداد التقارير الساعة الأولى فديما لاحظت اللي فما ترابط بين العلمي والتقني والفني والميداني والعلاقات البشرية زي
0: طبعا
1: والصحة وهذا الكل يعني لما تشوفوا دائما دائما دائما في معناتها ما يلزمش واحد فيه ينقص على الاخر متكامل. ولا هذا تقريبا اللي انا نحب ناكد عليه، لانه معناتها هذا اللي على كل حال تعلمناه في جامعات وفي مراكز بحوث علمية وفي الغوص في الخارج، واللي ديما نحب نرسيه والفكر هذا متاع عمل الفريق هو أساس العمل، ولا يمكن لأحد أن يقول أنا نجحت وحدي. احنا عندنا مثال مزيان في تونس، يقول لك نهز وذين القفة مع بعضنا، اي فوكس اسوا انت خباي.
0: بارك الله فيك أستاذ أحمد كثوم، رئيس قسم دراسات الأثار تحت المائية بالمعهد الوطني للتراث. تبارك الله عليك، قديش تكلمت بهدوء وقديش تكلمت ببيداغوجيا، وهذا ما هو شغلي بعليك، لأنك أنت رئيس قسم وأنت مسؤول عن مجموعة، ونجاحك تبارك الله عليك ترجمته اليوم. لكن تو نحب نقول لأوفياء الثقافية، احنا مازال ما دخلناش في الموضوع بصفة الأثار إلى غير ذلك.
1: صحيح.
0: علاش؟ على خاطر باش نستدعيك من تو على الهواء تأتينا في الأسبوع القادم، وباش نولوا نقولوا الآن ما هي مختلف اللقاء اللي لقيتوهم، كيف تعاملتم معها، فماش إمكانية لإيجاء متحف لعرضها، فين يمكن أن نجدها إلى غير
1: ممتاز.
0: ذلك في
1: ممتاز.
0: كل الأحوال أحنا نشكرك كثير الشكر، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك، إن شاء الله نشوف بعضنا
0: إن شاء الله. السيدات والسادة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان في مجال دراسات الآثار تحت مائية بالمعهد الوطني للتراث، وكان معنا في هذا الترحال الضيف المبجل الباحث أحمد قذوم، رئيس قسم دراسات الآثار تحت مائية بالمعهد الوطني للتراث. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجبورغ في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. وفي آخر الكلام نقول: الحب يا بلدي قصيدة جميلة مكتوبة على أوراق الشجر ومنقوشة على ريش العصافير وحبات المطر. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
2: ترحال في المجال.
3: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي،
6: الفنون الوجيزة
5: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
7: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم أينما كنتم في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد. موعدنا ينطلق الآن ويتواصل لحدود الساعة 8 مساء. لأمنه لكم تقنية زميل محمد أمين البوبكري من أمام الميكروفون، في الأعداد والتقديم سماح قصدالة. كالعادة مجموعة من الاستضافات عفوا وكذلك المواكبات لمختلف الفعاليات الثقافية في تونس وخارجها. تابعونا على موجات الأف أم 101.1 و96.1 التردد الأفقي على نايسا 11900، الموقع الإلكتروني www.radiokitogal.tn، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي. مرحبا بالجميع، ونبدأ هذا اللقاء بصوت مجد الرومي. مجد الرومي التي ستكون ستختتم مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60. أكيد أنه جمهور مجدة بشيكون على موعد مع هذه السهرة.

0: وسهلا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. كنتم في الاستماع إلى نغمين للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، الفنانة الكبيرة اللي مش تحيي كما قلت حفل في إطار الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، حفل الاختتام. طبعا الفنانة ماجدة الرومي فنانة كبيرة بتاريخها الكبير، بأغانيها، بمشوارها، بكل ما قدمته للأغنية العربية، وكذلك مساهماتها مش فقط في الأغنية، كذلك لها حضور في فيلم مهم جدا اللي هو عودة الابن الضال للكبير أيضا يوسف شاهين، مع كوكبة من الممثلين الكبار، وغنيت مجموعة من الأغاني وكان لها دور في بدايتها رغم أنه كان وقتها، لكن الأغاني بتاع الفيلم هذيك التوى نتذكروها، مدرستنا، مفترق طرق، وغيرها من الأعمال اللي قدمتها في هذا العمل الخالد السينمائي الكبير جدا. إذن تبقى قيمتها كبيرة وتبقى مشوارها كبير، وتبقى ماجدة الرومي عندها جمهورها النوعي اللي بش يحضر هذه السهرة كيف كيف ميادة الحناوي، رغم كل الجدل اللي صار حول ربما قدرة ميادة الحناوي أنها تأمن حفل في السن هذا في قرطاج، لكن تبقى أيقونة من أيقونات الفن العربي الأصيل. أكيد أنه باش نتابعوا الحفل ونعرفوا شو مش تقدم ميادة في هذه السهرة، وأكيد أنه كل واحد فينا زاد عنده نغم أكثر لميادة، يعني هكا يحبوا ويتمنى أنها تغنيه له. إذن باش نبدأوا هذا اللقاء، حبيت هذه فقط غمزة نوعا ما للناس اللي تتنمر على ماجدة أو تتنمر على ميادة الحناوي، لأنه الناس هذوما ربما ما شهدوش نجاحات هالاسمين هذوما. يعني ميادة الحناوي في يعني لحنونها كبار الملحنين وكتبوا لها كبار الشعراء ونافست كبار الفنانين في مصر، يعني كانت ربما نوع من من من الحل بالنسبه لبليغ حمدي بعد ورده الجزائريه. قدمت اعمال كبيره برشا وعندها تاريخ، اقل شيء انه نحترموا التاريخ هذايا، واقل شيء انه نبحثوا، يعني ندخلوا شويه كي ونبحثوا. صحيح ربما تقول لي شو مش تقدم توا، ربما صوتها ماهوش كيما قبل وغيره، لكن انا نحكي على الاحترام لها القامات وليها القيم الفنيه هذه. سعيده جدا في بدايه هذا اللقاء اني استضيف مبدعة تونسية متميزة، الحقيقة مشتهدة جدا لأنه ما شاء الله، يعني طبعا لأنه رغم نعرف جميعا أنه فصل الصيف أيضا والحرارة اللي قاعدين نعيشوا فيها الآن، لكن تقدم في مجهود كبير بالنسبة خاصة للشباب أنها تعطيهم من خبرتها، من تكوينها، من معرفتها، حتى يمشيوا في الحلمة اللي يحلموا فيها. هي كاتبة وسيناريست، قدمت لنا مجموعة من الأعمال في الدراما، في المسرح، وأيضا في التأطير والتكوين، ومشاركتها في ماستر كلاس، في عدد من التظاهرات الثقافية في تونس، يعني مسيرة قاعدة تنحت فيها هكا بذكاء خلينا نقوله، وكذلك بتروي. الأستاذة سامي عمامي، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بك سماح، شحويلك
0: بيش الحمد لله. أنا تعجبني كلمة جاتي وأم بيقولوا تحت اللطف،
1: تحت اللطف.
0: وانت شنو عاملة في السخانة؟
1: والله أنا لقيت الحل، إنه هي سخانة سخانة واحد خلي يخدم على الأقل نمشتو، على الأقل يمت هذو ما ترزنش علينا، معناها خاصة إنه حتى تمشي البحر راهو سخانة سبحتو، الفترة هذية متاع الطقس والمناخ غير مسبوقة بالنسبة لتونس، معناها ما عرفتش توصلنا لعشر يوم حسب التقرير،
0: وما زال
1: ما هبطتش على الأربعين السخانة اللي هي حاجة غير مسبوقة.
0: نعم، إن شاء الله يتغير شوية الطقس، ولو إنه هما حسب توا المؤشرات من هنا للنهار اثنين حتى الغدوة ما زالت السخانة الكبيرة، إن شاء الله يتغير الطقس شوية، لأنه كيف ما قلت غير مسبوقة، وبصراحة معناتها معناتها قوية برشا السخانة، نحاولوا نتحملوها بكل الطرق. نعم، لكن نعرفوا جيدا زيدا. نحب نحيي أنا من الاستوديو هذي، نحيي زيدا الناس اللي قاعدة تشتغل في الشمس في الحرارة، اللي رغم كل هذا اللي قاعدين نشتغلوا، النساء خاصة اللي زيدا موجودين في الحقول وفي الموجودين في كل مكان، اللي قاعدين رغم سخانة الطقس اللي هم قاعدين يخدموا. شفت فيديوهات يعني مؤثرة جدا للنساء، تقول لك أنا سخانة ولا برد ولا فيضانات، أنا يلزمني نشتغل باش أولادي يعيشوا. يعني حاجة مؤثرة جدا جدا في الحيوم هذم بالذات، لأنهم ما عندهمش الإمكانية، ما عندهمش وسائل الرفاهية اللي تخليهم يقاوموا السخانة.
1: تحية كبيرة لهم، وكيفاش نقول، معناها أنا نهدي كل الأفكار والأحاسيس الجيدة والأغاني معناها متاع المهرجانات هذية والاحتفالات الصيفية للناس هذوما، الناس اللي تعاني ونسيتهم
0: الأغاني،
1: اللي هما روح البلاد وروح المجتمع هذية النابض. بالحق فما ناس ما عندهاش الرفاهية انها تعطل وإلا انها تحتمي بمكيف هواء، ناس قدرها انها تواصل، لانه ماذايا يبنيوا، معناها يبنيوا في عائلاتهم، يبنيوا في مجتمع. ان شاء الله يا ربي معناها نوصلوا انه في يوم من الايام الفئات هذوما يتحقق لهم نوع من السعادة. انا واحدة من الناس نعرف انه الوضع العالم الكل هو الوضع اشكالي شوية، وكي نخمم في شنو نحب، مثلا شنو نحب لروحي وشنو نحب للمجتمع متاعي، للناس متاعي، معناها لأهلنا، للعبيد، للإنسانية، هي سعادة. نحب لحظات من السعادة اللي نكونوا، حتى وإذا كان كنا في ظروف قاسية وإلا، لكن راضين ومطمنين انه فما عدالة، ومطمنين انه حتى اللي باش نخدموه سيثمر في يوم من الايام. معناها لانه في الاخر ساعات تشوف امثلة سماح، معناها من عائلات ما عندهمش امكانيات والا، لكن تشوف الولد اللي قرا والام اللي تربي والبو اللي يحظي، وهما تلقاهم ساعات فرحانين، تقول تتسائل شنو السر هذاك نتاع السعاده هذيك. معناها رغم
0: احيانا يكون عنده كل شيء ومش فرحه،
1: وساعات يبدا يكون عنده كل شيء ويخزر في اليد غيره ومش فرحان، غيره عنده معناها
0: اكثر
1: والا حتى عنده شويه، ساعات يحسدوك على الفقر.
0: لا وعنا معناتها بكثره. شنو اللي فرح الكاتبه سامي عميم أكثر؟
1: اللي فرحني أكثر حاجة معناها تنجم كما قلت لك هذه لحظات من الرضا، سعادة معناها هكيك، رضا على نفسي، رضا على

0: من مسلسل صبرية في السبعينات. حسيت بالسعادة بعد المسلسل هذا؟
1: ساعة في فترة البث لأنه تفاعلات معناها كانت كبيرة بالنسبة لفئة معينة معناها المجتمع اللي هما النساء اللي تمثلهم شخصية صبرية، وإنه وصل معناها صارت برشة تفاعلات خلتني هكا في بيول في صحابة معناها رغم اللي فيها ألم وأسي
0: ألم لماذا؟
1: ألم لأنه طعم التضحيات وطعم معنى الكبر زيدا وقت اللي واحد من عائلتك يكبر ويفقد شوية من الذاكرة ولا حتى إمكانياته الجسدية. الموضوع ثقيل وكان التحدي معناها أنه كيفاش هذاك نضحكوا معاه
0: وزيدا الموضوع هذي عليش هو زيدا تفاعلوا معاه الناس خطر الآن فما ما نجمش نقول ولا الظاهر خطر ما عنديش إحصائيات علمية، لكن نشوفوا انه ولات بكثره الناس اللي الكبار اللي وحتى مش كبار برشا على فكره معناتها حتى في عمر اقل من اللي متوقع يعني معناتها يصابوا يا اما بالزهايمر ولا بالخرف ولا يعني باشياء كما هكا ويفقدوا الذاكره، وفما حالات مؤلمه جدا لانه احيانا عائلاتهم ما يتحملوش هذا احيانا، يعني فما قصص كثيره مؤلمه صراحه معناتها. فكنت تطرحوه بالكوميديا فهذا تحدي كبير صراحه.
1: بصراحه كان تحدي كبير كبير معناها انا في فتره التحضير بعد ما كملت النص ودخلنا لفتره التحضيرات نتاع الانتاج والاخراج كنت ياسر معناها كيفاش عملت برشا مجهود باش يفهموا خاصة زياد انه في الاخراج انه نمشيوا على خيط رفيع معناها يا اما منا نتيحوا في الكوميديا المسخرة معناها والموضوع ثقيل، ومنا نتيحوا نجموا نتيحوا في الياسر دراما وقت اللي الناس منتظرين من وجهها ومن سيدة من النوردين انه فما ضحك معناها. وكنت حد ليا في الكتابة، لكن هو النوع موجود اللي هو تراجي كوميديا يتسمى. كان في الاخراج يزمو يتبع، وكنت فما حاجات فريمو مضبوطة معناها بالقياس، فما انرجي فما تناسب معناها.
0: هذا يرجع لشنو؟ يرجع زيدا او الحاجة بتبيع على الكتابة كتابة النص، لكن زيدا الكاست كما يقولوا الاختيار للمجموعة كان موفق. لا كي نذكروا زياد لي تيم الحقيقة لأن من أهم المخرجين الشباب أنا من وجهة نظري، ممتاز عنده حساسية يعني خاصة،
1: عنده في الإخراج خاصة، عنده كتيبة، عنده وعوالم خاصة،
0: وتوا كي تشوف عمل تعرف إنه زياد.
1: أيه.
0: هذه الحاجة الباهية يعني
1: سينياتو
0: بصمة باهية. وكذلك بتبيع الممثلين والطاقم الكل معناتها يعطيهم الصحة.
1: بطبيعة والحاجة هو المشروع كان تكون أول واحدة هزته هي وجهة جندوبي معناها كان نجم ونحكيه اللي حاملة المشروع
0: فكرتها هي زيدا
1: فكرتها الأساسية وقمت بتطوير الفكرة هنا حتى تعملت وليت أنتجت كوميديا وقصة، لكن هو المشروع كان محمول هي اللي هزته والمنتج متاحة معناها شريكها طبعا. في الأعمال متاحة فمسألة الكاستينج مفروضة معناها وما فهمش ما أحسن من هكيكا معناها طبعا. أي كاتب ينجم ولا كاتبة تحلم معناها أنها تخدم للديو الأسطوري
0: واجهة وسيدة
1: من النوردين. وبعد جي الكاستينج الآخر اللي هو أي تشاورنا فيه معناها ذيك الحاجة الباهية تشاورنا فيه فهمت شيء
0: نعم العمل هذي وحتى كأنك نسبق ربما يرمزان فما نية كنت تعملوا جزء ثاني ولا
1: والله هي النية فما ذهني قاعدة نية
0: النهاية مفتوحة حسيتها
1: هي النهاية مفتوحة والفكرة متاع الجزء الثاني موجودة معناها انه باش نتعداو العشريه اخرى من تاريخ البلاصه وتاريخ
0: الثمانينات، عاد مهمه جدا،
1: مهمه جدا.

0: بكل ما فيها.
1: ماذا هني إن شاء الله في بيومكو خارج رمضان إن شاء الله في موسم آخر
0: إن شاء الله. هذه أكيد يعني
1: الأكيد اللي التوى معنش إجابة معناها صحيحة.
0: نجم تجيكم الإجابة متأخرة، احنا ما ديما في آخر وقت
1: نجم
0: تعرفش هذه بالنسبة للمسلسل. حبينا فقط تحية أخرى يعني ليك ولكل المجموعة في هذا العمل الحقيقة، لعمل ناجح وعمل القاصة دي عند الجمهور، وهذا هو المهم خاصة في رمضان. مش سهل أنك يعني عمل طوى التوانسة ينجذبوا له ويحبوه ويتابعوه، مش سهل، مش كما قبل، لأنه قبل كان سهل أنك عندك مسلسلات محددة واضحة تبعوها الناس الكل. الآن فما العدد وفما التنافس نوعا ما،
1: فما التنافس وفما أنواع هكاش تثبت أنواع من الكوميديا ربيت جمهور
0: عودوهم عليها.
1: أي عودوهم إدوكي كما قال واحد تقابلت دوري هي التربية، ما تصعب تربية ما يهمنيش في تربية إيجابية ولا سلبية، لكن فما جمهور تربى على نوعية متاع كوميديا جديدة سيريال ذيك اللي تنجم تظهر له قديمة شوية لسيت كوم في ديكور واحد رغم ذيك حتى الشباب عنده جمهوره مع مسألة التوق والشوق اللي نوع كلاسيكي وقديم من الكوميديا ومن الدراما ومن الفيكسيون موجود.
0: نعم، ونجح سواء كان صبرية أو اللي قام بمسلسل بسام حمراوي أريال القدام زادة اللي فيه وجيها جندوبي، هو بيدو زادة القاصة دي كبير رغم أنه ما هوش على تلفزة يبث يعني على اليوتيوب زادة القا جمهور، يعني هذا يثبت أنه ليه الشباب صحيح هو عودناه تيلة 14 سنة أنه يشوف نوعية من سكتشات، نوعية من المسرحيات، نوعية من الأعمال اللي هي ربما يظهرنا في وقت ما هي ولات قاعدة ولات يعتبروها مثال، لكن لا فجأونا الناس فجأتنا
1: ودي ما يفاجئوك الناس. نحنا فين ساعات ساعات نغلطوا لأنه يمكن نتبعوا الناس اللي تعمل إحصائيات يمكن ولا حكاية الديمات ونعتبروا أنه هذيك هي
0: قاعدة.
1: حاجة قاعدة لك الحاجات هذو ما تتبدل، وساعات الموجود معناها بالنسبة للمتفرج والجمهور أنه في شهر رمضان كيما يجوع ياكل معناها انت شنو باش تقدم له هو باش يستهلك. كان باش تقدم له انواع كيف كيف وشبوا لبعضهم في نفس الخط باش يستهلك هذيك، لكن هو ديما كل ما نقدموا له حاجه جديده معناها من نوع اخر ما فيهش الكوميديا اللي من ضفرين الحرشة شوية معناها واللغة الحرشة هذيك اللي قالوا لنا والله الجمهور يحب هكا اللي هو
0: مش صحيح.
1: كل مرة نثبتوا انه مش صحيح. جنون القائلة مثلا لساغي اثبتت انه الناس ليه ما حشتهيش معناها بالعكس ومعنى الجمهور واحد معناها عنا عدة أنواع من الجماهير وكل واحد يتبع الحاجة اللي تستهويه
0: بالضبط. هذا هو التنوع اللي هو لازم يكون موجود، وفك التنوع ذيك الجيد يفرض نفسه أكيد يعني كان جيد أكيد، وهذا ما يمنعش زيادة أنه فما أعمال جيدة اتظلمت لأنها ربما لأسباب معينة، ربما توقيت معين يعني في قناة معينة إلى آخره، رغم أنها جديتها وأهميتها وقيمتها إلا أنها اتظلمت في رمضان. هذيك علاش نتمنى أنه يولي الإنتاج خارج إلى شهر رمضان، خلينا نشوفه، خلي يأخذ وقته المسلسل، يأخذ زادة إمكانية أنه الناس تتبعوا ويظهر لي زادة. أستاذة سيميا اليوم لابد أنه نفكر أنه الأعمال هذه زادة نجم تمشي على المحامل الأخرى كما اليوتيوب بالنسبة لبسام الحمراوي، نجم طويلة نعملوا حركة أخرى في الإنتاج نجم تكون على شبكات التواصل.
1: شبكات التواصل اللي هي وليت راهو المحمل بخيسك محمل رسمي للفرجة معناها تشوف انت العدد المشاهدات بالنسبة مثلا كان نقولوا باب البنات العدد المشاهدات راهو فما شكون قاعد يتفرج على التلفزة لكن بعد
0: يعاود كما أنا شفته يعاود
1: لا نحن شنو حتى رامل روحي معناها اللي ما نخلطش عليه نمشي نلقاه في اليوتيوب وإلا في بلاتفورم نوعك الفرجة تبدلت معناها ما عادش كيما قبل وذي حاجة يزمنا نقبلوها حتى التلفزة معناها طبيعتها ودورها وظيفتها في حياتنا اليومية هي بطبيعتها قاعدة تبدل هذيك علاش توا مثلا تسمع انه فما برشا منصات قاعدة تحضر فما منصات انطلقت كيما معناها زوز منصات موجودين
0: توا انطلقوا في تصوير مسلسلات
1: ما نعرفش هذية في هذية في البرنامج لكنهم ينجوا توا رمضان يفكروا جديا
0: شافوا تجربة بسام الحمراوي كفاية نجحت يمكن هي على هذا
1: افكتيفمون هي انه نوعية الفرجة ونوعية الجمهور وتبدل اللي الحاجز نتاع رمضان ما عادش موجود نقول نحن 11 شهر اخرين معناها ما عادش عندنا متفرجين تونس ما عاد يتفرجوا كيف الاخبار لا يتفرجوا في قنوات اخرى وهوني سي حاجة كيما بالنسبة للمنتج سي ان مونك غاني معناها عليه ما نمشيش نلوج عليهم نجيبهم من ام بي سي 2 نجيبهم نقولوا المتفرج التونسي روح تفرج في الانتاج اللي يمثلك معناها هذاك شنو نوعية والمنتظر انه باش ان شاء الله نتجاوزوها هالعقبة هذي نتاع الفرجة الانتاج كان رمضاني
0: نعم ان شاء الله نتمنيه وهذا يفسح مجال طبعا للناس الكل باش تقدم سواء كان كتاب مخرجين ممثلين يعني الكل تعطيهم فرصة ما يقعدش كان في شهر رمضان فقط خاصة انه عندنا زيادة برشا فنانين ممثلين يعني ممتازين كان في رمضان قد مش تاخذ ملي مش تاخذ معناها العدد صغير وكلهم يحبوا يخدموا حقهم هذا فمعناتها لابد وان تكون فما صناعة باش تكثر الأعمال وهم بتبعتهم يلقاوا أدوار وغيره وحتى المخرجين يلقاوا زيادة أعمال إلى آخره والكتاب تتحرك زيادة الكتابة لأنه بقينا زيادة في الكتابة أستاذة سامية كعبتين زيادة يكتبوا للدراما
1: هما كاعتين يكتبوا للدراما وبعض الكاعتين هذوما هما بيدهم ما عادش للخالتين لأنه ولاو المخرجين بطبيعتهم يكتبوا وهذايا أنا واحدة من الناس من بمبر هذايا ماذا بيا نطرحوه الموضوع ونطرحوه خاصة في ما يتعلق بمؤسسة عمومية مثلا أنه شنو نظرتنا نحن للقطاع هذايا كي نحبوا أن ننظموه وموقع الكتابة والكاتب والناس اللي كونت خبرة مثلا على سنوات نتصور انه عنا ضرورة انه نخرج من الحينية ومن يلزمنا عنا موسم يلزمنا نريقلوه ونطلقوه ونعملوه ونبرمجوله الانتاجات متاعه الى انه ناخذ شوية وقت لتنظيم القطاع هذا شوية معناها كي تقول انت راهو عم ناول معناها فما قديش فما زوز كتاب ثلاثة ما عادش فما دي سيناريست معناها وتزيد تكمل كان نحن في السينما مثلا ما مازلنا متأثرين بسينما المؤلف قلنا مثال شتاو
0: توا في السينما نجم اما الدراما
1: وصلنا للتلفزة معناها
0: كل شيء
1: اي معناها وبين بالكشف انه راهو ما يجيش ما مش نفس الكاليتي قيمة الخدمة مش نفس الخطاب مش هذاك علاش يزمنا شوية وقفة معناها قبل ما هو لما حالة هكا تقول منا تتحل معناها كانت تتحل مسألة الانتاج خارج
0: فرصة أكثر.
1: ونخموا في الخارج زيدا نخموا لأنه هذوما البلاتفورم راهو ينجم يتفرج عليهم جنسيات أخرى
0: قاعدين
1: يتفرجوا هذية يخلينا في ضرورة الإتقان معناها أنت بطبيعتك باش تولي تخدم على الجودة، والجودة بالطبيعة تبدأ بخلاف إخراج جيد، هي كتابة جيدة زيدا وكتابة ضمن المواصفات حتى تضمن، أنت تضمن تسويق. توراه كي تشوف مثلا دي بلاتفورم كيما ام بي سي 5 اللي هي المختصة في المغرب العربي، تلقى مسلسلات الجزائرية مغربية ليبية تلقاش توينس. هل تتسألين لماذا؟ لأنه بكل احترام معناها أنه عنا انتجيت ساعات ماهيش مطابقة لمواصفات الجودة. يا إما تلقى مشكلة في الكتابة، يا إما تلقى مشكلة في الديكوباج ولا في الإخراج ولا ديما فما مشاكل. وهذا يمني جي ساعة أولا جي من الزربة ومن استسهال مثلا اختصاصات كما اختصاص الكتابة باكزومبل، وخاصة الإمكانيات والوقت المتاح للإنتاجات هذية.
0: نشوفوا يعني البرة حتى في دول العربية كيفاش كتابة يعني مقدسة، مش من توا يعني من سنوات، لابد وانت تلقى الكاتب وتلقى ساعات اللي هو يقوم بالحوار ويعني وحتى مجموعة كبيرة، يعني مش فقط ما يستسهلوهاش يعني عملية الكتابة. والآن أصبحت زادة هالورشات، ورشات كتابة وغيره لي مسلسل مثلا ولا لي عمل سينمائي مثلا. يعني بالعكس أهم حاجة هو النص، ما تنجمش يعني تقدم حاجة من غير نص. ما إذا كان النص فيه مشاكل فطبيعي العمل كله بيكون فيه مشاكل
1: بطبيعة. وساعات زيدا فعجب نولي وما عادش نخمو في مسألة انه الكتابة فيها مشاكل، باسكو عجب الناس تفرجوا فيه الناس. اما ساعات ننسي وانه الناس هذوكم راهم يتفرجوا خاطر ما عندهمش حاجات اخرى وهما يتفرجوا يستهلكوا تونسي معناها عادة، لكن هزوا المنتوج هذيك اللي خرجته انت حاول انك تبلاسي في ما تنجمش معناها غارمون انك تنجم. هذا بعيد على هذا الكل معناها اللي هو فيه شوية يمكن يظهر مطالبة معناها وإلا كوربوراتيزم، اللي نحكي على مهنتي ونحكي على اختصاصي ندافع بعيد على هذا الكل. ونحن يزلنا مراجعة كاملة معناها للقطاع للإنتاج، خاطر كما قلنا ما نجموش نكملوا بالموسمي معناها هذه الدرجة. معنا ممثلين، معنا مخرجين، معنا
0: طبعا عنا كفاءات كبيرة.
1: كفاءات كبيرة
0: بيه مازلنا مواصلين معاك الكاتبة والسيناريست سامي عميمي باش نهدي لك نغم اللي هو من اقتراحك اللي انت تحب برشا زياد هكا ولا نهدي لك هذا النغم الجميل. وزياد حبيت حتى كان نقول قوس خلى فراغ، يعني ربما كان هو موش أعماله يومية مثلا ولا كثير الأعمال، لكن يعني تشعر أنه في هذا المجال الفني فما زياد رحباني، فغيابه خلى
1: زياد رحباني كحالة فنية خاصة كعبقرية وحالة فنية خاصة. هو مش فنان وكهو، هو إنسان ومواطن ومعناها نعرفوش اسكو وقتها باش يتكرر انسان معناها انسان وفنان كيما زياد الرحباني اون سي با.
0: نسمع اذا بلا ولا شيء.

0: بلا ولا شي زياد رحباني. واعتقد معها رشا رزق صوت نتصور اي معها رشا رزق هذا النغم او ما يعرف بحب يساري للراحل زياد رحباني. شكرا لك على اقتراح هذا النغم. نواصلوا اذن مساله الكتابه وقلنا نرجع ربما للنقطه منذ البدايه قلت انه نقاوموا هالصيف بالعمل وبالاجتهاد. في الفترة الأخيرة هذه مجموعة من الورشات اللي قدمتها والماستر كلاس سليانة تونس أكثر من مكان أكثر من مهرجان ولاحظت زادة كل ورشة وخصوصيتها وعوالمها. يعني فما اللي في الكتابة مسرحية فما كتابة سينمائية يعني متنوعة.
1: صحيح سنة معناها خصوصا انه جيت هكيكا معناها نلقى روحي مثلا في سليانة في مختبر كتابة مسرحية مع مؤلفين وفنانين معناها كونفيرمي وكبار يتو نتعدى ديريكتومون ورشة مع أطفال ويفيعين باش نعملوا فيلم سيونس فيكسيون معناها اللي هي تابع مشروع كامل قامت به مركز الفنون ولا ستاسيون دار تتسمى لابوات اللي هي مؤسسة ثقافية تعنى بالفنون التشكيلية والبصرية والورشة هذية معناها ورشة السيناريو جاية ضمن مشروع كامل مجموعة ورشات نبدأ بالسيناريو بعد ملابس والديكور وبعد إخراج معناها
0: وبعد في النهاية ذي الكل يتوظف لعمل
1: الفيلم بتبيع داخل ورشة مش عمل احترافي معناها لكن لو باساج ساعة من سليانة لتونس وال كان بالنسبة لي كان غريب شوية لكن سري برشا سورتو يوفى مع الأطفال معناها لكن
0: خلينا ساعة قبل الأطفال خلينا نبقاو في سليانة نبداو بها. الورشة حملت عنوان الكتابة الجديدة وعنوان حقيقة مثير يعني خلينا نتسألوا هل هي هناك كتابة قديمة حتى تكون هناك كتابة جديدة وإذا موجودة يعني كتابة جديدة شنو خصوصياتها ما هي مقوماتها ما هي قواعدها ربما هل احنا الآن يعني ما يقدم هو كتابة جديدة يعني برشا تساؤلات تثير صراحة عنوان الندوة الورشة.
1: أي صحيح هو كان صحيح أنه العنوان مثير وكان من بين أول المحاور اللي حكينا فيهم معناها وين طرحت هالكلمات هذه ككلمة مفتاح معناها شو معناها نقولوا الكتابة الجديدة لأنه فما مفهوم اللي هو متعرف عليه في الأدب والكتابة الدرامية للمسرح اللي هي الكتابة الجديدة هي خروج من مرحلة الكلاسيكية والدخول في الحديثة الفترة بعد معناها من القرن التاسع عشر القرن العشرين اللي تسميت معناها شوية بالفترة هذه كان نلقاو فيها البوادر الأولى متاع مسرح العبث والبوادر الأولى متاع مسرح الملحمي وأما قبلهم فما نصوص أخرى كما إبسان كما اللي هما خرجوا بتيمات معناها تيمات جديدة وتيمات متماشية مع الحاجيات متاع المجتمع الغربي الحديث معناها اللي تخل في مرحلة الحديثة هذه المعروف لكن كان التساؤل متاعي نحن مش مدخل
0: احنا شو مدخل
1: نحن شو مدخلنا لأنه أصلا الكتابة بالنسبة لنا المسرحية هي جديدة على ثقافتنا يعني الأشكال ما كانش عنا أشكال المسرحية اللي هما نعرفوهم توا متاع لابوات إيطاليين معناها العلبة الإيطالية كان قبل أشكال الحكي والسرد هي أشكال تقليدية كما الحكاويتي كما خاصة الحكاويتي معناها ولكن العرس والحفلات والحفلات معناها النجمات كانت هي
0: كان فيها سيناريو نوعا ما مش مقصود
1: كان فيها سيناريو وقويلة مشهدية معناها كانت أشكال تقليدية هي في صناعة الفرجة والخطاب عن طريق الحكاويتي. بالنسبة لنا الكتابة هذية أصلاً درامية هي جديدة، معناها شنو مشروعية مدى التسمية هذية، وتناقشنا في الموضوع وخرجنا بأنه الكتابة الجديدة هي الكتابة الحرة متحررة معناها من قوالب، لأنه حتى نقولوا أنه تاريخنا نحن في المسرح تاريخ حديث مستجد، معناها معنا قرن يمكن وصلنا له معناها، لكن فما قوالب تعملت تجارب معينة خلت امباكت وأثر معناها أولا من الاقتباسات اللي كنا المسرح الكلاسيكي اللي كنا نعتمدوهم معناها، وبعد فما أشكال مدارس أخرى معناها تحط كيما المسرح الجديد اللي هو في وقته زادة طرح على نفسه مثلا الكتابة الجديدة بال يعني كيفيه كموقف للقديم أو قطيعة يمكن مع القديم. لكن مفهوم الكتابة الجديدة كان حاولنا معناها لقينا له حل، انه هو الكتابة الحرة على مستوى الخطاب والشكل.
0: الورشة هذه موجهة مش للجميع، هي موجهة للكتاب،
1: هي موجهة للكتاب وقائمة على مسألة الاقتباس.
0: والكتاب أيضا الموجودين في الورشة مهمش كتاب مسرح بالأساس،
1: هم كتاب رواية،
0: شعر يعني أدب يعني
1: أدب.
0: كان صعب هذا ولا سهل، خاصة أن الكتابة الأدبية مش هي الكتابة المسرحية طبعا،
1: مش هي بكل بالكل هو ما كانش صعب، بالعكس لانه فما نقاط التقاء بالطبيعه، لانه نحن كلنا في فن ستارت في النغاتيفيتي معناها، لكن هي الادوات تختلف معناها، المعون الصانع يقرب لبعضه لكن لي تور دو ما كما يقولوا مختلفه. وما كانش صعيب لانه خدمنا معناها على نصوصهم وكيفية انه كيفيش معناها انه من طرح ادبي تردوا هذيك تصنع به مشهدية معينة، وما الناس متكونة معناها
0: طبعا متكونة
1: متكونين ماهمش
0: اكيد. ومهمة هذه الورشات، خاصة عندنا برشا كتاب رواية وقصة وغيره، يعني حتى احيانا نستضيفهم يحب يعني يكون يعني يغوص في العالم هذا الكتابة المسرحية، ويقول أني غرامي أو مذبية كان نكتب نص مسرحي مثلا أو روايتي تتطوع أو غيره، يعني فما رغبة عند البعض معناته، وكان يصير هالتواصل بينهم وبين مثل حضرتك يعني الكتاب المسرح ومتخصصين في الورشات وكل، نربحوا برشا أشياء جميلة
1: بالطبيعة، لأنه رصيد كبير ساعة من رصيد كبير من القصص ومن الروايات ومن الحكايات، والكاتب في الأخر يقعد كاتب يعني طبعاً. عنده خطاب وعنده رؤية وعنده حاجة حملها للمجتمع متاعه معناها. من بالنسبة لي معناها مشروعيته أنه يتعدى الكتابة الدرامية وأنه يخد بلاست وكاتب كفي الصناعة المشهدية مسرح ولا تلفزة ولا هي مثلا لازم،
0: اما يلزم موجود الاثنين كما موجود البرة، نشوف ونلقاه احيانا يقول لك نص مثلا نجيب محفوظ وبعد تلقى اللي هو كاتب السيناريو وكاتب الحوار وكاتب كل شيء، يعني يعني فما مع بعضهم
1: فما مع بعضهم ومع ذلك راهو نجيب محفوظ كان كتب برشا
0: وكتب بس حتى هو كتب سيناريو
1: لكن بعد ما هذا اختصاص اختصاص تقني معناها مازلنا نفهموه
0: طبعا اكيد اختصاص إنه مش لانه نكتب انا روايه انه سهل انك تكتب سيناريو بتاع مسلسل ولا فيلم يعني كله اختصاص هو احنا ناقصنا ربما استاذه ساميه هو الايمان بالاختصاص يعني احنا مازلنا شويه نتخبطوا فكل انه كل واحد يعمل كل شيء وقادر انه يعمل كل شيء هو بيه أنه يكون عندنا هالرغبة أنه نعمل كل شيء أما زيدا أنه نكونوا نعملوها عن معرفة
1: مش بنشي ولا ميكالانش
0: هكا ولا
1: تخليني كله ماشي في بالهم بنشي اللي مهندس وكاتب ورسام وفيلسوف ورياضي ماذا بينا لكن نحن في عصر غير العصر فما الفلاتات تكون فهم موجودين الفلاتات هل أنت فلتة يا أخي سأل روحك هل أنت فلتة سامحوني معنا ساعات راوت تقول معناها هالدرجة الوهم اللي ساعات ندخل فيها وفما بصراحة سماح ما فما كان اللي شجعك راو انك تمشي في ثنية هاي معناها مسألة مشاكل الانتاج مشاكل الليتيك معناها مدى معرفتنا بحقوق التأليف واحترام حقوق التأليف وإنه نعرفوا نتحاوروا مع بعضنا ونحترموا بعضنا ونحترموا حق الاختلاف برشا حاجات معناها تعطي إنه أي نولي أنا نعرف كل شيء ونعمل كل شيء ومن الأول للآخر ووحدي وما يدور بيا حد وما نحملش أصلا ما نحملش الرأي الآخر مش ما عينيش معناها ما نحملش أنه إنسان يعطي رأيه في خدمتي وإلا تولي ناخذوها بيسر حساسية
0: بالضبط وهذا الحقيقة مش في المجال هذا فقط يعني في برشا مجالات الاستسهال نوعا ما للاختصاص وهالسرعة السرعة كل واحد يحب يعمل كل شيء في أقل وقت ممكن وهذا مش ممكن يعني أي حاجة في الدنيا لازمها وقت يزمك تخدمها يزمك تتعرف عليها يزمك تتكون فيها يزمك تقرأ يزمك تعرف يلزم يلزم يلزم يلزم لفترة ما تنجمش تكون في نهار وليلة تولي تعرف كل شيء يعني مستحيل
1: لأنه مش موجود هالتنجيزة هذه الجامب معناها تعملها أنه بعد كن صادفت لك وعملتها تأكد لي أنت راك باش ترجع من الأول باش تعاود ثنية
0: من الأول جديد
1: حتى كان جات سهلة من الأول يزمك تعاود ثنية وتتكون باش تجيك حاجة تخليك ترجعك أرجع تكون معناها وراكم الخبرات وبعد
0: بالضبط بعد إذا سيليانا سيليانا باش يكون مش مجرد ورشة مختبر قار
1: هو في المشروع مختبر قار والورشة الدورة التأسيسية حبيناها معناها أنه نتعرفوا على بعضنا كمجموعة ونحدوا التوجه اللي نحبوا نمشيوا فيه معناها انتظرت المجموعة ككل وفي البرنامج إن شاء الله العودة الجاية معناها
0: نستنى
1: وقت اللي يرتشي يكلمنا صالح
0: ونحيي صالح فيلح مدير مركز فنون درامية وروحية بسليانة لأنه يجتهد ولأنه به يعطي أهمية للكتابة زيادة وللمختبرات يعني عنده تو هذا المختبر الثاني عنده مختبر الممثل وهذا مختبر الكتابة إن شاء الله يعمل مختبر إخراج يعني مهم يعني اللي قاعد يعمل فيه يعطيه الصحة رغم كل الظروف
1: رغم كل الظروف بالحق
0: نعم بعد سليانة في انتظار انه طبعا العودة للمحطات القادمة في هذه الورشة رجعت قلت لي لتونس ورشة مع الأطفال
1: واليافعين
0: اليافعين اللي هما ناشئة يعني ما بين في فترة المراهقة 16-17 هذا كما قلت لي باش يعني تحضيرات من خلال الورشة هذه لفيلم
1: فيلم خيال علمي اللي هو المشروع الكل تعمل في تار معرض معرض كيفاش نقولوا معناها هو معرض مش تقليدي لانه يعرض فيلم قاموا زوز فنانين هما مخرجين واحد تونسي واحد فرنساوي كان مش غلطة عملوا فيلم معناها والحاجة المهمة عملوا فيلم في الموقع اللي تم تصوير فيه ستار وورز نتاع تطوير وقت اللي لاحظوا انه المنطقة هذيك تطوين ولات معروفة في العالم لكن معروفة بالاسم نتاع الفيلم فيلم. اللي هو اسم البلانيت قالوا طيب معناها في عود الفيلم هذي اللي هما
0: يعرف بالبلاد
1: اللي هي كانت معروف
0: اي معروف
1: وليه فسخها لوق قرروا انهم يعملوا فيلم في الديكور هذيك لكن باستعادة الكود معناها المحلية بالاعتماد على الكود المحلية فما الغول معروفة واللي اسمه شوبكا اللي كان شخصية موجود هو في ستار وورز عملوهم بالعلوش معناها pour te dire l'approche شنية معناها عملوا حاجات بور ايه انجو فيلم وبعد هذيك جي في لابوات عملوا معرض معناها اون انستالاسيون تجي تشوف الفيلم تشوف كيفاش تعمل الديكور كيفاش تم تعملوا لي كوستيم اي تو وقرروا معناها القايمين على المركز هذيا الستاسيون دار انهم بالمناسبة يعملوا دي ورشات للصغار أطفال ويافعين حتى يعملوا حاجة تشبه في الجو
0: جميل جميل جميل كذلك في الأيام هذه كنت في مهرجان بريمير روغار أو النظرة الأولى قدمت عفوا ماستر كلاس
1: قدمت ماستر كلاس بالمناسبة كان ما نعرفش كيفاش جيت هكيكة هي كان شطر أطفال وشطر شباب ولقيت روحي أنا ندور منا نتكلم بلغة الأطفال
0: في نفس في نفس التكوين
1: مش تكوين هي ماستر كلاس يعني حصة أسئلة وأجوبة نجاوب عليهم وفي معناها بمناسبة الأسئلة هذه كان نجم نطرحوا نتعرضوا لنوسيون هكا نعرفوا بهم تقنيات تو اون غروسو مودو ماهيش ورشة
0: نعم شنو من بين هذه الأسئلة اللي طرحت يعني في اللقاء
1: والله برشا برشا أسئلة طرحت حوارات مثلا كيفية بناء شخصيات فما حاجات على أعمالي معناها اسكو على مثلا على اسكو تستنى يجيك يجيك للهيم وفينا وقت تحب تكتب أسئلة من نوع هذي يزيد على تجربتي الخاصة بالنسبة للكتابة ومو الأطفال قعدوا يحكيوا لي على هما كيفاش يعملوا في السينما
0: جميل جميل وربما ذي يجرني زيد السؤال اللي فما مبادرات ذاتية قاعدة في تونس يعني تقوم بنشاط ثقافي مهم جدا مبادرات ورشات ماستر كلاس مهرجانات إلى آخره يعني تقريبا في كل مكان وربما باللي نسلط الضوء عليها وإحنا ما سلطناش الضوء يعني على 1% يمكن اللي إحنا قاعدين نسلط الضوء عليه فما حركة كبيرة قاعدة تشتغل يعني نسميها أنا سميتها أنا الاشتغال على القاعدة يعني فما مؤسسات وعمل جمعياتي ثقافي قاعد يشتغل على القاعدة اللي هم الأطفال والشباب والحلو برشا هذين نتصور انه بعد من عرش أستاذ سامي يتوفقني ولا تصور من بعد شعتي ثمار ومن بعد
1: بكل تأكيد يعني شعتي ثمار انه طفل صغير أفيرتي معناها انك تعطيه الأدوات التحليل أثر فني من فيلم مسرحية كتاب تابلو معناها لو اللي تحطه في الفئة العمرية هذيك عند الأطفال يثمر بطريقة تخيل معاه يتفعل معها الخيال والخيال
0: على فكرة هم خيالهم أكثر من خيالنا
1: والفضول الفضول اللي محدود معناها وتحط مع ذلك تعطيه دي كود ودي كلي إنه يدي شيفخ حاجة صراحة معناها برشا عمل كبير برشا قاعد يصير. أنا عندي أنا سؤال ملاحظة إنه ما فهميش مثلا ديما نقولوا ما فهم شيء ثقافيا في تونس ما فهمتش معناها رغم اللي أنا نشوف فيها الحركية هيك مريتها أنت
0: ربما إنهم يحكيوا على ما فهم شيء يربطوا بي أشياء معينة ربما يحكيوا على جانب الرسمي يعني خلينا نقوله التقليدي الثقافة التقليدية خلينا نتعودنا بها
1: يعني نشوف معناها توا
0: أي بي خلنا نعرفوا رأيك أنت في المشهد
1: كل. معناها نشوف فما حركية من عروض الموسيقية للمؤدية راني ما نحبش نعطي في رأي أنت بعي لأنه حتى بحكم خدمتي منيشي في الريحة كيفاش يقولوا البوتقة متاع الثقافة والعروض والمدعوم وذلك كله بعيد عليا معناها شوية لكن نشوف يمكن ذلك اللي خليني زادا نشوف عندي مسافة رابعة منشوف في حركية معناها محترمة ماذا بينا نزيدوا بطبيعة أنا سؤال خاطر عندي فضول معناها إسكريدية أنا حاجة وحدي ملاحظتها وإلا انتباعي الخاص وإلا
0: ذي سؤال نزيد نعاودوه خاطر بعد توجينا ضيفنا طوامش نوعدك أن نطرحه عليه نقوله نحب نعرف رأي زاد المثقفين وإحنا ديما نسألوه لما حالة سؤال ذي لكن يعني طبيعة فما اختلاف في الرأي فما اللي يرى أنه المشهد الثقافي نوعا ما متأزم نوعا ما فيه الكثير من المشاكل ما فماش أفاق أو ما فماش تشجيع وفما العكس موجودين الاثنين موجودين زوز آراء أنت مع الرأي الثاني
1: لا مانيش ومن ننكرش أنه كان فما مشكلة وشعارين بها الناس المجال المعين سيكون موجودة معنى أنا مانيش باش لن أصادر معنى هذي قلت لك أنا انتباع خاطر كي حكيت أنت على العمل على القاعدة
0: يعني أنت من وجهة نظرك وهو موجود فما ناس قاعدة تشتغلها ما تظهرش نعم ربما هذاك علاش زيد هو اللي يجاوب ربما على سؤالك ربما العمل هذا ديما نقول الجمعيات الثقافي اللي يقوموا به يا مبادرات ذاتيه يا مراكز يا ما معناتها مؤسسات ثقافيه يمكن زاد فضاءات خاصه يا ما برشا حاجات هذاك مش قاعد يوصل بالشكل الكافي ربما زيد هذوما إذن الورشات والماستر كلاس اللي قمت به طبعا مع تجربة نسبيا سما طويلة مع التكوين مع الورشات كيفاش تقيمها يعني تقيم نتيجتها يعني كيفاش تقيمها هي كورشة تحس انه تأثر هالورشات هذه عندها من بعد تتبعها يعني انت تتبع بعد ما تقوم بورشة معينة تتبع اللي قاموا بالتكوين ولا كيفاش
1: والله نتبع وساعاتهم ما يحبوش كون يتبع نوقع روح نتبع يا ولدي هاي يا ولدي إيجا كمل إيجا درشنا ونوصل حتى والله إني نقترح إنهم يتعديوا معنا نختار مشاريع وذي اللي معناها مشاريع نسميهم الكود كور متاعي ونقترح انه نمشيو بهم الاحتراف والانتاج لكن ساعات مازلت هي مازلت الخدمه ماهيش ستركتوري بالذات لكن في قصة انه اللي يجيو معناها للتكوين عندهم هدف معين
0: هو اذا مش يوصل علاش يتلقى في تكوين
1: والله فما ناس تحب تعرف وفما ناس عندها كيوريوزيتي وفما ناس تقول كان عرفتها وهذيك مهارة معناها ولا على الأقل اون ابروش مقاربة نعملها هكا نفهم شنو يلزمني نعمل وشنو يلزمني نعرف باش من بعد نكملوا. وفما شكون اللي هما يحبوا التكوين ما يتكونوا في كل شيء،
0: في كل شيء
1: تلقاهم من البوتري للموسيقى للدانس للمسرح يدوروا ويعملوا يحب يتكون يعبي الوقت
0: مش لهدف معين تكوين لهدف التكوين فقط.
1: وبعدين بصراحة بالهكا بال عبر التجربة معناها بشوية بشوية قلت أنا شنو ال نعمل اون باساسيون معناها نعطيك اللي عندي وما نبخلش عليك حتى مخبي عليك حتى معلومة وانت بعد تاخذ هذية واللي تحب تعمله به تعمله
0: بحر
1: وانت حر معناها هذية يخليني اني مش مرتبطة بنتيجة لكني في بذل العناية تتسمى باللغة القانونية لانه النتيجة مش في يدي النتيجة معناها هي مرتبطة بالغرام وبالدرجة الالتزام والخدمة وشنو يحبوا وبعد ذكر كله مش في الضايع معناها نقول اللي ما كتبش باش يتعلم يتفرج واللي ما يكتبش يتعلم يقرا على الاقل ولدي ماهوش وهذاك زاد هو الكون طبيعته
0: نعم مهم جدا وربما التراكم زيدا بعد يخلق نتيجة في فترة ما يعني لازم انه بشي اثر فيه بطريقة او باخرى
1: لانك انت
0: هذا هو السر انت ما بخلتش عليه فهو بطريقة او باخرى بشي اثر فيه في مثل التكوين نتلقوه حتى في مدارس ولا جامعات احنا باللون نجم ننتقدوه التكوين مثلا حتى نذهب بعيدا نجم ننتقدوه مثلا تكوينه نجم ينقله غير كافي مثلا أو حتى نحن مثلا في معهد صحافة وقتها كنا نشتغلوا ديما نشوفوا أنه ماذا بنا أكثر ماذا بنا أكثر ماذا بنا أكثر لكن بعد سنوات تنتبه الأشياء تقول الأستاذ الفلاني قال هيلي والأستاذ الفلاني قال هيلي والأستاذ والأشياء ذوكم اللي تلقيتهم في التكوين شخص آخر ما تلقاهاش فما فرق في التعامل مع الشيء هذاك مش كما اللي هو تلقال وتكوين وعنده معرفة عليه كما اللي هو لا ما عندهش المعرفة فتفيق بالحاجة هذه
1: العلم نور
0: العلم نور طبعا على ذكر القانون قلت لي في مرة هكا سابقة انك عندك هكا حلمة بانك عمل باش يكون ينطلق من قوانين معينة عمل قانوني نوعا ما
1: حقوقي هذيك ديما معناها
0: فين مشي المشروع
1: نعم
0: يعني وين توا المشروع هذا
1: ليه حكينا على رغبة نحن
0: رغبة فقط
1: رغبة فقط معناها لكن وقت لي جي الفرصة معناها ليش ليه نحب معناها لي فيلم بروسي يتسميو ناخذوا قضية معناها يما نهزوها للمحكمة يما نجيبوها من المحكمة من المحكمة للواقع
0: اي موجود نوع موجود نوع هو توا خاصة في الأعمال الأمريكية موجود برشا
1: اي موجود تعمل برشا. في فترة توا يمكن ما عادش تعمل برشا متعمل في فترة كيما
0: في تونس تعمل اما بطريقتنا وقتها وقتها في
1: مسلوش ياسر
0: ابحث معنا و والقضية رقم كذا رائع كان عنده جمهور كبير
1: بطبيعة عاود رجعت لهم
0: حطينا نتفرج فيهم في الانترنت
1: مش نعمل البحث على اللهجة في السبرية في السبعينات رجعت نتفرج على هذوكم
0: في الوقت هذوكم يعتبروا سابقين عصرنا مو زمانهم
1: صراحة
0: القضايا
1: صراحة والله
0: نعم جميل نحيوهم نحيو أرواح اللي ماتوا الكل مختار حشيشة وغيرهم الأسماء لحقيقة لا يرحمهم الكل لأنه كانت الحسة ذيك يحكيونا أوليائنا يعني أبائنا وأمهاتنا أنه كانوا كانت الناس فما حد يتحرك في الشارع يقعد يتبع ابحث معنا والناس تشارك وتبحث وتلوج شكون قاتل وشكون كذا ويعني فما تشويق
1: خرجوا النكت شكون حط لي ياغورت في الفريجيدير
0: اي خرجوا وقتها نكت على الحكايه لكن في وقتهم كانوا عندهم جمهور كبير صحيح هو وقتها لان وحدهم لكن كانوا ناجحين كفكره كانت ناجحه في تونس
1: ناجحه على الاخر ونصورها لتوا تتعاود كما هي
0: بطريقه حديثه تنجح. عنا زيدا القضية 406
1: ديكا مخترح شيشة
0: لا نتذكر اللي توا الحديث المسلسل اللي عمله سميري مجدي سميري قضية رقم 460 يظهر لي هكا عنوان المسلسل
1: 426
0: ولا حاجة كما المهم هي زادة محكمة وأجواء متاع لكن في القديم هي كلها إطارها كأنه مش في تونس يعني قديمة
1: انتمبوريل انتمبوريل متعرفش
0: للمكان ولا الزمان ولا
1: لكنها ثقافة غربية
0: غربية كله غربي كله غربي حتى المحكمة وكل تفاصيلها غربي يعني ذكرنا بأفلام سابقة إن شاء الله تقوم به العمل هذه بانتظار في طار زد التنوع لأنه ما عنيش النوعية هذه طوى في المشهد الدرامي والسينمائي وغيره إن شاء الله تقوم به السينما طوى أنت تكتب المسرح الدراما سينما فماشك
1: والله السينما يلزم مخرج ويلزم منتج السينما ما عندكش توا الإمكانية ككاتب وكاتبة وسيناريست انك تقدم مشروع وحدك
0: لازم المخرج
1: تطلب ايدا ليكريتور مثلا منحة مساعدة على الكتابة لازم مخرج لازم منتج وهذية حاجات زيدة هما اللي هما يعملوا فرع لأنك تنجم تدعم مشروع في طور الكتابة إلى أن يجي
0: يأتي مخرج ويأتي منتج بالعكس هو كي يكون مدعوم وغيره يتشجع المخرجين
1: بالضبط وهو تولي أنت ملتزم حتى إذا الجهة الداعمة هذه اللي هي جهة وزارة الثقافة والصندوق هذه لأنه تلتزم بأنه يوصل معناها يوصل للإنتاج وخليك فما ناس فما أسماء نجم الوزارة تعطيهم ثقة
0: نعم صحيح وهذا يرجعنا اللي قلت عن بكري إنه القطاع لازم يتنظم يزم وعي زي بأهميته ما هوش هكاك وكاتب يعني ولا ها ونص لا هو قطاع كامل لازم يتنظم فما قوانين معينة لازم يدخل هو زادة في الحركة الانتاجية لازم مؤسسات لما لا زادة طبعا نشوفه حتى في الخليج وفي غيره فما مؤسسات كاملة متاع كتابة يعني مؤسسة مش فقط ورشة وإلا يعني أصبحوا مؤسسات كتابة ومدعومين حتى من الخواص مش فقط من الدولة فياريت يدخلوا في الحركة هذه الانتاجية كيف تولي الأعمال بتبعتها تجي
1: والله أنا مستبشرة معناها أنه فما تطور شي جي أنه الأمر هذي ما عادش نجمو نتغافلوا عليها الإشكالية هذي لازمها تولي مفروض علينا أن نلقاو لها حل معناها إن شاء الله جاي خير
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق والنجاح نورتنا مرحبا بيك ديما الحديث معاك ممتع وشيق إن شاء الله موافقة في كل هالمشاريع هذية وإن شاء الله مزيد من طبعا الورشات وكذلك من الشباب والأطفال خاصة واليافعين اللي يتكونوا لأنهم هما المستقبل اللي احنا نبنيه عليهم أكثر زيدا في المستقبل ان شاء الله زيدا قريب فمش قريبا عمل مسرحي
1: عمل المسرحي والله قاعدين نتكلموا معناها في الموضوع ان شاء الله عن قريب
0: نجموش نكشفوا شكون ما زلنا
1: في الكواليس
0: في الكواليس باهي ننتظروا العمل هذين ان شاء الله تجي بحدنا وقتها انت والمخرج او المخرجة ونتحدثوا عليه باكثر تفاصيل شكرا جزيلا نورتنا كل النجاح والتوفيق ودائما سعداء باستضافتك استاذة سامية عمامية الكاتبة والسيناريست شكرا جزيلا
1: شكرا
0: نهدي لك ايضا هذا النغم انت قلت هوايا لبناني يعني انت تحب الموسيقى اللبنانية علاش شكون الساعة اعطينا اسمي زياد قلنا تفهمنا
1: وام زياد
0: ام زياد فيروز ام زياد وابوه وعمه
1: والعائلة
0: العائلة الرحبانية
1: تانية صالح بطبيعة شكون اخر في الرومانسي مروان خوري فما برشا معناها
0: تكتب بالموسيقى ولا لا
1: لا
0: هدوء تام وانت تكتب
1: يلزم نخلي البلاصه للايقاع الداخلي. انا هكا فما شكون يكتب، يمكن المخرجين في لي ديكوباج، واحد اللي عندهم يخدموا بالتصويره يستحقوا يمكن موسيقى، لكن في كتابه النص
0: تحبك التركيز تام،
1: تركيز لانه فوضى من داخل
0: تبدا شخصيات وكما
1: والسوق
0: متعبه يعني مضنيه العمليه
1: مبنية، لازم تخلي لها هي الفضاء الكل وبدنك هو يولي الفضاء، المسرح للشخصيات هذوما والأحداث هذوما الكل. وفما حاجات معناتها تخيل أنت تحضر على تكون كوكب، تشوف الحس والحركة والذرات اللي تتصادم في بعضها باش تنتج حاجة وتفاعلات وهذاك الكل يلزموا
0: هدوء.
1: يلزموا
0: هدوء نعم هدوء الخلق يعني. شكرا جزيلا نورتنا، وان شاء الله ننتظر اعمالك دائما يعني الجديده وموافقه استاذه سامي عمامي. شكرا شكرا الله يخليك. نسمعوا اذا تانيا صالح، هدية منا ليك. طبعا تانيا تعيد هذا النغم من التراث اللبناني. نسمعوا ثم نعود.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد، المازال متواصل معاكم إلى حدود الساعة الثامنة مساء. نواصل في استضافة المبدعين من مختلف المجالات الثقافية. كنا نتحدث على الكتابة وما أدرك ما الكتابة، مع الكاتبة مع السيناريست سامي عمامي. باش نتحدثوا على عمل مسرحي من الأعمال المسرحية الهامة في الفترة الأخيرة، الذي سيقدم وسيعرض في إطار الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي في إطار هذه البرمجة المسرحية اللي اختاروها لهذه السنة. خمسة أعمال أو أربعة أعمال مسرحية وعمل كوريغرافي. اليوم العمل الكوريغرافي لسليم بن صفية بعنوان لباس، باش يتبعوه طبعا في الحمامات. والعمل المسرحي نتحدث عليه اللي هو نص الدكتور عبد الحليم مسعودي وإخراج المبدع نزار السعيدي. طبعا نزار السعيدي اللي قدمنا مجموعة من الأعمال اللي كل مرة نتابعوها، واللي الحقيقة عدد من الأعمال الهامة خلال هذه المسيرة خلال هذه السنوات في المسرح ومع المسرح. مشاريع مسرحية متنوعة مختلفة تطرح الكثير من القضايا الاجتماعية السياسية الثقافية الهامة بطريقة نزار السعيدي وبطريقة الكتاب أيضا اللي تعمل معهم نزار السعيدي، وأيضا من خلال المجموعة الكل تشتغل في هذه الأعمال من تقنيين وممثلين وإلى آخره. نرحب به برشا نزار، أهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا.
0: نورتنا.
1: عايشك. مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا ديما نكون سعيد، خاصة أنه تعرف أنه المسيرة انطلقت معاك يا سميح في الجانب المتابعة الإعلامية، فديما

0: نكون سعيد كيف نكون ضيف عندك.
1: أنا يعني زادة سعيدة لأنه نرجع بالذكريات نزار المسرحية سوس لك الأجواء
0: ناس
1: وناس مسرحية ناس أيضا 2010 وقك الأجواء وقتها وال وكل معناتها الاندفاع الجميل الايجابي من الاختصاصات الكل من المسرح من الصحافه من الكل هك الايمان زاد بانه المسرح خطوه خطوه ياثر ويغير ويقدم حاجه كيف الصحافه الثقافيه. يعني كان فما هذا اللقاء الجميل يعني بين الاختصاصات الكل نزار هكا ولا
0: هو صحيح هو اللقاء مازال موجود
1: طبعا
0: لكن تعرف خل الرجل من بعد ما يصح إلا صحيح كما فما الغث والسمين في الصحافة كما فما الغث والسمين في المسرح لكن فما حاجة إنها الإيمان بالمشروع الإيمان بالفعل الحقيقي العميق اللي عنده علاقة معناها وطيدة بالبلاد إنه يبني الفكر يبني المعرفة يحاول يقدم رؤى مختلفة تعيد النظر معناها في في في قضايانا اللي هي من اهتمامات الصحافه كما اهتمامات المسرح. اعتقد انه اللي يصير ديما راهو حاله معناها حاله صحيه فيها في هالعركه هذه نتاع شنو يبقى وشنو وما يزول على الساحه الثقافيه بصفه عامه في تونس.
1: اكيد وقتها نزار كي دخلت للمجال هذايا وانت طبعا ابن المعهد العالي للفن المسرحي وتدرجت في التكوين من استاذيه لماستر لدكتوراه يعني للتدريس ايضا الى جانب العمل الابداعي التكوين الى اخره. كي نرجعوا للبدايات كنت راسم نفس الرحلة
0: هو بدايتي أنا كنت مع المسرح المدرسي ومسرح
1: في قفصة قفصة المسرح
0: دار ثقافة بن منظور ومن بعد معنا جمعية الطفل الأمير وغيره. في الحقيقة هو المشروع مرسوم من الأول لكن كانت قبل ما كانش عندك ثقة تنجم تقول في الثنية تنجم تتغير الوجهة تنجم تتبدل المعطيات لكن كانت الرغبة من الأول موجودة أنه هالمسار هذا أنه خط مسار مسرحي في تدرج وكان أكثر اللي معناها ما هيش رغبتي أني نعمل مسرح فقط الرغبة الأكبر أني إن إن إن نتسلح بمعرفة مسرحية كبرى فهذا اللي كان يهمني أكثر ربما ممكن هو أصلاً اللي وجهني للإخراج أكثر منه للتمثيل إنه كانت رغبتي أكثر في في في المعرفة وفي تكشف على النظريات وتكشف على المناهج ومعرفتها بدقة أكثر منه ربما أني باش نمارس المسرح كممارسة تطبيقية في التمثيل وغيره. فهذا تو معناها اللي ربما نشوفه تو نقص تو شوي معنا مسألة المسرح الهوات الخزان نتاع المشهد المسرحي التونسي
1: تراجع بشكل كبير
0: تراجع إذا كانوا يقولوا أصلا تصحر بصفة كبيرة
1: نعم.
0: كيف هذا المسرح المدرسي اللي قاعد تو يقع التضييق عليه معناها بصفة كبيرة وكان نرجع حتى المستوى أنت دابا سفتيرة المسرح مثلا مش موجود السنة كيف إعادة هيكلة مهرجان المسرح المدرسي ووضع ضمن حسب ما فهمت ضمن معناها برنامج ثقافي كبير ماهوش تخصص له أيام معناها للمسرح هذا على غير العادة. فهالمسائل هذه كل ربما تنجم نقول وتنجم تخلخل أو تزعزع ربما مستقبل المشهد المسرحي في تونس. انطلاقا هنا احنا جبدنا على التجربة الذاتية اللي انطلقت كما قلت المسرح المدرسي وصولا للمعهد العالي للفن المسرحي
1: لأنه مسألة هامة اللي طرحتها نزار يعني مسألة مسرح الهواية والمسرح المدرسي يعني كما قلت هو الخزين هو أساس يعني المسرح التونسي يعني البدايات كانت من هناك. فأول حاجة المهرجانات اللي تهتم بالهواية مثلا أو بالمسرح المدرسي تقريبا ما عادش فما يعني حتى المهرجانات الكبيرة اللي هي مثل مهرجان قربة أو غيره للأسف تعاني ويعني وعندها الآن فترة طويلة يعني لا تنتظم وفي صعوبات كبيرة يعني حقيقة في قربة وفي الجهة عموما ومش فقط في قربة يعني فهو مهرجانات هواية يعني في كل تونس حمام سوسة في قفصة في غيرها من كيف هذا بطريقة ما تأثر، لأنه أنت تنطلق من هواية وبعد تقرر
0: طبعًا
1: تدرس تقرر
0: طبعًا مثلاً. طبعًا هو معناها ربما مش ما يكونش رأي أغلبي، معناها جل المتميزين معناها في بصارهم المسرحي والفني بصفة عامة، حتى في الموسيقى زادوا في الفنون التشكيلية انطلاقتهم كانت بالهواية
1: طبعًا.
0: من يجي مش صدفة يجي هما، فهذه مسألة ضرورية خاطر هي داخلة في إطار مشروع، معناها يزم مشروع ثقافي كامل للبلاد، يزم رؤية كاملة ثقافية للبلاد. معناها راهو مسرح الهواية ما كانش ما ما ما ما ما صحيح، فما الناس نظلت عليه واشتغلت عليه، لكن أيضا الدولة تبنات المشروع هذايا. ولو كان نرجع الخطاب بورقيبة معناها 7 نوفمبر 1962 اللي أسس ويعطي القاعدة التأسيسية للنشاط المسرحي في المدرسة وإلا في الهواية. فهذه ربما هنا مسؤولية الدولة قبل ما تكون مسؤولية الجمعيات ومسؤولية معناها الأفراد، إنها تضبط خارطة وخطة عمل لإعادة إنعاش مسرح الهواية، وأيضا المحافظة وتثمين ما ينجز في المسرح المدرسي، ونختموها بمسرح
1: دور الشباب ودور المسرح اللي هو موجود الآن،
0: هو موجود ووصول المسرح الاحترافي كيف زاد. فما برشا مهرجانات خلاص تشوف توا برشا مهرجانات معناها ما هيش تتعمل كما الكيف كما قفصة كما غير معناها، وحتى المهرجانات
1: حتى كنت عاملت بطريقة
0: بصفة معناها بصفة معناها قيصرية هذا الرجل. فهذه كما حكيت يلزم رؤية كاملة باش نجمو نعرفوا المشهد المسرحي
1: وين ماشي. وحتى على ذكر حتى كان قوس، يعني انت قل الكل نعرفه تتعدى بالهواية باش تمشي تدرس من بعد تختار تكمل فك الهواية ذيك. طبعا نتصدم وانا احيانا من خلال استضافات او غيره يقول لك ليه راني لقيت روحي صدفة مشيت مسرح، ولا صدفة راني خذيت فن على رأس، ولا صدفة راني مشيت موسيقى. يعني منطق الصدفة كيفاش يعني أنت تشتغل على حاجة فنية؟ أنا واحدة من الناس يعني الحقيقة ما نتصورهاش، تصورش مثلا أنا نولي أكا نكتشف اللي أنا مثلا في 20 سنة اللي أنا موهوبة في مثلا في الرسم، لازمني بديت من الأول على الأقل خنتبت شوية.
0: هذا ما يأكد تعطل وشلل في جزء في المؤسسات الثقافية التونسية. هذا ما يأكد الشيء هذايا، معناها في طريقة تعاملها في سياساتها الثقافية في استقطابها للشباب، خطر معناها نشوفه توا معناها ولات جل المؤسسات، معناها ربما رأي ما يعجبش برشا ناس، لكن جل المؤسسات الثقافية في الجهات وكيف في العاصمة تشتغل على منطق التظاهرات والصورة فقط. فماش حفر، ما فماش اشتغال معمق على على الشباب وعلى الأطفال. كيف ايضا مثلا احنا تو كذا كنحكي مثلا مساله مثلا العروض المدعومه اللي تمشي للجهات، هنا نشوفوا كيفاش تنظم العروض المدعومه هذه في الجهات. معناها برشا مديرين دور ثقافه ما يكلفش نفسه انه اصلا حتى دعايه العرض نتاعك، معناها فهذه الكل اعاده رؤيه. هل اللي نسموه هذه مساله التصوير تو هات نصور النشاط ونحطه على الفيسبوك وتنتهي المساله غادي. فهذا الكل يبدو لي يستحق اعاده مراجعه، يسعد إعادة النظر فيه، وأيضا ضبط مشروع ثقافي. نعود نقول رويزم ضبط مشروع ثقافي لتونس توا بش نخرج من هالضبابية هذه ونخرج من قاعدين نشوف برشا انفلاتات تشوف توا في المهرجانات الكبرى برمجتها فيها وعليها. فهذا ما تنجمش تتجاوزه وما تنجمش تتعالجه إلا ما تضبط كما قلت المشروع الثقافي اللي هو أيضا يضبط لك معناها مشروع أي مجتمع تونسي نريد توا.
1: نعم كنا نتحدث منذ قليل أنا أستاذ سامي عميمي، قلنا أنه في الواقع هذا نزار فما مبادرات، فما مؤسسات، فما مبادرات فردية، يعني نتحدث في كل أنحاء الجمهورية قاعدة تعمل في أنشطة ثقافية ذات خصوصية وخاصة نشاط الجمعيات الثقافية يعني واللي هي مش ظاهرة بشكل كبير. وحتى تحدثنا يعني الأستاذة سامية قالت أنا نحس أنه فما حركية ثقافية، ربما أنا مش محتكة يعني بالمسرحيين ولا الفنانين ولا غيره، ومنشوفش برشا الصعوبات اللي يعني فيها، لكن نشوف في العمل الثقافي اللي هو مش قاعد يظهر، اللي هو متوزع على كامل أنحاء الجمهورية بإمكانيات ذاتية لكن قاعد يقدم قاعد يكون في الأطفال في اليافعين في غيره. شنو رأيك أنت؟
0: هو فما برشا مبادرات كانت المجتمع المدني ولا من بعض الأفراد في إطار اتفاقيات وشراكات مع لبير دو فون وحكيتي وحتى مع وزارة الثقافة، لكن يبقى معناها فما فما فما فما حركية معناها محمودة، لكن تبقى محدودة أيضا. تبقى محدودة خاطر أنا سامحني من بالدولة من مشروع الدولة. معناها المبادرة الفردية هي مسألة مهمة، لكن المبادرة الفردية إذا كان ما تسندهاش إرادة الدولة باش تبقى محدودة في الزمان والمكان. فلهنا نعاود نرجع كيف معناها ماهوش تبخيص ربما المجهود بعض الجمعيات ولا بعض الأفراد في أنهم يحاولوا يخلقوا ديناميكية معينة ثقافية، لكن محدودة في الزمان والمكان.
1: لكن ما تراش نزار أنه هذه ربما فكرة كلاسيكية، يعني هناك أصوات أخرى تقول إلى متى إحنا نربطوا كل شيء بالدولة؟ علاش ما نحاولوش نلقاو حلول أخرى؟ علاش مثلا المستثمر الخاص ما يدخلش في العملية هذه الإنتاجية الثقافية؟ علاش نقعدوا ديما مربوطين ربما بما ننتظره من سلطة الإشراف اللي هي نجم نقولوا إمكانياتها محدودة أيضا؟
0: خطر هذيك التركيبة السياسية والاجتماعية للبلاد مبنية على الدولة، مبنية على مفهوم الدولة اللي هي عندها تقريبا كل شيء، تحكم في كل شيء، فما تنجمش انت تتحرك ضد هالمنظومة هذه. ما تنجمش تمكش في في في في نظام مفتوح معناها على المبادرات الذاتية وغيره. لا، انت في الفكر، فكر الدولة، في سياسة الدولة، اقتصاد الدولة، فهذا يخليك انت تقول نتحرك من وسط هذاك. الإيمان بالدولة والمحبة لتونس تخلي ربما نحاول أنه نجد حدول من وسط هالفكر هذا، خارج التفكير هذا، ربما أنت خارج السياق. خاطر أنت في السياق مناخ في قراءة معمقة للمشهد تفهم أنه ما تنجمش تغير من غير إرادة الدولة، وإنه محاولتك باش تكون معناها باش تصير إجهاض ربما في في في في في مراحلها الأولى، لأنه وهذا بالتاريخ وهذا بالتجارب اللي شفناها، معناها حتى من مسرحيين في تونس اشتغلوا في الخاص ومن بعد لقيناهم في مسرح الدولة زي هذيك. هي خاطر هذيك الهوية
1: ما نجمش يمشي به لبعيد، الظروف زاد الاقتصادية
0: طبعا، هذيك الهوية متاع تونس، إن هو الشيء قائم أنه الدولة ماسكة بزبام الأمور. فهذا ما ينجمش ربما يخليك أنت تحلم لبعيد بالمبادرات الذاتية وغيره وغيره. وهنا نشوفه، معناه احنا نحكم بالتاريخ بالشيء اللي شفناه، على الأقل أنا اللي شفته في 25 سنة معناها في التجربة المتواضعة الصغيرة هذه، أنه المبادرات الذاتية ربما تقاوم تنجم تصمت، لكن يا باش تحيد على المسار وربما تدخل متاهات اخرى تجاريه وغيره وتولي معامل متاع تصنيع وتسليع للمسرح، او انها تموت وتنتهي كما نجم الشمال وغيره وغيره وغيره، او فئه اخرى اللي هي ترجع لحضن الدوله
1: او تلقى جهات اخرى تدعمها
0: أو كما حكيت أولا ترجع لحضن الدولة باش تنجم تنتج وتنجم
1: تاخذ الدعم زي هي الدعم. أيضا فضائيات أغلب طبعا أغلبهم نفس الشيء، هذا هو هذا يعني اللي موجود في السياحة.
0: كما حكيت نرجع ديما هي معناها الدعوة إلى ضبط مشروع ثقافي للدولة التونسية.
1: ملامحه شنو بالنسبة لك أنت كمسرحي؟ شنو تقدم مقترحات مثلا؟
0: هو
1: خلينا على الأقل في المسرح،
0: وفي المسرح إعادة النظر أول حاجة صعب في الهيكلة انطلاقا من كما قلت المسرح المدرسي وصولا للاحتراف آخر شيء بالنسبة للاحتراف انطلاقا بالقاعدة، إعادة القاعدة، خاطر احنا ما نعرفش نبداو بالصفر، خاطر الثقافة المسرحية موجودة في الشارع التونسي. خاطر فما شكون يروج انه المواطن التونسي ما يهموش في المسرح وما يعرفش المسرح. ماهوش صحيح.
1: صحيح هناك هذا الرأي.
0: ماهوش صحيح. المواطن التونسي يعرف المسرح، يعرف الممثلين
1: من القديم، بل حتى القاعات والمؤسسات والتجارب. انا نذكر حتى فما دراسة شفتها نزار قريتها، انه كان مثلا في تونس العاصمة مثلا كانوا الباعة في المدينة العربية كانوا بعد ما يكملوا يومهم معناتها يبيع ويشري وغيره وكل في اخر الليل هك الدكاكين تتحول الى قاعات مسرح. تلك العربه يعني يقلبوها وتولي هي الركح يعني اللي تم عليه وتولي هي مكان العرف وكفك فك الدكان الصغير هذاك يكونوا فيه الناس متجمعين يشاهدوا مثلا في عمل حكايه ولا فيلم لكن موجود يعني
0: في الحلفوين كانت ظاهره الحكواتي ايضا خير الظل وغيره الكراكوز وغيره فلهنا راه متجذر مع الثقافه الفرجوي متجذره في الشارع التونسي في المواطن التونسي مستواها ربما نجم تناقشوا فيه لكن موجوده خاطر تو فما شكون يخرج في الاذاعات ويقول لا المواطن التونسي ما يعرفش المسرح والشارع التونسي ما يعرفش المسرح ماهوش صحيح. فهذا نبنيوا عليه المشروع المسرحي كيفاش اعاده الهيكله هذه اعاده الانتشار معنى الاشتغال ماهوش فقط على تكوين الممثل وتكوين المسرحيين تكوين الجمهور تكوين الجمهور مش لغاية المسرح تكوين الجمهور لغاية خلق مجتمع معناها متنوع خاطر المسرح تعرف دور المسرح في مسألة التغيير الاجتماعي وغيره فإعادة كما قلت نشر أو انتشار المسرح في المدارس وأيضا في المعاهد الإعداديات وغيره فهذه مسألة ضرورية جدا ليس من باب معناها الأهداف جمالية أو ربما مسرحية بقدر ما هي أهداف نفسية وأهداف غير وغيره فهذا هذا مهم ومن هو تبني خدت المتفرج هذا تبني للمشهد المسرحي الموجود في الهواية كيف كيف في في في في الاحتراف ايضا الاكاديميا في زوز معاهد اللي هما نشوفهم شويه جدا
1: تقريبا في الشمال
0: في بين الكاف وتونس فضروري انه يكون في الجنوب وتعرف الممارسه المسرحيه في الجنوب كما تطاوين مثلا ولا جابس ولا مدنين معناها حراك مسرحي طبعاً. كبير فلهنا نعاود كما قلت هنا إعادة ضبط هالمشروع هذايا أيضا المشروع ما يكتفيش فقط بربما معالجة أو علاج ما ما ما ما, ما تورى ما من الجسد السابق أيضا الانفتاح على الجهة الأخرى يبدو لي ضروري إن كانت معناها الغرب بصفة عامة ما هوش فقط
1: أوروبا
0: فقط التعريف بالتجربة المسرحية الاشتغال على هالدبلوماسية الثقافية هذه معناها المحقين ثقافيين في سفاراتنا نتسائل أنا الحقيقة نتسائل فاش يعملوا إذا كان من فماش عروض مسرحية قاعدة تدور في العالم تو
1: بصفة على الأقل مرة في الشهر
0: هي اجتهادات ذاتية من المخرجين والمنتجين في تونس مسرحية تخرج معناها أنا على واحد من الناس على الأقل عمر ما كلمتني سفارة معينة مثلا في التونسية في الخارج هات لي راهو عندك شو العمل فضروري تشغيل المؤسسات هذوما الدبلوماسية في نشر المسرحية
1: لا وسامحني أيضا نشوفوا لهنا نتسائلوا زي خاطر احنا ما نعرفوش اذا كان عندها الصلاحيه ولا لا السفاره واذا كان ما عندهاش الصلاحيه لهنا مشكله لانه اذا كان هي سفاره وفيها فيها مكلف بالعمل الثقافي فك الدوله هذيك وما هوش مخول مثلا انه يبرمج عروض او يقدم يعرف بكتاب ولا غيره توانسه لهنا غريب
0: هذا الاشكال معناها خاطر تعرف احنا كن سافروا وما يجونا كان في الـ في الـ في الـ في التتويج في التتويج معناه باش يعمل تصوير يهبطها معناه هذا مشكل كبير زاد ايضا كما قلت اشتغال معنا على ترويج المنجز المسرحي التونسي خاطر المنجزات ماهوش من باب الغرور نقول راهو نشتغلوا في في في في في مستوى جمالي عالي جدا عالي جدا معناها وشوف الناس اللي تتفرج فينا من العالم شنو يحكيوا علينا خاطر تجربتنا تجربه كبيره برشا فلهنا كما قلت ايضا
1: في لكن هذا المنتوج خلينا في النقطه هذه مهمه لانه هذا المنتوج اللي تقدم اللي هو عالي من وجهه نظرنا ووجهه نظر البعض لابد وانه يتحط على المحك هذا مش بمعنى الاختبار لكن بمعنى انه نشوفوا هالانتاج هذا عند الاخر تاثيره على الاخر كيف يراه
0: الاخر
1: يعني اللي مش يبقى الاخر عربي فقط يعني اذا الاخر يعني
0: هذا هو معنى هذا الاخر اللي عنده ربما تجربه انضج منك مسرحيا فبتني اللي تنجم تعرف الواحد فما مساله مهمه ربما ايضا نشوفها هو معناها فصل الجانب الاجتماعي عن المسألة الفنية راهو مسألة اللي ذرت المشهد الثقافي التونسي وأساس المشهد المسرحي هي التلاقي هذا بين الاجتماعي والفني
1: بمعنى
0: بمعنى أنه ما عادش معايير التقييم الفنية والمادية وغيره، ما عادش معايير فنية، ولت معايير اجتماعية.
1: خلي يخدم
0: خلينا. فهذه مسألة يبدو لي مسألة عندها أبواب أخرى ما نجد ضد خاطر فما شكون ضد المسألة هذه ويقول لك أنت تخدم أستاذ بشهريتك عندك الحق تتكلم هكاك. فمانيش ضد، بالعكس أنا مع، خاصة أنت وهو تحط قانون الفنان أنه معاه تضبط مسائل معناها العيش الكريم للممثل، خاطر انا بيدي كمخرج مساعدني نخدم مع ممثل يكون مرتاح ماديا ومرتاح معناها نفسيا
1: وحقه زيادة في النهايه. نعم
0: ضروري انه هالمساله هذه تتفض بصفه جذريه باش نجموا نقدموا فن في شروط، معناها في شروطه الحقيقيه،
1: على خاطر كان تتفض وتتنظم يعني حسب قانون الفنان وغيره تولي ما عادش ننظروا لها كما قلت انت في البدايه انها حاله اجتماعيه نتاعها.
0: هذا ضرنا به في في معناها في خاصه في العشر سنين، اكثر من 10 سنين تو 14 سنه
1: داخلين على 15
0: داخلين على 15 ضرينا معناها فما ضرر كبير في هالمسائل هذه، في مسائل كما قلت مسائل هذا الاجتماعي والفني، مسائل ايضا الهياكل النقابيه وعلاقتها بالهياكل مؤسسات الدوله.
1: على فكره 15 سنه مش 14
0: 15 26 تو
1: داخلين على 16.
0: فمسائل هذه كيف زاد اللي هي في مرحله ما معناها نشوفوا في في في مثلا في اعضاء لجان ما عندهم حتى رصيد معناها فني، فقط هما أعضاء في نقابات معينة فيقيموا في ملفات ناس معناها اشتغلت وناس قدمت منجزات مهمة.
1: يعني عندك اعتراض على اللجنة اللي هي تقيم الأعمال
0: المسرحية؟ تو لا تو ما تحلت هي الكل خرجت تو قبل كانت فما ضروري أنه أعضاء فما في اللجان يكون عضو من النقابات.
1: مازالت تو طبعا
0: ما نعرفش، على الاقل اللي نعرفهم تو الناس باهية معناها
1: على اي ما هو مازال
0: انهم يكونوا مازال يسالوا يكونوا موجودين. كنت نتخيل انه
1: خاطر معمول بها انه يكون عضو من نقابه وعضو من
0: جماعه في النقابه تكون محدوده
1: جماعه الهويت
0: فما حتى في بالي فما حتى نقابه قانونيه تو على مسؤوليه نقول الكلام هذا خاطر من فيهم عمل الجلسه العامه نتاعه والا عمل جلسه عامه في سريه. اما النقابات الكل اللي نعرفهم الكل ما فهم حتى حد فيهم نقابة عام جلسة عامة متاحهم أنا، فهذه مسألة
1: لكن في اللجنة موجود على أقل حد علمي أنا ما نعرفش السنة كيفاش، لكن أنا حد علمي بما أني كنت على الأقل في سنة في اللجنة
0: اللي نعرفه معناها ما فهم حتى منذ السنوات زاد مش سنة بركة لو عندها سنوات النقابات الموجودة الكل نعرفوها الكل معناها المكاتب متاعها أنهت العهدة متاعها وما عادتش عمل جلسة جديدة. هذا اللي نعرفه على الأقل فما نعرفش أسكو هذه
1: هذا
0: القوس هذا للتساؤل.
1: نعم للتساؤل ننتظر الإجابة.
0: أي خاطر كنت نتخيل معنا أعضاء اللجان تختارهم إدارة المسرح معناها بصفتهم الفنية معناها فقط وحقيقة ما عنديش اعتراض معناها كلهم موجود تستاهل أنها تكون موجودة في اللجان هذه معناها على الأقل الناس اللي نعرفها من أصدقائنا ما عنديش اعتراض، لكن في فترة ما صارت هال المشاكل هذه معناها أنه عضو لجنة ويناقش ويقيم هو ما صفر منجز معنى المسرحي فقط أنه بطريقة أو أخرى كان موجود في نقابة من النقابات. فهذه كل هذه سيرورة كاملة تراكمات خطر عليش أنه ربما نجبدوا توا في الحديث هذا خطر التراكم هو اللي يعطي تفهم به اللي صاير توا التراكم هذا التراكم في جانبه الإيجابي أو أيضا السلبي. فضروري ايضا ان نذكر بهالمسار هذايا باش ما نبهتوش او من من من من من ما تصيرش الصدمه من اللي يصير توا خاطر يصير توا حقيقه ماهوش معقول.
1: نعم
0: ماهوش معقول مراكز فنون دراميه معطله.
1: نعم
0: يعني ما تفهمش كيفاش توش مهرجانات عريقه ماهيش موجوده او تلغى
1: تعاني.
0: في اخر لحظه معناها فما بين ظفرين عبث بالحق عبث مانيش عارف وين وين وين وين باش يمشي المشهد المسرحي
1: وهذا الـ ربما الوضع اللي تعيشه هالمؤسسات يعني المسرحيه بالضروره اثر على من وجهه نظرك سؤال يعني هل هو بالضروره اثر على الانتاج واثر على المحتوى على قيمه الانتاج يعني
0: طبعا هي طبعا هي منظومه كامله تتحرك هو نظام مركب معناه يتحرك مرتبط بالمادي مرتبط بالانتاجي بالفني مرتبط بالوزاره فهذا ياثر اثر اول حاجه في الجانب الكم ساعه شوف انت عدد الاعمال قاعد يتقلص كيف كيف في جانب الكيف اللي هو الأهم بالنسبة لي، الكم ربما مهوش
1: تنجم تعمل 300 مسرحية وتكون يعني غير جيدة، مش مش هذا المطلوب.
0: جانب الكيف، جانب الكيف، خاطر أنت في منظومة مثلا، منظومة جبائية مثلا، مش قاعدة تفرض بشكل قوي على المؤسسات الكبرى أنها تدعم نشاط ثقافي على الأقل.
1: رغم انه القانون موجود،
0: القانون موجود، لكن ما فماش قوه معنا دفع للشيء هذايا، معنا الزاميه للشيء هذايا، يقابلوا دعم صغير من الدوله، معنا دعم صغير، ما زلت معنا اعلى ربما دعم اذا كان نحطوه معنا باللورو 12000 يورو، معنا 12000 يورو ما ياخذهاش مخرج في فرنسا ولا في المانيا، معنا انت تدعم بها عمل مسرحي كامل بممثلين
1: وبتقنيين
0: بالمخرج بالنص بغيره بغيره. وايضا عندنا مشكل اخر بعد مشكل بعد الانتاج، مشكله التوزيع. معناها تشوف تو مسرحيات تبقى معناها بالاربع سنين موجوده، مسرحيه نجم تعمل 5 عروض في عام كامل. فلهنا كيف مانيش نحكي على الاجتماعي، نحكي على الفني، معناها كيفاش العمل هذا باش يتطور، كيفاش تجربه الممثل ولا المخرج، كيفاش باش تتطور في انه يعمل
1: في عرض
0: بعد شهر 3 شهور يعمل عرض.
1: فما حتى الاكثر احيانا ينسى العرض،
0: ينسى اصلا
1: يقعد 7 شهور. فما نتذكر فما عرض قعد يعني من عرض اللجنه قعد 9 شهور ولا اكثر ما عرضش يعني
0: مثلا، في حين ما ناش ساعات بتتسائل تقول لي اخي علاش، معنا تو انت تو مثلا نحكي لك مثلا، تو احنا عندنا مثلا اتفاقيه وزاره الثقافه، عن اتفاقيه مع وزاره مثلا التعليم العالي. وين موجوده مثلا هذه؟ اذا كان مثلا الاعمال المسرحيه ما تدورش في الجامعات وفي الكليات، في شنو بالضبط
1: الاتفاقيه؟ فاش متمثله الاتفاقيه؟
0: حسب ما نتذكر عندها 3 سنين اتفاقيه في انه الوزاره الثقافه تقدم التواجد الثقافيه ان كانت في الموسيقى ولا في المسرح في غيره للتعليم العالي، والتعليم العالي يصبح وكانه فضاءات استقبال، معناها فضاءات عرض،
1: لكن ما فماش
0: كانه دار ثقافه، معناها معترف به وقت تبعث عرض مدعوم الكليه من النوبه ولا غيره، كانه
1: يعتبر كانت دار ثقافه
0: من النوبه، معناها فهذا ما مش موجود. كيف الخدمه على المؤسسه الصناعيه وغيره، كيفاش نجموا هالمؤسسات هذه تتحرك في برمجة عروض، وأيضا في شراء عروض
1: صحيح.
0: تدفعها أنت باش تطبق القانون اللي كنت تحكي فيه في علاقة بالقانون الدعم الثقافة. فهذا الكل ربما ما يخلي الانتاج يمرض في تونس، انتاج المسرح يمرض كما وكيفا، ويخليك أيضا خاطر التجربة كما قلت، التجربة المسرحيه راهي المسرح فن حي، هذه الناس كل تعرفها، ماهيش حاجه جديده. فن حي شنو؟ علاش فن حي؟ خاطر يكبر ويتطور بالركح بالخشبه
1: صحيح،
0: فاذا كان انت
1: بالعروض
0: اذا كان انت تمنع عليه ولا تخلي له مده بينه وبين عرض وعرض 3 شهور و4 شهور
1: يموت،
0: ما نجمش تطالبه. وقتها نرجعوا للفكره اللي حكينا فيها، اللي انا ضدها، فكره الاجتماعيات، خلي ياكلوا خبز. فيبدو لي ضروري توا القطع مع مع مع مع المساله هذه، خاصه مع في اطار هلا قانون الفنان اللي
1: كيفاش تشوفوا قانون الفنان؟
0: والله الحقيقه لما ما
1: فيما يتعلق بالمسرح على الاقل يعني.
0: طلعت فما فيه جوانب معناها ايجابيه اللي تنظم، لكن في رؤيه معناها في نظر انه باش نجم نعطي موقف واضح انه نشوف الاوامر الترتيبيه كيفاش فهم القانون هذا، كيفاش باش يتفصل الى اوامر ترتيبيه، باش نجموا تنجم تكون فكره معناها مفصله وضافيه للقانون هذايا، خاطر اللي توجد فيه هي افكار كبرى فيها اللي ندعموه او نتبنوه، وفيها ايضا ربما اللي عندنا في منه اشكال، لكن بطبيعه الحال كما اي مشروع هو ماهوش باش يكون يرضي الناس الكل، اطراف الكل، لكن كما قلت الاوامر الترتيبيه اللي ضروري توا تحضر
1: يعني كخطوه اولى يعتبر جيد
0: طبعا، هو من حيث المبدا الساعه انه
1: يكون المهم انه تعمل قانون فني،
0: فهذه مساله مهمه. من بعد المحتوى اللي فيه وعليه مساله ايضا يتطور، مساله مهمه تو نمشيو للتطبيق نمشيو للتطبيق باش نجم كما حكيت نجم نخرجوا من هالدوائر هذه نتاع
1: التطبيق مازال يظهر ما
0: معلش ما عندي حتى فكره
1: ما عنديش فكره الحقيقه ايضا على التطبيق لكن المهم انه هو الان على الاقل بعد سنوات من المطالبه بقانون الفنان انه تعمل قانون فنان في تونس اخيرا وبعد اللي فيه كما قلت نزار والناس الكل يقولوا هذا انه هالقوانين هذه اكيد انها تتطور من سنه الى سنه وتضمن اكثر ربما وتنظم اكثر يعني القطاع هذا بالنسبه لقانون الفنان. مش تحب نتطرق لنقطه اخرى معاك بما انك انت استاذ جامعي ودرست درس المسرح وكيف تشوف التكوين خاصه انه نزار في الفتره الاخيره فما اصابع اتهام موجهه للتكوين نشوفوه يعني نلمسوها حتى لدي سواء كان لدي الشباب أو لدي ربما المسرحيين اللي هما عندهم تجربة ولا غيره اللي هما في الميدان يعني وبالنسبة حتى للمتلقي نفسه للمتكون للطالب تجد هذه الحيرة تجد أنا على الأقل شفت برشة فما حيرة فما ربما انتقاد نوعا ما لما يقدم كيف ترى أنت؟
0: هو إذا كان مقصود معنا التكوين الأكاديمي
1: الأكاديمي طبعا
0: هو كما هو إشكال أيضا آخر كما الاختصاصات الأخرى الكل مسألة هالنظام الإجازة هذا للمدي معنا خمسة سداسيات تقريبا فهذا ما تنجمش ربما تكون مسرحي على الأقل ممثل له معناها آليات معمقة في هالخمسة سداسيات هذوما سداسية السادسة يتولها في
1: المشروع
0: والمشروع التخرج كما قلت كما التعليم العالي الكل معنا كما الاختصاصات الكل فهذا ربما هذا سبب من الأسباب الكبيرة اللي تخلي ربما التكوين الأكاديمي في المسرح يتراجع مقارنة من كانت 4 سنوات فهذا أيضا يكون يبدو لي هو الأساس
1: يأثر
0: كيف زاد في مسألة أيضا تخص الفكر الطالب اللي بيش يدخل المعهد معهد المسرح إن كان في تونس كيف حسب معناها توا أنا نذكر كما كنت نحكي في اللون نذكر وقت جيت للمعهد جيت بفكرة الهواة فكرة المسرح فكرة التعب فكرة أنه طلب هالفن هذايا وفهم توا فما نسبة كبيرة تجيك من رغبة إنه يظهر في التلفزة مثلاً، فالمرحلة تاع إعادة الهيكلة وارسكلت أو إعادة ضبط وعي هالطالب هذايا باش يفهم علاش هو جاي للمعهد العالي في المسرح تاخذ وقت أيضاً تاخذ وقت
1: وعلاش هو الطالب يعني قدر المعاناة يعني قدر
0: لا مش مسألة المعاناة لا لا لا
1: علاش مثلا هو ما يذهب بعيدا في احلامه لنفترض مثلا انه هو يريد ان يكون في التلفزه
0: لا مش انا ربما ما وضحتش بصفة واضحه مثلا انا احكي انه في فتره ما كان الطالب معناه اللي يجي المعهد يجي بزاد المسرحي زاد الهواة المسرحي يعني يجي بالتربصات اللي خذاها في الهواة يجي بك اللقاءات
1: متكون يعني
0: متكون نسبيا على الاقل على مستوى الوعي تو يجيك افكار التلفزه يجيك بالشيء اللي يتقدم في التلفز وتعرفي شنو نقصد بالضبط معناها في التلفز فيجيك بالافكار هذيك ويعتقد انه هذاك هو التمثيل انه هذاك هو
1: جميع السكتشات
0: يعني. فهذاك ياخذ وقت باش انت تنجم تنجر تنجم تنحي تنجم تفسخ الشيء هذاك وتبني
1: من جديد
0: فهذا نقصد وانا معناها قبل على الاقل الطالب يجيك حاضر نسبه 20-25% من هوايات المسرح المدرسي من خلال قلت المسار هذاك في التربصات المهرجانات تو يجيك كما كنت تحكي صدفه مش صدفه
1: احيانا صدفه
0: ويجيك يعتبر نماذج معينه من من من من من الممثلين اللي في الموجودين في التلفزه هما
1: القدوه
0: هما يمثلوا هكاك فهذيك تاخذ مرحله طويله باش نجم يتفسخ التلوث هذاك واش تبني من جديد فيه فهذه ربما هذا إشكال آخر من إشكاليات التكوين الجامعي أو التكوين الأكاديمي في المسرح لكن أهمها تبقى كما قلت النظام هذا نظام الإجازة نظام الـLMD هذا هو اللي ضعف كل إمكانات تطوير
1: ومش في اختصاص المسرح فقط كل يعني تقريبا كل الاختصاصات نفس الشيء يعني برشا اختصاصات أخرى فنية وإلا في الإعلام مثلا ولا في غيره يعني خلق برشا مشاكل وخلق أيضا بطالة لأنه كان قبل نتذكر أنه يكون فما نوع من المناظرات الداخلية ويكون العدد محدود يأخذوا إلا المواهب يعني, خاصة في الاختصاصات هذه الفنية اللي فيها إبداع يعني, فيختاروا إلا النخبة يعني خلينا نقولوا بين ظفرين اللي هما اللي قادرين باش يواصلوا, فعندهم يعني يشوفوا فيهم إنهم هما ينجموا يواصلوا في المستقبل يكون عندهم شين في المشهد يعني المسرحي أو السينمائي أو غيره, ويمر وحتى من نذكر زيادة في معهد الصحافة كيف كيف كان فما الواحد معاه إنه إحنا من كروش طبعا مجهودات المؤسسات هذه وقيمتها وقيمة الأساتذة اللي فيها طبعاً طبعاً. لكن احنا نتحدث على وضع ربما عام نعم أكيد جدا باهي نمشي وحابين ندخلوا هكا لهالباب هذايا في إطار هالواقع المسرحي اللي نعيشوه في تونس. نزار السعيدي تنتج تقريبا يعني خلينا نقول كل سنتين
0: عامين ثلاثة
1: هكا كان تكون عندك عمل مسرحي معناتها شد صحيح
0: هو ما نجموش نشد كان صحيح هو مشروع بالنسبة لنا المسألة المسرحية ماهيش نعمل مسرحية وكاو بقدر ما هو مسألة ضرورة حياتية بالنسبة لي وزاد ربما في الأربع سنين الأخرى والخمس سنين الأخرى لقائي بعبد الحليم المسعودي زاد قوالي هالرغبة هذه اللي ربما وقت في فترة ما تتساءل أنت إلى أي مدى تنجم تصبر في ظل الشيء اللي كنت نحكي لك فيه, فإنه ينضاف معناها إنه يكون معك رفيق ما هوش فقط ككاتب
1: داعم يعني
0: كداعم للمشروع مش داعم على
1: كجزء داعم مش ماديا داعم يعني معنويا
0: كجزء من طبعًا. المشروع معناها
1: معك في
0: لحمة أي لحمة واحدة في في في في هالمشروع هذا اللي هو ما هوش كما قلت ما هوش الغاية متاعه إنه نعمله مسرحية كما كنت تحكي كل عامين ولا كل ثلاث سنين ولا كل عام ولا كل شهر بقدر ما هو كيفاش نجمو نعبروا عن ذواتنا كيفاش نجمو نحكيوا على على على رؤيتنا لتونس رؤيتنا للعالم من خلال المسرح كلهم بأدواته أنا بأدواتي الإخراجية وهو هو بأدواته المعرفية والنقدية والدراماتورجية في فهذا ربما اللي يخلي المشروع يزيد يقوى أكثر يزيد يتقدم أكثر رغم الصعوبات رغم الإشكاليات اللي نجم يتحط فيها رغم المقارنات الواهية اللي نجم يتحط فيها فمن نجم كان ننتج والنجم كان نقدم في هالمجال هذا
1: نزار الدفع بشراسة على هذه المرحلة لاحظتك يعني في حواراتك في لقاءاتك ربما هل هذا ناتج انه لانك تلاحظ انه فما عدم فهم لهالفكرة هذية هالمشروع هذا اللي يجمعك بالمجموعة خلينا نقوله ما نحطوش في شخص واحد لكن بمجموعة ام انه تحب معناتها تبين انه اللي ربما قاعد ربما يتقال او غيره ما هوش صحيح او شنو نحسك انك تدافع هكا بكل ما اوتيت من قوه خلينا نقول
0: هو هو دفاع على الفكره هو دفاع خاطر قلنا احنا المشروع راه ماهوش مشروع فقط جمالي ما بالنسبه لينا ماهوش مشروع جمالي هو مشروع يقدم رؤيه ربما بديله للمسرح خاطر هك تشوف توا اساس هالرؤيه هذه هو تقاسم الادوار ضروره انه يعاود المسرح قاسم فيه الأدوار ضرورة أنه يكون يرجع المسرح لحقيقته كأجورا تعدد الأصوات المسرح بصوت واحد يموت فهمتني وحتى تكذب وتقول راهو في برشا أصوات وهو صوت واحد راهو كيف كيف راهو يموت فضرورة أنه يعاود يرجع المسرح التونسي لتعدد الأصوات فيه لفكرة المجموعة لفكرة الكتابة والتفكير الجماعي يبدو لي ضروري جدا باش من باش نجم يتعدى هالمراحل هذه معناها مش منقصد بها فكرة الكومباني بالمفهوم الكلاسيكي لكن فكرة الجدل الفكري الجدل المعرفي التزود ربما بمعارف أخرى من حقول معرفية أخرى ضروري أيضا أنه ننفتحه على السينما ننفتحه على اللي هو هذا العادي معناه احنا تولنا في تونس ما ما ما ما في قطيعة من السمانيين وحدهم المسرحيين وحدهم التشكيليين وحدهم الكتاب وحدهم، فضروري هالخلق هالتقاطعات هذه. مثلا إذا كان نرجع مثلا هما نقاش نرجع في في في دارك سايد، كان معنا مثلا مروان لبيب من السينما، رانيا جديدي من الموسيقى، اليوم معنا سامي السعيدي موسيقى، فنحاولوا كيفاش نفتحوا معناها يكون المسرح كما قلت ك ك ك كمساحة كمنصة للتلاقي، ما هوش لفرض الرأي الواحد ولا الرؤية الواحدة وأنا النجم والبقية يدوروا حولي وهم في خدمة.
1: شنو يمنع أن يكون هذا الكل موجود؟
0: والله نشوف فيه ما يمنع اللي قاعد نشوف فيه، معناها
1: يعني أنه يكون فما هالمشروع تحكي أنت ولي تعدد المهام، وفي نفس الوقت يكون اللي هو هذا اللي هو فيه ربما المخرج هو اللي يكتب النص، هو اللي يقوم بالسينوغرافيا.
0: ما نجمش فترة نبقى ديما
1: في تار التنوع طبعا تعدد
0: في احنا تنوع الفكرة يقصد فيه راهو تنوع الفكرة. شمعنا تنوع الفكرة؟ منك انه المشروع المسرحي ما يتبناش على الرؤية الواحد، تبنى على الجدل، يتبنى على التفكيك وعلى التحليل وعلى الاطروحة وإعادة صياغتها من جديد على فكرتي وفكرتك. كيف الاعتماد الممثل ماهوش فقط كمنفذ ربما للكلام الكاتب ولا توجيهات المخرج، ايضا كذات تفكر وتعطي رايها على الاقل المشروع متاعنا اللي هو ينجم يحتوي شيء هذا، انه مشروعنا اللي يحكي على تونس اليوم يحكي على على على القضايا الراهنه التونسيه ومنها للعالميه. فهذا وين شنو نحكي في عمل جماعي؟ ما تنجمش انت تطرح ربما مشروع مسرحي تدعي انه يطرح قضايا تونسية وتكون انت عندك 4-5 مهام فيها المشروع هذايا. اعتقد باش يكون ما في صوت واحد وحادي. وحادي على نحكي على مستوى الفكرة، نحكي على مستوى الطرح، نحكي على مستوى القراءة، مش نحكي على مستوى جمالي. نعملوا مسرحية، نعمل مونودرام واحد يعني المخرج وكاتب وسينوغراف ونعملهم الكل، لكن كيفاش تخلي المسرح كمنصة كما قلت ماهوش وتتخلى على الأنانية وتتخلى على ربما هك الرغبة عندك مثلا فكرة انه المخرج يتحكم في كل مفاصل العمل.
1: يعني احنا ما نتصوروش في المستقبل انه نزار مثلا جيه فكرة متاع نص انه ينفذها هو، يعني يكتبها ويخرجها؟
0: لا
1: ابدا
0: ابدا، وعمري ما عملت انه انت تعرف شيء هذا انه انه انه انه ناخذ نص وننجز النص من غير ماهوش نابع من من من من على الاقل من حوار بيني وبين الكاتب، حتى قبل عبد الحليم كان مع عبد الوهاب ولا فديما النصوص تنطلق هيك معناها تنطلق
1: عبد الوهاب الملوح طبعا
0: عبد الملوح، فكان تنطلق الفكره ديما ب ب ب ب ب ب ب بحوار بجدل
1: مع الكاتب
0: مع الكاتب ومنه ايضا هذاك زي تطرح عن الممثلين باش يسمعوه وتطرح كما قلت على الاطراف اخرى. نذكر اليوم انا اسامه السعيدي مثلا في الموسيقى
1: اللي هو مش خوك
0: لا مش خوك باش
1: اسامه واحنا نديما كيلقاو نفس اللقب من العائله
0: لا هو من جندوبه اسامه
1: تحيه لي اسامه نعم
0: فاسامه في جانب الموسيقى مثلا عنده راي وعنده قدم الاضافه الكبيره مش كموسيقي فقط راه مش كان في جانب الموسيقى ايضا في علاقه بالمشروع ككل في رؤيته للوضعيات مثلا في فتره الاخراج فتره اعداد المسرحيه فهذا ربما اللي ندافع عليه بشراسه ونحاول انه يكون ما نقولش نموذج مش ندعي النموذج
1: خصوصيه
0: يكون هو الطرح اللي ربما تتبنى عليه مراحل اخرى من في في في المسرح التونسي المبني على العمل الجماعي، مبني على الثقه، مبني على انه الفكر والفكر الاخر، فهذا هذا ضروري.
1: نعم طبعا نذكروا انه مسرحيه جاكاراندا اللي هي تعرض يوم 5 اوت في المركز الثقافي الدولي في مسرح الحمامات الدولي في إطار الدورة 60 لهذا العمل اللي هو من إنتاج المسرح الوطني التونسي ونص ودراماتورجي عبد الحليم مسعودي إخراج وسينوغرافيا نزار السعيدي. طبعا الممثلين ذكرنا بهم أعطينا فكرة نزار.
0: الممثلين هم حمودة بن حسين أصل كواس حسن غنام ثواب العيدودي حلمي الخليفي، عرفات الجيزاني، أنيس كمون.
1: نعم، هذوما مجموعة الممثلين اللي هما فيهم ممثلين طبعا ديما التوام ولا معروف، يعني فما ممثلين عندهم تجربة سواء كان في الهواية، فما ممثلين كيف كيف عندهم بعض التجارب مثل أسالة كواس، فما ممثلين اللي هما مازالوا شباب اللي هما خريجي مدرسة الممثل بالمسرح الوطني.
0: هي هما خريجي مدرسة الممثل، أنيس وثواب وحلمي وعرفات، حسنة خرجت مع دعالي الفن المسرحي، أسالة كيف كيف خرجت مع دعالي الفن المسرحي، وحمودة هو ممثل محترف اللي هو من هواة الاحتراف. في الحقيقة هذا أيضا رهان آخر من رهانات المشروع، أنه نشتغلوا مع ممثلين شباب من معناها كانت ربما هو أيضا اختبار أيضا بالنسبة لي.
1: كان اختيار منك ولا اختيار المسرح الوطني؟
0: لا، هو كان اختيار مني هو، وكان المسرح الوطني معنا حاضن لهالمسرح. معنا اختيار شنو هو؟ كان اختيار اني نشتغله، معنا هذا باتفاق حتى في فترة الكتابة انا وعبد الحليم وقت نكتبه، على اساس معنا من الاول فكرة انه نشتغله على على على الشباب ربما في تجربهم الاولى. فوقت لي وجد الفكرة هذه في المسرح الوطني، فكرة المسرح الشاب وخريجي مدرسة الممثل، معناها كانت هي الحاضنة المميزة للمشروع. فكما قلت هذه مسألة، أيضا مسألة أخرى مهمة، أنه ضخ ربما ممثلين جدد للساحة، أعطى الثقة في في في ممثلين، خاصة إنهم عندهم تكوين مسرحي معمق،
1: إن كان اللي كان في مدرسة في بعض الأعمال حتى بشمال،
0: كان في المسرح معناها كان في مدرسة الممثل وإلا في في المعهد، كيفاش هالناس هذوما تحاول أيضا تعطيهم الثقة وتعطيهم الفرصة إنهم يكونوا في أعمال متميزة فيها، مش يكون شارك قبل في أعمال. معناها نبقى كما نقول، معناها هما أنت أيضا تكون في تجاربهم الأولى وربما تتواصل معهم التجربة المجموعة هذه.
1: نعم، المسرحية مسرحية جاكاراندا اللي تحمل عنوان خاص بالنسبة للتوينسة، وخاصة مش تونس الكل، تونس تونس العاصمة وتحديدا لافايت، لافايت الموسعة خلينا نقول تمتد طبعا، لأنه جاكاراندا طبعا كانت توصل ل كان بعيد في وسط البلاد، لكن للأسف ما عادش موجودة في الأماكن هذه، توصل حتى الباب عليوة، توصل شارع قرطاج، توصل معهد العالي فن المسرحي والعمران وغيره، كانت ممتدة جدا. الآن بقت شوية شارع الحرية، شوية بحذا المعهد في العمران إلى آخر. هذه الشجرة الصبورة سميها أنا اللي اخترت أنها تكون عنوان يعني المسرحية. قبل ما نتحث على هذا، نحب نتحث على هذا اللي لاحظته توا بعد مجموعة عروض، وأنا طبعت أكثر من عرض، وبعد الحديث في الكواليس وغيره، أنه الآراء حول هذه المسرحية لم تحدد إلى حد الآن، يعني انقسمت إلى رأيين، رأي رافض ورأينا نقولها صراحة، انقسمت إلى رأيين، رأي رافض ورأي يقبلها بشدة، ما كانش فما هل بين الوسط. بين أي الوسط ما فهمش، يا تقبلها 100% يا رفضها 100%. وكان هل الجدل ربما الداخلي خلينا نقوله، يعني في وسط الرفض فما جدل، في وسط القبول فما جدل، إذا لاحظت نزار.
0: هو هذا هي يبدو لي أنها نقطة مهمة جدا، ونقطة ضيف للعمل، معناها ما تخليكش في بين ظفرين في المجاملات، معناها ما تخليش الرأي المتلقي في الإجماع أو الحاجة، إذا كان خطر ربما العمل المسرحي ماهوش يشتغل عليه باش يكون عليه إجماع، على الأقل في على مستوى المسألة، معناها التلقي الجمالي، مانيش نحكي على الخطاب اللي تقوله المسرحية. فإذا كان بالنسبة لي عمل مسرحي اتفق الجميع أنه عمل متميز أو عمل سيء، فيبدو لي فما خلل ما. الصحي هو أنه يصير هالجدل هالاختلاف هذي، اللي ما يختلفوش فيه اثنين أنه ما نجموش يقولوا جاكاراندا ما هيش عمل مهم، وما هيش عمل جدي، وما هيش عمل يشتغل على الذاكرة ويشتغل على سجلات القول بشكل معمق. يبدو لي إذا كان جانب هالقول هذا دخلوا في متاهات أخرى قد نعلمها قد لا نعلمها، فهذوما مسائل ربما ما يصيرش فيهم اختلاف في الشيء هذا، أنه عمل متعوب عليه، أنه عمل فيه برشة تفكير، فيه برشة مستويات فهم وإعادة فهم، فهذا يبدو لي ما نجموش يختلفوا فيه زوز. مسألة أنك تقبلوا ما تقبلوش هي مسألة مثلا في الذوق، معناها في ذوقك الجمالي ربما، فما شكون يتقلق مثلا من رتابة الإيقاع مثلا في بعض المشاهد،
1: فما يتقلق من ربما من الكلام كثرة،
0: اي فما شكون كما حكيت فما يتكلم شكون يتقلق من مسألة رتابة الإيقاع في بعض المشاهد، وهذا مقصود اشتغلوا عليه. كيف فما شكون يتقلق ربما من المونولوجات، هم يسموها الترادات المطولة عند الممثلين، كيف هذوك مشتغل عليهم، هي رؤية، هو قرار، هو اللي تحب انت، فهذه نجم نتفهم معناها انه ما يقبلش، انه يعتقد انه هالظاهره هذه ساعه بين ظفرين تاع مسرح التيك تاك، اعطيني تيك تاك، ايش معناها تيك تاك، شنو تيك تاك، شنو مسرح تيك تاك، يبدو لي انه الفكره تستحق انها تاخذ حظها عند الممثل، باش نجم توضح، باش نجم تبين، ماهوش خاطر فما شكون ربما يقول لك هذاك الايقاع العام نتاع الشارع ونتاع الجمهور يلزمك انت تكون مواكب ليه. يبدو لي ما ناش غادي
1: ينجم كل اثنين،
0: اي احنا ما ناش غادي
1: يكون الايقاع هذا السريع ربما وفما الايقاع الاخر، يعني
0: هو
1: انا ديما ندافع على فكره التنوع،
0: اي التنوع، انا كنت التنوع، احنا في الضفه الاخرى، احنا جايين من افق ربما
1: بحثي، خلينا نقول
0: اي، وفي السينمائيه جايين من برغمان وتركوفسكي وغيره، معناها ناس تشتغل على الفكره في نحتها، الزمن نتاعها بقطع النظر على على على على الزمن المتلقي كيفاش يحب، ومعناها الايقاع، فاحنا جايين من من من من من من المشارب الفرجويه هذيك اللي ما تمنش ربما انه يلزم الايقاع يكون حسب ايقاع المتفرج، بقدر لا بالعكس، انا جاي باش اذا كان انا جاي باش نكسر ربما بعض المسلمات، واذا باش نحير بعض الرؤى الفكريه اللي عند المتلقي، فاول حاجه الساعه ربما نشتغل على الساعه كسر ايقاعه في التلقي مع في علاقته بالتليفون وعلاقته بالاخبار، فكيفاش تعاود اعاده احياء الطقس المسرحي، فهمتني معناها؟ خاطر انا ربما اعتبر انه المشاهده المسرحيه هي مشاهده طقسيه بالاساس، معناها داخل المكان معزول عن العالم روحيا على الاقل ونفسيا وثم فكريا، فكيفاش هالطقس هذا تعطيه من روحك، تعطيه من وقتك، تعطيه من فكرك خارج الممارسة اليومية المعتادة اللي عندك في الشارع.
1: هو ربما انتفق معك في هذا، هو توا كل شيء، وحتى ديما نربط حتى بين احنا الان، ولا انه ربما النموذج هو انك تقول كلمة وتحط اغنية، ولا انك تقاش تفكر تتسائل، يعني
0: ولد قاعدة، ولا قاعدة خاطر التكرار، فاحنا ضد هال معناها في كتابتنا، في صياغتنا في المشروع، معناها ان كان عبد الحليم في الكتابه نتاعه ولا انا في الاخراج، وهذا وصلته للممثلين، انه احنا رانا ضد، احنا مع انه الفكره تكون واضحه متكامله، انه الفكره تاخذ وقتها، تاخذ فضائها، تاخذ.
1: طيب من وجهه نظرك لماذا جاكراندا وموضوعها اللي هو موضوع زيد عن تونس، يعني بكل يعني كل التفاصيل طبعا اللي في النص وغيره، والمواضيع اللي تم اثارتها والشخصيات وغيره، النص يعني خلينا نقوله معبي،
0: نعم.
1: معبي بالدرجة نقوله، يعني فيه الكثير، يعني المسرح بماذا تفسر ربما هذا العدم، ما نقولش الرفض، ما عدم فهمهم الفهم للموضوع ربما، او انه استصعبوه، خلينا نقوله احنا شفنا حتى غير التوانسة، يعني خلينا باش ما نحسروش في تونس، فما بعض اللي هما عرب اللي جيتوا صعيبه في التلقي، يعني في الفهم.
0: هو شوف سماح، فما حاجه مهمه،
1: ومش نحكي على اللغه،
0: هو فما مساله مهمه في جاكراندا ولا حتى الاعمال السابقه في دارك سايد، انه الاشتغال يكون على زوج مستويات. مستوى اول انه ساعة هات نعطي حكاية للمتفرج، معناها المتفرج اللي جاي يتبع في حكاية فقط، فانه هالمتفرج هذا كي يخرج من العرض هو مستمتع بحكاية، بخرف يعرف معناها كيفاش بدات وكيفاش وفات.
1: نعم.
0: فهذا مستوى أول سنة نشتغل عليه ونسعى أنه يكون واضح. مانيش في في مسرح اللي يقدم لك الفكرة بطريقة يقول لك أنا مانيش مستعد إن إن إن إن إن إن إن نعدل على خاطر المتفرج. لا لا، احنا نحاولوا كيفاش والحاجة ساعة مبدأ أنه جاي نخرف. احنا المسرح فاش نعمل نخرف وخرفة. فهذا مستوى أول الساعة اللي مضمون في جاكرانت على الأقل، أنك تخرج تعرف الحكاية، تعرف الشخصيات، تعرف الصراعات، تعرف القضايا المطروحة، تعرف طبيعة الشخصيات الموجودة، تضحك وتبكي في في في في جاكراندا، تشوف التناقض، تتمس تتحس بكلام الشخصيات، يمس فيك ربما مناطق منسية في في ذاكرتك، ذاكرتك الفردية وذاكرتك الجماعية. فهذا موجود في في في جاكراندا. غير هذا كأنه يستصعب أو خاطر أنا ما نتصورش المتفرج العادي مثلا يجي يتفرج في مسرحية باش يخرج يقول والله صعب التعليق، أقول لك لا والله فهمت هذا مع هذا، هذا يحب هذا وهذا يكره هذا وهذا غلب هذا وهذا ضد هذا، فهمت؟ فهذا
1: واضح حكاية أولى.
0: غير هذا يا هالملاحظة هذه ونعرف أنا أنت فيش كنت تقصد،

0: الأهم شو نقول لك أنا زوج أسئلة. هل لأنه ثقة نزار السعيدي عالية لدرجة تتهم بالغرور، أم لأنه نزار السعيدي اشتغل العمل هذا مع عبد الحليم مسعودي، أم ماذا؟ أو سؤال آخر.
1: هو الكل مع بعضه، هو الكل مع بعضه. لكن هذا عادي، رشوف هذيك الضريبة معناها في تاريخ الثقافة، معناها المشاريع ربما اللي تنبئ بالضوء أو تنبئ أنه فما أمل في بناء فكر، ربما ما نقولش بديل لكن نقول فكر جديد، رؤية أخرى جديدة، فما صد يصير، فما قوى تحب ترجع هالمسألة دي، تخرج على السائد. خاطر أنت إذا كان جيل اليوم في فترة يتحط فيها ربما المخرج هو السيد العملية المسرحية، تقول أنت لا، فما شركاء أخرين، فهذه يخلخل ربما بعض المسائل. أيضا جي تقول أنت تسحب البساط من بعض الكتاب، وتقول لا، هاو فما كاتب يشتغل بكل المعرفة اللي عنده، بكل آليات النقد اللي عنده، اللي ما يشك فيها حد طبعا، وما ينجم ينكر معناها عمق وموسوعية عبد الحليم المسعودي، كان إنسان ربما ما نعرفش نجم نقول عليه، فتلقاه هو يمد يديه ويدخل العملية المسرحية من أبوابها الكبرى اللي هو الكتابة، ولا يكتفي بدور كرسي النقد. فهذه أيضا مسألة قلق. ربما الثقة الكبيرة كما كنت تحكي فيها، معناها اللي ما هوش غرور، وصحابي يعرفوا شيء هذا، وانت تعرف انت من صحابي طبعا، الثقة الكبيرة اللي نعمل فيه ثقة منين جاية، على الأقل جاية أني نعرف نعمل فيه بكل جدية، نعمل في الشيء بجدية، ونعمل في الشيء بحب وبصدق، فهذه من جهة الثقة. نعرف اللي خاطر مطلع على بعض الممارسات الأخرى، فنحير ونتغشش ونقول علاش يعملوا هكا، فعلى الأقل ثقتي هذيك تجيك نخزة في عيني.
0: هناك من اعتبر نزار أنه مشروعك في بداية أعمالك الأولى كانت أقرب ليهم، خلينا نقول ليهم، من الأعمال الأخيرة،
1: أقرب من أنا ناحية، من أنا جانب، هو
0: من
1: هو
0: ناحية الطرح، من ناحية حتى قدراتك الإخراجية، من ناحية كانت أقرب.
1: هو شوف، إذا كان باش تقيم المسألة، في باش تقيم مسألة مسار، وأعتقد أنه المسار قاعد يتطور، قاعد يكبر وينضج بصفة معناها كبيرة، على الأقل أنت شاهد على المسألة هذه، أنه من قبل نقول لك رو أن ننتظر في شريك معايا. قول لك فيه الكلام هذا، انه شريك، خاطر نمن بانه المشروع ماهوش مشروع فردي، انه يلزم فما فما فما فما قوه اخرى معاك تدفع للشيء هذا، والقوه هذه جت مع مع مع مع, مع عبد الحليم. ف انه العمل او الاليات الاخراجيه تتقوى، انه الاليات الاخراجيه ربما تقدم، تنضج وتقدم مقترحات اخرى ما اعمق، في تلاقح مع ربما مع رؤيه اخرى دراماتورجيه، خاطر عبد الحليم راه ماهوش يكتب نص وينتهي معناها العمل نتاعو، لا، معناها في تقاطع تام مع الاخراج، كما انا في تقاطع تام مع الكتابه تاع النصيه. تذكر انت في مصر
0: قلت في العراق ايضا قلت هذا،
1: في في في معناها جاكاراندا راهي اخراج عبد الحليم مسعودي ونص نزار السعيدي، بالحق انا نحكي بالحق، معناها في وقت من الاوقات ما عادش نعرف شكون فكره شكون، فباش تجي انت تقدم هالمقترح هذا توا وتقول وتتنازل وتنحي هالكاسكيت نتاع الغرور بالحق نتاع المخرج اللي تبنت باسماء معينه في تونس، وتقول لا، راني نشتغل في اطار على الاقل ثنائي ولا مجموعه، فهذا من نجم كان يلقى الصدره حتى في اللاوعي، حتى في اللاوعي، خاطر هك تشوف معناها احنا نحاربوا منا مثلا، وفما غيرنا اللي قاعد يضخ في مساله الاسم، الاسم الاسم طلع اسم طلع اسم، فهذا ما ينجمش، ربما ما ينجمش يلقى الترحيب، فهمت؟ فكما قلت لك معناها هذا الكل مع بعضه، فما اما كي تشوف توا على مستوى الكتابات النقديه حول جاكاراندا ولا حتى دارك سايد،
0: واللي هو سامحني وانت مشيت لسؤال حتى انا مش كنتش نسلك عليه، اللي هو احيانا نشوفه فما انتقاد منك كبير للنقاد، سواء كان في تونس ولا حتى حضرت جلسات نقدية في العراق في غيره في مصر، في يعني كنت ترد بقوة شوية.

0: يعني وفما انتقاد نوعا ما لبعض النقاط مش للكل.
1: أي هو هو هو حقيقة هذا هو معناه خطر. فما شوف فما مسألة أنك تعتقد أنك كناقد مثلا حكم وسلطان على العمل المسرحي, وفي وقت من العراب فمشكون يشتغل كعراب أصلا, معناها تعرف تخرج مهرجانات وتعرف فما نوايا متاع نقاد يشتغلوا عرابة لتوجيه جوائز وتوجيه مسائل ما, فما تنجمش تسكت لهم, ما تنجمش تسكت لهم, في حين أنه فما ناس أنا ساعات نتفاجئ بمقال ديجا نذكر مثلا مقال من أرسلان مثلا من كردستان تكتب المقال بشكل معناها جميل جدا في قد ما نعرفوش في العرب تاع بغداد, نذكر اسمه أرسلان وكاو, فكتب مقال وبعثوا لي أصدقاء أنا معنا باللغة الكردية أنا ما نعرفوش النقد بشكل بشكل بشكل جيد بشكل جيد, فقلت معناها فضروري انه ايضا نقاد ايضا في في في في جانب كبير منهم يحينوا الياتهم, راه مش معناها حين اليات معناها باش يشكر عمل, لا لا, على الاقل يفكك حتى نذكر المقال الاخر مثلا تاع خالد امين, بروفيسور خالد امين
0: شنو رايك نرجعوا له بعد ناخذوا موسيقى وبعد نرجعوا نكملوا مساله النقاد معاك نزار السعيدي. نذكر انه جاكرندا مسرحيه جاكرندا تعرض يوم 5 اوت في مسرح الحمامات الدولي في اطار الدوره 60, هذه المسرحيه من إخراج نزار السعيدي أو سينغرافيا ونص دراماتورجيا عبد حليم مسعودي, نتحدث عليها اليوم وعن تجربة نزار السعيدي في المسرح في برنامج منوعة الأحد. خليكم معنا.

0: تقول الفنانة الفلسطينية أمل مرقص: الدنيا ألوان، الدنيا ألوان يعني مختلفة فيها الألوان الكل. كنا نتحدث على مع نزار السعيدي المخرج نزار السعيدي، مخرج مسرحية جاكاراندا، آخر عمل مسرحية ليه سيقدم يوم 5 أوت في مهرجان الحمامات الدولي. كنا توقفنا عند مسألة النقد نزار، و ساعة تحب دكتور نزار ولا نزار؟
1: نزار
0: لأنه طبعا أنت دكتور، هذه يعني ونجم يأخذها لك حد
1: في الجامعة هذه
0: طبعا أستاذ جامعي يوم تحصل على الدكتوراه. بالمناسبة شنو الموضوع اللي تناولته في الدكتوراه؟
1: اشتغال على فنون العرائس.
0: فنون العرائس
1: على الماريونات، فنون العرائس بين المقدس والمدنس، وصولا معناها علاقتها بفن الممثل.
0: علاش هالاهتمام بفنون العرائس رغم أنت بتشتغلش فيه؟
1: اي هو في الحقيقه كان كان كان انطلاقه كان اكتشافي للشخص مؤثر جدا في فن الممثل، واللي هو تكتب عليه شوي، اللي هو أونريش كليست الالماني، اللي هو ينظر للفن الممثل انطلاقا من فكره العروسه وعمل العروسه، اللي هو جاي من بعده كل ما طرحه الفريد جاري ولا مثل لانك ولا كريك ولا غيره ولا غيره. فمن هنا كان تنبهي لمساله فن العرايس كمبحث ربما اكاديمي ينجم يفيد المسار التطبيقي اللي نشتغل عليه. فما نجمش نتعدى ربما مسألة الممثل دون فهم عمق ومعمق جدا لمسألة العروسة في بعد أنتروبولوجي أيضا، ثم بعد ذلك في علاقتها بهالتشكيلات الحركية وفي علاقتها بفن الممثل.
0: نجم نلقاه في قادم الأيام عمل عرائس لنزار؟
1: ممكن جدا.
0: يعني
1: الحقيقة هو حلمه، هو ديما تسألني السؤال هذا، هو أصعب شيء بالنسبة لي بالحق، معناه مشروع مؤجل لأني نخاف منه.
0: تخاف منه؟
1: علي؟ تخوف العروسة، تخوف، مش كمان ممثل، عارف، تخوف العمل بالعروسة. خطر أول حاجة الساعة مسألة التشكيل، مسألة أيضا مخيفة، أنك كيفاش باش تشكل روح، باش تشكل علامة، باش تشكل طاقة من خلال أجساد ميتة، أجساد جامدة، كيفاش باش تخلق فيها الحيوية هذه، حيوية هذه. أيضا كيف معناها شنو ينجم يتجاوز الممثل الآدمي باش نجم أنت تقول نختار أن نخدمه بالعروسة، خاطر هيك تشوف طبعا اذا كان نحكي في ما ينجز كما تنجز نفس ما صحيح تشوفها بالممثل كما تنجز تشوفها بالعروسة، هي بيدا معناها مسألة اختيار.
0: هو ان شاء الله ما تتحولش موذا في تونس، خاطر وليت يعني برشا يعني صحيح به هو انه نعملوا اعمال عرائسيه للاطفال والكبار، ما زال لازم تكون مدروسه
1: طبعا،
0: مش انه توا الواقع يعني فرض هالانتاجات هذه،
1: انتاج صندوق فيه العرايس، وهذيك المشكل. فالعروسة تفرض روحها هي، معناها العرض هذاك يكون عرائس يالا، معناها تتخيلوا أنت بممثلين ما يستقيمش. فهذا ربما يخلي بالنسبة لي مسألة أيضا كيف يتطلب معناها مؤدين في طاقة عالية من بدنية وجسدية معناها قوية برشا، باش نزم يوصل الفعل هذاك، الفعل العرائسي للمتلقي. فهذاك عشان نخاف نعمل عمل عرائسي في المرحلة هذه من تجربة.
0: هذه أول مرة يعترف نزار أنه يخاف.
1: لا والله.
0: فقط وإحنا نحكيه على رأس ذكرت كيفاش فما تجارب غربية جينا في مهرجان الدولي لأيام قرطاج لفنون العرائس، يعني لحد الآن أنا ما خرجتش من العرض الفرنسي اللي تقدم، اللي هي عروسة تيرت عرض ساعة وربع من الثلج وما ذبتش. وكيفاش طوع يعني عمل مبهر، كيفاش العروسة يعني تتكلم ملامحها تتكلم وهي ثلج.
1: هذا نحكي لك فيه، ما نرجع لك السؤال، تتخيل نجم يعملها ممثل؟
0: نعم صعب.
1: فإذا العروسة هي ضرورة.
0: الضرورة.
1: أما الأغلب اللي نشوف فيه عنا إحنا كتنحي العروسة تحط ممثل نفس الشيء ما يتغير شيء. أنا شنو نحيت ممثل وحطيت عروسة؟ فيبدو لي منش غادي، يبدو لي انه الاهم انه فما ضروره لاعداد عمل انطلاق من العروسة، فهذا يزم يحضر قبل كل شيء ساعة.
0: نعم، باي نرجع للنقد إذن. كنا توقفنا عند الكتابات النقدية المختلفة.
1: مختلفة، مثلا خالد أمين الباحث والناقد والأكاديمي المغربي،
0: نعم،
1: وقت اللي كتب مثلا على جاكاراندا ما كتبش بمنطق الشكر ولا فلا، كان مقال جدلي، حاول انه يجادل في مساله ربما انكاري انا كمخرج لمساله ما بعد الدراما في جاكاراندا، وهو يقول لي لا راه العمل نتاعك ما بعد درامي. فلهنا ربما
0: ولماذا انت كنت تنكر ذلك؟
1: انكر لاني لما اشتغل ما بعد الدراما اي ما نعتبر اني في الدراما،
0: أي لكن الدراما. لكن النص النقدي هو
1: نص هذا هو معناه هي كان جدل معرفي، حتى تواصل حتى من بعد كيفيف مع دكتور محمد سيف، معناها تقريبا اهم الكتاب والنقاد ان كان في تونس او في في في في العالم العربي كتبوا على جاكاراندا، واعتقد انه اكثر عمل تكتب عليه اعتقد معناها تكتب عليه كتابات نقدية، مانيش نحكي في كتابات المتابعات الصحفية، نحكي في كتابات نقدية رسينا. يبدو لي انه جاكاراندا المدونة النقدية تكتبت عليه اهم مدونة واكثر مدونة معناها في السنة الثقافية او السنة المسرحية الاخيرة، فهذا من نجم كان يخلينا احنا نقول لي احنا في ثنية صحيحة معناها الفكرة اللي قلت لك عليها في الاول متاع انه انك تكتب تنتج عمل مسرحي في مستويات متعددة للفهم وللتفكيك، انه مستوى اول الساعة انك لازم تقدم حكاية واضحة ومفهومة
0: وهي حكاية يعني كيش يقولوا مركز نداء،
1: مركز نداء هو سنتر دابيل
0: مركز نداء اللي هو موجود بكثرة في تونس ومشاكله معروفة،
1: هذا تناول المسألة اللي هي مسألة عادية موجودة في الشارع التونسي، في كل عائلة تونسية تقريبا فيها هالإشكالية هذه متاع شكون خدم في مركز نداء لسنتر دابيل ويتورط، مش معناها يتورط انه يمشي باش يخت معناها مده معينه مده فتره قصيره نتاع 3-4-5 شهور
0: يلقى روحه سنوات،
1: يلقى روحه سنوات من ربما كلات له عمره
0: تاثيرات نفسيه صحيه،
1: هذا هو كيفاش هالشخص هذا اللي يدخل ربما بهويه معينه معناها وتتحول هالهويه هذه في في في في السنتر دابيل. الحكايه ايضا تستمد روحها من من من من كلاسيكيه هاملت لشكسبير ايضا وتنزيلها على الواقع التونسي، هي ربما قراءه اعاده قراءه للواقع التونسي خلال العشريه الاخيره، انطلاقا من عائله مالكه لهالسندر دابيل هذايا، في بعد ما توفى صاحب المدير العام لهال السندر دابيل شنو صار هالسندر دابيل هذايا اللي هو حس ما حطينا احنا هو منصه ربما لعلاقه تونس بالخارج ايضا، علاقتها التجارية والاستخباراتية
0: ليس الخارج معناه الواسع،
1: معناه الواسع
0: يعني الخارج الأوروبي والخارج اللي هما مثلا الدول المجاورة
1: هو عربية زي هو كما قلت لك هو منصة اللي بالنسبة لنا معناها في الخيال متاعنا في الخيال المسرحي متاعنا حطيناه هو نقطة معناها التقاء بين الخارج وتونس كما قلت إن كان اقتصاديا أيضا استخباراتيا أو غيره، ف ما ينجمش يكون هالفضاء هذايا معناها غير حامل لفكرة النص في تعدد الشخصيات المتنوعة من المدير للعساس الغيره، المنطوق اللي هو منطوق ما حاولنا نشتغله على المنطوق معناها الحقول الكلامية المتعدة في تونس معناها من القصرين الكيف القفصة للعاصمة، أن يكون أيضا سجلات القول مختلفة في, في, في, في, في النص.
0: نزار ذكرتني بالمنطوق، يعني هناك أراء قالت أنه المسرحية كانت تتطلب طبعا أراءهم، لكن خلينا نسأله لك وماهوش انتقاص من شأن الفنانين، لكن المسرحية كانت تتطلب جيش خلينا نقوله للممثل، معنى الدور فيه كلام وفيه يعني فيه أعصاب ونفسية وغيره طريقة أداء وغيره، كانت كان من يعني كانت نجم تكون عند ممثل عنده هكا تجربة أكثر.
1: هو جل الآراء هذه اللي هي ربما كانت موجهة للعرض الأول العرض الأول اللي هو طبعا كما حكيت
0: انا ولا مزدت كي سمعت وين الرأي الجمعة
1: هو هذا كبيدو اللي يتفرج مع وجه يتفرج ربما يبقى عنده هالفكرة ذيك اللي أي ممثل على الأقل في تجربتي المتواضعة أنه اشتغلت حتى مع ممثلين معناها في مسيرتهم كبيرة أي ممثل في العرض الأول يكون فما نوع من الارتباك ربما نوع من الأخذ والرد في علاقة بالـ بالـ بالـ بالنص خاصة بالنص فيظهر ربما بين ظفرين الضعف لكن يبدو لي توا الممثلين في جاكاراندا من تمرسوا متمكنين جدا لدرجة أني أنا ما عادش ربما نوجه برشا ملاحظات توا معناها حاجات هكا بسيطة جدا هما خاطر سيد احنا نقول أنا تعجنوا مع النص متاحهم النص متاحهم الديبلاسمون الشخصيات ما سيد ملكهم هما يبدو لي أنه هذا دعوة أيضا نرجع للحمامات دعوة للناس جي اللي ربما اقتصرت مشاهدته على العرض الأول يعاود يرجع يتفرج في الحمامات باش يشوف معناها العمل كيفاش نضج العمل كيفاش تطور في كتابته الإخراجية في كتابته أيضا الدرامية أيضا في عمل أيضا في عمل الممثلين اللي بصراحة معناها سبع ممثلين بالنسبة لي من أهم توا موجود في الساحة المسرحية التونسية الممثلين الموجودين توا في جيشهم في تبنيهم المشروع في تقديمهم في تضحياتهم معناها خاطر توا احنا نعرفوا معناها ممثلين الأولاد جاكاراندا معناها الناس كل عرض جيت تبرر راهو ثلاثة وأربعة أيام قبل كل عرض اللي توا هذايا وبرشا مسرحيين يسمعوا فيها صعيب على الآخر معناها ممثلين يكملك العرض الأول اللهم فما عرض مهم تاع ايام قتاج مسرحيه يرجع يبرف معك حصه اثنين باقي قلت له نهار
0: العرض انتما ديما تبرف
1: احنا في كل عرض فما اقل حاجه فما ثلاثه ايام معناها ثلاثه برايف قبل كل عرض فصعيب تلقى هالنوعيه الممثلين هذوما على هذاك نقول لك راهم من اهم ما موجود خاطر ماهوش فقط اداء فقط الممثل توا
0: التزام
1: ايضا
0: فكره
1: التزام وعقليه ورؤيه اللي هو ايش يحب يعمل كيفاش توا خدمته بقطع النظر على كل المسائل الاخرى الماديه والشهره وغيره لا الناس تحب تطور خدمتها الناس بالنسبه لها جاكاراندا هي فرصة لأنه يشتغل فرصة أنه يقدم روحه ويختبر روحه كممثل
0: نعم هو كان تكوين زي بالنسبة لهم يعني في بدايتهم وحتى يعني ربما اللي عنده تجربة والاثنين أنه لأنه مسرحية وقدمت في مهرجانات مهمة وإلى آخره فما عروض أخرى غير الحمامات
1: أما قفصة يبدو لي نهار 12 أوت مهرجان قفصة الدولي 12 أوت وفما مهرجان الرباط سوسة آخر أوت مع ساق ما نعرفش بالضبط التاريخ وقتاش هذوما الموجودين تو كما تعرف أنت خاطر تو سماح احنا ملف وما حكيناش فيه هك تشوف مهرجانات الدولية الكبرى حال البيبان الوان منشو بغثها وسمينها وهذا عيب كبير
0: المهرجانات الدولية
1: التونسية الكبيرة خاطر كانت العروض هذه تتقدم ربما في مهرجانات محلية ولا كذا تنجم هكا تطول مثالش معناها هكا تسكر عين وتحل عين اما توا شفنا معناها مهرجانات
0: اما هو فما تحسن شوي
1: وين تحسن
0: لانه جيت فما فترة فماش عروض جماعية على الاقل الان فما بعض مثلا فما الهيري بيت فما جاكاراندا فما هوما فما كهو
1: اي لكن عرض لكن وين
0: فما روضة العشيق
1: وين نحي الحمامات نحي الحمامات وين معنى إذا كان نلقى ستة عروض
0: صحيح
1: معنى فيهم عروض لو سماح لو واحد ساعات باش ما يحب فما حديث ما يحبش يدخل فيه خاطر يترفع عن الحديث فما عروض مجهولة أصلا تعملت
0: في أسبوعين
1: واليوم مبرمجة
0: صحيح هي في موجودة في كل
1: مهرجان يعني معنى عيب كبير علاش نتكلم هكا ومن حقي نتكلم هكا خاطر هذوكم يخصوا بشخص من فلوس وزارة الثقافة هذا علاش نتكلم أنا لو كان جات مهرجانات هذه تشتغل على الشباك وتشتغل ربما على خارج مسار التمويل العمومي ما عنديش حق نتكلم اما ما دام العروض هذيك باش تخلصها وزارة الثقافة من المال العام فمن حقي اني نتكلم خاطر الناس هذوك يقول لك انا ما ناخذش في دعم الدولة ونشتغل على الشباك ونشتغل ذاتي في حين ما مش صحيح وياخذ في دعم مقنع مع عند الدولة مع عند وزارة
0: من خلال المهرجان
1: طبعا نعم. خاطر عروضهم الناس هذوما ب 12 مليون ب 14 مليون
0: فما أكثر.
1: فما أكثر اللي ما ياخذهاش عرض مسرحي جماعي فيه 8 و9 ممثلين
0: وهيت زاد نحكيو في شنو عرض الوان شو اعطيني المحتوى
1: المحتوى
0: يعني شنو المحتوى اللي قاعد تقدم فيه اللي هو محتوى يتغير حسب المهرجان وحسب الجمهور
1: وحسب النهار تذاكر اللي كيف ناسيونال ربح ولا خسر معناها فما وضعية هذه كما حكيت لك زاد وضعية زاد ملف ايضا ضر بالمسرح التونسي ضر خاطر قبل تعرف على الاقل وانا صغير نعرف المسرح نعرف عبد القادر المقداد كيفاش كانت مسرحياته الدور نعرف فرقة مدينة تونس كيفاش كانت مسرحياته
0: اليوم نشوفوا حتى مسرحية الحلم للفضل الجعايبي
1: مش موجودة
0: سنة يعني وهذا غريب صراحة يعني تو مسرحية كبيرة مهمة للفضل الجعايبي وجليلة بكار ومش موجودة
1: انا نسمع في مدير مهرجان
0: وبرشا مسرحيات اخرين مهمين زاد
1: انا نسمع في مدير مهرجان دولي زاد كبير يقول ما جانا حتى ملف المسرحية الجماعية
0: كيف
1: فأنا معناها بالحق حشمت باش نكتب له ونقول له أنا واحد من الناس بعث لك ملف جاكراندا مثلا بالحق معناها كعين عينك في الندوة الصحفية تاع مهرجانه كيسألوه قالوا راه فما برشا عروض هذه شو اسمه
0: وين
1: ما نشوف وين المسرح الجماعي هاي فما عروض مهمة تونسية مهمة قالوا ما جانا حتى ملف مسرحية جماعي هو
0: معناها يعني أمر يدعو إلى سبب
1: ايه
0: حقيقة ملاحظة في محلة ومنعش إلى متى باش توصل هذا لأنه كل مهرجان تقريبا في 4 أو 5 واللي هو أعطيه فرصة نوعه يعني احنا متفقين لكن أعطيه فرصة زادة للمسرحيات اللي هي مدعومة من الدولة
1: ايه سماح الناس هذوما ما يدعوا انهم عندهم النجوميه والجماهيريه يكري المسرح يخلي له مهرجان نهار ويحل الشباك
0: فقط
1: واضح ما هو يمن بالشباك ويمن انه عامل نجوميه ويخدم لها وكام وراه واش كامل يخدم يعطوه نهار يكري فيه المسرح بالعكس يولي مول هو المهرجان
0: شكرا لك المخرج نزار سعيدي نورتنا ويعطيك الصحة وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح للحديث بقية أكيد مازلنا مع جاكراندا ومع أخبارها ومع الأعمال الجديدة أيضا إن شاء الله في المستقبل شكرا لك محمد أمين البوبكري من أمام الميكروفون سميح قزالة أحييكم نلتقي غدا في حدود الساعة 3 مساء في برنامج حديث المسرح إلى اللقاء
2: منوعة الأحد.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
5: راديو كولتورال نقطة .com.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟
8: وين أنتي؟ وين هي؟
9: على طريق الإبداع،
10: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
9: دربة مع فؤاد الجرجوري.
11: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع، رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
12: أهلا وسهلا ومرحبا.
11: نرحب بكم وبكنا على موجاتنا في هذا التوقيت على موجات صوت ردة الحياة، لي نرافقكم في رحلة في عوالم محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
12: اخترت نصا عنوانه القلم الأصفر، أما كاتب النص فهو عبد الباسط عزوز.
11: إطلالة البداية، إطلالة البداية. نص اليوم إذن يحمل عنوان القلم الأصفر لصديق البرنامج الكاتب والفنان المبدع عبد الباسط عزوز. وكالعادة دكتور فؤاد، قبل أن ننطلق في غوصنا في عوالم النصوص، نأخذ فكرة أولية حول النص وصاحبه في هذا ركن إطلالة البداية.
12: نتحدث أولا عن كاتب هذا النص، نتحدث عن عبد الباسط عزوز، الذي يمكن أن نقول في شأنه إنه فنان شامل. نقول هذا لأن عبد الباسط عزوز رسام بارع، وهو موسيقي عازف أيضا، وهو إلى هذا كله أديب قصاص. هو إذن فنان بهذه الصورة من الشمول. وقد مضى علينا زمن في هذا البرنامج أستاذ عروسية لم نتناول فيه بالحديث عن إنتاج عبد الباسط عزوز، لذلك فنحن نرحب به بمناسبة نظرنا في نصه الجديد هذا الذي سماه القلم الأصفر. ونشكر لعبد الباسط عزوز دائما أنه حريص على أن يجعل من برنامج على طريق الإبداع رفيقا له في رحلته الإبداعية. أهلا وسهلا إذن بعبد الباسط عزوز، وعلى هذا الأساس سيكون حديثنا عن نصه القلم الأصفر. لكن قبل ذلك لابد من الاطلاع على هذا النص، ولا بد من الاستماع إليك أستاذ عروسية، وهذه هي عادتنا في هذا البرنامج، لابد من الاستماع إليك، إذن لتتفضلي بقراءة هذا النص.
11: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى. القلم الأصفر. كان الطقس باردا مثل النهايات. المدرس الذي يصاب كل شتاء بنزلات البرد والحنين يخفي ارتجافه على تلاميذه الذين على النقيض منه كانوا يرتجفون على نحو واضح وجلي، بل استعراضي لا يخلو من رغبة في استعطاف مدرسهم وإثارة مشاعر الشفقة لديه واستجداء دفء لا يملكه. تساءل كيف سيستهل الدرس وتلاميذه على هذه الحال؟ تصفع صياط البرد جلودهم الغضة، فيكادون يتحولون إلى تماثيل جليدية أمام عينيه. يواجهون قسوة الشتاء وجبروته بأسمال بالية وملابس فضفاضة لا تناسب حجم أجسادهم ولا تلتصق بها لتدفئها وتمنع سكاكين البرد من التسلل إليها وتجريحها. والغالب على الظن أن هذه الملابس القديمة قد انتقلت إليهم مهترئة مرقعة من إخوتهم الذين يكبرونهم سنا بعد أن اضيقت عليهم. ما الذي سيدرأ عن هؤلاء العزل سكاكين الشتاء ولا ذكريات جميلة تدفئ داخلهم ولا حنينا للقاءات قديمة على أرصفة مبللة توقعها الخطوات المرتبكة، ولا رسائل حب تفترشها قلوبهم عندما يؤذيها البرد، ولا قبلات غابرة عابرة تؤثث ذاكرتهم المرهقة مسروقة تحت فانوس شحيح الضوء في منتهى زقاق مظلم. خطر له خاطر، خذوا ورقة بيضاء وقلما أصفر وارسموا شمسا. انغمس التلاميذ في الرسم بأصابعهم الصغيرة التي تقيح بعضها من أثر الصقيع ولم تعد قادرة حتى على مسك القلم، وبحث منه وتشجيع ارتسمت شموس عديدة على الأوراق، بعضها كبير الحجم تحتل دائرته أغلب مساحة الورقة، وبعضها الآخر صغير تكاد تضيع دائرته بين تموجات الأشعة الطويلة الكثيفة. كان يتمشى بين الصفوف ببطئه المعهود ولا ينثني يحثهم على التلوين، وكلما اقترب من أحدهم إلا وأمره بالتكثيف من الأصفر. أترك الأصفر ينطق، أريد أن تلمسه العين وتسمعه الأذن ويحتفل به القلب ولا ترأف بالقلم. اتضحت ملامح الشموس وعج القسم بها، كل يري الآخر شمسه، إنهم يتيئون بعضهم بعضا دون أن يعلموا، فبعضهم يري شمسه لجليسه، وبعضهم يلقي بها إلى صديقه الجالس في منضدة بعيدة عنه ويتلقى شمسا من آخر. شمس هذا تدهش ذاك بأصفرها الآسر، وشمس ذاك يجهر أصفرها بصر هذا. لم تعد تعرف شمس من عند من، ولا شمس من أدفأت من. سر الدفء في أوصالهم وكفوا عن الارتجاف. الشموس تتجول بين المنضدات والقلوب والأجساد، الشموس تتطاير تتناثر ترقص على موسيقى وإيقاع احتكاك الأقلام الصفراء بالورق. غزت الشموس الفصل لكأن زمن الشمس الأم قد ولى، تلك التي تشرق وتختفي بمزاجها كما يحل لها ومتى يروق لها. أما النوافذ فكانت متواطئة مع البرد، محاولة بصمتها الثقيل من خلال ما يرى عبر بلورها من غيوم وسماء رمادية وشوارع خالية، تذكيرهم بأن الجو بالخارج على عكس ما يتخيلون، بل على عكس ما يشعرون وهم يصنعون شموسهم الصغيرة هذه ويلاعبونها ويعبثون بها، وعلى عكس ما زرعه فيهم المدرس من دفء وهمي خلال هذه الدقائق الأولى من الحصة. وعندما أمرهم المدرس بإلصاق شموسهم على البلور المحاذي لكل منهم انتكست النوافذ المتواطئة. انطلق المدرس يدور ويراقب نتيجة عملهم المعلقة على النوافذ، شموس مترعة بالأصفر كأن لا لون آخر في هذا الكون سواه. توقف بغتة، شمس واحدة كانت شاحبة وكان أصفرها خجولا باهتا. استغرب المدرس كيف أنه لم ينتبه إليها أثناء مراقبته لهم وهم يعملون. وحين سأل صاحبها عن سبب ذلك، أجابه الطفل بصوت خافت واثق ولكن بنظرة منكسرة: خفت أن يذوب قلمي الأصفر يا سيدي، فأبي عندما جلب لي الأدوات المدرسية أول السنة أمرني بأن أحافظ عليها، وحذرني بأنه إذا أتلفت قلما واحدا سوف لن يشتري لي آخر حتى نهاية العام. ثم وكأنه قرأ ما دار في ذهن مدرسه، أضاف وهو يمسك بقلمه الأصفر مطبقا عليه راحته الصغيرة التي تكاد تختفي تحت الكم الواسع لقميصه، بل قميص أخيه الأكبر، مدنيا القلم ناحية صدره كأنه يحميه من شخص ينوي افتكاكه منه. اطمئن يا سيدي، فأنا أشعر بالدفء الآتي من شموس أصدقائي. الإمضاء عبد البسط عزوز.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية، فقد قرأت هذا النص كما يجب أن تقرأ النصوص. وقلت في هذا البرنامج أكثر من مرة إن القراءة حين نتقنها تضفي على النص الذي نقرأ أبعادا أخرى لعلها لا ترى فيه إن اكتفينا بالقراءة البصرية. هذا هو إذن نص القلم الأصفر لعبد الباسط عزوز، وهو في تجليه الأول يبدو قصة من تلك القصص التي تساق إلى الأطفال وتصاغ لهم، ففي النص ما فيه من البراءة، وفي النص ما فيه من امتزاج الخيال بالواقع، وفي النص كذلك عالم كامل فيه وصف لبؤس الأطفال، لأن الأطفال قد يكونون في حالة بؤس في بعض الأحيان، وفي النص تصوير للأطفال في عالمهم ذاك وهم يتحدون الألم والفقر والخوف والذعر. هذا هو النص كما قلت في تجليه الأول. عماد النص وعماد الحكاية فيه درس يتم في صباح شتوي باردا، يواجه فيه التلاميذ الصغار غائلة البرد وسطوته، لكن معلمهم، وكان معلما بارعا يتقن صناعته كما يقال، لكن معلمهم البارع ذاك ينجح في توفير الدفء لهم بما يصطنع من حيلة لطيفة في منتهى اللطف، وهي في الوقت ذاته تنم عن دراية نفسية وبيداغوجية متوفرة لدى هذا المعلم. هذا هو إذن النص شكلا ومضمونا، ومدخله عنوان سماه عبد الباسط عزوز القلم الأصفر.
1: القلم الأصفر إذن هو عنوان هذا النص وهذه القصة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. طبعا عند القراءة الأولى للعنوان لا يمكننا أن نتبين طبيعة أو موضوع هذه القصة إلا بعد أن نغوص في عوالمها وخفاياها. القلم الأصفر إذن عنوان اختاره عبد الباسط عزوز لنصه هذا، هل من قراءة أولى لهذا العنوان دكتور فؤاد؟
0: ما نقوله بشأن العنوان هو أنه يزيد القصة تجذرا في عالم الأطفال والتلاميذ والفصول الابتدائية، وإذن هو يؤكد ما بدا لنا لأول وهلة من أمر هذا النص ومن طبيعته حين قلنا إنه من قصص الأطفال. على هذا النحو إذن نستقبل هذا النص، وعلى هذا النحو يوجه العنوان قراءتنا له. ومع ذلك بالإمكان أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال: هل النص هو فعلا من قصص الأطفال البريء الساذج الذي نتفاعل معه حين نكون صغارا ثم ننصرف عنه حين نكبر وتتقدم بنا السن؟ هل النص فعلا من هذا النوع فحسب، أم هو بالفعل كذلك لكنه مع ذلك أكثر من ذلك؟ نطرح هذا السؤال ونحتفظ به ونحاول أن نجيب عنه بعد أن نسيح في هذا النص، وبعد أن نتجول في أرجائه، وبعد أن نتبين أبعاده وأغواره كما يقال.
1: إذن سنحاول أن نقوم بذلك دكتور فؤاد من خلال تقصي مختلف معانيه ومضامينه، وننطلق معك إذن في هذه الرحلة، رحلة اكتشاف قصة القلم الأصفر كما صاغها لنا عبد الباسط عزوز،
0: وكما بناها عبد الباسط عزوز، وكما هندس معمارها عبد الباسط عزوز.
1: تماما.
0: فللنصوص معمار، والكاتب في ذلك السياق ليس إلا مهندسا يشكل معمار نصه. بنية هذه الحكاية تقوم على 4 مراحل تتخللها 3 منعطفات. أما المرحلة الأولى فمشهد يبنيه الوصف ويشكل داخله جملة من الصور. قوام المشهد مدرس وتلاميذ صغار في فصل في صبيحة يوم شتائي، برده قارس لاذع. الحركة الرئيسية في هذا المشهد هي الارتجاف، فالمعلم يرتجف من شدة البرد والحنين، والتلاميذ يرتجفون من شدة البرد ورثاثة الثياب بسبب الفاقة والفقر وبؤس الحياة وتعاستها، وبسبب غياب الدفء المادي والمعنوي. حياتهم باردة بأتم معنى الكلمة، حسا ومعنى كما يقال. هذه هي المرحلة الأولى في الحكاية. نتحول منها إلى مرحلة ثانية بفضل منعطف، وهذا هو دور المنعطفات في الحقيقة وفي الخيال معا. المنعطف يتيح لنا أن نخرج من سبيل لندخل سبيلا آخر. المنعطف تمثله الجملة التي قال فيها السارد: خطر له خاطر، ثم أمر: خذوا ورقة بيضاء وقلما أصفر وارسموا شمسان. هذا هو المنعطف الذي سيمكننا من دخول المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثانية مشهد الرسم الذي نراه، ونرى فيه التلاميذ وقد أقبلوا على ورقاتهم البيضاء يرسمون فيها شموسا بقلمهم الأصفر، ونرى المعلم يجول بين الصفوف ويراقب ويوجه ويأمر ويحث ويوصي كما يفعل المعلمون بصفة عامة. تنتهي المرحلة الثانية فنمر إلى المرحلة الثالثة. وما كان بالإمكان أن نمر من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة لولا المنعطف الثاني، فالمنعطف الثاني هو الذي يتيح لنا هذا الأمر.
1: فيما تمثل هذا المنعطف دكتور؟
0: في قول الساردي: اتضحت ملامح الشموس، أي انتهى مشهد التصوير. في المرحلة الثالثة يطلعنا السارد على آثار الرسم وانعكاساته على التلاميذ، فقد نشأت في القسم حركة وحيوية عقب مشهد الرسم، وأخذ التلاميذ يتبادلون الشموس وكلهم معجب بما فعل الآخر، فإذا بالحركة والفرحة والبهجة والتفاعل، إذا بذلك كله يشيع في القسم طاقة وحرارة تغلبان البرد وتمنحان التلاميذ ما هم في حاجة إليه من الدفء. هذا ما حدث. نتحدث عن المرحلة الثالثة. كان المشهد مشمسا بأتم معنى الكلمة، مؤثثا بالشموس، حين عمد التلاميذ إلى إلصاق صور الشمس التي رسموها على نوافذ القسم، فتحدوا بذلك برد الطبيعة في الخارج. انتصروا على البرد، انتصر التلاميذ على البرد بفضل حيلة معلمهم، بفضل حنكة معلمهم، لأن من الحيلة ما هو في صميم الحنكة والخبرة وحسن التصرف. يعترضنا في النص بعد ذلك المنعطف الثالث، فيأخذنا إلى طورا آخر من أطوار الحكاية، يدخلنا في ثنية أخرى من ثنايا الحكاية. يتم ذلك بفضل جملة جاءت في السرد، قال فيها السارد يتحدث عن المعلم: توقف بغتة، شمس واحدة كانت شاحبة وكان أصفرها خجولا باهتا. بهذه الجملة ندخل المرحلة الرابعة والأخيرة من الحكاية.
1: نعم، ماذا سنجد في هذه المرحلة الأخيرة من الحكاية دكتور فؤاد؟ كيف سيختم عبد الباسط عزوز سرده هذا وحكايته هذا؟
0: من حكاية الشموس المتوهجة، من حكاية الشموس الوهمية في حقيقة الأمر، تلك التي بعثت في القسم دفءا وحرارة، من تلك القصة يأخذنا السارد إلى قصة أخرى، هي قصة شمس باهتة لا دفء ينبعث منها لأنها باهتة، رسمها تلميذ فقير. هذا التلميذ الفقير لم يشأ أن يستهلك قلمه الأصفر أكثر مما يجب، كان حريصا على عدم استهلاك قلمه في تصوير الشمس مثلما أمر المعلم بذلك. فبدت شمسه ضعيفة، شعاعها ضعيف باهت، وحرارتها تكاد تكون منعدمة، وللتلميذ في ذلك عذر، وعذره أن أباه أوصاه حين اشترى له الأدوات المدرسية في مطلع السنة، أوصاه بأن يحافظ على أقلام الزينة لأنه سيستعملها على امتداد السنة، فإن هو استهلكها أو استهلك واحدا منها قبل نهاية السنة فسيبقى بدون قلم زينة أو بدون أقلام زينة. لاحظي هذه الصورة المعبرة على الصراع مع الفقر،
1: تصويرة للبؤس وللفقر لكن بطريقة بسيطة وجيزة يعني وبليغة.
0: لا شك في هذا. نعم. هذا ما سنعلق عليه بعد حين. خشي التلميذ الفقير على قلمه من أن يفنى في رسم الشمس، فحافظ عليه وله في ذلك حجة. ما الذي يجبره على إفناء قلمه والحال أن الدفء يأتيه من شموس أصدقائه؟ فهو في منطقه الطفولي العفوي البسيط ذاك حل المشكلة من جهتين، مشكل الدفء ومشكل المحافظة على القلم الأصفر. وبهذا تنتهي القصة. نفرغ من قراءة هذه الحكاية فنعود إلى طرح السؤال. لا تنسي ذلك السؤال أستاذ عروسية، ذاك الذي توعدنا على أن يظل معلقا في انتظار أن نعود إليه، وها نحن استكملنا الحديث عن هذا النص وها نحن نعود إلى ذاك السؤال: هل القصة فعلا قصة أطفال؟ هي كذلك لا شك في هذا، لكنها أكثر من ذلك لا شك في هذا أيضا. كذلك هي ليست قصة بسيطة، هي ليست قصة لا عمق فيها، هي قصة بعيدة المعنى والدلالة، وسنعود إلى هذا بمزيد من التعليق في قادم الحديث عن هذا النص.
1: نعم، في انتظار عودتنا إلى هذه المسألة دكتور فؤاد، تعودنا أن نتناول النصوص ليس فقط من جانب المعنى والمضمون لكن أيضا من جانب الصياغة الفنية، فكيف صاغ عبد الباسط عزوز نصه هذا؟ كيف رسم ملامح هذه الحكاية؟
0: هذا هو مربط الفرس أستاذ عروسية، الصياغة الفنية هي مربط الفرس فيما نتناوله من نصوص أدبية في هذا البرنامج. الأدب لا يعرف بما يقول، الأدب يعرف ويميز ويشار إليه وتتبين طبيعته من خلال الأساليب التي يصاغ بها الكلام، التي يصاغ بها القول والتعبير. وإذن السؤال في الأدب وفي الفن عموما ليس ماذا قال وإنما كيف قال، هذا هو السؤال وذاك هو مربط الفرس كما قلت هذا منذ حين. من الناحية الفنية الصياغة صياغة قصصية، النص قصصي ما في هذا شك. والأركان القصصية متوفرة، الإطار الزماني، الإطار المكاني، الشخصيات، الأحداث، المفاجأة، التشويق، كل الأدوات اللازمة لصياغة حكاية متوفرة في هذا النص. ونعرف أن عبد الباسط عزوز ماهر في اللعبة السردية، نعرف هذا جيدا. أتجاوز الحكاية إلى مستوى السرد، ولعله من المفيد أستاذ عروسية أن نذكر بأن النقاد لا سيما المحدثين منهم اهتدوا إلى شبكة تحليلية للخطاب السردي، اهتدوا إلى نسق تحليلي للخطاب السردي. تتمثل الشبكة ويتمثل النسق في تناول الخطاب السردي بحسب ثلاثة مستويات، والأمر هنا نظري منهجي، لأن النصوص حين ننظر فيها لا نتبين هذه المستويات في واقع تلك النصوص، لا، إنما هو تصور منهجي نظري كما قلت. المستوى الأول مستوى الحكاية بشخصياتها، بأطورها المكانية والزمانية، بكل ما يلزم الحكاية من أدوات. المستوى الثاني مستوى الخطاب، أي اللغة التي نصوغ بها تلك الحكاية. والمستوى الثالث هو مستوى السرد، أي الأسلوب الذي تقص به تلك الحكاية وتسرد به تلك الحكاية. لذلك أريد أن أتوقف قليلا عند مستوى السرد.
1: ما الذي يميز سرد عبد الباسط عزوز؟
0: عبد الباسط عزوز لا دخل له في النص إلى حد الآن. عبد الباسط عزوز هو الكاتب. عبد الباسط عزوز هو الكائن الحقيقي الذي يحمل اسما ولقبا وله بطاقة تعريف وطنية، كذلك كسائر الناس الذين يعيشون في واقعنا التونسي وفي الواقع بصفة عامة. الكاتب كائن حقيقي، كائن يعيش ضمن الإطار التاريخي والإطار الجغرافي في الوقت نفسه.
1: فإذا نحن نتحدث عن السرد، إذا
0: نحن نتحدث هنا عن عالم النص. وعبد الباسط عزوز لا وجود له في عالم النص بصفة مباشرة. له وجود
1: أكيد.
0: وله فعل، بل هو الفاعل.
1: نعم.
0: الحقيقي، بل هو المدبر الأكبر لهذه اللعبة السردية، هو كاتب القصة، هو كاتب النص. سنصل إليه بعد حين. عبد الباسط عزوز نتحدث عن السارد، أي ذلك الكائن الورقي الذي يتحدث داخل النص، وهو من صنع عبد الباسط عزوز لا شك في هذا. ما له علاقة بالورقة وبالنص وبعالم النص، كل ذلك من صنع عبد الباسط عزوز لا شك في هذا. السارد إذن في النص يبدو محايدا، ينقل الأحداث، يصورها، لكن أمره يفتضح من خلال خطابه الذي يصوغ به الحكاية. السمة البارزة في خطاب السارد هي الوصف، هو يصف الإطار الزماني، كان الطقس باردا كالنهايات، حاولي أن تفهمي. ففي الأمر نسق استعاري وتشبيه غريب بالقياس إلى التشبيه التقليدي المعروف. وصف الإطار المكاني، الأرصفة المبللة، الخطوات المرتبكة، وصف الفانوس شحيح الضوء في منتهى زقاق مظلم، وصف حالة المعلم، الارتجاف البدني، الارتجاف النفسي، كان في حالة حنين، وصف التلاميذ وهم يرتجفون كذلك من وقع البرد، وصف التلاميذ في مشهد الرسم، وصف أصابعهم الصغيرة المتقيحة من أثر البرد، وصف الصور التي رسمها التلاميذ، وصف مشهد التلاميذ وهم يتبادلون الرسوم، وما إلى ذلك، وصولا إلى حالة التلميذ الذي خاف على قلمه من الذوبان. هذا الوصف يطلع به السارد، وهو ظاهرة تشكيلية بارزة في النص. ما نستنتجه من هذا هو أن هذا السارد يتقن فن الوصف المادي والمعنوي والنفسي، ويحتفي بالتفاصيل ويصورها. لكنني قلت منذ حين إنه سارد يبدو محايدا، لكنه في حقيقة الأمر ليس كذلك. طريقة وصفه التركيز على الجانب الاجتماعي، على جانب الفقر، على جانب البؤس، على جانب الألم، كل هذا يخلق منه صورة نفهم من خلالها أنه متعاطف مع

0: في الأرض.
1: في الأرض. نعم.
0: وللكاتب فرانس فانو كذلك كتاب مشهور سماه لداني دولاتير وتعني المعذبين في الأرض. ما دمنا في مستوى الخطاب الذي يتلفظ به السارد، لابد من الإشارة إلى ما يتخلل خطاب السارد من ظاهرة استعارية لافتة. ما أكثر ما يستعمل عبد الباسط عزوز الاستعارة في هذا النص؟
1: نعم، خاصة عند وصف الأجواء ووصف التلاميذ كذلك.
0: لا شك في العديد من المواطن وفي العديد من السياقات. بطبيعة الحال أستاذ عروسية تعرفين وأعرف معك أن الاستعارة تزيد في الطاقة الإيحائية المتوفرة في النص وتزيد في قدرته التأثيرية، هذا معروف. أسوق بعض الأمثلة لذلك. جاء في السرد أيضا حديثه عن نزلات البرد والحنين. هل للحنين نزلة عادة؟ لا، وإذن هي استعارة من نزلة البرد. يقول السارد متحدثا عن قلوب الأطفال الصغار تفترشها قلوبهم، هل القلوب تفترش؟ يتحدث عن القبلات العابرة الغابرة، هل يمكن أن تكون القبلات عابرة وغابرة؟ أترك الأصفر ينطق، هل اللون ينطق؟ أريد أن تلمسه العين، هل العين تلمس؟ الشموس تتجول، تتطاير، تتنافر، ترقص، كل هذه الأفعال هي استعارات. أفعال أسندت إلى الشمس وعادة لا تسند إليها. وهذا هو دور الأدب، هذا هو دور الإبداع الفني، أن يقيم علاقات جديدة بين الكلمات لم تكن موجودة من ذي قبل. يقول النوافذ كانت متواطئة، هل النوافذ تتواطئ؟ عادة الذي يتواطئ هو الكائن الحي، لأن التواطئ يقتضي الوعي، يقتضي أعمال الفكر. ظاهرة أخرى في الخطاب أستاذ عروسية، في خطاب السارد، ظاهرة لافتة هي الأخرى، ظاهرة مهمة هي الأخرى، بل أعتبرها من أهم الظواهر الإبداعية في هذا النص.
1: ما هي هذه الظاهرة؟
0: أتحدث عن تلك الظاهرة التي بها يتداخل الواقع مع الخيال ويتمازجان، فنمر من الواقع إلى الخيال ونعود من الخيال إلى الواقع دون إحساس بذلك، كأن الخيال يصبح واقعا وكأن الواقع يصبح خيالا، يتوحد هذا بذاك. هذا معروف فيما يسمى النزعة الفانتاستيكية في الكتابة، في الكتابة الأدبية. وفي هذا النص حضور لافت لهذه النزعة، وهذا أضفى على النص كما قلت ما أضفى من الحيوية، وأضفى عليه ما أضفى من الإيحاء ومن التأثير، لا شك في هذا. هذه الظاهرة الفانتاستيكية، هذه الظاهرة التي يتداخل فيها الخيال مع الواقع وبه، تتمثل خاصة في مشهد تبادل التلاميذ لرسومهم. أقرأ على سبيل المثال قول الساردي: اتضحت ملامح الشموس وعج القسم بها، كل يري الآخر شمسه، إلى غير ذلك إلى غير ذلك، إلى حد قوله الشموس تتجول بين المنضدات والقلوب والأجساد، الشموس تتطاير، تتناثر، ترقص على موسيقى وإيقاع احتكاك الأقلام الصفراء بالورق، غزت الشموس الفصل لكأن زمن الشمس الأم قد ولى. لاحظ هذا المشهد، مشهد كأنه سحري، كأن الخيال أصبح فيه واقعا بالفعل، أصبحنا نرى الشموس وهي تتحرك وهي ترقص وهي تتفنى وهي وهي وهي وهي. وقلت هذه هي الطريقة في القص، أفت على النص ما أفت من الحركية ونمت فيه طاقته الإيحائية والتأثيرية، ما في هذا شك. إذن بمثل هذه الصياغة شكل عبد الباسط عزوز نصه هذا. رأيتني أستاذ عروسية أنني عدت إلى عبد الباسط عزوز، فما كنا نصف من العوالم وما كنا نعلق عليه من الصياغة الفنية وما كنا نتحدث عنه من حكاية، كل هذا

0: وراءه صانع ماهر كاتب قصاص اسمه عبد الباسط عزوز. هكذا نخرج من عالم الورقة ومن عالم النص لنعود إلى عالم الكتابة، لنعود إلى لحظة الكتابة، وسيد هذه اللحظة الكاتب، وكاتب نصنا اليوم هو الفنان القصاص عبد الباسط عزوز.
1: نكتفي بهذا القدر من تناول هذا النص، نص القلم الأصفر لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. لنتوقف الآن دكتور فؤاد عند استراحة غنائية، نعود بعدها مباشرة مع ركن في الميزان، وفي هذا الركن كما عودنا مستمعينا ومستمعاتنا نتوقف عند بعض الملاحظات التقييمية أو التقويمية، ثم نختم لقائنا في ركن منتهى المطاف. لكن في البداية نستمع إلى هذا النغم ثم نعود معكم، ابقوا معنا لتغادروا موجات صوت رت الحياة.

0: في الميزاني. إذن سنضع النصوص الآن مستمعينا الكرام، وكالعادة الدكتور فؤاد عودنا في هذا الركن أن يتناول هذه المحاولات الإبداعية بالتقييم والتقويم كذلك. فماذا رصد الدكتور فؤاد في هذه المحاولة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز، وما هي الملاحظات التي يمكن أن أتقدم بها إليه في إطار هذا الركن؟
1: في إطار الحديث عن الصياغة اللغوية في هذا النص، أشير إلى أن عبد الباسط عزوز يحسن استعمال اللغة العربية بصفة عامة، لا شك في أن له دراية بها، ولا شك في أن له معرفة بقواعدها، ولا شك في أن له إلماما بأسسها وصياغها وأنساقها التركيبية، ما في هذا شك. لكن مع ذلك كأن عبد الباسط عزوز قد هزته نشوة السرد فلم ينتبه إلى بعض الاستعمالات التي يمكن أن نناقشه فيها، وهذه الاستعمالات متنوعة الطبيعة. فمن جهة التعبير على سبيل المثال، وجدت عبد الباسط عزوز يقول: تصفع سياط البرد جلودهم. بدا لي فعل صفع هنا في غير محله، وحتى الاستعارة بدت لي غير موفقة. لعله كان من الأفضل أن يقول بدل تصفع تلسع، خاصة أنه يتحدث عن السياط،
0: أو تجلد
1: أو تمزق أو تجرح أو تجلد. في مستوى اللغة وجدته يستعمل فعل ضيق، يتحدث عن الأسمال البالية التي ضيقت، أي يريد بذلك الحديث عن ثياب غير واسعة فهي ضيقة، فقال ضيقت. هذا الفعل كأنه غير موجود في اللغة، عليه أن يتأكد، عليه أن يتثبت. وكان بإمكانه أن يقول ضاقت أو تضيقت، هذان فعلان موجودان في اللغة. خطأ من جهة الرسم، يكتب سيدرأ أي سيمنع يحميه من كذا، يكتبها على الواو، وهنا الهمزة إذا تطرفت وكانت مسبوقة بفتحة تكتب على الألف، كما نكتب يقرأ أو كما نقول ملجأ على الألف. كان بالإمكان أن يرسمها على الواو لو كانت مسبوقة بضم. على سبيل المثال نقول التواطؤ، التواطؤ الهمزة هنا ترسم على الواو لأنها مسبوقة بضم، متطرفة في آخر الكلمة
0: ومسبوقة
1: بضم.
0: نعم.
1: أعود إلى التعبير، يستعمل لا ينثني يحثهم، وهو يريد أن يقول لا ينفكوا.
0: لا ينفكوا، نعم.
1: إذن لا ينثني كأنها في غير محلها، لا ينفكوا، لا يتوقفوا.
0: بهذا المعنى. نعم.
1: بهذا المعنى.
0: نعم.
1: يقول أيضا أريد أن تلمسه العين، لو قال أن تنبهر به العين، أن تلمسه العين، هو فكر في الاستعارة
0: أو تدركه.
1: لا يتحدث عن الانبهار هنا، السياق سياق تأثير شديد في العين، هذا هو السياق. فلو كنت مكانه لفكرت في أن تنبهر به العين بدل أن تلمسه العين. يقول إلى صديقه الجالس في منضدة بعيدة، نحن لا نجلس في منضدة ولا نجلس على منضدة، نحن نجلس أمام منضدة أو حذو منضدة أو إلى منضدة. هي أخطاء تبدو بسيطة قد لا ننتبه إليها، إنما نتوقف عندها حين نمعن النظر فيها، وحين ندقق النظر فيما نكتب بصفة عامة. وهذا واجب الكتاب، أن يمعنوا النظر وأن يدققوه، هذا واجبهم. خطأ آخر من جهة التعبير، حين قال وشمس ذاك يجهر أصفرها بصر هذا. في اللغة هذا الفعل لا نجده متعديا، ما نجده في اللغة هو جهر، يجهر جهرا، جهرت العين أي لم تبصر في الشمس. إذن الفعل ليس متعديا، وهنا عبد الباسط عزوز يستعمله وهنا عبد الباسط عزوز يستعمله في مقام التعدية. إذن عليه أن يفكر في صيغة أخرى. لو فكر في فعل باهر مثلا، على كل هو حر في الصيغة التي يختارها لتدارك هذا الاستعمال. يقول: وهم يصنعون شموسهم الصغيرة، لو قال يصورون، لو قال يشكلون، كل هذا يعني وارد في جميع الحالات هذه الإمكانيات أفضل من قوله وهم يصنعون شموسهم الصغيرة. يتحدث عن البلور المحاذي لكل منهم. الأبسط هو أن نقول البلور المحاذي لهم النوافذ المتواطئة. شخصيا لم أفهم ماذا يقصد، وحتى إن حاولت أن أفهم الأمر بالقوة على سبيل التقريب باستحضار السياق، فإن الصيغة بدت لي في غير محلها.
0: ربما يقصد أن هذه النوافذ الشفافة تكشف أو تبين حقيقة الطقس أو طبيعة الجو في الخارج.
1: لا شك في أنه يفكر في هذا، لا شك، وهذا نفهمه من السياق، لكن الاستعارة بدت لي في حاجة إلى المراجعة. والكتاب أحرار، نحن نتقدم ببعض الملاحظات، نعبر عن ردود فعل معينة، ويظل الكتاب أحرارا في الصياغ التي يكتبون بها. هم ليسوا أحرارا حين يتعلق الأمر بخطأ في النحو أو في الرسم، لا، اللغة لها قواعدها ولها ضوابطها، ولسنا أحرارا في التصرف فيها كما نشاء، لكن في مجال التعبير أحببت أن أعبر له عن رد فعل ممكن من قارئ هو أنا. حين قرأت هذا الاستعمال بدأ لي الأمر في حاجة إلى مراجعة. خطأ في التعبير حذرني بأنه، نقول حذرني من أنه،
0: من أنه.
1: حذره من كذا، لا بكذا. إذن هي كما ترين أستاذ عروسية بعض الالتواءات في استعمال اللغة، وهذه الالتواءات نكاد لا نراها في النص، لأن الغالب على النص هو أن عبد الباسط عزوز مسيطر على الصياغة بشكل واضح، لا شك في هذا. لكن هذه الالتواءات كما قلت قد تتسرب إلى ما نكتب، وعلينا أن ننتبه إليها. رغم هذا كله لغة عبد الباسط عزوز لغة منسابة فصحى مبينة، لا شك في هذا، بل هي تلامس اللغة الشعرية في بعض الأحيان، وهذا متولد من جهة الظاهرة الاستعارية التي أشرت إليها فيما سبق من تحليل.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا الركن، ركن في الميزان، بخصوص هذه المحاولة الجديدة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. لكننا ما زلنا سنواصل مع بعض الملاحظات الإضافية في آخر ركن من أركان هذا اللقاء، وهو ركن منتهى المطاف، مباشرة بعد الشارة. منتهى المطاف. منتهى المطاف. في منتهى المطاف كالعادة دكتور فؤاد نتوجه ببعض الملاحظات الختامية لأصحاب المحاولات الإبداعية، فبماذا اخترت أن تختم هذا اللقاء بملاحظات توجهها لصديقنا عبد الباسط عزوز؟
1: ما أقوله في خاتمة المطاف أستاذ عروسية هو أقرب إلى الانطباعات، فالحاصل في الذهن وفي النفس بعد قراءة هذا النص هو أن عبد الباسط عزوز كاتب يتقن لعبة القص، وقد نجح في كتابة نص متعدد الهوية والدلالة، فهو في الوقت نفسه من أدب الأطفال في الظاهر، لكنه كذلك من أدب الكبار الذين يتأملون ويفكرون وقد يتفلسفون أيضا. هذا علامة على أن عبد الباسط عزوز يجيد الكتابة القصصية كما قلنا. نص عبد الباسط عزوز بحكم هذه الإزدواجية في الطبيعة نص ممتع أخاذ، يدفع إلى الحلم من خلال مزج الواقع باللاواقع وتحويل اللاواقع إلى واقع، لكنه كذلك من أدب الكبار، ففي النص رؤية وفي النص موقف، لكن علامة الإبداع في النص هو أن عبد الباسط عزوز يصوغ الرؤية ويصوغ الموقف ويؤكد الالتزام بلغة الفن، لا يقول ذلك بصفة مباشرة، يقول ذلك بشروط الفن وبأساليب الفن. والفن أستاذة روسية كثيرا ما قلنا في هذه الحصة لا يقول بل يوحي. الفن يعري الواقع لكن يعريه بطريقته الفنية المخصوصة، وهذا ما فعله عبد الباسط عزوز في هذا النص. عبد الباسط عزوز بحكايته البسيطة في ظاهرها يحاكم البؤس ويحاكم الفقر ويحاكم التهميش ويشير إلى مأساة الحياة في المناطق المحرومة. في النص إذن التزام بقضية العدالة الاجتماعية، وهذا الالتزام أفقه التفاؤل. النص ليس من النصوص المتشائمة. تجاوز الواقع الأليم يكون بطلب العلم، فهؤلاء الأطفال في المدرسة في الفصل
0: رغم قساوة الظروف الاجتماعية
1: هم يتحدون البرد والبؤس والفقر بطلب العلم. العلم يصبح رمزا للتحرر وللحرية وللارتقاء والتقدم، ولا يكون ذلك إلا بالفن، بالجمال، بالخيال، برسم الشموس. كان عبد الباسط عزوز يقول لنا إن أردنا أن نخرج من واقع بائس فعلينا أن نحلم بشمس تبعث الحرارة فينا،
0: تبعث الدفء والأمل،
1: تبعث الدفء والأمل.
0: نعم.
1: هذا النص فيه درس، وهذا ليس بالأمر الغريب، فنحن في سياق فصل مدرسي، في سياق حكاية معلم وتلاميذ. الدرس في النص هو أن الإنسان بالعلم وبالحلم وبالإبداع والخيال يمكنه أن يغير ما بنفسه. هذا ما يقوله عبد الباسط عزوز بلغة الفن وبلغة الأدبية، ورأيي أنه نجح في ذلك نجاحا باهرا لا شك في هذا. ما الذي حدث في النص؟ ارتجف المعلم وارتجف التلاميذ، فارتجفت اللغة وارتجف الخيال وارتجفت الكلمات، وارتجف عبد الباسط عزوز ارتجافة إبداعية، فنشأ عن ذلك كله هذا النص. هذا نص أساسه حركة، أساسه اضطراب حصل، أساسه ارتجافة وصفناها. أختم بالقول إنني أعتبر عبد الباسط عزوز من خلال ما أعرف من نصوصه كاتبا بارعا وأديبا مبدعا وقصاصا لامعا لا شك في هذا. تقديري أستاذ عروسية أن عبد الباسط عزوز مطالب بمزيد التعريف بنفسه، لأنه وصل إلى مرحلة متقدمة في طريق الإبداع. هو مطالب بمزيد التعريف بنفسه، مطالب بنشر إنتاجه ليحتل مكانته ضمن فضاء الإبداع التونسي. ما أختم به هو ما يلي: إن كانت لإذاعة تونس الثقافية من خلال برنامج على طريق الإبداع مساهمة في إبراز هذه الشخصية الأدبية والفنية، فهذا يدعو إلى الرضا وإلى الارتياح، لأننا ندرك عندئذ أننا نقوم بواجبنا، وواجبنا هو التعريف بالكتاب الناشئين، وخاصة التعريف بمبدع جدير بأن يعرفه الناس وبأن يقرأوا له. وعلى هذا الأساس إذن نؤكد تقديرنا لهذا الكاتب عبد الباسط عزوز، ونؤكد تقديرنا لتجربته الأدبية والفنية بصفة عامة، ولا نملك إلا أن نجدد له الشكر ونجدد له التشجيع على مواصلة مسيرته الموفقة في طريق الإبداع.
0: شكرا لك دكتور فؤاد. بهذه الكلمات نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج على طريق الإبداع، ونذكر أننا خصصنا هذا اللقاء للنظر في محاولة إبداعية جديدة أرسلها صديق البرنامج عبد الباسط عزوز، وكانت قد وصلتنا عبر بريد البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. وكنا إذن بصدد نص القلم الأصفر. مرة أخرى أقول صديق البرنامج عبد الباسط عزوز، إلى أن نلتقي بكم في موعد قادم مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر بريد البرنامج كما قلت عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.
4: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tr. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
7: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: يحاور السطور، يهمس في أعشاش الطيور، ثم يناغم السهور ليشيع في أجوائنا أذكى العطور ولغة أخرى لكل العصور.
1: إذاعة تونس الثقافية.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
0: راديو كولتورال نقطة إم.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
3: إذاعة تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحربة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: العشرة وثلاثة دقائق على موجة إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه سهرة جديدة من سهرات ياسمين على ليل تونس. مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا، سواء من داخل تونس أو من خارجها، سواء على موجتنا 101.1 وإلا على موقعنا www.radioculturel.tn أو على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة إذاعة تونس الثقافية، اللي تلقاو فيها كل التفاصيل حول مختلف المهرجانات والسهرات. نعرفوا أنه الصيف هو صيف المهرجانات والحفلات، وفرصة لكل العائلات باش يتفرهدوا يرفعوا على أنفسهم في مختلف المهرجانات، من قرطاج، حمامات، دقة، بنزرت، سوسة، صفاقس، يعني في كل ربوع الجمهورية. مرحبا بكم وين ما كنتوا، معكم سيرين بن قاسم في العدد والتقديم وأمين بوبكري في الإخراج من توا حتى النص. إذن سهرتنا بعد شوية باش تلقاو فيها مختلف السهرات اللي تعديت. نعطيكم فكرة كيفاش تعديت الأجواء والحوارات مع الفنانين شاب خالد، فنانة اللبنانية يارا، الفنانة التونسية أيا دغنوج اللي افتتحت الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي. كلهم بعد شوية تسمعهم معنا ونعطيكم فكرة على الأجواء. كيف كيف نعطيكم فكرة شنية السهرات اللي تستنى فيكم غدوة الاثنين، يعني أكب شتعنوا برنامج على بكري، وكذلك حتى الأيام المقبلة شنو يستنى فيكم في مختلف المهرجانات. يلا نخليكم مع جنوة ديفيزيون اللي بشتلقوها نهار 20 جويليا غدوة على ركح مسرح الحمامات في إطار الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. إذن غدوة سهرة مع جنوة ديفيزيون اللي تسمعوها مباشرة تدفيت على إذاعة تونس الثقافية.

0: إذا وديفيزيون يواصلون للعشرة وتسعة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذن كما قلنا الجروب هذا بشرقاوة غدوة على ركح مسرح الحمامات في إطار دورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي. احنا باش نمشيو للكارتاج ونحكيو على حفل الافتتاح اللي كان نهار 16 جويليا, حفل افتتاح الدورة 60 اللي كان مع الفنان صابر الرباعي. صابر الرباعي ما كانش وحده, كان معاه مجموعة من الضيوف كيما أحمد الرباعي, بوثينة نابولي, دالي شبيل وملكة شيرني, وقام كذلك بتكريم الفنان الكبير لطفي بوشناق على ركح مسرح قرطاج, وغنيوا مع بعضهم ريتك ما نعرف وين.
1: ريتك

أجواء كبيرة. إذن كانت على لوح مسرح كارتاج مع صابر رباعي ولوتي بوشناق. لوتي بوشناق اللي اعتبرها حاجة كبيرة، وإحنا نعرفوا ديما لوتي بوشناق الفنان الكبير يرحب بمثل هذه البوادر، يعني هي بادرة من صابر رباعي بتكريم قامة كبيرة في حجم لوتي بوشناق اللي كذلك نشوفوه موجود في مختلف المهرجانات كما مهرجان بوغرنين وغيره من المهرجانات. إذن عندكم العديد من المواعيد مع لطفي بوشناق اللي بعد شوية نحكيوا عليهم ونعطيكم مختلف المواعيد في مختلف المهرجانات. كيف كيف الشاب خالد كان ملك الراي، خلينا نقوله كان ضيف صابر رباعي، وهكا كانت الأجواء.

إذن أجواء تونسية جزائرية عبد القادر نسمعها كنا نسمع فيها بصوت ملك راي شاب خالد وكذلك صابر بيعي كان غنى في نفس الأجواء أغنية سيدي منصور. إذن تفاعل كبير من الجماهير, سهرة من السهرات اللي اعتبرها الجمهور سهرة ناجحة كما عودهم صابر البيعي. واللي يختلف في الحفلة هذه أنه كان فما تنوع, فما ضيوف على الركح تنوع كبير على ركح على ركح مسرح قرطاج في افتتاح الدورة 60. شاب خالد اللي كذلك كان عنده سهرة البارح باش نحكيوا عليها بعد شوية, شفنا مسرح قرطاج يعني كما شفنا قبل الحفلة سولد اوت يعني معبي المسرح وتفاعل كبير. نعرفوا انه شاب خالد كان عنده مدة غايب على تونس وهذه العودة من بوابة قرطاج في الدورة 60. احنا باش نسمعوا صابر الربيعي ولطفي بوشناق, بعد راجعين نحكيوا على حفل شاب خالد في قرطاج.

0: مجد الرومي توصلنا لل 11 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مجد الرومي اللي باش تكون موجودة في تونس في اختتام مهرجان قرطاج الدولية في دورة 60 نهار 19 أوت. إذا جماهير مجد الرومي أوكا عندكم موعد نهار 19 أوت في اختتام مهرجان قرطاج الدولي. كيف كيف قبلها كنا نسمع في ميادة الحناوي, كيف كيف ميادة الحناوي باش تكون موجودة في تونس وفي دورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي نهار 6 أوت. نهار 6 أوت تكون حفل لميادة الحناوي. احنا باش نرجو نحكيو على حفل البارح في دورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي للحفل الفنانة اللبنانية يارا. كان حضور جماهيري مكثف البارح وتفاعل كبير من الجماهير. يارا كنا حاضرين في الحفل وكانت قدمت العديد من الأغاني بين قديم وجديد وحتى الأغنية التونسية كانت حاضرة وين غنيت جارية حمودة. بعد شوية باش نسمع التفاصيل, لكن توت سويت نخليكم في حوار خاص للإذاعة التونسية والإذاعة الثقافية البارح في مهرجان الحمامات مع الفنانة اللبنانية يارا. يارا أهلا وسهلا بك في تونس. شكرا. في مهرجان الحمامات, شنو رأيك الليلة في جمهور الحمامات؟
1: والله ليلة رائعة ولا تنوصف, على شعوري ما بينوصف بهالجمهور اللي بيكبر القلب واللي دايما فعلا قلت لهم وين ما تكونوا انتوا اللي بتزينوا السهرة والحفلة. شكرا كتير لوجودهم, يعني فرحوني كتير. ان شاء الله دايما بيكونوا فرحانين وكل يوم حلو يا رب.
0: قداش كنت متوحشة الجمهور التونسي واللي نعرفوه انه من منذ مهرجان الإذاعة والتلفزيون سنة 2018 ما كانش فما حفلة أخرى في تونس إلا أثناء.
1: صحيح, من فترة طويلة ما التقيت بالجمهور التونسي, كنت كتير متحمسة وكتير كنت سعيدة اني اشوفهم وتلاقى فيهم, واليوم الحفلة اكبر دليل قد ايه كنا يعني متفاعلين وكانوا متفاعلين ومبسوطين.
0: قديش يعني لك انك تقف في على ركح مهرجان الحمامات خاصة في ستينية المهرجان؟
1: طبعا طبعا دورة الستين يعني هذا شيء بيشرفني, وكتير سعيدة اني اكون موجودة مشاركة بهالمهرجان الرائع الكبير. تحية كتير كبيرة لكل المنظمين والقيمين ولإدارة المهرجان. كل سنة انتم بخير ودايما بالتقدم ان شاء الله.
0: وانت موجودة في تونس, لو تم اقتراح انه يكون عندك ديو مع فنان تونسي شكون تختار من الفنانين؟
1: فنان كتير فنان كبير يعني بحبه اسمه نوردو. بحب انه نتعامل سوا باغنية ان شاء الله ديو, او يمكن يعطيني لحن او اي شيء, فان شاء الله خير.
0: شكرا. إذا نستناو ربما في قدم الأيام ديو بين الفنانة اللبنانية يارا والفنان التونسي نوردو. يارا كان قالت في أكثر من مناسبة أنها تحب يكون عندها ديو مع نوردو. كيف كيف هي عملت قبل ديو مع الفنان فضل شاكر, وقريبا باش يصدر لها ديو مع الفنان وائل كفوري اللي تحدثت عليها في الندوة الصحفية.
1: طبعا يعني سمعنا انه يتساق صراحة, الف مبروك فنان فضل, فنان كتير كبير وكلنا منحبه طبعا, وتجربة الديو معه كانت تجربة اكتر من رائعة يعني, واكبر دليل شفته بالحفلة كيف كان التفاعل بهالاغنية, وقديه دايما بكل حفلة بيطلبوها وبيحبوا يسمعوها اكتر من مرة. ان شاء الله يكون فيه يعني اكيد ديو, انا بتمنى وإلي الشرف, ولكن هلا رح تسمعوا الديو انا ووائل ان شاء الله, وائل كفوري. ديو اللي نزل قبل بس لانه كان مع شركه غيره وما كتير نزل على يوتيوب, فان شاء الله رح نرجع نفعله وترجعوا تسمعوا.
0: حكيت كذلك على غيابها عن مهرجان قرطاج, كنا وجهنا لها سؤال حول الغياب عن مهرجان قرطاج. نعرفوا انه يارا كانت حاضرة عام 2007 في القبة, 2018 مدينة الثقافة في إطار مهرجان الإذاعة والتلفزيون, واسنة تعود من بوابة مهرجان الحمامات, لكن ما زلنا ما شفناهاش في مهرجان قرطاج. وهكا كانت الإجابة. يارا 2007 القبة, 2018 مدينة الثقافة في إطار مهرجان إذاعة وتلفزيون, 2026 مهرجان الحمامات قرطاج. لماذا تغيب يارا عن مهرجان قرطاج, خاصة برغم من أنه الجمهور يطلب ديما يارا والجمهور يحب يارا, وكما شفنا اليوم في الحمامات الجمهور يحفظ الأغاني ويطلب بكل حب من يارا, معناتها أنها تقدم كافة الأغاني ومتابعة وفي كذلك جمهور قرطاج يظهر يستنى في يارا.
2: وقتاش نشوفوك في قطر؟
1: ان شاء الله قريب. يعني انا في المانيا جاهزه دائما وحاضره، خاصه لكم للجمهور التونسي، الجمهور المحب اللي بيحب الفنان، الفنان يعني الفنان بكل معنى الكلمه وبيحب الفن. انا جاهزه، ما بعرف، بدنا نسال اداره مهرجان قرطاج ليش انا ما عم بجي، بس يمكن كمان اوقات نحن مرقنا بظروف شوي بالعالم العربي، حتى انا كمان شوي بعدت، ما قدمت اعمال، ما بحب كون موجوده يعني لما الاوضاع تكون مش منيحه. ومؤخرا لما حسيت انه خلص لازم يعني اعود نشاطي الفني، مؤخرا نزلت البوم اسمه تغيير الفصول، وان شاء الله لما يصير قرطاج راح نخبركم ان شاء الله، بتمنى يعني لي الشرف
2: ان شاء الله. شكرا.
0: التونسي كذلك كان حاضر في حفلة الفنانة يارا، وين غنت جارية حمودة بتفاعل كبير من الجماهير، وكذلك علقت على الأغنية وتحدثت في الندوة الصحفية وحكيت على علاقتها الخاصة بأغنية جارية حمودة.
1: أول شيء أنا بشرفني غني باللهجة التونسية، وأنا مثل ما قلت فعلا على المسرح من صغري، من أنا وصغيري بسمع الفن التونسي، وما بعرف هالأغنية عندي نقطة ضعف تجاهها، حبيت أقدم لكم إياها بطريقتي يعني، وعبر لكم قد إيه بحبها وقد إيه بحب الفن التونسي. إن شاء الله تكون عجبتكم يعني على طريقتي، وإن شاء الله أني أكون قدمتها بطريقة طبعا لأن فنانين كبار تونسيين كبار يعني غنوها، فإن شاء الله تكون أني أديتها بطريقة حلوة.

إذن هكا كانت الأجواء البارح في الحمامات على ركح مسرح الحمامات في إطار الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. بعد شوية باش نحكيو على حفلات أخرى، افتتاح مهرجان بنزرت، باش نحكيو على دوكا، ونحكيو كذلك على حفل مدينة العلوم اللي كان فيه البارح كذلك الفنانة اللبنانية نوال الزغبي. خليكم مع يارا ورجل.

11 و20 دقيقة على موجة إذاعة تونس ثقافية. إذا مازلنا مواصلين معاكم حتى النص الليل في ياسمين على ليلي تونس. ديما نحكي ومواعيد مواعيد سهرات اللي تستنى فيكم في قادم الأيام, ونحكي عن الفنانة نبيها كراولي. نبيها اللي تعتبر من الفنانات التوانسة القريبة من الجمهور, يحبها الجمهور بأغانيها القديمة وجديدة اللي في كل مهرجان نشوفه تفاعل الجماهير مع الفنانة نبيها كراولي. نبيها كراولي باش تكون موجودة في مهرجان قرطاج دولي في دورة 60 نهار 13 أوت, موعد رمزي خلينا نقوله بما أنه 13 أوت هو عيد المرأة. إذن نبيها تغني يوم عيد المرأة على ركح مهرجان قرطاج. أكيد نتصور باش يكون حضور مكثف خاصة من النساء في نهار العيد متاحهم. أوكا الموعد كما قلنا 13 أوت, ما تفوتوش الموعد هذية. وإحنا مباشرة دوا على موجة إذاعة تونسية, إذاعة تونس ثقافية, نسمع متشوقة بصوت نبيها كراوكي.

0: الحفيش 30 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافية. إذن ما زلنا مواصلين معكم حتى النص الليل. كنت تسمعوا في نبيها كراولي ونمشي ونحكيوا على حفل البارح في مدينة العلوم اللي كان حفل مشترك بين الفنان رؤوف ماهر ونوال الزغبي. الفنانة اللبنانية اللي عندها قرابة 8 سنوات غايبة على تونس اللي كانت أولى حفلاتها نهار 3 نوفمبر 97 في قبة المنزة وغنيت في على ركح مسرح قرطاج في إطار مهرجان قرطاج الدولي سنة 1999. ترجع البارح نوال الزغبي إلى تونس بحفل في مدينة العلوم. نسمعها شنو قالت الجمهور التونسي.
1: وحشكم برشا مصبوط عم بحكي تونسي
2: برافو.
1: يعني أنا بحكي شوي تونسي ومفهم لما حدا يحكي بفكر إنه أنا برحبكم عليكم. أنا كثير بحبكم كثير كثير كثير وصدقوني ما كنت مصدقة أجي لشوفكم ونعمل حفلة تاخد العقل.
0: كيف كيف كانت أجواء كبيرة كذلك وتفاعل كبير من الجماهير. نسمع شوية كيفاش كانت الأجواء في حفل البارحة.

0: الحفل البارح كان تأخر على الموعد متاعه، وكانت مدة طويلة انتظرها الجمهور بعد انقطاع تيار الكهربائي قبل الحفل اللي تواصلت المدة تقريبا، لكن الجمهور صبر وقعد وحضر الحفل، وكان كما كنت تسمعوا تفاعل كبير سواء مع الفنان رؤوف ماهر وإلا مع الفنانة نوال أزغبي. بعد شوية باش نمشيو نحكيو على دقة، نحكيو كذلك على افتتاح مهرجان بنزرت. فاصل ورجعنا.
1: أنا ما بقدر أتحمل اللي عم يعمل فيه، بيضربني بيعذبني، أنا بس أملا أوليده
2: بدلو يحكي السكرتير واتساب حتى يدي تمارك
3: حضر العشاء ما بيجي.
4: أنا شو ناقصني؟
3: مش معبرني
4: شو ناقصني تما يهتم فيه؟ أنا مأكدة أنه في
3: وحدة قديم مرة أتحمل، قديم بدي أتحمل يعني
4: أكيد عم بيخوني.

0: السهرة وإحنا باش نمشيو نحكيو على سهرة النوستالجيا البارح في على ركح مهرجان دوغا في إطار الدورة 50 لمهرجان دوغا الدولي. حكيم البارح يكتب أسطر من ذهب في تاريخ الصرح العظيم ويعانق جمهور دوغا بعد 14 عام من الغياب في سهرة فنية تم المزج فيها بين عبق التاريخ مع إيقاعات الحاضر وينعاش المسرح الروماني بدوغا. السهرة من العمر باش تقعد محفورة في تاريخ هذا الصرح العظيم. ففي إطار كما قلنا الاحتفاء بالدورة 50 لمهرجان دوغا الدولي النجم المصري الكبير حكيم يكتب أسطر من ذهب وسجل عودة لتونس بعد 14 عام من الغياب وكان اعتلاء مسرح دوغا الأثري لأول مرة في مسيرته بمثابة أحسن تشريف. وأكد أكد حكيم أنه على المكانة الفنية الراسخة وشعبيته الجارفة اللي قطر شفنا البارح حضور جماهيري كبير في مهرجان دوغا. حكيم اختار انه يفتتح سهرة البارح باغنيته المتعارف عليها اللي نعرفوها الناس الكل السلام عليكم اللي باش نسمعوها بعد شوية. وحيا الجمهور واعلن انطلاق رحلة موسيقية تصاعدية خلينا نقوله درج من خلالها بجمهوره من الاجواء الفنية الأصيلة إلى ذروة الحماس ودعم بأداء استثنائي فرقته الموسيقية لخلقت حالة من التناغم والتماهي المطلق مع الجمهور. أدى العديد من الأغاني، علاش قلنا سهرة نوستالجيا لأنه كل الأغاني اللي نعرفوها لحكيم أداها البارح فما بعض اللحظات المؤثرة البارح في السهرة وين عبر على حبه العميق لتونس بكلمات الصادقة وقال تغمرني سعادة بالغة بعودة للغناء في مهرجان دوغا تزامنا مع عيده 50. تونس لها مكانة خاصة جدا في قلبي فهي أول بلد أسافر إليه خارج مصر وفيها طبعت أول تأشيرة على جواز سفري. مشاعري لا توصف وأنا أقف مجددا أمام هذا الجمهور التونسي العظيم. هذا إلى جانب استحضاره للأرشيف بتاعه أهدى حكيم جمهور التونسي أعمال جديدة كان أبرزها أغنية رسالة اللي عندها بعد إنساني عميق وأضفى على الحفل رمزية كبيرة وقال اخترت غناء الأغنية هذية ليوجه رسالة سلام إلى العالم بأسره من دوغا. نسمع شوية كيفاش كانت الأجواء في دوغا وراجعين.
1: يا عايش مرسي يا أهلا بيكم انتم نورين النهارده ونتمنى ان احنا نعمل احلى سهريه نرجع كل الذكريات الحلوه مع الشعب التونسي مع الجمهور التونسي الحبيب.
2: انت غنيت تونسي؟ انا غنيت تونسي النهارده في اغنيه؟
1: والله اتمنى ان انا اغني تونسي. لسه اتفقت انا ومحمد الجبال ان شاء الله ممكن نعمل ديو مع بعض.
2: طب شفت صابر لما رد عليك قال لك بحبك جدا؟
1: طبعا انا في علاقه بينه وبين صابر من زمان، يعني حبيب يعني وصديق وعزيز على قلبي.
2: Good luck.
1: شكرا.

0: اشكرك. يا اهلا بيكم منورين الدنيا.
1: نشوفكم
0: ان شاء الله دلوقتي
1: على طول. ايوه.
2: إذن هذا كان تصريح الفنان حكيم قبل حفله في دوغا. كما شفنا حكى على جو مع الفنان التونسي محمد جبالي، وإحنا شفنا أنه محمد جبالي رحب بالفكرة هذه، وكذلك رسائل بينه وبين صابر رباعي. صابر رباعي اللي صرح في خلال افتتاح مهرجان قرطاج قال أنه فما علاقة صداقة وحب بينه وبين الفنان حكيم. هذا اللي قاله كذلك حكيم في ردوا على صابر إربيع. يلا نسمع حكيم ورجلنا.

0: من بين الحفلات الأخرى نمشي نحكيه على افتتاح الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي اللي كانت مع الفنانة التونسية آية دغنوج بنت الكاف اللي كنا حاضرين في الحفل وكان فما مراوحة بين الأغاني الجديدة والقديمة وكذلك التراث الكافي والبنزرتي خلال الحفل. كان فما زاد كذلك تكريم للفنانة سعاد محاسن الفنانة صالحة الفنانة نعمة وين أديت أغانيهم الفنانة آية دغنوج بتفاعل كبير كذلك من الجماهير جماهير مهرجان بنزرت الدولي. من بعد كان فما ندوة صحفية للفنانة آية دغنوج كانت تتحدث فيها على الحفل كذلك كانت قالت وأكدت أنه بش يكون فما ألبوم في قدم الأيام أو أغاني خلينا نقوله باللهجة الخليجية من ألحان المايسترو محمد الأسود اللي كان قائد الفرقة يوم حفل افتتاح مهرجان بنزرت الدولي. نسمع أبرز ما جاء في الندوة الصحفية وراجعين.
1: الحمد لله الحقيقة أنا فرحانة برشا كان حفل نجح جمهور ما شاء الله كان حاضر بكثيفة إن هذا نجاح ليا نجاح الآية دغنوج نتصور زيدا أوفيرتور ماهيش سهلة والحمد لله كنا قد هالمسؤولية والحمد لله الجمهور تفاعل مع كل الأغاني اللي سمعتوها من جديد للطرب للجو البنزرتي للكيفي الحمد لله حفلة حلمة أنا نقول ما زلت إن شاء الله عنا ما نقدمه الجمهور ذي بخوجي ما أكبر إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله تجربة معناها احنا ما شاء الله عنا بخسك طيلة شتين قموا بحفل كل شهرين ثلاثة شهور بنينا علاقة مع الجمهور وليت نفهمهم أكثر حتى اللي غيزو سوسيو وطدوا العلاقة أكثر بالواقع التواصل الاجتماعي ولا عنا حوارات خاصة إن الجمهور فالعلاقة ماشي وتكبر الجمهور ماشي ويكبر تشجيعهم ماشي ويكبر محبتهم توصلني فما عندي كان اني باش نقدم لهم اكثر واحسن ما عندي قلت لي نبدا نغني شخصين معانا اليوم عمل جهد كبير الحقيقة وحضرنا برمجة يعني انتقيناها بالأغنية وكان حاضر معانا في التفاصيل الكل خدمنا برشا العازفين زادا يعطيهم الصحة أنا نقول كل حد عنده بلاست وكل حد عنده إضافة كل حد ركيزة من ركائز العرض حاولنا ننوع في العرض متاعنا حاولنا نجيبوا ديزيليمون زادا نحيو بها تراث بنزرت نحيو بها حضرة بنزرت نحيو بها الحامدي البنزرتي حبينا نغنيه الكيفي زادا اللي محبوب بصوتي ونرى اللي رسالة ندفع عليها موروث وتراث بلادي وتراث تونس ككل الحمد لله عرض احنا رانا نقصنا في العرض كنا عنا اغنيه اخرى نغنيها كنا نجم نشدوكم للفجر يدار الحمد لله الجمهور قعد معانا مقلقش قعد يسمع حتى في الاغاني الجديده كان مشجع وداعم وهذه اكثر حاجه نحبها الحقيقه في جمهور اي دغنوج في جمهور تونس اللي هو يعطيك فرصه باش تقدم اغنيتك جديده حتى كان اول مره باش يسمعوها اما يتفاعل معك ويسمع الكلام ويعطيك من وقته ومن اهتمامه وهذا ما يخليني كان نزيد نخدم ونزيد نطور ونزيد نزيد نعمق أكثر في تجربتي وفي إنتاجيتي إن شاء الله يا رب عمل لجد لناس تخدم على روحها جنود الخفاء كما كنت نقول لكم ليكيب اللي معايا الكل ناس تخدم ناس نحترمه جمهورنا نحترمه لزوكازيون اللي نخدمه فيها نحترمه الفن التونسي نحترمه الكلمة واللحن حتى في أغانينا جديدة نعطيه قيمة لكل تفاصيل صلاح وفرقة مجموعة الصليحة عمرها ما كانت مسخة حضرناها أنا برشا
2: أكيد هي حضورة علاش لأنه نعرف اللي نمط الصوفي هدايا ديما كيتقال يتقال بعدد كبير ونكثروا فيه الآلات الإيقاعية وخاصة البنادر والآلات الشعبية اللي تعطي الروح وإحنا نقول تعطي الهنك بتاع القطعة الموسيقية هذاك علاش حبيتوا شي يدعمونا في الحامدي اللي هو لهجة إيقاعية خاصة بالزرق وعندها تقدرنا كبيرة على التلون مع الأنماط الموسيقية واللهجات الموسيقية سواء كان عزفاً أو غناءاً أو تلحين وحتى حد ما ينجم ينكر التجربة المصرية الرائدة والكبيرة في قطاع الموسيقى بصفة عامة وفي التلحين فجأت الفكرة باش نعمل أغاني شرقية مصرية تحديداً وكان التعامل مع شعراء مصريين
3: أحمد العزب
1: احنا عنا غنيتين من تعاملت مع الشاعر أحمد العزب
2: والحقيقة كان تعامل ياسر محلال وكنا فرحانين اللي عملنا حاجة مع بعضنا هو التمصري وانا كتونسي مرة أخرى تنقلوا للموسيقى ما عندهاش حدود للموسيقى، وللموسيقى راهي بالحق لغة لغة العالم الكل.
3: حتى آلة فاتتنا ما قالتش يوم
1: الاثنين. أما مفاجأتي لكم، أنا في جعبتي كثير كثرت لكم المفاجآت لليوم. يعيشك الحقيقة نضج أكثر فنيا وإنسانيا من The Voice لليوم. تعلمت أسس العمل في The Voice، تعلمت صناعة النجوم، تعلمت الخدمة، تعلمت التعب، تعلمت التحديات. كانت تجربة الحقيقة مهمة جدا في في في في في مشواري الإنساني والفني. كبرت عمري، تجربتي كبرت، أم، فأتبدل برشا حاجات الحقيقة. تعاملي مع الجمهور جمعتني أكثر فرص مع الجمهور، تعلمت منها، غلطت وصلحت، تعلمت وخليت هذيك بنيت عليه. ليكيب كبرت ما شاء الله أكثر، لقيت ناس داعمة، لقيت ناس تمن بيا، لقيت جنود معايا. أنا عندي أغنية صنديد عند كتافي، سي محمد زوجي زادة موجود معايا داعم كبير ربي فضله. فليكيب الكل موجودة باش نبنيو اسم كبير، نبنيو إيه دغمج نراها بالكبير. فنانة تونسية عربية بإنتاج متنوع، ننور تونس بختو إن شاء الله يا رب. أغنيت خليجية، أغنيت ألحان سي محمد لحننا أغنية خليجية زادة، وعندي ألبوم سعودي تعامل مع الفنان الشاعر والملحن جنيد بوزير، إن شاء الله قاعدين نحضروا فيه إن شاء الله يا رب يعجبكم إيران نور. سؤالك الاخر
4: المسرح.
1: انا اي مسرح، اي قاعه تجمعني بالجمهور فيها احترام للفنان والجمهور يسمعني، راني نطمح ونطلع اني نطلع نغني فيه. اي انسان يحب يسمع مزيكا بنين راني نحب نمشي له نغني له. اي فنان يتبنن الفن ويتذوق الفن راني نحب نمشي له وين ما هو. ما عنديش كبر مسرح، كبر ساعه جمهور او مكان هكا وبهرج. المفيد فما جمهور متعطش انه يشوفني، ديك اهم حاجه لي.
0: إذن كان هذا أبرز ما جاء في الندوة الصحفية للفنانة آية دغنوج إثر افتتاح مهرجان بنزرت الدولي إثر الحفل اللي قدمته. وكنا سمعنا كذلك المايسترو محمد الأسود اللي كان قائد الفرقة وكان حاضر معها في الندوة الصحفية. احنا شوية آخر باش نعطيكم أبرز المواعيد اللي تستنى فيكم، لكن قبلها نسمع آية دغنوج ناقوز تكلم.

هي دغنوج توصلنا لل 11:54 دقيقة على موجة إذاعة تونس ثقافية. إذن كما قلت لكم باش نعطيكم أبرز السهرات اللي تسنى فيكم. وفقط حبيت تصحيح صغير أنه حكينا بكري على الفنان لطفي بوشنيق من بين اللي قلناه أنه باش يكون موجود في مهرجان بوغرنين، لكن ماهوش مبرمج لطفي بوشنيق في مهرجان بوغرنين، لكن باش نلقاو في مهرجانات أخرى اللي منهم صارت نهار ثلاث بعد غدوة 21 جويلية باش تلقاوها في سهرة في الدورة 50 لمهرجان دوغا الدولي، وكذلك تلقاوها نهار 9 أود في مهرجان نابل الدولي و11 أود في مهرجان سوسة الدولي. إذن هذوما المواعيد اللي تستناكم الفترة المقبلة بالنسبة للفنان لطفي بوشنيق. في مالي باش نعطيكم السهرات الفنية المبرمجة في عدد من المهرجانات في دولية في مختلف جهات البلاد التونسية المبرمجة غدوة 22 جويلية 2026. ونبدأ بالدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، وتلقاو عرض لمجموعة The Jacksons من الولايات المتحدة الأمريكية. خلال الدورة 60 مهرجان الحمامات الدولي غدوة العرض الجزائري لجناوة ديفيزيون. في الدورة 67 مهرجان سوسة الدولي في مسرح سيدي ظاهر بسوسة موعدكم مع عرض سهرة تربية تونسية جوهرة تغني. في الدورة 53 مهرجان المونستير في قصر الرباط بالمونستير باش يكون افتتاح المهرجان مع عرض المئة كمان للمايسترو الموسيقي والفنان زياد زويري مع حضرة لاوامرية. الدورة 38 لمهرجان نابل الدولي وعلى ركح مسرح الهواء الطلق المنصف جورد بنابل عندكم عرض للعرض المسرحي ولد الطلياني. ونختم بالدورة 33 لمهرجان تالا الصيفي اللي كان انطلق من 14 جويلية ويتواصل إلى يوم 23 جويلية 2026 بدار الثقافة بتالا، وتلقاو عرض مسرحي للأطفال. هذه أبرز المواعيد الثقافية والسهرات اللي تستنى فيكم غدوة في مختلف المهرجانات التونسية والمهرجانات الدولية التونسية. إذن نحن هكا نكون وصلنا لآخر سهرتنا لليلة من ياسمين على ليلة تونس. تحية لكم انتوما اللي تبعتونا حتى التوى، تحية لزميلنا أمين بوبكري كان معنا في الإخراج، أجمل تحية سليم بن قاسم، ليلتكم زينة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
4: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
3: راديو كولتورال نقطة .com.
4: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
3: بمحطاتها المركزية والجهوية.
4: أخبار،
3: متابعات،
4: مواكبات،
3: تسجيلات ومعلومات.
4: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
5: الإذاعة التونسية، وين أنت؟ وين هي؟
6: وين أنت؟ وين هي؟
4: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
7: الفنون الوجيزة
4: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
8: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة صدام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

0: مستمعين، هلو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، أسعد توقاتكم. استمعنا إلى أغنية بيوت السويس، وهي أغنية محمد حمام الأشهر، عقب هزيمة يونيو جوان 67 و900 وألف. أغنية ألهبت المقاومة في السويس في فترة كان يلملم فيها الناس في مصر جراح هزيمة مرة. كتب كلماتها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها إبراهيم رجب. محور حلقتنا اليوم، نستمع فيما يلي من البرنامج الإذاعي شاعر عباد الله إلى أغنية اوعى ما تعاش، كلمات الشاعر فؤاد حداد، لحن وغنى إبراهيم رجب.
1: اوعى ما تعاش لاجل اني جلاجل ترني دلعت الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى اوعى ما تعاش لاجل اني جلاجل ترني دلعت الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى حلو نقاوة سنه ولا طير الفيوم يعرف يخدم أصلك منه متربي ومخدوم. ولا فيش أرواق منه أزواق، ولا فيش أزواق منه أرواق، لابس أحمر وأخضر وأزرق قال يسرج عشان يسترزق وياك النقاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل ان جل لاجله ترين ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى يتني رقبته ولا يعوجها ويعرف ودنه منين، سمع الكلمة ولم يحوجها تتقال له نبتين. أيها جهة على أيها وجهة خدها بغمضة عين، مش تدهب بي زي مقرطه خمسة وخمسة وأما جعرته عمره ما يفتحهاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترن ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى ولا بيرد على المتبلي ولا يزعل من حد، ولا شلتله في القلب وشلي ولا شدت ولا شد، إلا مرة واحدة دخلي أفياد لعب وجد قال شوف من فينا اللي جلي، قلت له أصلك جحش وقال لي أصلك صبي جحاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترين ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش.
0: إبراهيم رجب ملحن مصري، ولد في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة في 31 من ماي من سنة 31 و900 وألف. نشأ في أسرة مصرية بسيطة كثيرة الأولاد لأب يعمل مكوجي. انتسب إلى معهد الموسيقى العالي في مصر وتخرج منه في 1958 و900 وألف، وعمل في مسرح العرائس. وفي 1968 و900 وألف تم اعتماده في الإذاعة ولحن لنخبة من المطربين والشعراء وللمسرح وللسينما. بدأ حياته الفنية من خلال شاشة التلفزيون المصري، حيث ظهر اسمه في أول عمل مسرحي بعنوان غرام بنجر بحب طماطم، مدته 15 دقيقة. كما قدم أعمالا مسرحية أخرى مثل عفاريت من ورق وعلي التبريزي وأبو علي الآن يلا بينا تعالوا من فيلم الكيت كات، إنتاج سنة 91 و900 وألف، من كتابة وإخراج داود عبد السيد، وكان أداها محمود عبد العزيز وشريف منير في الفيلم، وكتب كلماتها الشاعر سيد حجاب. نستمع إليها يؤديها ملحنها إبراهيم رجب بصوته.

واحد مننا يركب حصان خيالي ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن. هنهرب من النهارده ونهرب من المكان، هنهرب من النهارده ونهرب من المكان، ونطير ونطير ونطير ونطير ونطير ونطير مع نسمة شاردة، نطير مع نسمة شاردة.

واحد مننا يركب حصان خياله ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن دي ايه دي مدبغة دي ايه دي مدبغة علشان صنع الجلود ها ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ودي ايه دي مسبغة ودي ايه دي مسبغة علشان صبغ الجلود ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن لكن ورا الصباغة والألوان والدباغة لكن ورا الصباغة والألوان والدباغة فيه جلد كان جمل وجلد كان حمل فيه جلد كان جمل وجلد كان حمل وهو كله بيتعامل جزمة جزمة وحزام وشنطة جزمة وحزام وشنطة فيه جلد ملوش

يطلع يطلع لودو اونطه يطلع لودو اونطه يسيبك من البغبغه وسبغه المسبغه سيبك سيبك من البغبغه وسبغه المسبغه سيبك وبص بص شوف شوف الناس والظروف يمكن تلقى الديابه لابسه فروه خروف.

كان أول أعمال الموسيقار إبراهيم رجب الغنائية عام 59 و900 ألف عبارة عن ثلاث مونولوجات هم شنبات شنبات وروبابيكا وهيلا هوب، قام بغنائها شباب الجامعات. أما أول أغنية فكانت مع بداية التلفزيون للمطرب الكبير إبراهيم حمودة، كلمات صلاح جاهين، وكانت بعنوان آخر غرام أو بحري، وقام المخرج الإذاعي فؤاد شافعي بتصويرها على هيئة أغنية مصورة. ثم برنامج صور وحكايات الذي يحوي 68 أغنية، والمسرحية الغنائية حلم ليلة صيف، ومسلسل الأطفال الغنائي كان يا مكان لصفاء أبو السعود. هذا غير فوزير نيلي وشريهان وسمير غانم وغيرها من الأعمال الدرامية، واختفت فور إذاعتها، كما اختفت أعماله الأخرى مثل حلم حطاب ورائعة يوسف إدريس النص نص وغيرها. الآن تتر مسلسل بوجي وطماطم، قصة وسيناريو وحوار محمود رحمي، كلمات بهاء جاهين، ألحان إبراهيم رجب.

0: لا لا لا لا لا لا لا.
1: ربطت إبراهيم رجب علاقة صداقة بالفنان سيد مكاوي، وكان بمثابة ظله يستحبه في كل مكان، ومنه عرف وحفظ أغنيات وألحان الشيخ سيد درويش، وارتبط كذلك بالصداقة مع مجموعة من الفنانين مثل الملحن رؤوف ذهني، والفنان عبد العظيم عبد الحق، والمخرج أحمد بدر خان، والناقد الفني حسن إمام عمر وغيرهم. وفي هذه الفترة كان الشيخ سيد مكاوي يغني في الإذاعة أغنية التراث بناء على طلب محمد حسن الشجاعي رئيس الإذاعة، وبعد فترة طلبوا منه أن يتجه للتلحين، ونظرا لأنه كفيف طلبوا منه أن يلحن أغنيات وقصائد دينية، ولأنه ليس معروفا كملحن فلم يجد من يتعاون معه من الشعراء مجانا، فاستعان بدواوين كبار الشعراء القدامى من كل العصور. كان إبراهيم رجب يقرأ له وهو يلحن، وهذه الأشعار علمت إبراهيم رجب حب الشعر وحب الكلمة والتدقيق فيها فيما بعد، وتعلم الكثير في هذه الفترة التي كان يعمل فيها صباحا في المطبعة الأميرية ومساء مع الشيخ سيد مكاوي. نستمع الآن إلى أغنية هي دي المسألة، كلمات صلاح جاهين، ألحان وغناء إبراهيم رجب.
2: هي دي المسألة والمأساة والمهزلة، معضلة مش معضلة، مشكلة مش مشكلة، إنما ولكنما هي دي المسألة. الأصيل ملوش في الدنيا دي حظ، والسعادة الكل قاسي قلبه فظ، يا ترى نرقع له ولا نقول طز، حتى لو دماغنا تحت المأصلة. هي دي المسألة، هي دي المسألة، والمأساة والمهزلة، معضلة مش معضلة، مشكلة مش مشكلة.

0: وأصل الدنيا عركة ما تنتهي، واللي راحوا فاتوها زي المزبلة. هي دي المسألة.
1: وجد إبراهيم رجب عام 58 و900 و1000 إعلان في الجرائد عن إنشاء مسرح القاهرة للعرائس، فأخذ رأي صديقه صلاح جهيم فشجعه جدا، وطلب جهين من أصدقائي المخرج توفيق صالح والكاتب راجي عنايت تدريبه على مشهد تمثيلي للاختبار، وبالفعل اجتاز الاختبار والتحق بمسرح القاهرة للعرائس، وكان أول عمل له كلاعب مسرحية الشاطر حسن، تأليف صلاح جهين وألحان علي إسماعيل، وبطولته مع صلاح السقا وإخراج درزينا تنارسكوفا، وعرض على مسرح معهد فؤاد في 10 مارس 1959. ويذكر أن القائمين على المسرح يومها لم يتوقعوا نجاح العرض، ولكن العرض حقق نجاحا ساحقا. وعندما تم افتتاح التلفزيون 1960 شارك فيه إبراهيم رجب كلاعب عرائس، واستقال من التدريس وتفرغ للتلحين لبرامج العرائس في التلفزيون. الآن التتر الختامي لمسلسل علي الزيبق حكموكي ما حكموكي، إخراج إبراهيم الشقنقيري من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وأداء المجموعة.

لحن إبراهيم رجب بالتلفزيون مسلسلات فرافيرو وبطوط الغلباوي وأغاني مسلسل الطاحونة وبوجي وطمطم، ولحن للسينما أفلام منها الظريف والشهم والطماع والكيت كات. نستمع الآن إلى تتر مسلسل الطاحونة، إنتاج سنة 84 و900 وألف، غناء سمير الإسكندراني، كلمات عبد السلام أمين، ألحان إبراهيم رجب، قصة وسيناريو وحوار مصطفى وشاحي، إخراج أحمد صلاح الدين.

ارتبط إبراهيم رجب بتلحين أغاني ذات طابع إنساني ووطني. إبراهيم رجب هذا الملحن الذي لون بنغماته حياة أجيال من المصريين والعرب، حتى صارت له مدرسته وبصمته في نوع الغناء الجماعي الذي يغذي الشعور الوطني وينتمي إلى قضايا البسطاء. ولعل ما يميزه عن أقرانه حبه لهذا اللون الذي يعتبره ظهر الناس الغلابة. في مالي نغم فلاح بصوت محمد حمام، ألحان إبراهيم رجب.

مستمعينا الأفاضل، أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية عن تجربة الملحن المصري إبراهيم رجب في ذكرى رحيله التاسعة. من أشهر آراء إبراهيم رجب قوله: أرفض تلحين الكلمات

0: مطربين الذين يكذبون عندما يغنون ولا يمتلكون مبدأ في اختيار أغانيهم. وكذلك قوله: تعاونت مع عبد الحليم حافظ في لحنين، لكننا لم نلتقي إنسانيا ولم تربطني به علاقة صداقة، حيث كان ذو طبيعة مختلفة عني تتناسب أكثر مع الشاعر عبد الرحمن لبنودي. في مالي نغم من قلب المواكب لعبد الحليم حافظ.
1: من قلب المواكب بناديلك وأطالب

انحاز الموسيقار المصري الراحل إبراهيم رجب للعمال والغلابة، واشتهر بألحانه الوطنية والعاطفية المميزة، ولحن لنخبة من عمالقة الغناء العربي أبرزهم إبراهيم حمودة ومحمد حمام ومحرم فؤاد وعبد الحليم حافظ ومحمد رشدي وشريفة فاضل وماهر العطار، وشارك في ألحان أعمال تلفزيونية وسينمائية شهيرة. الآن محمد حمام في أغنية يما يمايا التي كتبها لبنودي ابن مدينة قناة ولحنها إبراهيم رجب، ونلاحظ فيها المزج الفريد بين الأم والوطن.

تأثر إبراهيم رجب بأربعة ملحنين كان لهم أكبر الأثر في مشواره الفني، وهم الموسيقار الخالد سيد درويش، والمبدع محمود الشريف، والرائع أحمد صدقي، وصديقه الموهوب سيد مكاوي. النغم التالي ديوت بين ماهر العطار وشريف فاضل يحمل عنوان تعيشي يا بلدي، طبعا ألحان إبراهيم رجب.

قارب الملحن المصري إبراهيم رجب في ألحانه أجواء القرية المصرية، فغازل صباياها برقة تصل إلى حد الذوبان من عذوبة الكلمات والألحان التي صورت عشاقها بدقة وأمانة، كما جاء في رائعته مع الأبنودي أنا عايز صبية، غنى محرم فؤاد. نترككم مع هذا النغم فيما تبقى من وقت. سيداتي يا نساتي سادتي، كنا معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: أنغام من كل مكان،
6: أنغام من كل مكان.
5: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
6: مع مروان البجول،
5: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.